0: نجدد الترحيب بكم على موجات الإذاعة الثقافية، ونذكركم بأنكم في الاستماع إلى برنامج أحباء الحكمة رفقة إيمان سليماني في الهندسة التقنية، الدكتور حمادي بن جبالة في الإعداد، سفيان العرفية في تقديم مختلف أركان هذه الحصة. ويجبنا أن نذكر بما تفضل بتحليله بتعمق وإسهاب وسخاء الدكتور حمادي بن جبالة في حصص سابقة، لذلك نقول أنه قد سعى في لقائنا الأخير به إلى بلورة معاني النقد حين يتعلق الأمر بنقد المركزيات، سواء باعتبارها موقفا طبيعيا أي عفويا غير واعي، أو باعتبارها موقفا نظريا مبنيا على مفاهيم وقيم ومعطيات. وخلصنا من ذلك إلى أن النقد هو النظر في الأسس التي تكمن وراء السلوكات العفوية أو المواقف النظرية. فعلى أي أسس تستند مختلف أشكال المركزية أو المركزيات تحديدا، وما هي المعاني العامة أو المقاصد الواعية أو غير الواعية التي تقصد إليها؟ نحن نسائل جميع أشكال المركزيات عامة ما يؤسسها منطقيا، نسائلها من ناحية ثانية عن الغايات التي تطلبها. وقلنا تبعا لذلك أن تبين هذا الإشكال يوجب علينا النظر في ثلاثة عناصر متضافرة، منها تسب الأسئلة قيمتها وتستمد معانيها. العنصر الأول نص السؤال أي صيغته، فهل يطرح السؤال مسألة الماهية العامة أم مسألة شخص؟ هل السؤال الفلسفي هو سؤال ما هو الزمن أم ما هي الحقيقة أم سؤال من هو الزمن ومن هو على حق؟ هل هو سؤال ما هي العدالة أو سؤال من هي العدالة؟ فصياغة السؤال توجه عملية التفكير، وذلك يعني أنه ما من سؤال بريء. ثانياً، وهنا نقف على العنصر الثاني وهو المتمثل في براءته أو إثمه، هل يكمنان فيما يسكت عنه من قبليات؟ إن كل قول يجري على صمت، مثلما أن كل قول هو حركة تجري على السكون، وما يجري عليه الكلام من صمت نسميه قبليات الكلام، وهو على نوعين صامتة أو ضمنية وناطقة أو صريحة، وبالتالي فهي واعية أو غير واعية بذاتها، وبالتالي موضوعية أو ذاتية. ومثاله الهندسة التي تفترض المكان بالصفات التي تعطيها له، وهو التجانس والتقايس واللاتناهي، أي أن كل موضع أو كل نقطة من المكان متماهية مع أي نقطة أخرى، بحيث ما من مكان مختلف عن الآخر أو يفضله أو ينقص عنه قيمة، وأن جميع الأمكنة والمسافات تقبل القياس بوحدة قيس عامة المتر مثلا. ثم أن بعد كل نقطة المكان هناك نقطة أخرى إلى ما لا نهاية له، ويعني ذلك أن المكان لا متناه. المحدد الثالث للسؤال هو ما يمكن أن ينتج عنه، أي أن كل سؤال مفتوح على مستقبل غير متعين راهنا، كل سؤال مفتوح على الممكن مستقبلا. وبالتالي كانت أسئلة المفكر أو أسئلة الفيلسوف تصله بتاريخه وتفتح آفاقه على مستقبله. والحقيقة أنه ثمة فرق كبير بين طلق من أن الفلسفة غربية أوروبية معنى ومغنى لفظا وفكرة، وبالتالي فهي لا تكون إلا غربية، وأن الغرب وحده هو الوجود التاريخي المتفلسف. ثم نطرح أو تطرح انطلاقا من تلك المصادرة سؤال البرهن عليها أو سؤال تبريرها، وبين أن نتحرر من تلك القبليات الآثمة الواهمة كما رأينا ذلك مع ابن رشد خاصة وابن سعد الأندلسي صاحب كتاب طبقات الأمم. سؤال بعض المفكرين الأوروبيين يمكن أن نصوغه على النحو التالي: كيف لي بعد أن قرأت الأصل الغربي اليوناني أو الأصل الأوروبي للفلسفة أصلا ومآلا أن أجد تفسيرا أو تبريرا لمصادرات تلك؟ فيكون التفكير عندها يدور على ذاته ويتمركز عليها، ويلقي الآخر إلى المشارف أو قل الآفاق، أي إلى خارج المجال الذاتي، وهو ما نسميه إرادة الإقصاء. ولعل هذا التمشي هو ما يفسر في نهاية التحليل المواقف التي يتخذها البعض من المفكرين الأوروبيين من المساهمة العربية في صناعة الحضارة عامة وفي إنتاج شروط الحداثة خاصة، مثل موقف هيجل الذي يعتبر الفلسفة العربية لا طرافة فيها، أو موقف رينان الذي يعتبر الفكر العربي والفكر السامي عامة غير مؤهل بطبعه للإبداع، أو موقف هايدغر وهو الإهمال تماما حتى حين يوجب الأمر الحديث عن الفكر العربي مثل الحديث عن دون سكوت. ورأينا ما يمكن أن نستعين به على تجاوز نقائص هذه المقاربات، وهو المقاربة الإبستيمولوجية التاريخية، غير أننا إلى حد الآن لم نخص هذه المقاربة بما يكفي من التحليل للوقوف على حقيقتها وعلى خصائصها. فهل من توضيح في هذا الشأن قبل مواصلة النظر فيما نحن آخذون فيه من مسائل، وهو السؤال أو الرجاء الذي ندفعه إلى الدكتور حمادي بن جبلة معد هذه الحصة بعد تجديد الشكر له على هذا الوفاء وهذا المجهود الأسبوعي في برنامجه أحباء الحكمة. أهلا وسهلا بنا في برنامجك أستاذنا الجليل الدكتور حمادي بن جبلة في أحباء الحكمة التي سنمارس حبها بصوتك وبفكرك وبعمق. أهلا وسهلا سي حمادي.
1: مرحبا بك أخي العزيز، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. كل حال صعيب شوية معناها، لأن أصبحت مسائل إبستيمولوجية أكثر مما هي تاريخية، وبالتالي منطقية أكثر مما هي تاريخية. وصحيح نحن وضعنا أو قل اقترحنا في الحصة الماضية أن معنى النقد ليس نقد الكتب أو نقد المواقف العينية أو نقد القضايا معينة، بقدر ما هو الحفر أو الوقوف على الأساس الذي يستند إليه كل فكر وكل قضية حين يعني تؤكد مشروعيتها أو حين تؤكد صحتها. فليس يعنينا يعني ما نقول بقدر ما يعنينا الأساس الذي يستند إليه ما نقول، وهو المعنى كل حال الذي يعطيه الشيخ إيمانويل كانت حينما يتحدث عن نقد العقل معه. يعني ليس نقد الفلسفة الفلانية أو نقد الفلسفة الفلانية أو نقد الفيلسوف الفلاني، بقدر ما هي نقد العقل محض نفسه باعتبار أن جميع الفلسفات صادرة عنه. هذا هو يعني الأمر الذي لابد لنا أن نتدبره. ثم رأينا أيضا في الحصة الماضية أن ما سمينا صيغة السؤال، يعني كيف تصوغ سؤالك، وقلنا أن صيغة السؤال يعني توجه عملية التفكير، وأعطينا أمثلة. يعني مثلا نحن لا نسأل من ما هو الزمان أو ما هي العدالة، ولكن نسأل من هو الزمان إلى آخره، حيث يعني وهذا في الفكر القديم بطبيعة، يعني لأنه الحقيقة تقول لماذا كان الأمر كذلك سواء عند اليونانيين أو قبل اليونانيين عند الفرعون، لأن كل فكر مبتدأ خلينا نقول أنا يشخص المثل، يشخص مثلا حتى احنا ربنا نقول العادل، المسلم يقول العادل في ذهنه هو الله شخص، كيف هو ذاك الله اعلم عليه، ليس كمثله شيء. حب تقول انت معناها الرحيم، يعني ما هو شيء فكره، الرحيم ليس فكره انما هو كائن، يعني ايضا مره اخرى كيف هو الى اخره. يعني تقريبا جميع الأفكار أو الأديان وجميع الأساطير وجميع الفكر البدائي بوجه عام لا يرتقي إلى الفكرة العامة إلا بعد يعني دهور. هذا يعني مثلا واحد كما أوغست كونت نسميه هو قانون المراحل الثلاث، أن كل فكر يبدأ عملية التفكير وهو بشيء من بما يسمى التسطير، لابيتيفيكاسيون، يعني خلق أساطير، إبداع أساطير، والأساطير لا تقوم على أفكار بل تقوم على شخصيات يعني طبيعية أو فوق طبيعية. كل حال هذا شيء آخر، هذا الأمر. ذاك علاش نقول احنا يعني أول سؤال يعني لا يخص فكرة عامة بقدر ما يخص كائنا متشخصا، كائنا مركوزا في الوجدان ومركوزا في الوجود العيني. ذاك علاش نشوف سيدي سفيان راه ماهوش نقول انا الانسان البدائي فقط، لا شوف يظهر لي الشهر الثاني في الملل والنحل أو الفرق بين الفرق، مش اسمه معناها، يقول على علي ابن أبي طالب، يحكي حكاية على عن علي ابن أبي طالب. أنا متأكد أنها موسع مني حتى هكا كمان سلفنا. يعني جاء قوم لعلي من الذين يؤيدونه ويحبونه، فقالوا له إنك أنت الله. علي على ما يذكر الشهر الثاني على ما أظن أني غضب، يعني لا يمكن لعلي أن يقبل التأليه الذي أتاه من قوم كذا، فغضب عليهم وأمرهم بأن يعني يتوبوا إلى الله، هذا غلط إلى آخره، فتمسكوا بموقفهم. فيقول صاحب الكلام يعني رمهم في النار، في شك علي بن أبي طالب إنسان عاقل ما يرميش الناس ذوك في النار. لا لا، هذا علاش راهو الواحد ما يبداش الواحد يهزه، شنو معناه؟ أنا فقالوا له وهو يرميهم في النار: أرأيت أنك أنت الله؟ الرزق قال به كيف، لأنه لا يحرق بالنار إلا العزيز الجبار، ما يحرق بالنار إلا ربي، أنت تحرق النار. بالتالي هم فرحون معنا لأنه ربي كيف. ما هي المشكلة؟ هم مسلمون ويصلون ويزكون، يعني مؤمنون بالله لا ريب فيه، لكنهم عاجزون عن الارتقاء إلى مستوى من التجريد ومن المثالية، تقول الإيدياليزاسيون، لا سوبليماسيون يقول فرويد، معناها إلى حتى يصبح الإله فكرة، وفكرة مطلقة وقيمة مطلقة. هذا العجز يعني تجده حتى عندنا نحن اليوم، يعني نقول المشبهة في الإسلام، الذين لا يمكنهم تصور الإله إلا في شكل شخص، إيش تعملهم؟ ما ينجمش، مش على خطر ما يحبش. فقال قل يهود التنزيه يقتضي ليس كمثله شيء. قل لك إيه، أما مو تشبيه، ما ينجمش بلاش تشبيه. من ذلك يقول لك مش هكا يقول في كتاب هذا: أما الفرق بين الفرق وإلا الشهر الثاني الملل والنحل، ثم ثلاثة هم ديما نأخذ بيناتهم، يعني ثم الفصل وثم الملل والنحل وثم الفرق بين الفرق، ديما نأخذ هذا. شو يقول معناه؟ يقول يوم المعركة كذا كيف انتصر المسلمون؟ شنو اللي بيستعملهوش؟ لأن الله نزل معهم يحارب، ونزل على جمل أحمر، مشي على خطر هو راه مسلم وراق دمه، معناه تأييد للرسول وإيمانه الجديد، لكن يعتقد أن الإله نزل على غمامة. تأخذ نزول الإله على غمامة تلقاها في الثقافات الكل، وعلى جمل أحمر هذيك حاجة أخرى بتاع عربي، خاطر لو كان جاء مثلا أفريقي راهو قال لك على فيل ولا على من عرش هو، يعني ثم شو اسمه يقول لي بوانكاري يقول لك افرض أن المثلثات، يعني تاخذ 20 مثلث ولا 40 50 مثلث تحط، ومعناها بضرب من الإعجاز يصبحون يفكرون وسيختارون إلهًا، فإنه لن يكون إلا ثلاثي الأبعاد. علاش تحب المثلث يختار إله؟ لو قدر له أن يختار إله مكعب، لأنهم يعرفش حتى التكعيب ما يعرفوش، هم سيختاروا الإله على شكلتهم، لأن البشر يفكرون في الألوهية عندنا كما عند غيرنا، في القديم كما في الحديث، بضرب من نسميه احنا التشبيهية أو المشبهة، يعني تشبه الإله بحاجة منا، يد الله فوق يديه، تصور يديه كبيرة، تصور اللي تحب. المهم أنه لا يستطيع أن يفهم من ذلك شيء رمزي، كيما مثلا الجنة يجب تكون موجودة، فين الله أعلم، أما موجودة ونهار أغر فيها كذا ونهار فيها، ما يرجمش يفهمها اللي هي معناه كيما يقولوا شيء مثالي، شيء يقولوا احنا وعد الحق، معناها أنه كل شيء يعني يتم على ما يرام أخلاقيا لابد أن ينتهي إلى عاقبة سليمة، إلى عاقبة جميلة، إلى آخره. يعني هذا كذا يعني مو مستوى تطور الذهن البشري، يعني كما كنا مرينا بهذا، مثلا نمر بالتعليم الحساب مثلا بثلاث عواد أربع عواد، وبعد نولي نحسب بلاش عواد هكا، ولا معنا نولي نفهم وش معناها ثلاثة من غير بتحط ثلاث عواد، نفهم ستة ولا سبعة بلاش من غير بتحط، وبعد نكبر شويه تقول لي اكس ايجر مع عواد، مع عواد بكل، شفت كيف، بحيث يعني تطلع في التجريد. لكن هذاك عنده مرحله مثلا بياجي يعني في تطور الذكاء عند الاطفال الاخرين، يقول لك راه ما نجم يقبل منك فكره الجاذبيه الكونيه، بدايه الجاذبيه الكونيه ان شيئا ما يؤثر عن شيء اخر عن بعد، هذا ان الارض وهي بعيده عن القمر تؤثر في القمر، ما نجم يفهمها الا وهو بعد السنة الرابعة عشر. كي تجي تعمل برنامج في التعليم تعرف شنو اللي يمكن يفهم الآن، شنو اللي يمكن ما يفهمش الآن. هذا يعلاش بياجي من أحسن علماء النفس الحقيقة إلى حد الآن، ما فيش ما حد إشكال يعني ضمن يعني لا جونيز دو انتليجنس، يعني كيف يتكون الذكاء وكيف في بالنسبة إلى الأطفال كما بالنسبة إلى البشرية. يعني ثم مراحل يمر بها التفكير البشري، حاول أوغست كونت أن ينظمها، أن من المرحلة الأسطورية أو اللاهوتية معناها كما يقول هو، وحتى المرحلة اللاهوتية فيها أجزاء أخرى حيث تكون الوقائع والأحداث منسوبة دائما إلى آلهة أو إلى كائنات فوق طبيعية، ثم إلى نمر إلى التجريد الذي نسميه الميتافيزيقية، ثم نمر إلى العلمية التي هي شيء آخر. مثلا شو سهل ياسر، مثلا كي تقول واحد تو في سيبيريا الحراره 50 درجه تحت الصفر، تو في سيبيريا وحراره يعني كلمه ما تمشيش مع بعضها، معناها 50 درجه تحت الصفر جماد، ما تقوله حراره لانه لا يستطيع ان يميز، وهذا يلزم قرن التاسع عشر مش قبله، بين السخونه لا شالور الى تمبيراتور ايكوال الحراره. الحراره درجه يعني حسابي ان نومبر سكالير، معناها 30 درجه فوق ولا من لو تمام، بينما السخون الكاليتي هي صفه حس، حاجه حسيه، بحيث نجم تكون درجه الحراره 3000 فوق الصفر ولا تحت الصفر يا اخي ما يهمش، يعني هذاك هو ما هو الا رقم، لكن هذاك لابد لك من تطور حتى ترتقي الى ذلك. ثم الصور الالوان، خذ الالوان كما نقول، انت ما تعرفش التو ما فهمتش انا علاش نيوتن ابني حقيقه سؤال حتى نطرح على الزملاء في الجامعه، جامعه كليه العلوم، قولوا علاش نيوتن يعتبر البريزم يعني نسميه مأشور نيوتن، ترى يحط يعني الريون لومينو يعني
0: شعاع
1: ضوئي من هنا يطلع غادي سبعه، معناها سبع الوان يعني يتحلل الضوء الى سبعه. علاش نيوتن ذهب اعتقاده انه سبعه الوان وان قوس قزح سبعه الوان، بيصير مش صحيح منه، لكن علاش نيوتن وما ادراك راه مش اللي يجي منه حقيقه، من راه نيوتن قمه الذكاء البشري، يعني كيف لقمه الذكاء البشري ان يقف عند، اليس في ذلك الوقوف عند سبع الوان اليس في ذلك تذكار، وعملت شويه دراسه قهرك وصيح يعني جايه من الاثار قدماء العراقيين، وتقديس العدد سبعة باكتشاف الآلهات السبعة يعني الكائنات السبعة والبحور السبع والسماوات السبع كل شيء، ورمي الجمرات السبع والطواف السبع والسعي السبع إلى آخره، مش في ثقافتنا، في جميع الثقافات على أقل تقدير ثقافات البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تأثير ذلك على العلماء مثل إسحاق نيوتن. في شك أن لابد من انتظار يعني شوية وقتك باش تعدها، وقالوا لا مش هي. ثم يعني الألوان هي بيدها، يعني ثم تقول قوس قزح بعد اللي لانديغو باش تلقى لا باش تلقى حاجات أخرى، وتولي الموجات هي موجات موجات تولي تسمع ولا ترى، هذه بحيث التمييز الأرسطي بين ما يسمع وما يرى يمحي يضمح. أنت لهذا عن ما هرتز وإلى آخره ما نسمش نقعد يعني هذا نقول أنا تطور الذكاء البشري هو الذي يملي عليك ويحدد نوع الأسئلة أو نوع فهم الأسئلة التي تطرحها. فإذا كنا نقول معناها يعني كما حاولنا نفهم الأمور هذه، إذا كنا ننطلق وكل سؤال أنت قلت بارك الله فيك صحيح، معنا قلوا آثم، آثم مش معناها يعني بحكم أن ما يفترضه من مسبقات ديزابريوري، أنت كما في الموسيقى في معنى ثم لتكتمل الهارموني الهارمونيكا يعني يلزم يعني مش ديما معناها ثم صمت ثم علو ثم انخفاض ثم صمت ثم حاجة، يعني كما الضوء، الضوء زاد كيف كيف النور، يعني اللي باش نفهموها شوية والله غالب الفيزيك ما اللي كل حال اللي عنده شوية ثقافة علمية يفهموها. مثلا أنا هي فرينال، قانون فرينال تكتب فرسنال، فرينال يعني يوري معناها في المادة ستروبوسكوبي، يعني تعطي ضوء يطلع لك فرانج معناها جزء أكحل مظلم وجزء منير، جزء أظلم وجزء منير، يعني كما في الموسيقى يعني سكون حركة، كما في الكلام سكون حركة إلى آخره. لأن كل سؤال هو قول وشعر، كل قول لابد له من سكون، لابد له من صمت ثم حركة. وبالتالي فإن الأسئلة التي نطرحها هي تفترض أشياء صامتة لم تنطق بها، لم تحددها. هذه الأشياء الصامتة هي التي نريد أن نقف عليها. خلينا نعطي مثال بسيط، يعني كي تجي الواحد تقول له هل فتحت الباب؟ هذا هكا سؤال بسيط، مش لازم أن هل فتحت الباب؟ ماذا يفترض هذا السؤال؟ يفترض أن ذلك الشخص الذي تسأله مسؤول عن فتح الباب أو إغلاقه، هذا حاجة الأولى. اثنين، يفترض أنه هنالك باب. ثلاثة، أن هنالك باب مغلق، وهنالك الباب مغلق خاطر إذا كان مفتوح ليس من الضروري أن تسأله عنه. هذا على الأقل إذا تفترض أن المسؤول معناه لابد أن يفتح ذلك الباب، أو كان عليه أو يجب عليه أن يفتح ذلك الباب، ثم أن هنالك باب وأن هذا الباب مغلق. هذه الفرضيات الثلاث وهذا الصمت الثلاثي الأبعاد هو الذي يفترضه كل سؤال. ونحن لنفهم السؤال لابد لنا من أن نفهم ما يسبق السؤال من فرضيات، من صمت، من يعني هو القول، هذا القول الذي يجري على هذا الصمت. السؤال يتطلب فهمه مساءلة ما يجري عليه من صوت، من صمت. اثنين، الصيغة، كما كنت أبين يعني فرق بين أن تطرح السؤال من هي العدالة وتقول أنت الإله موت اللي عند الفراعنة، أو من هو الزمن وتقول هو الإله كرونوس، وإلا تقول ما هو الزمن وتجيب الزمان وعد الحركة. فما فرق كبير ياس، مثلا الزمان وعد الحركة يعني خطر إذا كان ما تنعدم الحركة في الوجود ينعدم الزمن، الزمن لا وجود له إلا باعتبار الحركة. كل حال هذا سد الميكانيكا ما يهمش. فنقوله احنا بعد الذي سيأتي من بعد هو لماذا سأفتح الباب، يعني تقول انت ما هي الغاية، ما هي النتيجة المرتقبة من هذا، يعني ما هي النتائج التي يمكن ان تترتب عن السؤال الذي طرحناه، ما هي القصود او المقاصد الذي او النتائج التي يمكن او يجب ان ننتظرها من ذلك. كل هذه الأشياء التي تسبق والأشياء التي تلحق وما بينهما التي تصاغ، كل هذه الأشياء لابد لنا من فهمها لنفهم معنى السؤال. احنا اللي اعطينا ولكن كنا على عجل مستشعر عدوها، المثال اللي اعطينا بس واضح بس كله هو الهندسة. الهندسة يعني تقول انت انا المهندس إقليدس او غير إقليدس يفترض المكان دون ان يصرح بذلك، منها يفترض المكان باعتباره متجانسا، اي ان ايزومورف بالفرنسيس يقول ايزومورف الى لامام فورم، نفس الشكل متشاكل، اي ان مهما كان المكان الذي انت فيه هو يشبه جميع الأماكن التي انت لست فيها، ما ثماش مكان عالي ومكان واطي الى اخره. هذاك المكان هناك فرق بين المكان الجغرافي والمكان الهندسي، وبين المكان معناها المقدس والمكان غير المقدس. في شك بالنسبة للمسلم مكة ماشي كما أي بقعة أخرى، بالنسبة للمسيحي مع بيت المقدس ربما عنده قداسة خاصة إلى آخره. هذا الأمر إذن هو متجانس، إن جميع أجزائه متماهية. اثنين، متقايس، أي إنه يقبل قياس مهما كان، يقبل القياس بالمتر، يعني متر في مكة ولا متر في تونس كيف كيف راه المتر متر. ثلاثة أنه لا متناهي، أنت صغتها مشكورا، أنه بعد كل نقطة لابد ثم نقطة أخرى، فما حتى داعي، ليس من داع، ليس من سبب نقف عند النقطة الفلانية، أن كل نقطة وراءها نقطة وراء بعد الخامسة السادسة وبعد السادسة السابعة إلى ما لا نهاية له، لأن الزمان الذي يعمل ويشتغل عليه المهندس في الهندسة هو زمان متجانس متقايس ولا متناهي. يمكن هنا أن نقول أن المهندس ليس مطالب بأن يشرح ذلك أو أن يعرض ذلك بين الفيلسوف شئت وله الذي يفكر في ذلك المعطى المكان الهندسي، ولكن في نهاية الأمر يعني لابد تلك الضمنيات أو تلك القبليات لزابريوري أن تكون واعية بذاتها، وهي يمكن أن تكون واعية بذاتها، العالم يعيها مثل ما هو الشأن بالنسبة للمهندس ولو لم يعبر عنها، ويمكن أن تكون لا واعية بذاتها وبالتالي الذي يستخدمها لا يعبر عنها. تأخذ مثلا وهي ذيك اللي نقوله احنا هي الأخطر في الحقيقة، هي الأخطر معناها، لأن الفرضيات التي أنت واعي بها وتقول سؤالي يفترض كذا وكذا إلى آخره، يفترض الحاجة الأولى والثانية والثالثة، فذلك يعني يدل على قابليات موضوعية نسموها كما هو الشأن بالنسبة للقابليات الهندسية. أما إذا لم تكن واعية بذاتها وإذا أنت لم تعبر عنها فإنها يمكن أن تخبئ نقيض ما تقصد إليه، يعني خذ الأشياء كثيرة منها، وذلك اللي نقوله أحنا هي اللي سميناها الآثمة، لأن هي توجه الفكر مثلا. فرق كبير بين أن تسأل معناها هل نساوي بين المرأة والرجل، وبين أن تسأل هل ساوينا بين المرأة والرجل. هل نساوي كأنما هو إشكال، كأنما يعني هو مشروع يمكن أن لا يتم، يمكن أن يرفض في كل شيء، معنى ماشي بينما كي تقول هل ساوينا كأن المفروض أننا بصدد المساواة أننا لم ننتهي بعد، أن عملنا منقوص، الأول عملنا إشكالي قد يتم وقد لا يتم، والثاني هو نحن آخذون فيه ولكننا لم ننتهي منه. ثم فرق كبير ما بين تسأل هذه هذا وإلا تسأل هذا، يعني وإلا أن نساوي بين الثقافات وبين اللغات إلى آخره. يعني مجرد طرح السؤال على هذا النحو يفترض أنه يمكن أن لا يكون كذلك. يعني في الثورة الفرنسية من عيوبها كثيرة لهم الثورة الفرنسية، يعني يقول لك كيفاش لويس السادس عشر هو اللي قتلوه دون محاكمة، يقول لك لأن عندما تحكمه يمكن أن، يعني سلفا قبل ما تبدأ المحاكمة أن تقول أنه ممكن أن يكون بريئا، أو الثورة قررت أنه لا براءة له، في شك قرية البراءة رجعت بعد ذكر الإنسانية تتقدم مهما كانت الحالة، قرية البراءة مهمش مهما كان إثمه مهما كان ذنبه لابد أن تنطلق المحاكمة من كذا. يعني إن يعني خذ حاجة حتى حاجة أخرى اللي يحب يسد المنافذ سد ما عادش تحب، مثلا تيرتوليان هذا ولد بلادنا واحد من جدودنا ابني مسيحي، هو الذي بدا اول من ترجم اللغه شو اسمه هو الاناجيل الاربعه الى اللغه اللاتينيه، ولكن من المغضوب عليه بالكنيسه التو لانه رفض ان تكون روما موضع هذا. علاش يعني رفض قاطعا ان تكون روما الاستعماريه هي التي تحتضن الكنيسه المسيحيه، وخاصة وأنها يعني قضت أربع قرون تقريبا أو على الأقل ثلاث قرون وهي تعذب المسيحيين، وبالتالي ما يجيش إلى حد الآن عمرهم مستعرفوا به. يعني حتى مثلا سانت أوغستان يتردد ما يحبش حتى يستشهد به، هو ينقل عليه أما ما يستشهدش به، واضح عند الناس تعرف. يعني إيش يقول ليزيل الجدل، يقول لك معناها كيفاش يقول واحد هو كريدو كويا ابسوردو. اول حاجه اني اؤمن بذلك بالسيد المسيح وقام النهار الثالث وقعد ادي لي كل هذيك مليح وانه ربي تجسد فيه كل هذا كويا ابسوردو حتى لو كان معناها غير معقول بل ربما اؤمن به لانه غير معقول. شفت كيف ما يشبه شويه يعني هنا هك واضح معناها ماهوش يعني ثم هو يعني مسبقه او مصادره اوليه فصيحه يعني واضحه بحيث لكن واعيه بذاتها ما عادش باش تناقش تقول له مال هذا انت تفترض كذا يقول لك ماذا قلت لك من المره يعني كما عمر بن الخطاب مشى حج او يعتبر يقبل في الحجر الاسود. مانيش عارف حكومه الوقت قال والله ما يؤثر والله اعلم توصيح ولا أنا حتى كان مصيح ما يستاهل راهي باهيه والله لو ما لو لو لم ارى محمدا يقبلك ما قبلتك. يعني يعرفوا حجره وصاها سيدي سفيان حتى نشوف حجر فما حتى مشكل معنا حجره كيما الحجر الكل والله لو لم ارى محمدا يقبلك ما قبلتك. لانه في نهايه الامر المهم بالنسبة لي ليس أن يقبل حجر وليس الحجر حاضر ولا غائب إنما المهم هو الاقتداء بمن يجب الاقتداء به في ذهنه وهو الرسول العربي. المشكلة بتاعه ليس تقبيل الحجر هذا الارتقاء بالفكرة إلى أعلى عليين ليس فعل ذلك الشيء بقدر ما هو الرمز الذي يرمز إليه ذلك الشيء وهو الاقتداء أن الرسول العربي هو قدوتنا حتى في هذا. يعني كما عند ترتوليان أنه أنا أؤمن

العطالة مثلا عند نيوتن، مبدأ العطالة المبدأ الأول في القانون الميكانيكي، إذا كانت تنحيه كما تيرتولي ما تنحيه هو باقي الكل مشى، يعني يقول لك إيبوتيز هاي، ومرة يقول لك أكسيوم، هي بديهية عقلية، ماهيش بديهية عقلية الحقيقة. جاء بوانكاري قال لها معناها لا هي بديهية لا هي حاجة من النوع هذا، يعني تيلو كونفونسيون نتفق على هذا وكا. شفت كيفاه معناها، أما هكا متفقين معناها ماهوش، بينما عند ديكارت هي قرار إله، هذيك حاجة أخرى، قرار إلهي، لأن الحركة المستقيمة لا متناهية لا تليق إلا بالإله، الاستقامة هي جزء من الألوهية أو تحديد الألوهية، يعني يعطيه بعد ميتافيزيقي يخلصه منها نيوتن، ثم يزداد تخليصها منها من قبل الشيخ هنري بوانكاري. تشوف التفكير كيف يجي، نحن عندما نطرح هذا السؤال تاع المركزيات لابد لنا من أن يعني نحاول الوقوف على هذه القبليات التي تسوقها، وهذه القبليات ليست بالضرورة نظرية ولا هي قيمية معناها أخلاقية، أو ولكنها في أغلب الأحيان هي في الحقيقة قبليات سياسية. أنت تشوف يعني واضح وقت اللي هايدغر ياخ أولا قل لك كلمة فلسفة معناها واضح معنى التسلسل ثلاثة مراحل، كلمة فلسفة يونانية، وبالتالي لا وجود للفلسفة إلا وهي يونانية وبالتالي أوروبية غربية، حتى أن قولنا فلسفة غربية يعني كلام زائد، مش لازم تقول فلسفة غربية لأن الفلسفة ليست إلا غربية. طيب هذه المستدرك الأول. اثنين، أن تلك الفلسفة هي التي نشأت عنها العلوم، هي التي تفرعت عنها العلوم والتقنية، هذه العلوم هذه العلوم هي التي أعطت الغرب اليوم القوة التي يملكها، حتى قوة القبلة الذرية. طيب سيد، ومن بعد وبالتالي فالغرب مدعون إلى قيادة العالم. برا سيدي سفيان احكي كما تحب، يعني مصادرة لغوية بدءا، ثم مصادرة ميتافيزيقية، ثم في نهاية الأمر نتيجة سياسية. هذا اللي يحكي عليه معنا في محاضرة كاسكولا فيلوزوفي، أو في محاضرة في الانتروديكسون على ميتافيزيك، المدخل إلى الميتافيزيقا، يعني هذه الأشياء التي لابد لكي نفهم مجمل المصادرة التي يقوم عليها التفكير الإقصائي، التفكير المركزي، لابد لنا أن نفهم هذا المجرى التاريخي الذي انتهى إلى ذلك الموقف. وربما قلنا، ربما حكينا احنا شوي، ثم أشياء تزامنت. اولا نذكر به ما يسالش، يعني ما نقولش خلق او بعث، انما يعني كيما نقولوا احنا يعني وضع الفلاسفه ما قبل الافلاطونيين او ما قبل السقراطيين، بدءا بنيتشه ثم هايدغر، هذه في القرن 19 نيتشه، ثم في القرن 20 هايدغر، ما قبل يعني البشر يتكلم عليهم ديما، لكن عمرهم ما جمعوه في مجموعة واحدة باعتبارهم الذين يمثلون الفكر اليوناني الصلب. وما من أحد الذي قلناه من عبدوه بيّن أن أو ذكر أن هؤلاء الحكماء كلهم تلاميذ مصر. ده الحاجة الثانية اللي ولدت في القرن 19 هو تاريخ الفلسفة، لم يكن ثمة شيء اسمه تاريخ الفلسفة، ربما بدأ قليلاً حقيقة معنا شوية مع ليبنيتس، قبل ما فماش معنا التاريخ، وما تحب تقول أول مؤرخ للفلسفة هو أرسطو، إيش معنى مثلا، لأن أرسطو كلما أثار قضية إلا وذكر فيها مقالات أسلافه، مثلا العلل، المعرفة ونعرف بالعلل، كيف فهمت العلل، ويبدأ مثلا فلان فهم أن العلة هي الماء، الآخر فهم العلة هي كذا، ويبدأ يجيبهم الكل، وأن العلة المادية والعلة الغائية، وكأنما يعني نظريته هو تأليف لمجموع تلك المقالات. هذا لكن ليس تاريخ بالمعنى الذي نفهمه نحن اليوم، التاريخ تاريخ الفلسفة لم ينشأ إلا في القرن 19.

0: هنالك نشأت فكرة الفلسفة الغربية والفلسفة الشرقية. ما مثلا يعني ما كانوش يقولوا ابن رشد الشرقي، ابن رشد ما هو الشرقي، أنا عربي وأندلسي إلى آخره. ثم نشأت الأنثروبولوجيا في القرن التاسع عشر أيضا، يعني نشأت هذه الأشياء ونشأ شيء جديد يعني كان معناه مستعملا صحيح، ولكن لم ينشأ كعلم قائم بذاته وله كراسي في الجامعات، وهو الإتيمولوجي، يعني علم الاشتقاق الكلام. وتعرف نيتشه كان هذيك صنعته، يعني كان هذيك وظيفته في الجامعة، وسيعمله يعني الأصول، البحث عن الأصول في التاريخ، في تاريخ الفلسفة، البحث عن الأصول في اللغة، البحث عن الأصول في كذا. وأوروبا التي فقدت سيطرة الكنيسة، ما حدش الكنيسة يعني هي ثم فقدت معناها الحضارة كذا. ماذا بقي إذن؟ بقي عليها أن تجد لنفسها موضعا جديدا في التاريخ، وهي تستعد لاستعمار الدول، فلا يمكن إلا أن تبدأ باحتقار تلك الثقافات التي تقوم عليها تلك الدول.
1: شكرا لك أستاذنا الجليل حمادي بن جبالة، مهم جدا ما تفضلت بتحليله وإفهامه لنا. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في برنامج أحب الحكمة رفقة أستاذنا القدير الأستاذ حمادي بن جبالة. إلى اللقاء، مع تحيتي صفيان العرفاوي.

0: إذاعة تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان.
3: أحباء الحكمة،
2: أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: معلوم
1: معلوم
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس ولهبا
1: ونهار شوية غيوم
0: تطلع وتفوت سحابا
1: ووجه الله يدوم.

لوحت عسلم اللي بحرم المال لوحت عسلم في

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأفاضل أوفياء إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج عبق الرشيدية. نرحب أيضا كالعادة بالصديق العزيز الأستاذ علي السياري.
2: أهلا بك سيدي مختار، وأهلا بالسادة المستمعين الأفاضل.
1: سيدي، حصتنا اليوم باش نخصصوها أساسا للحفل السنوي الأول لفرقة الرشيدية اللي دار على ركح المسرح البلدي بالعاصمة مساء الأربعاء 5 جوان 1935. قلنا حفل سنوي لأنه المسرح البلدي اللي تاريخين فتح أبواب العروض منذ سنة 1902 يعد وقتها أكبر وأهم وأفخم قاعة اجتماعات وقاعة عروض ثقافية وحفلات موسيقية كبرى في البلاد. كان عنده صيت كبير، وكل حدث فني فيه تكتب عليه الصحافة بإتناب ويسمع به الرأي العام على الأقل في تونس. وقتها لم يكن بتونس بعد إذاعة رسمية يسمعوا منها التونسيين الأخبار وتزودهم فكريين ودينيين وثقافيين وتروح عليهم موسيقيين. القفزة الإعلامية اللي أحدثها الراديو بتونس تمتعت بها في السنوات العشرين أواخر العشرينات حلقة ضيقة جدا من العائلات الأوروبية اللي كانوا سباقين في شراء أجهزة الراديو وقت اللي الراديو خرج للسوق بصفة محتشمة. باش يسمعوا إذاعات فرنسية وقتها للعائلات هذه، إذاعات فرنسية حرة في فرنسا بدأت، وفي الجزائر هي فرنسوية وقتها بالطبع، وفي إيطاليا القريبة منها، وكانت وقتها تبث على الموجات المتوسطة والطويلة. نفس الفينومين، يعني نفس الحدث اللي وقع في قطاع الاسطوانات قبل سنوات. لكن مع افتتاح إذاعة القاهرة سنة 1934 بدأ بيع أجهزة الراديو يكبر، بدأ يشمل حتى العائلات التونسية بعددها محدود لمحالة الميسورة، سواء كانوا من المسلمين ولا من اليهود. وبدأ حتى أصحاب أشهر المقاهي الكبيرة في العاصمة يشريوا الراديو مع الفونوغراف بالطبيعة باش يسمعوا الأخبار بالطبع، ولكن زادة باش الوسط العائلي النسائي خاصة النساء ما تقعدش في القهوي باش يستمتعوا بالأغاني الشرقية متاع القاهرة المصرية خاصة، وخاصة وقتها طالع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وإسمهان واللي حتى قبل إسمهان. ولكن الأمور تطورت بصفة ملحوظة عام 37، بعد 34 ثلاثة سنين بعد، وقت تبعثت إذاعة تونسية خاصة وقتها تسمت إذاعة الكوليزي. أما التغيير الكبير وانتشار أجهزة الراديو في الديار التونسية بدأ يتصاعد من أواخر سنة 38 لما تم تدشين الإذاعة التونسية الرسمية، كانت اسمها إذاعة البيتيتي، إشارة لإدارة البريد والبرق والهاتف اللي كانت تمتلك الامتياز متاع البث الهرتزي. وفي سنة 39 وما حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية أصبح التوانسة، السكان التوانسة في تونس يعدوا اللي عندهم جهاز راديو يعدوا بالآلاف. حقيقة سنعود مستقبل الحديث عن دور الإذاعة التونسية الأساسي في تغيير الذوق الغنائي للتونسيين، وخاصة في جلبهم نحو حب المألوف والأغاني التونسية الأصيلة عبر حفلات الرشيدية اللي كانت وقتها تذاع مباشرة قبل تقنية التزيين مجيء في أواخر الأربعينات. إذن كان لمصطفى صفر خيار هو المسرح البلدي باش تتعرف الرشيدية. كان عنده هدف هام جدا وعمل كل ما في وسعه لإنجازه، وهو تقديم حفل كبير للرشيدية قبل الصيف لينتهي الصيف متاع 1935، لأن العرض غديك كما قلنا اللي وقتها اسمه التياتر متاع البلدية كان يولي حديث الناس، ويعمل بالتالي دعاية كبيرة للرشيدية في عامها الأول. سعلي نسمعه الآن النغم الأول متاع الحصة متاعنا، ونرجع نواصل حديثنا حول الحفل متاع 5 جوان 1935.
2: الفصل الغنائي الأول سي المختار باش يكون مع مصدر نوبة الإصبهان، أداء فرقة الإذاعة التونسية، والمصدر هذا يتسجل في الفترة الفاصلة ما بين 19 إلى 23 جويلية 1960 بقيادة عبد الحميد بالعلجية.
1: نوبة الإصبهان سي علي هي النوبة اللي تغنيت وقتها في الحفلة هذه الكبيرة، ونحكي عليها بعد شوية.
2: أي، وهي أول نوبة يتم تدوينها بالترقيم الغربي الموسيقي سنة 35، واعتمدوها فيما بعد في الحفل اللي باش نحكي عليه سي مختار.

0: شكرا سي علي. نعود إذن إلى الحفل الرشيدية في المسرح البلدي مساء 5 جوان 35. هو التقليد اعتمده مصطفى صفر، يعني التقليد هذا إقامة حفل كبير للرشيدية على ركح المسرح البلدي بتونس كل عام، اعتمده 5 سنوات من سنة 35 قبل ظهور الإذاعة كما قلنا حتى لسنة 39، وكل موسم يعني كل حفل سنوي تقدم فيه الرشيدية إنتاجها السنوي، تبدأ بنوبة كاملة من المألوف. كنا نحكي عن نوبة أصبهان في 35 اللي وقعت عهدها بالإصلاح والتهذيب من طرف اللجنة الأدبية والموسيقية، ومعها مجموعة من المرشحات الأندلسية ومن أغاني التراث وحتى من الإنتاج الجديد للإنتاج الغنائي الجديد للرشيدية. توقف هذا التقليد هذايا بسبب الحرب العالمية الثانية، خاصة أنه لم يعد يمثل عقبة في نشر التراث وبث التراث الغنائي التونسي، مع تواصل حفلات الرشيدية الإذاعية أسبوعيا منذ السنوات الأربعين. هذاك علاش في ربيع 35 مصطفى صفر اجتمع بشيوخ المألوف والفنانين الساحة، حكينا عليه في الحصة الفايتة، واختار منهم هو الأعضاء متاعو مجموعة من الموسيقيين والمنشدين المحترفين، وكونوا منهم الفرقة الجديدة الرسمية للرشيدية اللي بدأت تمارينها خاصة في دار الأسرب. يقولوا أنها بدأت تمارينها أول ما في دار الأخوة، لكن مش برشا اللي حكيت عليها الشافي رشدي. إذن في دار الأسرب اللي هو ولا مقر رسمي للرشيدية في نهج الباشا، وجات الفرصة للجوقة باش تعمل بروفة على التمارين متاعها من خلال حفل المدرسة الإسرائيلية بنهج مالطا الصغيرة، وكنا زادا حكينا عليه في الحصة الفارطة. واستعدت بالبروفة هذيك بالعرض الغنائي في المدرسة الإسرائيلية للعرض الكبير المرتقب على ركح المسرح البلدي، إضافة لأنه الحفلة متاع المدرسة هي دخلت شوية فلوس للمالية للخزينة الجمعية وأنعشتها شوية. عناصر الفرقة متاع الرشيدية خلال حفل جوان لما نقارنوا بينهم وبين عناصر الفرقة اللي تقدمت نهار 2 جانفي 35 العرض الأولاني في قصر الجمعيات الفرنسية، عنا عدة فوارق. أولا من ناحية التنظيم، في حفل جوان برز تخت واحد منظم انضمت إليه في القسم الثاني المطرب الشافعي رشدي، بينما حفل جانفي فيه 4 عروض. العرض الأول للشيخ الأصر بعد المحاضرة متاعه مع حسون بن عمار وقت الأمثلة على المحاضرة متاعه حول تاريخ الموسيقى التونسية والطبوع متاعها. عرض ثاني للفرقة نفسها اللي فيها سي محمد غانم وسترنان والمجموعة اللي معاهم، وتخللها 2 عروض للفرقة الشعبية نتاع سالم بودينا وزغدودة عبد القادر زغدودة. هذا من ناحية التنظيم. بالنسبة لنوعية أفراد التخت، وقع الاحتفاظ بالنواة الصلبة لجوقة المحترفين في حفلة 2 جانفي اللي هما محمد غانم وخميس التنان وليلو بالشيشي رغم كبر سنه والمطربة شافي رشدي، إضافة بالطبع للشيخ محمد الأسرم اللي هو المدير الفني الجديد للرشيدية والمنشد أحمد دريس. ثالث ملاحظة، انضافت عناصر جديدة محترفة نذكرهم بالكل: محمد التريكي والحبيب العامري وشالوم العداوي على الكمانجة، حسب ما أوردو سي عبد العزيز العروي قال 3 كمانجات وعطى أساميهم. وتخليت الجمعية على الكمانجات الوحيد متاع حفل جانفي اللي هو اسمه محمد بالحاج، كان ظهر لي كان هاوي هذا
1: ما نعرفوش عليه برشا الحقيقة،
0: اي ما كان هاوي ظهر. انضمام شيخان الهادي قمام وعلي بن واسك، وهذوما شيوخ كبار في المالوف كمنشدين وكعازفي آلة العود. كذلك انضم الشيخ خميس العاتي اللي شارك في مؤتمر القاهرة كعازف إيقاع، عازف فرق الطائر
1: يعني،
0: وكمنشد زاد. ومعاه الشيخ محمد الزواوي كذلك هو عازف غنغارات ومنشد. وتخلت الجمعية على حسون بن عمار اللي هو الحقيقة ما كانش ناوي يشارك في الحفل الأولاني، وكان رافق سي محمد لاسر بالطار، ومعه الشيخ الصادق الفرجاني زاد كذلك اللي أنا استغربت كيفاش ما كانش حاضر في الحفل متاع 5 جوان 35 وهو كان من العناصر الكبرى في تدوين المألوف في الأربعينات. الشيخ الصادق الفرجاني وطون نسردو في مناسبة أخرى سيرته الفنية.
1: كان نغرزين، هو كان عازف في نغارة،
0: أي هنا كان نغرزين في الحفل متاع جانفي 35. كذلك انضموا منشدين شبان جدد من تلامذة الشيخ علي الدرويش، المعروف فيهم كبير هو جمال الدين بوسنينة، والأصحابه الزوز الحميمين بالحسن بن الشادلي وأحمد الضحاك، نسميهم أنا مجموعة النادي الإفريقي، يعني كانوا من أكبر الدعاة لجمعية النادي الإفريقي. وبهم هما تكونت الجوقة من 16 عنصر موزعين كالآتي: 4 عازفي عود، 3 عازفي كمانجة، عازف رباب، عازف أرغن، عازفي آلات التقليديين اللي هما الطار والنغارات، و4 منشدين ومطربة. في الإنشاد ملاحظة أنهم همش 4 برك منشدين، كانوا كما قلنا عازفين ومنشدين، يولي المنشدين عددهم 12 فرد بين شيوخ وبين شبان. وارتداوا ليلتها جبة تونسية صميمة بيضة، وصفوا كلهم حول الشيخ محمد لصر، سي محمد غانم بالرباب، وخميس تنان بالعود كما قلنا، وعلي بنواس وليل البشيشي والهادي قمام، ومحمد التريكي والحبيب العامري وشالوم العداوي وخميس العاتي ومحمد الزواوي والمنشدين الأربعة. وانضمت إليهم بالشافية رشدي، أما قتلي غنات أغاني الشعبية البدوية، لبست بدلت اللباس متاعها ولبست لباس بدوي. نتعدوا الفصل الثاني سعلي، كان تسمع
1: الفصل الموسيقي الثاني باش يكون مع أبيات نوبة الأصبهان بعنوان هذا الذي نبت العذار بخده، تنفيذ وأداء المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة التونسية بإشراف عبد الحميد بن علجية. كما قلنا التسجيل هذا من 19 إلى 23 جويلة 1960. عندي ملاحظة المختار، هي رأي الأبيات اللي أدوها في الحفل 35 مختلفة، يعني في حفل 35 أدوا أبيات بعنوان بأبي غزالا غازلته مقلتي. وكما نعرف قبل كانت فما عدة نماذج الأبيات، بعد في تدوين وجمع التراث من 41 برشيدية اختاروا وقع الانتقاء على أبيات معينة وبقات محفوظة إلى يومنا هذا، والأبيات هذه هي اللي هنا تبدلت ولت يذا الذي نبت العذار بخده.
0: أما اللي غنوه في 35 تنوت وقعد التوى
1: اللي غناه في 35 حقيقة أنا ما لقيتش الأثر متاعه في أرشيف الرشيدية، لكن لقيت الأثر متاعه في رواية تستور، فما تسجيل محفوظ بالنجم الزهرة للشيخ عمر قزدرة يؤدي أبيات نوبة الأصبهان، هذه اللي هي بعنوان بأبي غزالا غازلته مقلتي.
0: مدون ومدون
1: ولا غير مدون؟ غير مدون.
0: أنا قاعد أنا كلها تسجل
1: الحقيقة، ما لقينيش حتى أثر
0: معناها. لما تسجل الأغنية متاع فرقة تستور تسجل معناها.
1: أي موجودة موجودة. أي
0: نجم معناها يستطيع واحد ينوض.
1: أي نجم ينجم.
0: هو غيبة كيفاش سي محمد التريكي، ولهذا هذول ما عجبهمش اللجنة التدوين اللي هي قاعدة تتقيم وقتنا، هما اللي يبرزوا أنه الأبيات وأنه هما الوشحات واللي يبرزوا من لحنا وكلمة.
1: شوف سي مختار، هو الحقيقة المهمة كانت صعبة.
0: صعبة ياسر.
1: لو ناخذ نوبة الذيل باش نلقاو فيها 12 أبيات. هذا هو الدليل على الثراء وعلى الرواية الشفوية اللي كان علي أداء الملوف. فهم مضطرين من 12 أبيات هذا مش يأخذوا بيتين فقط يعتمدون في نوبة الذيل على سبيل الذكر.
0: أي صحيح سي علي، هو الموضوع ذا ما عندوش وقت باش نحكيو فيه تو، لكن مرتبط بطريقة تقديم الملوف. قبل كان سهرية ليل كامل 8 سوايع تقعد 10 سوايع حتى للصباح، تو وليت مربوطة بالحفل في ساعة ونص ساعتين. شكرا سي علي على الإفادة هذه. نسمعوا إذن
1: لأبيات نوبة الأصبهان.

0: عبق الرشيدية.
1: إذن نواصل هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية، ونحن نتحدث الآن على محتويات الحفل الغنائي. لما نرأوا الحفلات اليوم، البهرج الديكار وقوة الأضواء وتضخيم الصوت، كان عرض الرشيدية الأول على ركح المسرح البلدي ليلة 4/5/35 بسيط في شكله سعدي ومتواضع في مضمونه، خاصة أن الجمهور اللي كان متوسط العدد وكان الدخول بمقابل تميز بهدوء اللي يثبت طابعه النخبوي. نذكر أنه في ذلك الزمان لم يكن هناك مصدح ميكرو أو مكبر صوت بافر، ما فماش، وكان على المغني أن يبلغ صوته لكافة أرجاء المسرح. بطبيعة المطرب اللي ضعيف الحنجرة والصوت لم يكن له مكان في الغناء وقتها. السهرة بدأت بمسامرة ناولها سي محمد لاسرم سيرة محمد الرشيد بي، ناول فيها سي محمد لاسرم سيرة محمد الرشيد بي، وكان يعزف عزف منفرد على الأرغن لبعض القطاع المنسوبة لمحمد الرشيد بي. بعد هو قدم التخت بكله وأدى نوبة الأصبهان اللي سمعنا منها توا الجزء الأول، كما اقترحوا العروي قبل 5 أشهر. بدأ بالاستفتاح والمصدر والأبيات بأبي غزال غزالته مقلتي كما قلت أنت، مرورا بالبرول المعروف في قياحانيني واسمع لغات أم الحسن إلى آخره. بعد هو الشيخ علي بنواس أدى موشح في طبع رمل الماية، هل درى ذبي الحماء، هل الموشح هذا مسجل في الرشيدية وموجود ومن أحسن الموشحات اللي عند الرشيدية وعند التراث التونسي. وكانت المرة الأولى حسب ما نعرف اللي غنى فيها الشيخ علي بنواس على ركح المسرح البلدي. بعد سيخ ميس ترنان اللي أدى موشح كلي لي صحب تيجان الرباء بالحلي في طبع راستفيل، واللي لحنوا الشيخ رشيد بن جعفر في الأبيات متاعه الأولانيين، وبعد الشيخ خميس ترنان أكمل التلحين متاعه. عدنا بعد الجوقة رجعت أدت بشرة في الأسبعين مع سي محمد لاسر مع الأرغن، وأنشد أحمد الضحاك بعده موشع هاته كتبي حفت باللآلي، هذا يظهر قالوا أنه يعود لشعر القرن 19 البيجي المسعودي المشهور. وبعد أعقبه هو بنفسه موشح ثاني لنفس الشعر لحن محمد لاسرم في مقام الحجاز، عنوانه علليلاني وسقياني على ألحان القياني. جاء دور شافي رشدي وغنات فوندو يا شوشانة اش خبرك لليك عما قانا في نغمة الحسين، تلاها زنديلي معروف برشا مع العزابة في طباع العرضوي، وأغنية بدوية مهذبة يا ليلاني خذ نصيحة يا قليل الوالي، وأنهتها بعروبي وهو موال باللهجة البدوية التونسية في نفس الطبع أو مقام الأغنية اللي سبقها، وغنيت فيها الأغنية العتيقة الشهيرة كحلة الهذاب. وفي الختام هنا فما بفاشة أدى الكامل أعضاء الجوقة موشح ألف وجمال دين بوسنينة في الليمات هذيك، ولحنه صديقه سي محمد التريكي عنوانه نحن إخوان الصفاء والجذلي، وهو أول قطعة موسيقية جديدة ألفت ولحنت من طرف أبناء الرشيدية. يبدو إذن أن الاستعداد للحفل كان جيد، وأن مصطفى صفر كان تدخله في 3 عناصر فقط، هي اختيار نوبة الأصبهان نزول عند رغبة الناقد عبد العزيز العروي اللي قال حب النوب العاتشة، ثم بالطبيعة اختيار الشافية رشدي اللي هي المطرب الوحيدة اللي لبت الدعوة، وقال نعتمد أكثر ما يمكن مع مشيوخ الملوف من عازفين ومنشدين. وحسب بعض الأساتذة هناك عدد من القطاع الموسيقية اللي تقدمت ليلتها ليست معروفة اليوم لفظا ولحنا كما قلت أنت، مما استوجب على المختصين البحث عنها في أرشيف الرشيدية الموسيقي أو حتى خارجه، مثلا هذيك هاتي كتبري حفت باللآلي، وإلا المشح اللي لحن سي محمد لاسرم علليلاني وسقياني ألحان القياني. نسمعوا الآن الفاصل الغنائي الثالث يعني.
2: وللأسف معناه شاهد موسيقي يرجع للحفل هذاك 35، واللي نعتمدنا على شاهد موسيقي هو موشح حرس الذيل كل اللي يصحبه تيجان الربا
1: الربا
2: أداء الشيخ طاهر غرسة، والموشح هذا هو للشاعر ابن سناء الملك، وينسب تلحينه للشيخ رشيد بن جعفر، وأتمه كما قلت سي المختار الشيخ ميسترنان والموش هذا حسب ما حكينا قبل حتى في مقهى المرابط كان كل مرة أحد شيوخ يعني يمد ويشجع المجموعة ذيك ويعطيهم
1: يسمعوها. كان مشهور جدا.
2: نستمع لهذا الموشح.

0: عبق الرشيدية.
1: شكرا على استماعكم سادتي وسيداتي المستمعين الأفاضل. نواصل معكم الحصة هذه من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. ما يمكن أن نستخلصه من حفل الرشيدية بالمسح البلدي عام 1935. أولا، ظهور الرشيدية كأول فرقة وترية تونسية صرفة متكاملة ومحترمة العدد تتوفق إلى تقديم وصلات من التراث الغنائي التونسي الأصيل فقط في برنامج عصري مقبول دام ساعتين، وأعطت بذلك وجه مغاير تماما لصورة الغوغاء الهجينة والهابطة المهيمنة على الساحة الفنية آنذاك. كذلك برزوا عازفين ومنشدين بانسجام تام مثل ما نوه بذلك عبد العزيز العروي، مما أعطى لموشحات الملوف والأغاني التونسية العتيقة شحنة من المتانة والصفاء غير محودة من قبل رغم بعض الهينات الطفيفة. ثالث حاجة، تخليت الرشيدية عن استخدام مجموعة مستقلة ما قلنا عليها من تخت تقدم فقرة غناء الشعر الملحون على عكس محتوى الحفل 2 جانفي. ويبدو واضح هنا أن مصطفى صفر انحاز لرأي بعض المثقفين وجل المثقفين وشيوخ الملوف اللي كانوا عارضوا توجه البارون دي لانجي في هذا المجال، كانوا يفضلوا إقحام القطاع البدوية والشعبية الجميلة في بوتقة الغناء الوتري البلدي كما فعلوا بيات القرن 19 وما قبلهم منهم محمد الصدق باي والهادي باي والحبيب باي كلهم من خلال فندوات اللي هي بدوية، مثلا يا خيل سالم نميت نملم خليل وفرق غزالي وغيرها. والخيار هذايا رسخ نهائيا منذ تلك السنين سي علي، ويظهر لي حتى الشباب الان ياخذ الغناء البدوي الشعبي سواء يكون بدوي ولا حضري في الحقيقه وتدخل عليه الالات الوتريه يولي يدخل في التراث ويحفظ الشعب خير ما يقعد كما توا غناء المزد. وهذا موضوع كبير تو نرجعوا له نهار اخر. مثلت اذا سهره الرشيديه بالمسرح البلدي فتحا فنيا غير مسبوق في تونس لم تنتبه إليه غير بعض الأقلام الصحفية المتبصرة منهم عبد العزيز العروي، قال هذه معناها إشارة أن الجمعية هذه ماشية في الثنية الصحيحة باش تولي هي المرجع. فقد رسمت النهج الفني الحديث للموسيقى التونسية واللي تولاته نفس المؤسسة شيئا فشيئا، توليت إرساء قواعده توطيد تقاليده في البلاد حتى أضحى اليوم من سمات ثقافتنا الموسيقية الوطنية. في الحقيقة أنا تصورت أن المؤسسين متاع الرشيدية اللي كدوا طويلا باش يعيشوا اللحظات هذيك في المسرح البلدي هم يسمعوا في الفرقة الرشيدية لأول مرة في المسرح البلدي بزيها وبالهيبة متاعها أنهم جاتهم مشاعر أولا خوف شوية ولكن زاد النشوة والتأثر لأنهم توصلوا في نطاق محدود باش يثبتوا قدرتهم على إبراز الغناء التونسي الأصيل في مظهر لايق بتاريخ الوطن بحضارته وينجم يقارع مستويات الفرق الأجنبية مشرقا ومغربا. هذا رأي من عرش سعلي، عندك رأي آخر؟
2: إيه أتفق معك.
1: نسمع مالا الفصل الغنائي الرابعة الآن.
2: فصل الغنائي الرابعة باش يكون مع عودة إلى نوبة الأصبهان، النوبة الأساسية اللي تأدت في الحفل تاع 35 وبالتحديد مع البراول في الحفل غنوا فقية حنيني البيت الأول، وهنا تسجيل متاع فرق الإذاعة بدا بين البيت الثاني الله بلاني على نفس اللحن. إذن نسمعوا البراول.

0: سي علي، كما جرت العادة حبينا نقدم في الحصة هذه للمستمعين سيرة مختصرة لأبرز شيوخ الرشيدية اللي بقوا مغمورين، واليوم اخترنا الشيخ محمد غانم. علاش محمد غانم؟ كان من أبرز عناصر الفرقة الأولى الرشيدية، وهو كان عالم من أعلام الموسيقى التونسية الأصيلة خلال النصف الأول من القرن العشرين. هو تولد عام 1882 وتوفى سنة 1943. تولد في البضل الحلفاوين وسط بيت تونسي أصيل، وتعلق بالفن منذ صباه. بدا يتعلم الفن حوالي 1898 على الشيوخ الكبار في وقته، اللي هما أحمد الوافي كما حكينا قداش مرة، وكان معاه محمد الورديان وفنان كبير آخر ماهوش معروف اسمه محمد بوغريبة. تعلم، وهذه خاصية لسي محمد غانم، أنه خالط الفنانين كيف سوسو ساتروك وسميمن كوهين وبريتو كوهين. هذه بريتو كوهين زي كيف معروف. حفظ في شبابه حسب ما يقول كل نوبات المالوف 13 كلهم، ومعها كل الأشغال والأجزاء المعروفة. هذا قالوا في استجواب عم جونه محمود بورقيبة في سنة 1932. أي قالوا قداش من قطعة؟ قالوا حوالي 400 قطعة غنائية. كما أجاد معرفة المقامات الموسيقية التونسية والشرقية، وأتقن إيقاع حوالي 32 ميزان بالأمثلة متاعهم. ولما اتسع دائرة معلوماته عمل ما عملوا الناس الكل قبله هو وهو وبعده، اللي هما يمشيوا يعملوا جولات في البلدات داخل البلاد داخل تونس في المدن والقرى باش يسمعوا أغاني التراث وينشروها ويهذبوها ويدخلوهم في التراث الغنائي التونسي. تعلف على العزف على عدة آلات، الكمانجة والعود والإيقاع التار والنغارات، لكنه نبغ في العزف على آلة الرباب، وقد يعد هو معناها من
1: أبرز العازفين،
0: أبرز العازفين على الرباب كما قلت أنت. كذلك كان يتعلم الكتابة الموسيقية بالاصطلاح العربي العتيق، اللي هو كان يبدو أنه من تعلمه عند الشيخ أحمد الوفي.
1: أحمد الوفي بطبيعة الحال،
0: ولكن ما فهمتش علاش كان هو برك كان يكتب من المشايخ من جيل هذاك معناها.
1: لا، حسب الوثائق الأرشيفية للبارون دي لونجي،
0: أيوة،
1: كانت عدة شيوخ يعني تعلموا عليه الترقيم هذايا، منهم حتى عازفين كما مريدة خسلامة وغيرهم.
0: أنا محمد غان
1: على أحمد الوفي،
0: على أحمد الوفي
1: ومحمد غانم، وحتى الشيخ مايسترنان

0: سجل بعض
1: كتب
0: البدايات في التعلم، لكنه
1: ما
0: معناتها
1: وصلش
0: اي
1: ما وصلش.
0: اعتمد على الذاكره الشفويه اكثر.
1: شكرا سي علي على الاضافه هذه. لحن راهو سي محمد غانم، لحن موشح معروف توا برشا، هو زارني فتابة وقتي الاصبعين هكا ولا
0: اي،
1: واللي اكمل به شغل قاضي العشق لتلميذه الاستاذ احمد الوافي. كذلك لحن موشح في ميزان مربع شرقي من نغمة الرهاوي غير دارج، يقول طلعه ماس عجب بن بدري في رياض سندسي، ما نعرفش
0: هذا مفقود
1: مفقود. له ايضا موشح في ميزان البطايحي في نغمة السيكة التونسية، يقول ما طلعه في سبيل الحب يصبن ذو فؤاد مدنفي، مفقود زاد.
0: كيف مفقود، لم يسجل ولم يدون بالترقيم.
1: قيل أنه دون عدة بحوث فنية حالة المانية دون إتمامها وأثرها تلاشى للأسف كما كنت تقول. في سنة 1919 انضم إلى جوقة البارون دي لونجي اللي كان يقودها أستاذ أحمد الوافي، وبعد وفاة أحمد الوافي سنة 21 اختاروا البارون دي لونجي باش يخلف شيخه نظرا لمتان تكوينه الفني الشامل. عمل مع منذ العشرينات مع صديق خميس ترنان في جوقة مقهى المرابط بسوق الترك بعد جمع الزيتون، وانا اعتقد انه لعب دور فعال باش جلب انتباه البارون دي لونجي الى مواهب خميس ترنان، وربما حتى ساند انضمامه الى تخت البارون بسيدي بوسعيد. اختاروا اذا البارون سنة 32 ليكون رئيس الجوقة التونسي ليشارك في مؤتمر القاهرة للموسيقى العربية. كما قلنا في الوقت اللي تحدثنا عن المؤتمر، تلمت على الشيخ الدرويش سنتي 1932 و33 في قسم تعليم الموسيقى العربية في العطارين، وكان يرافق الشيخ علي درويش، هو اختاروا علي درويش هو وخميس ترنان وخميس العاتي ومعه محمد عبد الزعقربي، لما يقدم علي درويش العروض كثيرة قدمها في تونس في السنتين هذيك. كان أول من درس الموسيقى العربية والتونسية مقر جمعية قدماء الصدقية في سنتي 33 و34 في نجد درج جلد، وقام بإلقاء دروس في طبقات المقامات، وعلم تلميذه هناك سي باهي لغم الشاب باهي لغم كتابة الأنغام النوتة هالية، بل أصبح من مقربيه. ولما تفرقت جوقة الديرلونجي أثر وفاته في سنة 32 انفصل محمد غانم أيضا عن فرقة سوق الترك مع خميس ترنان، وأسس في بداية سنة 33 جوقة لتعاطي الملوف في مقهى نهج الذهب قرب ذريح الولي سيدي محرس في باب السويقة، وكان معاه عازف العود الفنان محمد بن عبد السلام اللي انضم للرشيدية وقت تكونت. حضر بطبيعة تأسيس الرشيدية يوم 2 ديسمبر 34 وكون مع الترنان نواة فرقتها الموسيقية الأولى، واختص فيها منذ اليوم الأول بالعزف على آلة الرباب، كما شارك في كل حفلاتها خلال الثلاثينات وبداية الأربعينات، وكانت له بمشاركة في مسابقة التلحين اللي أقامتها هيئة الرشيدية سنة 36، لكن المشاركة متاعه لم تحظى بالقبول، وسنعود للموضوع هذا في حلقاتنا المقبلة إن شاء الله. ساهم بالتوازي مع ذلك في العديد من جلسات لجنة تدوين الملوف، أمد زملائه بعدة أثار موسيقية من تلحين شيوخ الفن في القرن 19، خاصة منه كما قلنا الشيخين الوافي والورديين. واصل الشيخ محمد غان نشاطه الفني ضمن أسرة الرشيدية حتى أواسط سنة 43 تاريخ وفاته رحمه الله أثر مرض قصير لما به، وعوضه في العزف على آلة الرباب ضمن جوقة الرشيدية الفنان ألبير أبيتبول. نسمعوا الفصل الغنائي آخر سعلي.
0: الفصل الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية اللي تم إذاعتها في الحفل 35 بعنوان كحلة الهذاب، أداء المطربة شافية رشدي، والتسجيل هذا استهل محمد تريكي بارتجال استخبار على آلة الكمانجا في طبع العرضاوي، ويرجح أن التسجيل هذا يعود إلى ثلاثينات القرن العشرين، يعني في الفترة الفاصلة ما بين 35 إلى 38، والتسجيل هذا يعني ما نقول من استوانة بيضافون، دور للشركة هذه في توثيق بعض التسجيلات الأولى للرشيدية. وبهذا النغم ننهي سيداتي سادتي حصة اليوم من برنامج عبق الرشيدية، نرجو أنها نالت رضاكم، دمتم بخير وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
2: السيدة شفيع رشدي من دار الرشيدية بتونس.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: عبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
5: راديو كولتورال نقطة تي ان.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
8: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
9: فرقة الإذاعة التونسية،
10: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
9: تأليف الحكيم،
8: سينما،
11: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
8: موسيقى وحوارات،
12: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
8: علوم وآداب، ندوات

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد وموضوعه هو كتابة الذات، كتاب دينان في زبد الحياة، نموذجا الكاتبة التونسية سهام الشريف. مبروك سهام هذا الأثر، هذا الكتاب الجديد.
2: بارك فيك. عايشك وشكرا على الاستضافة مرة أخرى. شكرا لصديقتي المبدعة ليلى الدامي على المرافقة، وأنا سعيدة كون الدينان بين أيديكم.
1: نعم، ليلى الدامي تحضر معنا، كاتبة وناقدة لتقديم هذا الكتاب في الجزء الثاني من هذه الحصة. مرحبا بك.
3: شكرا. مرحبا أستاذ، ومرحبا بسهام الشريف وبالمستمعين، وإن شاء الله تعديوا معنا حصة جميلة.
1: نعم، دينان في زبد الحياة، يعني خرجات امرأة تنتعل الحصى. هذا الكتاب يقودنا إلى قضية سهام الشريف، يعني تتعلق بكتابة الذات. كيف يمكن أن نكتب إذن الذات؟ انطلاقا أولا من كوننا حينما نكتب عن هذه الذات نستحضر إذن الذاكرة، نستحضر الماضي. بيصفها هذه الذاكرة مصدر أساسي للسرد.
2: نعم، شكرا مرة أخرى على الاستضافة. كتابة الذات هو استحضار قطرات كما سميتها في هذا الدينان، أردتها أن تبرز من جديد، لأني كنت أعرف أن كل قطرة، كل صفحة، كل حكاية كتبتها هي فيها دروس في الحياة وفيها عبر، وكانت نوعا ما طريقة للمقاومة، طريقة لأقول أشياء كنت أروم أن أقولها دائما.
1: كانك تحاولين أيضا ذاتك، وأنت مثلا عندما تكتبين عن هذه الذات يعني في كتاب هذا دينان. نعم،
2: أنا أحاورها، أنا أسألها، أنا أجد بعض الحلول، أجد بعض المراهم لجروح عشتها. أنا كتبت هذا الكتاب ربما لأقول للآخر أنا أيضا موجودة، أنا أيضا فعالة طريقتي الخاصة. أنا فتحت عيني، وجدت جدتي تقص علي حكايات جميلة جدا وفيها كثير من العبر، وأنا فجأة تفطنت أني في محيطي لا يوجد لمن سأقص هذه الحكايات الجميلة التي تحمينا، إن صح التعبير، تزودنا. كتبتها للقارئ، أردت الناس أن يعتبروا مما حصل لهذه الكاتبة في الطفولة. دينان في زبد الحياة كما قلت لا يتبع خط سردي.
1: سنعود إلى التفاصيل فيما بعد. نعم، شكرا لك. ليلى الدامي صاحبة عرس القمر، مجموعة قصصية، وأيضا أنت نقلت كتاب شجرة الأحلام العالية للدكتور الكاتب المنظر المرزوقي للفرنسية. لا شك أنك أيضا تكتبين عن ذاتك وتتنفسين.
3: بالفعل كتابة الذات هي من أصعب الكتابات، لأنها مرتبطة بذات الكاتب أولا، يعني هو يكتب لنفسه قبل كل شيء، هو يعني يتكلم مع نفسه، يكتب لنفسه. هذا الكتاب دينان في زبد الحياة كتبته سهام الشريف بعد تجربتها أو المحطة الهامة في السرد.
1: حدثينا عن نفسك أولا، كتاب سنعود إليه فيما بعد. نعم،
3: في كتاب مثلا عرس القمر الانطلاق أكثريته من الواقع، من الواقع المعاش، من الذات، من التجارب الذاتية. لا أتصور ولا أو لا أرى أن أي كاتب يمكن أن يكتب في منأى أو بمعزل عن ذاته وعن تجاربه الحياتية وعن الواقع، حتى وإن تجاوز ذلك المسائل الذهنية فهو ينطلق من الواقع، من نفسيته، من فكره، مما يعتمل في ذهنه وفي وجدانه. الانطلاق لابد لازم من الذات، لأنه حتى الأسلوب الخاص أو الطابع الوصمة وطابع الكاتب هي ذاتية، يعني يختلف عن كاتب آخر بهذا الأسلوب بذاتيته وليس بشيء آخر. هذا طبعا نتحدث عن الكتاب الصادقين الصادقين.
1: ممتاز جدا، أحسنت على هذه الكلمة. ثم نحن نستعمل عادة في هذا النوع من الكتابة ضمير المتكلم الأنا، وأحيانا نحاول نحرص على التنويع في الضمائر، ضمير الغائب اللي هو الأنت، المخاطب إذن المفرد، الأنا، يعني هناك سعي إذن إلى تنويع إذن هذا الخطاب.
3: ضمير المتكلم هو موقف، يعني الكاتب يقول أنا هنا وأتحمل مسؤوليتي فيما أكتب وفيما أقول، يعني ينطلق من ذاته يتكلم، فهو يحاور ذاته ويتكلم مع نفسه ولتأريخ أو لتوثيق ما يمكن أو لتوثيق ما في ذهنه وما في وجدانه. الخطاب مهم جدا، ضمير المتكلم مهم جدا في هذا النوع من الكتابة، يعني لا يتهرب الكاتب من ذاته ولا يتهرب من واقعه ومن حقيقته، هو يخو موقف ويقول أنا هنا وأكتب وأتحمل مسؤوليتي فيما أقول.
1: ممتاز جدا. نعم سهام، تميلين الى استعمال ضمير الانا؟
2: نعم، لاني انا التي اكتب، والصفحات والدينان كلها تخصني انا، فاستعملت كثير ضمير الانا، هذه الانا عبر مراحل مختلفه من عمرها، ولاني اردت ان اقول اشياء، لأني أردت أن يكون لي، أن يكون لما أكتب صدى، لأني أردت الناس القارئ أن يعرفوا حقائق ربما لو لم أكتبها لذهبت معي إلى العالم الآخر يوما ما.
1: وأنت تكتبين أيضا تتأملين، يعني تفكرين، يعني نعم، في الزمن، في العلاقة بالآخر، بمن أساء إليك، بمن كثير. أحسن إليك، بمن اضطهدك، بمن نعم. ظلمك، بمن نعم. قسى عليك، بمن كان نعم. كذبا نعم. خائنا مخادعا نعم. ولا شك أن ذلك يؤلمك وحتى تخطين ذلك
2: كثيرا. نعم. كثيرا أنا وضعت ذلك في التوطئة وقلت في الحقيقة لماذا أكتب. أنا أستطيع أن أعبر حين أكتب أستطيع، لكن في الواقع إذا كانت هناك خصومة أمامي أنا لا أحسن المجادلة ولا أحسن الخصام، ولكني أجد نفسي حين أكتب كل ما أريد أن أعبر عليه أجد نوعا من السلاسة حين أكتب، لا أجدها عندما أريد أن أحمي نفسي من الآخر، لا أجيد الخصام، لذلك أكتب.
1: طيب أسألك هذا السؤال، وليلى ستناقشنا أيضا، ستبادلنا الرأي في هذا المعنى. وأنت تكتبين، النص الذي تكتبينه سهام هو نص مفتوح يجمع بين مجموعة من الأجناس الأدبية، فيها اليوميات، فيها المذكرات، فيها السيرة الذاتية، فيها النص القصصي،
2: نعم.
1: فيها الرسالة الأدبية.
2: نعم. نعم.
1: هذه النصوص مجموعة حاضرة في كتاباتك، كيف جعلتها متوشجة حاضرة أيضا.
2: أنا تأثرت كثيرا الحقيقة في زافون، وجدتها كثيرا عند زافون، وجدتها عند أليف شفق ماء، وعبروا عنه بالإنجليزية الديجينج، الحفر. نريد أن نبدأ اليومية أو نبدأ الحكاية أو نبدأ النص كما نشاء، ولكن حين نعرج على حكاية أخرى نبحث ونحفر في تلك الحكاية، ونحن نعرف أن لدينا رسالة نريد أن نبلغها. مثلا في حكاية صدى البكالوريا، أنا تحدثت عن القسم وعلاقاتي، ولكني أيضا تحدثت عن WFP منظمة التغذية العالمية، وتحدثت كيف كانت هي موجودة في تونس، وتحدثت كيف تونس استغنت عن خدمتها. أنا يعجبني أن تزود القارئ بشيء من الثقافة وشيء من المعلومات.
1: يعني الرحلة من نص أدبي، من جنس أدبي إلى آخر، يعني حاضر عن وعي أو
2: عن وعي
1: اختيار أيضا.
2: اختياري نعم، تعجبني ذلك النوع من الكتابة، يعجبني كونك تكتب حاجة ثم تجد نفسك تعرج وتحفر. قلتها ديجينج بالإنجليزية الحفر، تحفر تحفر تحفر لتعطي نوعا من الثراء إلى النص.
1: ليلى، ما رأيك في مقالات؟
3: أنا لا أوافق كثيرا ما قالت وسيام، لأن هذا النوع من الكتابة هو أسلوب، وهي كتابة تعكس تجربة الكاتب، تعكس تجربتها في الحياة، لذلك تداخلت عدة أجناس في هذا الأسلوب، وهي ترجمان. يعني النوع هذا الأسلوب هو ترجمان عن فكر، عن عاطفة، عن الذات، ترجمان عن الحياة وعن الذات. هي كما قلت هي تبوح أحيانا وتناجي أحيانا أخرى، وتتألم أحيانا، ثم تسرد أحداثا تناجي أحيانا أخرى. يعني هذا التداخل بين كتابة الذات وكتابة الذاكرة والذكريات والواقع، وهذا الاستجلاب من الماضي والاستطراد، ولا تغادر الواقع، هي في الآن وهنا تكتب، تستجلب من الذاكرة بعض الأحداث لتعبر عن الواقع، وتراوح بين الواقع وبين الماضي وبين المستقبل. ولذلك في هذه الكتابة نلاحظ في نفس الوقت المساءلة، في نفس الوقت الذكريات، وفي نفس الوقت النقد والمقاربة والمقارنة.
1: هذا مهم جدا. سهام، أعود إليك، يعني وأنت تكتبين عن تجربة ذاتية، وأعتقد أنك تغلبين التجربة الإنسانية ككل على توثيق ما عشته بشكل فردي.
2: نعم، هذا في حد ذاته غاية، لأن أنا حين أكتب الذات ليست سهام هي المستهدفة أو ما حصل لسهام، ربما أنا كنت أريد أن أقول للقارئ هذه أيضا تجربة إنسانية، وما حصل لسهام هو يمكن أن يحصل الكثير من البشر. ثم من خلال ما مررته ومن خلال ما قلته هناك دروس، هناك عبر.
1: نعم،
2: هناك ألم إنساني في كل مرة أحكي أو أكتب، أو هناك الكثير من الخلفيات ما وراء النص، وما يجب أن يستخلص من مما كتبت. أنا لم تكن لي رغبة في حد ذاتها بأن أحكي مجرد سرد بسيط عن حياتي، لا، وراء هذه الأحداث هناك تحاليل فلسفية كنت أستعملها حين أسأل نفسي، حين أسأل القدر، حين أسأل المجتمع، ربما حين أسأل سلوك الآخر ما وراء ما يحصل. هناك نصوص تحكي حتى مجتمعنا التونسي حاليا، أناته، صرخاته التي أعيشها كل يوم، ربما حدث يبدو للناس عادي جدا، ولكن بالنسبة لي ليس حدث عادي، وأبوبه وأحكي عليه وأكتب فيه، لأن وراء ذلك الحدث الكثير من الخلفيات، الكثير من الرسائل، والكثير من الوجع، والكثير من النقد الاجتماعي والمعالجة الاجتماعية أيضا.
1: ومع ذلك تحتاجين أيضا إلى تحيل.
2: نعم، نعم أحيانا، لأنه عمل إبداعي في حد ذاته، هو أدب. لا يجب أن نكون في سطحية، يجب شوية تخيل وشوية إبداع وشوية ألوان.
1: يا ليلى الدعمي، أنت تتذكرين سهام الشريف يعني منذ 3 سنوات أعتقد، كانت خجولة لا تتكلم كثيرا.
2: نعم، في أرق الشعر
1: كلمة وقص
2: قص.
1: الآن مصلاني بي وقد تعمقت في تجربتها.
2: أكيد
1: أصبحت إذن تجادل وتحاور وتنوع مستويات الخطاب.
2: نعم، لأني أتعلم سعيسة، أتعلم أتعلم مع الوقت.
1: نعم، إذن ليلى دعمي أسألك، كتابة الذات تحتاج كثيرا من الصدق والعفوية والحفر في الذاكرة كما قالت سهام، العمق الإنساني أيضا.
3: كتابة الذات هي محطة مهمة في حياة الإنسان، لأنها يمكن أن تكون طريقة للمعالجة وطريقة للتجاوز لذلك سهام يعني حققت تطورا كبيرا على مستوى الكتابة، فهي كانت المحطة التي انتقلت بها في عالم السرد من السرديات، ثم الآن تعود إلى نفسها وكأنها تريد أن تطوي صفحة من حياتها لتنتقل أو لتذهب نحو الإبداع الفكري والأدبي، الإبداع الإنساني أكثر منه الإبداع الذاتي. هي كما قلت هي محطة مهمة لأنها تكتب انطلاقا من الإحساس، من خلال الإحساس في مواضع معينة وأحداث عاشتها، وجعلت من الكتابة مرآة لهذا المسار، مسار الحياة. وأظن أن سهام كما تفضلت يعني كانت خجولة، والآن يعني
1: انطلقت
3: بالفعل، انطلقت
1: حررتها الكتابة.
3: نعم. الكتابة بالفعل هي معالجة للذات، حررتها الكتابة، وهي الآن يعني تكتب باقتدار السرد، أسميه السرد الممتنع.
1: نعم، إذن قبل أن نمر إلى كتاب دينان في زبد الحياة، خرجت امرأة تنتعل الحصى، هذا الكتاب الصادر عن دار الأمينة للنشر والتوزيع. نستمع إلى هذه الأغنية، نستمع أيضا إلى مقطع بصوت أمل الكتاري ثم سنعود.

0: حدائق السرد. كنت أسبح في المربع المائي قبالة بيت الحكمة، أسميه كذلك لأن الماء يلتحم بالصخر الحائطي الذي يشرف على الساحة. كان البحر مخصصاً لبايات تونس الحسينيين آنذاك بدليل وجود بقايا ذلك البيت الدائري الذي ركزت أعمدته في الماء وأحيطت جوانبه بالبلور الأخضر لكي يسبح فيه حريم الباي بأمن وسلام. لم يبق من تلك التحفة المعمارية العثمانية إلا أحجار تصارع الزمن ويقفز من فوقها الصبية. كانت المياه في عناق متواصل مع الشمس التي أرسلت خيوطاً ذهبية عساها تغسل وجهها من الماء النقي فترأف بالعباد من فحيح الحر. قلت في نفسي، لو كان لي منزل به مسبح لما كان بمثل هذا الجمال والصفاء. ما إن تنزل البحر حتى تقودك قدماك إلى الأعماق، وبقدر ما تتوغل تحلو السباحة ويزداد الماء نظافة. كان لسطح الماء لون لا يمكن تحديده، هو مزيج من الأخضر والرمادي كلون عيون الموريسكيات الحسان اللواتي قست عليهن تربة الأندلس وانتهى بهن المطاف كزوجات لكبار تجار تونس والجزائر. كنت أسبح لرب هذا الجمال، وكان البحر خاليا من رواده إلا من رجل اعتدت رؤيته عبر السنين وامرأة حديثة العهد بالمكان. كنت أعوم وأقفز وسط سرب من الأسماك الصغيرة التي تخالها نباتات بحرية لأول وهلة، والعجيب أنها تقترب مني كلما ازدادت تلاوتي لآيات من القرآن الكريم وكأنها تريد أن تنصت إلي. ولقد دأبت على حمل بعض فتات الخبز فأنثره لتتجمع حولي. كان المشهد مريحا للأعصاب، ولكن كنت أخشى أن ينتهي بالأسماك في شباك ذلك الصياد البخيل الذي يجوب البحر صباحا مساء دون أن يطعم النوارس التي تظل تقتفي أثر المركب. بعد أن ابتعدت عن سرب الأسماك نظرت أمامي، فشد انتباهي وجود جسم وردي اللون يطفو على سطح الماء. لم يكن من السهل أن أحدده بيد أني قررت أن أعرف حقيقته. عن بعد بدا كأنه دجاجة جاهزة للطبخ، لأني كنت أرى وركا، ثم بدا كأنه رضيع يطفو فوق سطح الماء. وحين رجحت احتمال أن يكون رضيعا خفت وفكرت في التراجع نحو الأعماق من الجهة الشرقية ومغادرة شاطئ نبتون، كأني لم أرى شيئا غير أني سرعان ما استنكرت تخاذلي وجبني وقررت أن أسبح نحو الجسم لأعرف حقيقته. سبحت بحذر وحيرة، فإن كان لحم دجاج فذاك يبعث على التقزز، وإن كان رضيعا فالأمر خطير ومربك. في تلك اللحظات سبحت على إيقاع دقات قلبي، وما إن وصلت حتى رأيتها هي بذاتها الدمية التي كنت أحلم بها وأنا طفلة. من كتاب دينان في زبد الحياة، سهام الشريف. حدائق السرد.
1: مستمعين الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة كتابة الذات، كتاب دينان في زبد الحياة نموذجا خلجات امرأة تنتعل الحصة. هذا الكتاب صدر عن دار الأمينة للنشر والتوزيع، وقد ورد في الحقيقة في 223 صفحة من الحجم المتوسط أو الكبير.
2: متوسط، متوسط نوعا ما.
1: نعم. هذا الكتاب في خراج جيد في الحقيقة، يعني يبدأ بهذه القولة لكافكا: في دفتري مذكراتك تجد تلك المواقف التي مررت بها وأنت تعتقد اليوم أنك قد لا تنجو منها لو حدثت مرة أخرى، لكنك فعلت، بل وكتبت عنها. إننا نزداد حكمة بتذكر أنفسنا في الماضي وتذكر كل ما مررنا به وواجهناه بكل شجاعة. قولة مهمة لكافكا تختزل هذه التجربة الجديدة لك سهام.
2: أجل تختزل هذه التجربة، لأن أعيش نوعا من الاغتراب في الواقع، وربما جلب اللحظات من الذاكرة، جلب تلك الأحداث ينعشني نوعا ما في الكتابة ويروحني، لأني هناك بعض من الاغتراب في الواقع، وأجد نفسي عندما أتذكر تلك الأحداث وأتذكر تلك المواقف وأكتب عنها، وأنا أعرف أن كل نص وراءه نص آخر، وراءه هدف آخر. وكما قال كافكا: تلك الأحداث لا تمحي أبدا من مخيلتنا، وهي التي تجعلنا نواصل، وهي التي تجعلنا نرى ربما الحياة بلون آخر رغم ما حصل لنا. هي نوع من كما أقول نوع من البهارات، هذه الأحداث التي أكتبها من جديد.
1: نذكر أن سهام الشريف يعني جاءت إلينا من الشعر وجاءت إلينا من اللغة الإنجليزية.
2: نعم.
1: وقد أصدرت العديد من الكتب باللغة الإنجليزية في الشعر، وكذلك إلى أن أتيت إلى السرد يعني بأرق الشجر، وهو مجموعة من السرديات سنة 2024. يعني تكتبين يعني بلغات العالم الكل، يعني إنجليزية عربية تكتبين بالإسبانية؟
2: نعم، لا الإسبانية لا أجيدش قليل من الإسبانية، ولكن
1: تكتبين الشعر والسرد وتحتفلين بالفنون.
2: لأن الإبداع واحد بالنسبة لي، أنا لا أحب أن أضع هذه الحواجز بين الأجناس الأدبية في الحقيقة.
1: نعم. وأنت مهتمة أيضا بالترجمة والسينما ومختلف الأنشطة الأدبية، وتكتبين أيضا للأطفال. أصدرت رواية
2: للأطفال، نعم، Lost و The Color of Life، لون الحياة، و The Laborious Little Hen، الدجاجة النشيطة الصفراء.
1: شكرا لك. أي ليلى، الآن نقدم هذا الكتاب برؤية الناقدة للكاتبة.
3: هو كتاب ملفت في العنوان قبل كل شيء.
1: نعم.
3: دينان في زبد الحياة، يعني هذه هي. هناك ثلاث عناصر: الدينان والزبد والحياة. يعني الدينان هي خزان، وعادة هي للخمر، للنبيذ، يعني تعتق فيه الخمر أو النبيذ وتخزن،
1: تحط للموروث الشعري العربي القديم. نعم.
3: والزبد هو الغضب، الغضب،
1: غضب
3: يعني غضب الموج
1: وهيجان
3: بالفعل. ثم الحياة، يعني ما يربط بينهما، بين هذه الذاكرة. الدينان هي الذاكرة وما تراكمه الشخصية الكاتبة، والحياة هو مسار الحياة وما يربط بينهما في هيجان وفي حركة متواصلة، يعني إلى درجة الغضب والزبد. ثم تردفها بخلجات، خلجات امرأة تنتعل الحصى، وهذا نوع من التصدير لوضع القارئ في السياق. ثم تصدير كافكا، فالكاتبة واعية بما تفعل وتريد تأطير القارئ في هذا الكتاب. إذن نحن أمام كتاب يحكي حياة أو درب امرأة في الحياة وما راكمته من ذكريات، وكذلك تفاعلاتها وغضب، فهي عندها تحمل نوعا من الغضب لهذه الحياة.
1: سهام الشريف، أحيانا نحتاج إلى الكثير من الألم
2: لنكتب،
1: ومن الأزمات ومن الفواجع لنكتب.
2: نعم.
1: وأنت عشت الكثير من الأزمات داخل العائلة، من الأخ الأكبر إلى الأخ الأصغر.
2: إلى
1: الكثير من الأزمات التي دفعتك إلى الكتابة، وتقولين في التوطئة: بكل حب وتقدير أهديك هذا الكتاب عزيز القارئ، لأنه لولاك لما حظي أي نص بأي قيمة. أنت تلتجئين للقارئ للتنفيس عن نفسك، يا ولي تجدين إذن منصت لك.
2: نعم نعم، نحتاج إلى منصت، هذا شيء طبيعي. وأنا كما قلت في الكتاب وبكل صدق، أحيانا حين تحكي أو نقول إحنا بالعربي تفرغ قلبك إلى شخص ما، حتى هذا المقياس لتفريغ القلب في زمننا الحاضر تبدل من داره، لا أريد موجات إيجابية لا تحكي، فأنا أكتب وأتوجه إلى قارئ عام وليس قارئ وليس إنسان بجانبي يسمعني.
1: طبعا هذا مهم. ليلى إضافتك. نعم،
3: بالنسبة للسهام، هي تكتب للآخر، والآخر هو نفسه ذاتها، الآخر في ذاتها، والآخر في القارئ، والآخر المجهول. هي تفرغ وجدانها وتفرغ ما علق بهذا الوجدان، وتفرغ هذه مجموعة الدم التي عاشتها في حياتها، وهي جرأة الحقيقة، هي جرأة من الكاتبة لتوثيق كل هذه الأحداث، وكذلك لتجاوزها، لأنها لا يمكن، لأن الإنسان لا يمكن أن يبقى في نفس النقطة، وتلك هي الحياة.
1: نعم.
3: الحياة
1: يعني ملآنة بالأوجاع. سنبدأ بدن الطفولة المبتورة. استمعنا الموضوعين إلى نص إذن من الدمية الشقراء، وعبرت إذن عن هذه المرحلة، مرحلة إذن الطفولة. هناك كذلك الطفولة المبتورة، الفلوكة، الملعقة الصغيرة، زيت الذرة، ملتوث، البردة، بابا جتلولة. أنا أتحدث أولا قبل أن نص بابا جتلولة عن الدمية الشقراء، عن طرفة هذا النص.
2: الدمية الشقراء نص حديث نوعا ما. السنة الفارطة كنت في الحقيقة كنت أسبح ورأيت هذا الجسم الوردي من بعيد، وتخيلته رضيع، وتخيلته دجاجة، وبدأ في الحقيقة كأنه رضيع، وخفت وقلت إن أنا اقتربت وإن كان الرضيع ميت ماذا سأفعل، وحاولت الهروب، ثم قلت لأتحلى بالشجاعة وذهبت ووجدت دمية أحلامي، لأنني عندما كنت صغيرة كنت أحلم بدمية شقراء ذات شعر وذات ملابس، وكما قلت رحم الله خالي ورحم الله أمي، كان لنا هناك من الكثير من اللعب، أنا فقدت أبي وخالي قام بالواجب، ولكن كل الدمية لم تكن كتلك الدمية التي تشبه التي هي في مخيلتي، وفجأة وجدتها في ذلك المربع المائي الجميل وراء بيت الحكمة في قرطاج، أين أسبح تقريبا يوميا، وأخذتها وتفقدت أطرافها وجعلت لها سدارا جميلا، وكانت دمية طفولتي تأتي لي في الكهولة. نعم.
1: ليلى، أنت تنصتين إلى هذه الكاتبة، هي طفلة الآن،
3: ما زالت طفلة، لا تزال سهام الشريف طفلة، هي كاتبة ولكنها طفلة تكتب طفولتها وتكتب ذاتها وتكتب تجربتها في الحياة بكل عفوية هذه الطفلة،
1: وهذا ما يجعل هذه النصوص مقبولة ومحبوبة.
3: أي. وهذا هو سر النجاح في مثل هذه في هذا النوع من الكتابة، هي دن الطفولة المبتورة، هو المحطة الأولى التي انطلقت منها. يعني الطفولة عادة لا نختارها ولا نحددها، فهي تحدد يعني من عائلتنا، من الأسرة، يعني هذا وكأنه نوع من التبرير، من التبرير. نعم. يعني التفسير لبعض. نعم. الوضعيات، ثم تنطلق معناتها في محطات أخرى مثل
2: اجتماعية،
3: محطات
2: المجتمع،
3: في المجتمع،
2: الثقافة، العالم، الثقافة تحدثت عنها أيضا. نعم.
3: بالفعل، ولكنها هي طفلة تكتب، يعني سهام الشريف ما زالت طفلة تكتبه، وهذا هو سر نجاح هذا النوع من الكتابة.
1: صدق كتابة الطفولة. الذات نعم،
3: كتابة الذات يعني ليس كتابة الذات بمعنى سيرة ذاتية للافتخار أو للتاريخ،
1: لا، واقعية بسيطة. نعم. نعم
3: بالفعل.
1: أخي حبيب في منص بابا جتلولة، أخي حبيب رحمه الله الذي يكبرني بسنة واحدة هو المهتم بنتائجي المدرسية، حتى أنه قال لي يوما إذا ما تجيش لولا نعطيك تريحة. أخذت الدفترة واتفقت أجري وأجري، اعترضني
2: مشوش
1: لقلابي. فقلت له جيت لولا، فأجابني طفلة صغيرة وتجي لولا.

0: مرة أدخل الدار. أما ذلك الرجل فرأيت الغيرة في عينيه.
1: نعم نعم، لأني كنت أتوقع هو أبي رحمه الله طيب، واليوم ذكر وفاته الله يرحمه، هو طيب ولكن
0: الله يرحمه،
1: الله يرحمه، هناك شيء، ما أنا النخوة لم يكن يريد أن يهتم بي أمام ابن عمه، كان لابن عمه الأولوية. قلت بابا جيت له، قال لي برا أدخل الدار. أشعرت نوع من الخيبة كطفلة، خاصة كل الدفاتر المعلمين تلميذة مجتهدة.
0: الدن الثاني ليلى إذا هو الأمال الخاوية، وفيها مجموعة من الأقوال، منها قولة نجيب محفوظ: الأحلام المنكسرة هي التي تجعلنا ندرك أن الواقع أقصى مما نتخيل. في هذا الدن يعني مجموعة من النصوص التي توردها إذن اليتيم، كذلك يا قيروان،
1: نعم
0: صغير
1: صغير يا ولدي،
0: المديانة، نوارس إلى غير ذلك. ليلى إذن عن هذه تجربة، تجربت الألم أيضا
2: في هذا الدن. نلاحظ بداية الوعي بالأحداث، وبداية الوعي بالوجدان وبالحياة، ورغم ذلك فهي في كل هذه المحطات تكتب بعفوية جميلة، حتى أن اللغة تنزاح إلى اللغة المحلية بعفوية دون إرباك السرد. فهذه العفوية هي الذي أفضت جمالية على السرد، لغة السرد وعلى الأسلوب،
0: إلى أن تصل في الدين الثالث إذن إلى ما بعد الثورة، وتكتبين مثلا: أنا في تونس.
1: نعم.
0: وعن هذه الرياح التي سميتها رياح
1: ثورة القرنفل، أظن
0: أي ثورة إذن القرنفل ورياح الديمقراطية، هكذا قلت.
1: نعم. نعم نعم، بعد الثورة الشعور بالإحباط، لماذا كل هذا التلوث في البلاد، لماذا كل هذا التعامل، لماذا كل هذا النفور، لماذا كل هذا الانشقاق، لماذا لا نتعامل مع بلدنا بشيء من اللطف، لماذا تبيح لنفسك أشياء تفعلها في بلادك الجميلة ولا تفعلها في الخارج. ألمني حال البلاد في الحقيقة، وكتبت أيضا على طفل من حالي
0: غربستان.
1: أي غربستان هي الشقة التي أقتنها. نعم
0: غربستان.
1: أي غربستان. نعم كتبت لأني أردت أن أقول أشياء كثيرة ألمتني في حال هذا، في حال بلادي هذه، طفلا من حليب، ثم أنا كما قلت
0: أمي ثم أمي
1: هذه الغيرة على أمها البنية. ومن الصدف كون الأم الطفلة التي تحدثت عنها جاءت في حفل توقيع، وكانت محبة للأدب. أنا أذهب للآخر لأستنطقه في الحقيقة، أريد أن أعرف الآراء، وكذلك أريد أن أقولها وأقولها، أريد أن أضمن معلومات. مثلا في نص طفل من حليب تحدثت كيف تكونت 5 ديسمبر، كيف جاء الناس إلى 5 ديسمبر، كيف كانت قبل ذلك. هناك نوع من الأدب الأنثروبولوجي أيضا على بساطة ما كتبت فيه.
0: ليلى، هذه النصوص تصور أو هي توثق في الحقيقة تطور هذه الطفلة، هذه الكاتبة، تفاعلها مع الآخر، مع المجتمع أيضا.
2: يعني هذه الطفلة التي بدأت تعي ما حولها. وما يعجبني في هذه، ما أعجبني في هذه الكتابة رغم الغربة والاغتراب والألم، هو طريقة الطرح والمقاربة، يعني من خلال هذه الذكريات، ومن خلال هذه المحطات، ومن خلال الألم، فهي تذكر كذلك وتكتب ألم الواقع، وتنقد من خلاله الواقع وما تراه وما ترفضه كإنسانة واعية في المجتمع.
0: سهام، أنت عشت يعني كما قلنا تجارب الموت لأفراد العائلة، وهذا طبيعي لأي إنسان. إذن تجربة الموت يعني تجربة إذن نعيشها بشكل إذن إنساني، لكنك وثقت هذه الفواجع ورسمت كيف تطورت هذه الطفلة إلى مرتبة من الوعي، وإلى أن وصلت إلى دن

0: أعطيني قلما، هذا دني إذن يرسم إذن كيف يحتاج الإنسان في نهاية الأمر كي يوثق إذن هذه الأزمات وهذه المآسي وهذه الفواجع في نصوص في كتابة. كان يريد أن يتنفس، يريد أن يتحرر.
1: أكيد
0: نعم.
1: وربما أنا قلت كل حد كتجربته، كما قالت صديقتي ليلى، أنا يعجبني محمد شكري. هو قال أنا لو لم أكتب الخبز الحافي لا قتلت نفسي. ووجدت أيضا هناك كاتب إنجليزي قالها أنا لو لم أكتب هذه الحكايات I could have committed the unspeakable، لاقترفت ما لا يقترف، أي لقتلت نفسي أو تصرفت. أنا كتبتها لأني كنت محتاجة لذلك التنفس، محتاجة لذلك الأمل الجديد، لأني عندما أفكر في الكتابة وأفكر في الكتاب وأفكر في من يقرأه، هناك بعض النغمات التي أحتجتها في حياتي والتي ربما هي تدفعني إلى أن أحيا من جديد. الكتابة هي خلاص، هي زورق النجاة. لذلك أنا وجدت نفسي كنت حين يصيبني ألم وأرى كيف فقدت حبيبي وكيف فقدت الياس وأمي وخالتي وتقريبا عمي محمد الرجل الذي نقول رباني زوج خالتي وفي جرته خويا حبيب وخويا الياس، ترى أن العائلة تضمحل أمامك. كنت أهرع إلى الكتاب لكي لا أعطي لنفسي دقيقة لأشعر بالكلام الألم، ومن خلال الكتاب أيضا القراءة تولد الكتابة.
0: النصوص هذه أيضا هي رحلة في الزمان، رحلة في الذاكرة، في الطفولة إلى الآن لا شك، وإذا كذلك رحلة في الأمكنة، رأينا المرسى، رأينا كذلك
1: نصر الله، نصر الله، المرسى، دور هيشر، عندما كيف نعم
0: منزل تميم،
1: منزل تميم، نعم منزل تميم، نعم.
0: حدثينا مثلا عن منزل تميم.
1: منزل تميم الناس يعجبني لأن بكل عفوية أنا لم أكن أعرف منزل تميم اللي هي منطقة عمل دوري. عندما ذهبت إلى القيروان، هذه البساطة التي أنا
0: عمل دوري تقصد عم الدوري في التعليم؟
1: في التعليم، نعم في التعليم. قلت له أريد أن أقلي هناك أماكن شاغرة في الوطن القبلي، وإن هذا البلد الجميل منزل تميم فتحت عيناي على اسمه، كيف خالي محمود كان يشبه يوسف التميمي، ولما كانت خالي في المنزل مكانة كبيرة جدا، ديما خالك يشبه يوسف التميمي، ويوسف التميمي له أغنية جميلة على الشهلة نغني على بلادي منزل تميم. أنا كبرت 8-9 سنين وأنا أعرف هذا الاسم. فحين قال لي المسؤول في المندوبية القروان وين تحب تمشي وسمالي قربة منزل تميم، قلت منزل تميم. ذهبت إلى منزل تميم وقضيت سنتين الحقيقة، وأنا أعتز بهذه التجربة. من خلال منزل تميم تعرفت على قليبيا وتعرفت على الهوارية وتعرفت على دخلة المعاوين
0: اللي هي الهورية وقليبيا منزل تميم إذن ومنزل حر وغيرها من
1: درع اللوش،
0: المناطق
1: الجميلة
0: حمام الأزاز. نعم ليلى، إذن أسألك الآن إذن عن نوع هذه الكتابة الموجودة في هذه النصوص البانوراما، دعنا نقول. نعم. هل هي اعترافات من نوع الاعترافات التي تقوم على البوح وعلى الكشف الصريح عن تجارب خاصة، تجارب الحياة والموت، تجارب إذن الذات في علاقتها بالآخر، تجارب الذاكرة والواقع، وتجارب الماضي والحاضر؟
2: هي كتابة تشمل كل ذلك، كل هذه الأنواع من الأجناس، ولكن تحوم حول عنصر الموت الذي حدد الكتابة، أسلوب الكتابة في تجربة سهام الشريف، تجربتها الأدبية وتجربتها الحياتية، وهي تكتب ذاكرة المكان من خلال سحب بعض التمثلات للماضي وتمثلات الذكريات والحاضر، فتستجلب الأحداث وتجعل وتعطي لكل للمكان أصوات وألوان وعاطفة كذلك، وهي هنا تبرهن على قدرة ليست متاحة لكل منا في الربط بين هذه الأجناس بعفوية كذلك. هي تكتب الذاكرة بعفوية وتربط بين الأجناس كذلك بعفوية، وذلك هو أسلوب سهام الشريف.
0: محدث أنه في سنة 1988 انتشرت أغنية ليلى مراد اسأل علي التي عادت أحياءها الفنانة سوسن الحمامي.
1: نعم.
0: ننتهي بشيء من الأمل.
1: نعم، دائما دائما الكتابة هي أمل، الكتابة هي انفتاح، والكتاب هو رفيق، هو صديق، هو الخروج من الأزمة. والأمل موجود والحياة موجودة، ونحن نكتب على لسان من لا لسان لهم. أنا أقول هذا دائما حتى في ذاتياتي، رغم أني أنا أكتب ربما تجارب خاصة، ولكن كما قلت في أول الحصة هناك الكثير من الناس من لهم مثل هذه التجارب. وربما أريد أن هناك نص ولا اثنين في الحقيقة كنت أريد أن يقرأها أشخاص معينون، لكن كلها كانت في العموميات نوعا ما.
0: إذن جماليات الكتابة في هذا عمل جديد لسهام الشريف
2: تكمن هذه الجمالية خاصة في وعي الكاتبة بما تكتب، فهي آخر دن هو دن أعطني قلما،
0: أي.
2: وليس أجمل من ذلك، أعطني قلما أي سأكتب رغم كل الوجع ورغم الألم، أنا أكتب لأتجاوز و أفتح الأمل لي وللقارئ. وهذا يمكن هذه الخصوصية التي تمتاز بها سهام الشريف في كتاباتها وفي فرض شخصيتها في الكتابة على الساحة الأدبية
0: في تونس وكذلك. نعم، أنت خرجتي أيضا وأنت تكتبين عن ذاتك، عن نعم. سهام الشريف، خرجتي من الفرد والذات الفردي إلى التجربة الإنسانية، وهو في الحقيقة ما أكسب هذا الكتاب طرافة وعمقا في تحليل الأزمة أو في تحليل الموت. نعم،
1: الأزمة والتفكير والنفسيات في نص عندما تراني تصاعر وجهها. أنا يعجبني ذلك النص لأني كنت أتذكر مقطف من درس أدرسه للتلاميذ، حين في ذلك الحوار ما بين رجل الدين وبين رجل العلم، يقول رجل العلم أن العلم مكننا من خطوات كثيرة، منها نحدد نوع المولود، هذا المولود سوف لن يكون له أي إعاقات. ثم يجيب رجل الدين ومن غيرنا غير معوق ولا أو ليس له إعاقة. أنا طرحت هذا الموضوع في ذلك النص، تلك المرأة التي تصعر وجهها ولا تقول صباح الخير هي أيضا تشكو من إعاقة، وتحدثت عن نفسي دون خجل. تلك المرأة التي تحمل كتابا تخاطب الحيوانات، هناك نوع من الإعاقة، كلنا نشكو. أريد الوعي بالحقائق، أريد أن يتصالح الجميع مع أنفسهم.
0: نعم، إذن هذا كتاب ليلى في الأخير حتى نختم، إذن قدم نموذجا لتجربة ذاتية تطورت إلى تجربة إنسانية، نطقت إذن بما فقدته في حياتها في أسرتها، لكن أيضا ما اكتسبته بعد ذلك في مستوى النفسي والاجتماعي والعلمي والفكري والإنساني، وخاصة مسألة التأمر في الحياة.
1: نعم،
2: وهي بذلك نجحت في توظيف المأساة من أجل الإبداع، وهذه يعني رسالة جميلة جدا للناشئة أو للقارئ. وأنا أقول شكرا سهام الشريف على هذه الفصحى الممتعة وعلى هذه الرحلة في الكتابة التي جعلتنا نعود إلى أنفسنا، إلى ذاتنا، إلى ذكرياتنا، فنعيش معها كل الأحداث، وهذه أحداث تحدث لنا جميعا، هي تجارب إنسانية تجمعنا كلنا، وكذلك هي أبدعت في تقديمها بسلاسة للقارئ ولذاتها ولنفسها. يعني هي إنسانة كاتبة، إنسانة مثابرة مجتهدة، وتغلبت وتجاوزت كل الوجع وكل الألم، والآن هي لها تجربة واسعة جدا وثقافة شاملة تقريبا، وهي من يعني من أحسن الكتاب يعني حسب رأيي، رغم كما ذكرت في كتابها رغم البدايات المتعثرة من خلال تفاعل الآخر، ولكنها ثابرت وصمدت وجاهدت.
0: في الحقيقة شكرا لك سيما الشريف على هذا الكتاب الذي استحضرت فيه العديد من الأجناس الأدبية، منها اليوميات، من المذكرات، السيرة الذاتية، الكتابة القصصية، والأجمل من ذلك الاعتراف والبوح. هذه الكتابة هي كتابة عن الأزمة، كتابة عن المأساة، كتابة تراجيدية مأساوية، لكنها تخرج من هذه من هذا النفق إلى الحياة. شكرا لأنك كنت طفلة وأنت تكتبين، صادقة عميقة في استدعاء إذن الماضي لقراءة الواقع وللتأمل في قضاياه.
1: شكرا لك سي عيسى على هذه الاستضافة، شكرا لك لأنك قرأت الدينين، شكرا صديقتي ليلى لأنها قرأت الدينين. أتمنى أن يجد الدينين طريقه بين العديد من القراء. أنا سعيدة أني كنت معك، وأرجو أن يجد كما قلت أذانا صاغية، وأرجو أن يفهم القارئ ما رمت أقوله، رغم أني كما قلت نوع من الراحة النفسية، وأنا أحب هذا الكتاب.
0: وما يشد الانتباه في كتابات سهام الشريف أيضا هذه الخلفية الإنسانية والمعرفية والاجتماعية في مختلف كتاباتها. شكرا لكما.
1: شكرا عيش.
0: مستمعين الأعزاء أيضا شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
3: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
5: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
9: قطر الندى، قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
10: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: تبدو حاجة الإنسان إلى التنقل مخلوقة فيه، موضوعة في طبعه، قائمة في عقله ووجدانه. فكأن الإنسان منذ بدء الخليقة ميال بالسجية إلى تغيير المكان الذي يقيم فيه، فيغادره إلى حين قد يطول وقد يقصر، أو يفارقه دون رجعة. نسمي ذلك سفراً أو هجرة أو رحلة أو ضرباً في الأرض كما يقال أيضاً. كان العرب أهل حضر وأهل بداوة وصحراء، بعضهم يسكن الحواضر والمدن، وبعضهم الآخر قبائل رحل لا يستقر بها المقام، فهي في ترحال دائم تبحث عن الماء والكلأ قوام حياتها وحياة إبلها وخيلها وماشيتها وسائر الحيوان الذي يعيش معها ومعه تعيش.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن السفر أنواع، والرحلة أصناف وألوان تتعدد بتعدد الأسباب والمقاصد واختلاف الدوافع والغايات. قد يكون السفر إلى مكان قريب، فما هو إذن إلا غياب مؤقت وفراق لا يطول، وقد يكون إلى أرض بعيدة وبلاد قصية، فهو في هذه الحالة مغامرة لا بد من الاحتياط لها والتبصر بعواقبها.

0: قطر الندى.
1: أيا كان السفر، فلحظة الفراق فيه صعبة عسيرة، شاقة على النفس مريرة، للمسافر ولمن يخلف بعده من الأهل والصديق والحبيب على حد سواء. يقول المتنبي: رحلت فكم باك بأجفان شادن علي، وكم باك بأجفان ضيغمي. ويقول البحتري: الله جارك في انطلاقك، تلقاء شامك أو عراقك، لا تعذلني في مسيري يوم سرت ولم ألاقك، إني خشيت مواقفا للبين تسفح غرب ماقك، فتركت ذاك تعففا وخرجت أهرب من فراقك. ويقول ابن زيدون مصورا لحظة الفراق ولوعتها: أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، ألا وقد حان صبح البين صبحنا حين، فقام بنا للحين ناعينا.

0: قطر الندى.
1: كم كان الرحيل ولا يزال سبباً في معاناة المحبين، ولكم تفننت مختلف الآداب والثقافات في تصوير هذه المعاناة وبيان علاماتها وآثارها. وشعرنا العربي منذ الجاهلية حافل بمثل هذه الصور، صور الألم الذي لا ألم بعده، إذ يفيق المحب فلا يجد أثراً لمن يحب، وقد سارت الإبل بالحبيبة وبعدت بها الشقة ونأت. فيكون الوقوف على الأطلال، ويكون البكاء والاستبكاء، وتكون المأساة التي تنهد لها الجبال جراء السفر والرحيل وجراء أسباب أخرى. ولعنترة ابن شداد في هذا المعنى شعر غير متداول بكثرة، لكنه يقطر حزنا وشوقا، ومنه قوله: وخبر عن عبيلة أين حلت، وما فعلت بها أيدي الليالي، فقلبي هائم في كل أرض يقبل إثر أخفاف الجمال. لحى الله الفراق ولا رعاه، فكم قد شك قلبي بالنبال. أما امرؤ القيس فقد قال في مطلع معلقاته الشهيرة: كأني غداة البين يوم تحملوا، لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. مشهد مؤثر دون شك، فهذا شاعر عاشق يصف حاله بعد رحيل الحبيبة منذ يوم، فكأنه يشق الحنظل ويترشف مرارته ويكاد يهلك لولا حضور صحبه وخلانه يحملونه على الصبر والتجلد حتى لا يموت ويفنى حزنا على رحيل الحبيبة.

0: قطر الندى.
1: قلنا إن السفر أنواع وأصناف، براً وبحراً وجواً، وقد استعمل الإنسان عبر تاريخه الطويل وسائل للسفر تساعده عليه وتخفف من وطأته وعسره. فبعد الحيوان من ناقة وفرس وغيرهما، اخترع القطار والسيارة والسفينة.

0: والباخرة والطائرات بمختلف أنواعها. لكن أيًا كان السفر وأيًا كانت وسيلته، فهو مركب وعر وتجربة محفوفة بالمخاطر، وما من مسافر إلا وله زاد يقيم به أوده ويسد رمقه من ماء وطعام وما إلى ذلك مما يحتاجه المسافر في الطريق، يسمى ذلك زاد المسافر. والحقيقة أن المكتبة العربية الإسلامية زاخرة بالكتب التي اتخذت من زاد المسافر عنواناً تستعمله على وجه المجاز بطبيعة الحال، ولذلك ما له من الدلالة. ومن أشهر هذه المصنفات كتاب زاد المسافر وقوت الحاضر لأحمد بن الجزار القيرواني، وهو طبيب وصيدلاني مشهور عاش بين القرنين الثالث والرابع الهجريين، له كثير من المصنفات ذات القيمة الرفيعة في الطب والصيدلة، فكانت تعتمد في المشرق العربي وفي بلاد الأندلس، وكان لها أثر في أوروبا منذ القرن العاشر الميلادي. ويقال إن نابليون بونابرت أخذ معه نسخة من كتاب زاد المسافر لابن الجزار في حملته على مصر سنة 98 و700 ألف، مما يبرز قيمة الكتاب وشهرته. وقد أراده صاحبه زاداً للمسافر والمقيم معاً، أي للإنسان في حله وترحاله، زاداً لازماً لا يستغنى عنه.
1: قطر الندى.
0: تختلف الأسفار باختلاف غاياتها، فتكون للسياحة وتكون للتجارة وتكون في طلب العلم والمعرفة، وقد تكون لمآرب أخرى. فإن كان السفر للسياحة فهو متعة العين وبهجة الفكر وراحة النفس والوجدان والفائدة الجمة الواسعة، وإن كان السفر للتجارة فثم الربح وثم الغنم الوفير، وإن كان السفر في طلب العلم فهو الفوز والنجاح المبين، أو هي المغامرة والمعاناة أحياناً قد تدرك حد المأساة. لنا في أدبنا العربي آثار من الأدب الرفيع تحكي أروع قصص السفر في طلب العلم، ومن تلك الآثار كتاب الأيام، وقد حكى فيه طه حسين قصة سفره من الريف المصري إلى الأزهر في القاهرة، وروى في جزئه الثالث وكان يسمى المذكرات أخبار رحلته إلى فرنسا لاستكمال الدراسة والتحصيل بين سنتي 1490 و1910، ليعود منها دكتورا في التاريخ مصحوبا بزوجته الفرنسية سوزان بريسو التي ساعدته في ديار الغربة وأنارت له الطريق، فخفق لها قلبه واتخذها زوجا له، وقال عنها: هي المرأة التي أبصرت بعينيها.

في كتاب الأيام تتكامل الإرادة والعزيمة والعاطفة المخلصة النبيلة على أساس من تحدي الألم والحزن وتحمل أوجاع الجرح العميق لتشكل مشهداً من أروع مشاهد الملحمة الإنسانية. ومع كتاب الأيام لا بد من ذكر موسم الهجرة إلى الشمال للكاتب السوداني الكبير الطيب صالح، وهي رواية ذائعة الصيت كذلك في أدبنا العربي الحديث، وفيها يسرد كاتبها حكاية شاب سوداني اسمه مصطفى سعيد سافر إلى إنجلترا في طلب العلم، فكان ما كان.

وإذ وضع الكاتب المصري الكبير يحيى حقي روايته المعروفة قنديل أم هاشم، فقد أراد أن يحكي لنا حكاية الشاب المصري إسماعيل الذي سافر إلى أوروبا طلبا للعلم، ومنها عاد طبيبا للعيون ناجحا في بدايته، ثم متعثرا خائبا لأنه اصطدم بجهل بيئته حين أراد أن يحمل إليها شيئا من عقلية الآخر الغربي ورؤيته للكون والوجود. فالسفر إلى عوالم أخرى في طلب العلم والمعرفة هو سبيل الفوز والنجاح حتما، لكن قد تنقدح من صدمة الحضارات شرارة، وقد تندلع من احتكاك الثقافات نار، قد تخلفان حريقا ليست الذات وحدها مسؤولة عن نشوبه. فإن كانت قصة الأيام ملحمة ونورا بعد ظلمة، فالحكاية في الموسم والقنديل مأساة، وأي مأساة.

في الثقافة العربية الإسلامية قديمها وحديثها، لون من الأدب يسمى أدب الرحلة، وفيه يعمد المسافر أو الرحالة إلى تدوين ما شاهد وتسجيل ما عاين، ينقل بذلك صورة وأخبارا وأوضاعا وأحوالا ووقائع ومشاهد من البلدان التي زارها والأمصار التي مر بها. وقد اشتهرت في هذا الباب من التصنيف مؤلفات، منها في القديم رحلة ابن جبير للرحالة الأندلسي محمد بن أحمد بن جبير، ومنها تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروفة اختصارا برحلة ابن بطوطة الرحالة المغربي ذي الشهرة الواسعة على الصعيد العالمي. ومن هذه المصنفات أيضا رحلة التيجان التونسي المعدودة مرجعا أساسيا عظيم الفائدة في معرفة البلاد التونسية، مثل ما يؤكد ذلك العلامة حسن حسني عبد الوهاب. أما في الزمن الحديث فكتب الرحلة كثيرة ألفها أصحابها، خاصة في القرن التاسع عشر حين اكتشفوا أوروبا وحضارتها، فتحدثوا عن ذلك حديثا لا يخلو من دلالة على علاقة الشرق بالغرب في تلك الفترة وعلى ما يسمى صدمة الحداثة. نتحدث هنا على سبيل المثال عن كتاب تخليص الإبريز في تلخيص باريز للشيخ الأزهري المصري رفاعة رافع الطهطاوي، ونتحدث عن إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان للشيخ أحمد بن أبي الضياف، وخاصة عن جزئه الرابع، ونتحدث كذلك عن أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك لخير الدين التونسي، وعن كتاب صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، وخاصة المجلدين الرابع والخامس منه، وهو لمحمد بيرم الخامس. وفي هذه الكتب ما يشكل أساساً للفكر الإصلاحي وللنهضة الحضارية في تونس وعلى الصعيد العربي الإسلامي.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعينا الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا

أيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

السادسة صباحا وثمانية دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية اليوم الأحد 22 أوت الموافق لعشر ربيع الأول 1448 هجري. نطلق الآن على بركة الله في برنامج أغاني الحياة على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية.

0: الأمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل مستمعينا أينما كنتم في الاستماع لموجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد، صباح الأحد 23 أوت 2026 الموافق لعشرة ربيع الأول 1448 هجري، توا 6:37 دقيقة على موجاتنا. تحية لكل من التحق بنا الآن، ونقولكم أنه اللقاء مازال متواصل إلى حدود العاشرة صباحا، مواصلين مع مختلف فقراتنا القارة واستضافاتنا الثقافية والإبداعية. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. إذا نواصل معكم هذا الصباح ونقولكم سيسر واحكم في الطريق إن شاء الله، نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاح وسبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة لكل من قصد ربي لقضاء شهره أو للعمل. إن شاء الله نهاركم أسعد ليام. صباح الخير يا تونسيين، الهادي التونسي وابن آدم.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: السابعة صباحا، تمام. السابعة صباحا على موجة إذاعة تونس الثقافية. سعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد، صباح الأحد 23 أوت 2026. نأخذكم في جولة عبر أهم الأحداث اللي صارت في العالم في مثل هذا اليوم.
1: فوق النسيان
0: يوم ليس ككل الأيام. 23 من أوت هو اليوم 35 بعد 200 من السنوات البسيطة، أو 36 بعد 200 من السنوات الكبيسة وفقا للتقويم الميلادي الغربي. يبقى بعده 130 يوم لانتهاء السنة. من أهم الأحداث اللي صارت في العالم في مثل هذا اليوم، من سنة 1821 استقلال المكسيك عن إسبانيا. في مثل هذا اليوم من سنة 1833 تحريم العبودية في المستعمرات الإنجليزية. وفي مثل هذا اليوم سنة 1839 بريطانيا تستولي على هونغ كونغ. وفي 23 أوت 1889 أول بث لاسلكي من سفينة إلى اليابسة. وفي 1908 وصول أول رحلة قطار على خط حديد الحجاز إلى المدينة المنورة قادمة من دمشق، في رحلة استغرقت 5 أيام. في مثل هذا اليوم من سنة 1939 أدولف هتلر وجوزيف ستالين يوقعان معاهدة عدم اعتداء ويتقاسمان دول البلطيق وفنلندا وبولندا. كانت هذه سيد المستمعين أهم الأحداث اللي صارت في مثل هذا اليوم. 7 صباحا ودقيقتين موعدكم الآن مع سيدة كل الأوقات فيروز في وصلة غنائية صباحية.
2: بعدك حبيبي، بعدك حبيبي، والهوى بعده هوى.
3: في حضرة سيدة الصباح.

وقلبي صوبي تنحكي شوي تنحكي شوي وقلبي

0: الأمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل أصدقائنا المستمعين أينما كنتوا في الاستماع لموجة إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد، صباح الأحد 23 من شهر أوت 2026. نواصل معكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا في البرنامج اليوم بعد قليل، وفي حدود 47 دقيقة مداخلة هاتفية للأستاذ نور الدين بن بوبكر للحديث عن ملتقى أدب الطفل واليافعين في قفصة إن شاء الله في دورته 18، والذي انطلقت التحذيرات له من الآن. أهم التحذيرات، أهم الضيوف، المشاركات والخطوط الأولى لهذا البرنامج، ثم استضافة الشاعر وليد السبري للحديث أو لتقديم همس الحياة، وهي مجموعة شعرية، ثم الدكتورة بن عشاوية ونصائحها الأسبوعية. دائما تعطيكم جديد في المجال الصحي وأهم النصائح اللي تاخذوها، أكيد إن شاء الله تتمتعوا بصحة جيدة. إثر ذلك الأجندة الثقافية مع سليم أسبيعي، ثم في السياحة الثقافية اليوم ضيفة اليوم مدينة أو ولاية بنعروس.

0: البير والصفصاف والنعورة خليه المرسى مسمية مشهورة. هذه أغنية البير والصفصاف والنعورة توصلنا للسبعة واربعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم مع مختلف فقراتنا الثقافية واستضافتنا إلى حدود العاشرة صباحا. الآن فقرة أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: أحوال الطقس مباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم لحد 23 أوت 2026. هذا الصباح في أقصى الشمال في بنزرة سحب قليلة ودرجات الحرارة تتراوح بين 28 و 36 درجة. تونس الكبرى يقظة البرتقالية جارية في هذه المنطقة. وطبعا للمزيد من المعلومات زيارة رابط خارطة اليقظة وسحب قليلة ودرجات الحرارة تتراوح بين 28 و 38 درجة في الشمال الغربي. كذلك اليقظة البرتقالية في بيجة ودرجات الحرارة بين 27 و 44 في جندوبة كذلك ودرجات الحرارة بين 29 و 45 درجة. سحب قليلة في الكيف ودرجات الحرارة بين 27 و 43 واليقظة البرتقالية في الساحل. سحب قليلة ودرجات الحرارة تتراوح اليوم الصباح بين 27 و 38 درجة. في القيروان سحب قليلة ودرجات الحرارة بين 28 و 46 درجة واليقظة البرتقالية جارية في هذه المناطق تقريبا في الوسط وكذلك في الجنوب الغربي. نمشي للجنوب الشرقي كذلك اليقظة البرتقالية وسحب قليلة وتتراوح الحرارة اليوم بين 29 و 45 درجة. بالنسبة لفترة بعد ظهر هذا اليوم درجة الحرارة في أقصى الشمال تتراوح بين 28 و 36 وسحب قليلة وتونس الكبرى بين 28 و 38 كيف الصباح كيف فترة بعد الظهر. في الساحل سحب قليلة ودرجات الحرارة تتراوح بين 27 و 38 كذلك سحب قليلة في جهة الوطن القبلي وتتراوح الحرارة بين 27 و 36. بالنسبة لزغوان شيلي ودرجات الحرارة اليوم في فترة بعد الظهر تتراوح بين 26 و 43 درجة. الطقس حار في الوسط في القيروان في سيدي بوزيد في القصرين كذلك في الشمال الغربي طقس حار في بيجة في الكيف وجندوبة. وبالنسبة للسليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ودرجة الحرارة تتراوح اليوم في فترة بعد الظهر بين 27 و 44 درجة. الشيلي تقريبا في الشمال الغربي في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي وفي أقصى الجنوب درجة الحرارة مرتفعة. بالنسبة اليوم غد الاثنين إن شاء الله 24 أوت الطقس يعني الحرارة مرتفعة تقريبا في جل المناطق في الشمال في أقصى الشمال 28-36 في تونس الكبرى شهيلي وغدوة درجة الحرارة بين 29-40 درجة. سماء صافية في الساحل ودرجة الحرارة بين 28-35. بالنسبة لبقية المناطق في الشمال الغربي في الوسط طقس حار ودرجة الحرارة مرتفعة تتراوح يعني أدناها بين 29 وأقصاها 45 درجة. بالنسبة للجنوب الغربي كذلك طقس حار درجة الحرارة بين 34 و 47 وكذلك بالجنوب الشرقي درجة الحرارة غدوة الحي بين 33 و 47 درجة وطقس حار وشيلي. على كل في ظل هذه المتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة هي تقريبا متواصله اليوم هكا، درجه الحراره ترتفع شويه، حتى البارحه مرتفعه نوعا ما، لكن تبدا اليوم وتتواصل الى معناها لمده ايام. نردوا بان نشربوا برشا ماء، نلبسوا اللباس الفضفاض القطني والالوان الفاتحه. بالنسبه للناس الكبار والصغيرات واللي عندهم الامراض المزمنه والحوامل، النساء الحوامل المسيل، شنو نقعدوا في الدار اذا ما عندنا ما نعملوا، ما عندناش حاجة يعني مستعجلة، أكيد يلزمنا نبقى في الدار نرتاحوا ونحافظوا على رواحنا. بالنسبة للمكيف تحطوا في 26 باش الناس كلها يعني الناس هو تستحفظوا عليه وتستحفظوا على صحتكم وتستحفظوا على الطاقة، وكذلك بين قوسين معناها ضغط كبير على الطاقة، يلزمنا نستحفظوا على الطاقة ونسيسوا رواحنا. نشربوا برشا برشا ماء في كل وقت، حتى وإحنا في الدار نشرب الماء، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا. توا 47 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم أغاني الحياة.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة
1: السابعة صباحا و 48 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم أغاني الحياة مستمعين الكرام إلى حدود العاشرة صباحا، وسعيدة جدا هذا الصباح باستضافة الأستاذ الكاتب نور الدين بن بوبكر للحديث عن ملتقى أدب الطفل واليافعين انطلاق الاستعدادات للدورة 18. أهلا وسهلا بك سي نور الدين، نهارك طيب.
2: صباح الخير أستاذة فاطمة، صباح الخير كل مستمعي أغاني الحياة ومستمعي تونس الثقافية.
1: مرحبا بك إذن على موجات إذاعة تونس الثقافية. سي نور الدين، الاستعدادات لهذا الملتقى الخاص بالطفل.
2: بدت الاستعدادات حثيثة بالملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين.
1: نعم.
2: واللي باش يكون المرة هذه تحت شعار البيئة في أدب الأطفال واليافعين، التمثيل الأدبي والبعد التربوي. ونحن نعرف أن العالم يشهد برشا تحولات بيئية عميقة فرضتها الثورة الصناعية والتكنولوجية، وهذه الثورة التكنولوجية والصناعية أدت إلى استنزاف المواد الطبيعية وتفاقم المضار التلوث والاحتباس الحراري والتصحر واختلال التوازن البيئي وإلى غير ذلك.
1: نعم.
2: وهنا نجد أن تبرز أهمية الأدب بوصفه أداة تربوية وجمالية قادرة على بناء الوعي وتشكيل السلوك. نعرف أن الأدب هنا يتجاوز في الحالة هذه يتجاوز مجرد وصف الطبيعة إلى التوظيف والتوظيف الزخرفي للطبيعة، باش يصبح حاملا لرؤية تربوية وجمالية تسعى إلى إعادة صياغة علاقة الطفل بمحيطه الطبيعي والإنساني.
1: نعم.
2: في هذا الإطار يعني يجي الملتقى انتعنا إن شاء الله اللي بدينا الاستعدادات الحديثة من أجل إنجاح هذه النسخة الجديدة.
1: نعم، النسخة الجديدة إن شاء الله وقتش تكون وفيهش زيادة معناها على الدورة الفارطة.
2: بطبيعة الحال نحن نبنوا على الأخطاء نتاع الدورة الفارطة، ولو أنها كانت دورة ناجحة والحمد لله، ولكن ما ثماش حاجة كاملة 100%. نحن إن شاء الله نحاول نطمحوا باش تكون عندنا دورة جديدة أفضل من الدورة السابقة.
1: نعم.
2: اللي هي باش تكون إن شاء الله أولا هي في 24-25-26 ديسمبر 2026.
1: نعم.
2: وتسبقها مرحلة قبلها هي إطلاق المسابقة يعني الخاصة بالأطفال واليافعين في الكتابات نتاعهم، باش يبعثونا في القصة يعني مش تكون مسابقة وتكون فيها جوائز كالعادة.
1: نعم.
2: جوائز ترضي أطفالنا إن شاء الله يا ربي.
1: إن شاء الله. أكيد المشاركة الأخيرة في الملتقى أدب الطفل واليافعين فيه مجموعة كبيرة من المشاركين، وأكيد مش يتطور أكثر العدد لأنه هذا الهدف يعني أكثر ما يمكن من الأطفال واليافعين اللي شاركوا في هذا الملتقى، خاصة أنه رهان كبير اليوم على أدب الطفل.
2: بطبيعة خاصة الأدب البيئي يعني.
1: نعم.
2: يعني لأن موضوع حارق جدا، وذاك علاش نحن خصصنا له الدورة القادمة إن شاء الله. مش تكون عندنا حاضرين مجموعة من سواء كتاب الأطفال واليافعين اللي هما خلوا بصمة كبيرة ياسر في أدب الطفل واليافع.
1: نعم.
2: وأيضا بعض النقاد المعروفين على الساحة الوطنية، وبش يكونوا إن شاء الله بش يشرفونا ضيوفنا.
1: نعم.
2: مبدئيا الأسماء اللي موجودة عنا إن شاء الله الدكتور رضا الأبيض، الدكتور شفيع بالزين، الدكتور مصطفى رجوان من المغرب.
1: نعم.
2: الدكتور عبد الباقي جريدي، الدكتورة مفيدة جلاسي. إن شاء الله باش تكون معنا الأستاذة نجاة نوار.
1: نعم. وكتبت كثيرا للطفولة.
2: نعم. بعض الأسماء اللامعة في أدب الطفل إسماعيل الفرجاني باش تكون معنا إن شاء الله، إلى غير الأسماء الأخرى. وإن شاء الله باش تكون معنا زادة مشاركة خاصة لبيت الرواية اللي باش حتى هي تشارك وتساهم في إنجاح هذه النسخة من الملتقى.
1: نعم.
2: وهذه المرة الأولى إن شاء الله باش تشارك بمجموعة نيرة ومجموعة متميزة جدا جدا جدا من كتاب أدب الطفل والناشرين واللي اهتموا أدب الطفل إن شاء الله، وتكون مشاركة متميزة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك أستاذ نور الدين بن بوبكر، إن شاء الله بالتوفيق في الاستعدادات للدورة 18 للملتقى الوطني لأدب الطفل واليافعين.
2: إن شاء الله. ونشكر بالأساس المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة،
1: نعم،
2: دار الثقافة يوسف بن محمد برديف، وجمعية رواد الفنون الروحية والثقافية والإبداع اللي هما يرعى هذا
1: الملتقى،
2: هذه النسخة الملتقى.
1: نعم. وشكرا لك سي نور الدين لأنك حريص جدا على أدب الطفل، وتحاول في كل التظاهرات اللي خاصة بالطفولة وتكتب للطفولة وتشجع حتى في الناس. وأنا الحمد لله شكرا لك ولكل الكتاب اللي يكتبوا للطفل واللي يشجعوا الطفل على الكتابة. احنا نحبوا الطفل يطالع، ما نحبوهوش يبعد، ما نحبوهوش صحيح ينجم يشوف حاجات على الانترنت ومعناها على عالم التواصل الاجتماعي، لكن يبقى للكتاب قيمته والأثر الإيجابي.
2: شكرا لك أستاذة، وشكرا لإذاعة تونس الثقافية اللي دائما تواكب هذه الأنشطة، وبارك الله فيك أستاذ فاطمة بالأساس إن شاء الله.
1: شكرا لك أستاذ نور الدين بن بوبكر. 7:54 نواصل معكم أغاني الحياة على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. أهلا بكم.

0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الثامنة صباحا ودقيقتين على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم أصدقائنا المستمعين. ناخذ فاصل منصف ثم نواصل.
0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي، دمتم مستمعين.
5: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
6: فرقة الإذاعة التونسية
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
6: تأليف من الحكيم.
5: سينما
8: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم.
5: موسيقى وحوارات،
9: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
5: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
4: إذن نواصل السادة المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة، وسعيدة جدا هذا الصباح باستضافة الشاعر وليد بن محمد السبري. أهلا وسهلا بك، صباحك صباح خير.
10: صباح خير، أهلا وسهلا بك. مرسي، شكرا على الاستضافة، شكرا للإذاعة التونسية الثقافية، يسعدني كثيرا التواجد معك في هذا البرنامج الرائع.
4: عايشك، شكرا لك. مش نحاول اليوم نقدموا الديوان الشعري الأول في رصيدك اللي هو همس الحياة.
10: نعم،
4: همس الحياة، اختيار العنوان همس الحياة وهمس الهمس والكلمات والأشعار وهمس الحياة، الحياة بصفة عامة.
10: طبعا.
4: نعم،
10: عنوان همس الحياة
4: يعني عديد المواضيع. همس الحياة نتصور أنه حكيت في مواضيع متنوعة.
10: أكيد أكيد حكيت في عدة مواضيع، مدام الأمر يتعلق بالحياة، يعني الحياة مليئة بالمواضيع التي يمكن أن نتحدث فيها في الشعر طبعا. وعنوانه، سألتني عن العنوان،
4: همس الحياة،
10: همس الحياة يحيلنا مباشرة إلى أغاني الحياة.
4: نعم،
10: البرنامج عنوانه أغاني الحياة. وأيضا في الأصل هو عنوان كتاب الشاعر التونسي القدير والكبير أبو القاسم الشابي.
4: نعم،
10: كتابه أغاني الحياة، وأنا نعم كنت من أشد المتأثرين بأبو القاسم الشابي منذ بداية كتابتي للشعر. لذلك اخترت عنوان همس الحياة، يعني تشبه نوعا ما بأغاني الحياة.
4: نعم، وهمس الحياة والصورة الجميلة هنا في الغلاف وهمس الحياة توحي إلى الحياة، وهنا النهر، يعني الربيع، فصل الربيع لهنا، والأزهار والطفلة الصغيرة في هذا الغلاف. الغلاف يعني اختيارك، جميلة جدا.
10: كل ما في الغلاف مقصود، البنت الصغيرة ترمز إلى الحياة، والمرأة بصفة عامة ترمز إلى الحياة.
4: نعم،
10: والطبيعة فيها حياة، هناك المياه رمز الحياة.
4: نعم،
10: الطيور، يعني الغلاف، يعني كل ما يوجد في الغلاف ويوحي إلى الحياة. وهمس نعم الحياة، الهمس، اخترت كلمة الهمس.
4: نعم،
10: لأن كلمة همس هو الكلام الذي يقال يعني
4: بصوت منخفض.
10: وعادة نعم هذا الكلام يكون مهما، عندما تريد أن تنصح شخصا أو تقول كلاما مهما تقوله بهمس. اخترت همس الحياة لأن الكلام الذي يقال في الحياة بهمس هو عادة كلام مهم، وكلام يعني فيه غايات وفيه أهداف وفيه
4: نعم كتبت في عديد الأغراض الشعرية وليد، كتبت في الغزل، كتبت عن الأم، كتبت عن الوطن، عديد الأغراض اللي كتبت فيها الأستاذ وليد السبري في هذا المولود الجديد والمجموعة الشعرية همس الحياة. قلت لي نكتب منذ معناها 30 سنة تقريبا، أي
10: أو أكثر،
4: مش نلومك شوية نقولك علاش معناها علاش هبتيت نوعا ما، معناها في إصدار
10: تأخرت برشا. أنا حقني ما راني من سنوات موجود في الساحة، لكن نكتب بانقطاع، نكتب عام عامين وبعد ننقطع عامين ثلاثة ونعاود نرجع نكتب عام عامين وننقطع حتى ساعات ثلاثة أربع سنوات من
4: تبش. وأنت مغروم بالشعر، قلت لي منذ الصغر وتكتب وعندك يعني ما شاء الله معناها في الخزينة.
10: صحيح، أنا كنت نكتب من الصغر موهوب ومغروم بالشعر، لكن ما كنتش مواذب، مرة نكتب مرة نقص، مرة مشاوغ الحياة كثيرة طبعا. ولكن في المرة الأخيرة يعني العودة الأخيرة كانت العودة الأقوى، منذ 5 سنوات توفي أبي رحمه الله، كانت العودة بقوة بدون انقطاع، 5 سنوات بدون انقطاع أكتب دائما كل أسبوع قصيدة، قصيدتين، ثلاثة، أربعة، دائما أكتب.
4: لا أظن هذا. أنه كل القصائد هنا، أظن أنه مازال عندك مجموعة أخرى من القصائد ستكون معناها ستصدر في
10: قريب. عندي قرابة 700 قصيدة.
4: يعني ما شاء الله، معناها يجي ديوان
10: كبير، 4 أو 5 دواوين أخرى. وأنا بصدد يعني تحضير اتباع كتابي الثاني إن شاء الله في القريب العاشر، والثالث ثم الثالث
4: شعر، الشعر كله شعر. نعم، يعني كل أشعارك مدونة وستصدر يعني في مراحل، في كل مرة في مجموعة شعرية. لما لم يصدر ديوان كبير يضم يعني
10: لم أرد أن أجعله في كتابا واحد سيكون كبيرا
4: كبير جدا. نعم،
10: كتاب صغير هكذا 4 أو 5 كتب ستكون أفضل لكي يلقى كل كتاب.
4: نعم، القصائد متوسطة معناها
10: طول
4: في الطول. نعم، في عدد الأبيات.
10: أنا لما لا أريد كتابة القصائد الطويلة، لأن الآن في هذا العصر، عصر السرعة، لا أعتقد أن كثير من الناس يريدون القصائد الطويلة، ربما السأمة وربما العقلية اختلفت. قصائد متوسطة 10-15 بيت، 20 بين 10 و20 بيت
4: تقريبا. نعم،
10: تكون خفيفة وتكون عميقة أيضا. أنا ركزت على العمق وعلى البلاغة، ركزت على نقاط مهمة. أحيانا أكتب بيتين أو ثلاثة ولكن فيهم حكمة، فيهم
4: نعم. عمق. هناك من يتجه إلى القصيد الومضة، اختصار وتوصل معناها، توصل الفكرة وتكون القصيد مختصرة. نعم،
10: كتبت الومضة في الشعر الحر موجودة.
4: نعم،
10: ولكن أنا كتبتها في الشعر الحر، موجودة في الشعر العمودي، موجودة منذ القديم، بيتين فيها من البلاغة وفيها مثلا أريد أقرأك لك بيتين مثلا فيها باختصار. كتبت في عدة مواضيع، مثلا ماذا كتبته على طريقة المتنبي، أنا متأثر بالمتنبي، يعني أبيات تشبه المتنبي. مثلا أقول فيها لسانك قد يؤذيك إن كان لاذعا، لسانك قد يؤذيك إن كان لاذعا، فقد يهلك الإنسان يوما بيانه، يخوض الفتى حربا ويرجع سالما، ويقتله من دون سيف لسانه.
4: نعم، إذا نعود إلى يعني مجموعة الشعرية همس الحياة، وقلت لي اكتبنا في عديد الأغراض ككل الكتاب أكيد. قلت لي منذ 5 سنوات تراجعت يعني إلى الكتابة وأكتب تقريبا أسبوعيا، يعني موجودة القصائد. تأثرك همس الحياة، تأثرك ربما بوفاة الوالد رحمه الله، هو ما أثر فيك مباشرة إلى العودة للكتابة؟ ويعني الكتابة يعني
10: تركيز
4: على الكتابة أكثر، وكل أسبوع يعني قصيد مهم جدا. وكتبت على الأم، على الأب، على الوطن، على شعر الغزل. يعني في أغراض متنوعة. أي الأغراض ربما كتبت في أغراض متنوعة، أي الأغراض قريبة منك ركزت فيها أكثر، أو قريبا تعبر على ما يخالج صدرك من أحاسيس؟ نعم، من ربما في تفكيرك من مواضيع مطروحة.
10: الحقيقة هو غرض الرثاء، لم أكتب في الماضي في الرثاء، ولكن منذ ما مات والدي كتبت كثير من القصائد، أكثر من 30 قصيدة أو أكثر على والدي كلها رثاء.
4: الله يرحم الوالد. إذن إن شاء الله مستقبلا عندك إصدارات جديدة.
10: نعم عندي إن شاء الله مستقبلا
4: مجموعات شعرية. عادة يعني هناك من الشعراء من مختص في الشعر، لكن إذا أراد أن يكتب في غرض آخر يكتب القصة القصيرة.
10: موجود كثيرين. أنا في البرنامج إن شاء الله مدة أخرى ركز شوية حتى نكمل نصدر كتابي الثاني، ومن بعد في البرنامج باش نعمل القصة القصيرة ولا نتاع الأطفال ولا نعمل حاجة جديدة.
4: مهم جدا. نعم وفكرة الأطفال مهمة، يعطيك الصحة، يعني موجودة الفكرة.
10: موجودة الفكرة إن شاء
4: وأنا
10: الله.
4: وأنا كنت نحكي مع سي نور الدين على أدب الطفل، يعطيك الصحة. نختم معك اللقاء بقصيد أمي، تفضل وليد.
10: قصيدة على الأم. ولو كان بودي أن أقرأ قصيدة على أبو القاسم الشابي لأنني متأثر به بأغاني الحياة، أريد أن أقرأ قصيدة بعد ذلك. نقرأ قصيدة على الأم كتبتها تقريبا منذ 3 أو 4 سنوات، كتبت عن والدي ولم أنسى أمي.
4: كتبت الله يرحم الوالد، وإن شاء الله ربي يفضلك الوالدة وربي يفضل الوالدين الكل.
10: قصيدة عنوانها أمي. أقول فيها: أمي وما أدراك ما تعنيه أم، هي جنة في الأرض بل أحلى حلم. أمي إذا ابتسمت تبسم ضاحكا، وجه الصباح وزال عن قلب السقم. هي نبع حب لا يجف عطاؤه، تسقي الفؤاد برحمة مثل الديم. تغفو العيون قريرة في صدرها، ويزول في أحضانها كل الألم. أمي ملاك الحب أودع سره في قلبها، وجرى بعزتها القلم. وهي التي في ناظري حورية، وهي التي في مسمعي أحلى نغم. أمي مقدسة الصفات، أمي مقدسة الصفات رفيعة، وهي التي في شرعتي أسمى حرم. كم علمتني في الحياة معارفا، نعم المدرس للمبادئ والقيم. لو كانت الدنيا تجسد دولة، لو كانت الدنيا تجسد دولة، ستكون أمي رمزها مثل العلم. لو كنت أملك قدرة لجعلتها بدرا يذيء الكون من فوق القمم. أمي شعور ليس يمكن وصفه، أمي نعيم لا تضاهيه النعم. أمي نعيم لا تضاهيه النعم.
4: ديما هكا ربي فضل الأمهات كل والأباء كل واللي توفي والله يرحمهم. ديما رأي الكلمة على الأم مؤثرة جدا.
10: صحيح.
4: من حتى معناها ما نكتبش في الشعر، أما لو نكتب برشا حاجات على الأم.
10: صحيح. الأم والأب الاثنين أكثر مواضيع مؤثرين في الناس، أغلب الناس يعني أو الناس الكل يحبوا أمهم بوهم، يعني أقل كلمة تبدأ تأثر فيهم. وعادة الكلام على الأب على الأم يكون صادق ويكون خارج من الأعمال.
4: هذاك هو ما فيهوش معناها، هذاك صحيح معناها بالحق. راني مش نكتب معناها ما يخالج فؤادي من أحاسيس ومن محبة للوالدين. يعطيك الصحة. نشوفه أبو القاسم.
10: أبو القاسم الشابي خاطر متأثر به برشا أنا ونحبه برشا. عملت قصيدة مدحته فيها. وإن شاء الله نعطي حقه، يستحق أكثر من اللي كتبته عليه.
4: شاعر الخضرة
10: أبو القاسم، المثل متاعي الأول. أول ما حبيت أبو القاسم الشابي هو اللي حببني في الشعر.
4: هو حبك في الحياة.
10: حببني في الشعر والحياة.
4: أول معناها
10: انطلاقتي كانت معه، ومن بعد حبيت عنتر بن شداد، ومن بعد المتنبي، ومن بعد الإمام الشافعي، وهكذا دوالي كثيرة.
4: تفضل أستاذ.
10: قصيدة على أبو القاسم الشابي. أقول فيها: أبو القاسم النحرير للفكر شاغل، فكم ميزته في الحياة فضائل. حري بنا أن نحتفي بقريضه، فهذا الفتى للعز والمجد نائل. تميز بالإبداع والسحر شعره، جميل بليغ محكم متكامل. يفيض بحسن في معانيه مثلما تفيض بزخات المياه الجداول. يردده القراء في كل محفل كما غردته في الحقول العنادل. لقد عاش رغم الداء كالنسر شامخا، وحرفه أعداء الحياة يقاتل. يطاول بدر الليل عزا ورفعة، وليس له في شعره من يطاول. فلا تعجبوا من شاعر في نبوغه، فإنه فذ لم تطله الفطاحل. فلو عاش عمرا مثل ما عاش غيره لقال كلاما لم يردده قائل. ولكن يد الأقدار أفنت يراعه ليبقى لنا ما ترزته الأنامل. لعمري فتى الخضراء أفضل شاعر، لعمري فتى الخضراء أفضل شاعر لقد صاغ شعرا لم يصغه الأوائل لقد صاغ شعرا لم يصغه الأوائل.
4: يعطيك الصحة. شكرا لك وليد الشاعر وليد السبري. كانت هذه اليوم الفقرة معاك في الاستضافة الصباحية لتقديم همس الحياة المجموعة الشعرية الأولى. إن شاء الله موفق وإن شاء الله تكون معنا في حوار أكبر نتحدث على التجربة وإن شاء الله كتاباتك القادمة وإصداراتك القادمة.
10: مشكورة كل الشكر على الاستضافة. برنامج رائع جدا يعجبني وأنت منشطة راقية وقديرة.
4: شكرا لك.
10: أتمنى لك التوفيق وبالنجاح إن شاء الله.
4: بالنجاح للناس الكل. يعطيك الصحة. إن شاء الله موفق وليد وإن شاء الله لما يصدر يعني المجموعة الشعرية الثانية والثالثة ونحبه أكثر مجموعات وأكثر إصدارات إن شاء الله تكون حاضرة معنا. 8:17 دقيقة فاصل غنائي ثم نواصل أغاني الحياة.

0: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين، نواصل معا برنامج أغاني الحياة على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. بعد قليل تكون حاضرة معنا الدكتورة زهيرة بن عشوية للحديث عن سرطان الجلد، عفى الله الجميع. ناخذ فاصل منصف ثم نواصل اللقاء على موجات صوت إرادة الحياة في الفقرة الصحية.
1: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: ابتسامة.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير،
2: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين. نواصل معا برنامج أغاني الحياة والفقرة الصحية مع الدكتورة زهيرة من عيشوية. أهلا وسهلا ومرحبا بك، صباح الورد والفل والياسمين.
3: صباح النور والسرور. عسلامة فاطمة، سلام عليك على الفريق اللي يخدم معك اليوم وعلى كيف المستمعين، وإن شاء الله عودة طيبة، عودة ميمونة.
2: عايشك عودة بعد غياب، ما بغمناش برشا على السادة المستمعين، أسبوعين فقط، وإن شاء الله نرجع في كل مرة نقدموا النصيحة الصحية والمعلومة الصحية اللي تفيدهم واللي صحتهم تستفيد بصراحة. وين دكتورة هكا في كل مرة نذكر به الموضوع وين نفرح برشا. علاش نفرح برشا؟ لأنه برشا الناس نعرفهم بالحق أقلعوا على التدخين، وقاعد نشوف حتى في وسائل التواصل الاجتماعي حتى برشا ناس ماشيين في الإقلاع على التدخين. هذا كرو يضر صحتكم، واللي عملتوه راهو صحيح.
3: يعطيك الصحة، هي حاجة تفرح برشا. ونذكروا اللي فما العيادات المساعدة على الإقلاع على التدخين، واللي هي موجودة في مغلب المعتمديات في الجمهورية التونسية. يسألوا في الإدارات الجهوية نتاعهم يلقاو المعلومة، وراهي بلاش مجانا، وتعاون بطريقة طبية علمية. وعنا زادة مع صالحة زي زادة اللي أطلق العيادات الطبية المساعدة على التدخين، مع ليهم كان يمشيوا بالحق ويتمتعوا بالخدمات المجانية هذه. ونحب نقول لك زادة اللي أغلبية الناس المدخنين اللي يجيونا حتى للعيادات العادية المستوصفات، نقترح عليهم يرحبوا ويفرحوا ويمشيوا. هذه حاجة تفرح برشا،
2: هذه تفرح حاجة برشا،
3: يمشيوا على المنوال هذا.
2: ونعملوا حاجة احنا دكتورة هكا في كل أسبوع نقول لهم كلمة، كل يوم كل هكا راني مش نشد كل نهار حد مش تلقى ونقول لكم راهو نحو التدخين، ابعدوا على التدخين، راهو مضر، راهو مسبب معناها للسرطانات، راهو ما ينفعش يعني يضرك في صحتك وفي جيبك. على كل إن شاء الله نتمنى الصحة والعافية للجميع. واليوم موضوعنا سرطان الجلد والوقاية منه.
3: فوالا دوك احنا ديما فاطمة مازلنا في فصل الصيف، حكينا برشا على المضار بتاع أشعة الشمس على برشا معناها الناس العاديين الصغار الكبار فئة العمرية الكل واللي عندهم أمراض مزمنة. وتفكر حكينا مرة على الأثار بتاع أشعة الشمس، قلنا نجم تتسبب في عفى الله الجميع سرطان الجلد. اليوم باش نركزوا على سرطان الجلد كيفاش نعملوا منه الوقايه، وشنو هو وشنو هي انواعه. دونك كما سرطان الكل، السرطان هو نمو متسارع ونمو غير عادي، الخلايا غير عاديه الخلايا المره هذه في الجلد البشره ولا في الجلد. دونك الخلايا هذه تدخل في الانسجه نتاع الجسم السليمه ولطفا الناس الكل تدمرها. فهم برشا أنواع متى سرطان جلدة فطومة. أكثر نوع هو سرطان سميه الخلايا القاعدية، كارسينوم بازو سيلولير 70%. فما سرطان سميه كارسينوم إبيديرمويد الخلايا الحرشوفية اللي هو 20%. وفما سرطان اللي هو 10% أكهو اسمه لو ميلانوم أو الورم الميلانيني. هو أقل واحد الحمد لله، لكن هو الأخطر. علاش؟ على خاطر سرطان هذا ينجم يخرج من الجلدة وينتشر في كافة أنحاء الجسم. دونك ردوا بنا ونسمعوا النصايح اللي باش نقوله لهم من بعد على الأعراض. وفما سرطان آخر متاع الجلدة اللي هو ماهوش الأنواع ثلاثة هذوكم الكل، واللي الحقيقة ما تتسببش فيه أشعة الشمس. هذايا ينجم يسبب فيه حاجات أخرى، منهم التدخين اللي كنا نحكيه عليه تويكا. نتعداو للأعراض. وقتاش يلزمني ننتبه؟ وردوا بالكم مليح. الناس اللي عندهم نمو جديد، حاجة جديدة طلعت على الجلدة، تظهر كيما الوحمة توحيمة، كيما الشامة، كيما البستخال أكبر، حاجة طالعة فوق الجلدة، زوائد جلدية، قشرة مش عادية،
2: سلولة مثلا ولا
3: مثلا قشرة، لا مش سلولة، سلولة حاجة أخرى. لكن إذا كان هذا نحكي على جديد، طلعت حاجة جديدة مش مستنسين بها. دونك قشرة مش عادية، نوتوئات حاجات زوائد جلدية، شامة هذيك كيما التوحيمة، هذوما لازمنا نمشيو نعديو.
2: واضح.
3: حاجة وإلا تبدأ قولوا احنا كل رقعه جلديه حاجه خشنه خشينه على الجلده وتكون كبيره، نجم تكون كبيره وتبدا ولا تمشي وهي تكبر، والا قروح جلديه ما تحبش تبرا. يقول لك عندي هالجرح هذايا فوق هالبلاصه الخشينه والا بلاصه الكحله، وراني عملت الدويه الكل ومشيت عديت عند برشا طب وراني ما حبش تبرا. لازمك تشك، يلزمك في ساعه تشك وتمشي طبيب جلده النجم تكون بدايه نتاع سرطان الجلده. زاده اذا كان انا عندي شامه قديمه توحيمه والا النمش والا زوائد جلديه والا اي حاجه موجوده هي ديجا لكن تبدلت في الـ في الـ في اللون في الشكل في الحجم والا ولات فيها تقرحات ما حبش تبرا، نمشي في ساعة نعدي عليها، تنجم تكون تحولات تغيرات سرطانية. إذا كان زاد عندي زوائد جلدية خارجينها كحاجات كيما سيلول ولا يشبهوا لهم وبداوا يحكوا ولاوا يحكوا حولهم وإلا ولاوا يوجعوا، كيف كيف نمشي طبيب الجلدة يعاون. فوالا دونك هذوما اللي حبيت ناكد عليهم اكثر حاجه، كان نسيتوا كل شيء ما تنساوش الاعراض هذوما اللي قلنا عليهم، نمشي لطبيب الجلدة. هو بالنسبه لسرطان الجلد وين يصير؟ يصير الاكثريه كما قلنا احنا الاغلبيه دونك اكثر من 90% راهو سبب هي اشعه الشمس الفوق البنفسجيه.
2: نعم،
3: وقت اللي نتعرضوا ياسر لسنوات والناس خاصة اللي تخدم تحت الشمس وتكون متعرضة لأشعة الشمس المباشرة،
2: نعم،
3: دونك الأجزاء المكشوفة فروة الرأس الوجه الشفايف حول العينين الرقبة ظهر اليدين الساقين هذوما الكل، فما أنواع قليلة تنجم تمس الجلدة اللي ما تتعرضش للشمس، لكن الأكثرية راهي باش تكون في المناطق المكشوفة. إذا ما يمنعش كونه أي بلاصة من الأعراض اللي قلنا عليهم الكل في أي بلاصة في الجسم رانا نمشي ونعديو عليها.
2: نعم.
3: الأسباب الأخرى دونك احنا باش نأكدوا على ضوء الشمس يعني الأشعة الفوق البنفسجية المنبعثة من الشمس، وراهو سواء دنيا مغيمة مش مغيمة وراء البلار تحت الماء ديما فما تعارض أشعة الشمس، راهي فما تراكمات متاع التأثير على الجلدة متاعنا. فما زادة اللي يعملوا برونزاج الاصطناعي يعني باكل الضوء اللي يسمر البشرة، هذاك خطير على الأخر مش منصوح به بالكل، ينجم يعرض لسرطان الجلدة. زاد الناس اللي قبل في من صغرتهم قاعدين يتعرضوا لك الحروق متاع الشمس، يقول لك انا عملت برونزاج مشيت للبحر والا تعرضت للشمس راني تحرقت بالشمس، مشيت للطبيب وعملت العلاج هذاك.
2: نعم.
3: دونك التكرر متاع الحكايه هذه تخليه معرض اكثر زاد لسرطان الجلدة.
2: نعم.
3: زاد اللي عمل قبل في التاريخ متاعه هو المرضي سرطان جلدة معرض اكثر، اللي عنده في العائلة سرطان جلدة معرض أكثر، واللي عندهم ضعف في الجهاز المناعي.
2: نعم.
3: فما أمراض تنقص من المناعة.
2: نعم.
3: خاصة دونك نقص المناعة البشري الفيروس HIV، وإلا الأدوية اللي نعطيهم ساعات احنا للمرضى باش نقصوا لهم المناعة خاطر عملوا زراعة أعضاء مثلا وبرشا أنواع، دونك النقص متاع المناعة يعرضنا زادة للخطر. والأكل غير صحي الخمول السمنة والتدخين اللي كنا نقول عليه واللي هو متهم في كل أنواع السرطانية. توا تعداو مباشرة للوقاية، كيفاش نعمل الوقاية نتاعي؟ عرفتوا توا إذا كان السبب هو شمس باش نعمل؟ دونك نبعد على
2: التعرض المباشر لأشعة الشمس.
3: يعطيك الصحة، واللي هو خاصة يكون في الأوقات
2: في أوقات الذروة معناها متاع
3: الصباح. بين 10 متاع الصباح ل 4 متاع العشية، كان النجم نبعد على الأوقات هذه ما تعرضش للشمس. نستخدم بالطبيعة الواقي متاع أشعة الشمس، واقي أشعة الشمس اللي هو ناخذوه ملائم للبشرة متاعنا، ويكون الطيف الوقاية متاعو الاس بي اف المكتوبة فوق الإكرون هذيك ما أقلش من 30، ماذا بينا 50
2: 50
3: أو 50 فما أكثر، حتى كي تبدا الدنيا مغيمة، حتى في الشتاء وفي الخريف وفي الربيع. دونك نحطوا بكمية باهية، نحطوه قبل ما نخرجوا من الدار بربع ساعة ولا نص ساعة، ونكرروا الحطان نتاعو نعاودوا كل ساعتين، ولا نعاودوا كل ما نتبلوا سواء
2: واضح.
3: بالسباحة وإلا بالعرق، نحطوه على الأجزاء المكشوفة
2: كما
3: قلنا قبل، إلا باش الملابس تكون واقية، تكون خشينة معناها باهية، ما تخليش أوباك، ما تخليش الأشعة تخترق، تكون تغطي أغلب الجسم نتاعنا باش تحجب أشعة الشمس، نعملوا النظارات الشمسية باش نحميو الجلد اللي بحذا العين، خاطر فما سرطانات تجي في الجلد اللي بحذا العين بالذات. بطبيعة المظلة نتاعنا الكبيرة هذيك اللي قلنا عليها باش تحمي الوذنين والوجه والرقبة، والفحص الذاتي. الفحص الذاتي هو اللي يبدأ عنده زوائد جلدية شامة بلايس، يبدأ ديما يشوفهم
2: يتفقد روحه
3: ويتفقد روحه، كان لازم فما مرايه تكون كبيره في الدار باش يشوف اللي في ظهره، يشوف في اسفل ساقيه، في الرقبه التالي، يراقبهم. اي
2: واضح.
3: تغيير يصير نمشي للطبيب. وبالطبيعه نتوقفوا على التدخين بجميع انواعه، نعملوا نشاط رياضي بانتظام، نحافظ على وزن صحي، ناخذوا غذاء صحي، ونشربوا كميه كافيه من المياه.
2: هذا هو.
3: ولا هذوما النصايح حبينا نوصلوهم، ان شاء الله وصلوا، ان شاء الله ننفعوهم بهم.
2: ان شاء الله المنفعه تكون وصلت، واحنا رانا نخافوا على صحتكم، وكل اسبوع وكل مره نقدموا فيها النصائح الطبيه اكيد الساده المستمعين يتفاعلوا معاها، وبرشا يتفاعلوا مع النصائح هذه. ساعات يطلبوا مني برشا حاجات الساده المستمعين، هكا برشا مواضيع نحاولوا نوصلوا صوتكم، وان شاء الله ربي يعطيكم صحه الابدان. شكرا لك دكتوره، استمتع هذا اليوم زاد المستمعين زاد يستمتعوا. النهار سخون اليوم، نردوا بينا والجمعة هذا نردوا بينا، لأنه الطقس الحرارة مرتفعة نوعا مرتفعة على المعادلات العادية. نحاولوا ما نتعرضوش برشا لأشعة الشمس، نشربوا برشا ماء، نلبسوا اللباس يعني الألوان الفاتحة القطنية الفضفاضة، نلبسوا المظلة، نعملوا الواقي الشمسي. الكبار في السن اللي عندهم أمراض مزمنة، النساء الحوامل والصغيرات، نبقى في الدار. وإن شاء الله بدوام الصحة والعافية للجميع.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: الثامنة صباحا وإحدى وأربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معا أصدقائنا المستمعين أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا. موعدكم الآن مع الأجندة الثقافية وجولة في الأخبار الثقافية مع سليم سبيعي. صباح النور سليم.
3: صباح الفل والياسمين والعنبر، لك فاطمة ولكل العاملين معك في الإذاعة الثقافية، تحية كبرى للسادة المستمعين في كل مكان.
2: شكرا لك، ونعطيك الكلمة سليم لتقديم جولتك الثقافية.
3: أكيد فاطمة، في الأجندة الثقافية ليوم الأحد 23 أوت 2026، في برنامج أغاني الحياة باش نحكي على أهم التظاهرات الثقافية والأخبار الفنية اللي يمكن متابعتها هذا الأسبوع. نبدأ جولتنا فاطمة بالحديث عن تظاهرة الخروج إلى المسرح في دورتها السابعة، وين أعلن مسرح الأوبرا بتونس عن فتح باب الترشح للمشاركة في هذه الدورة التي ستقام فعالياتها يوم الجمعة 25 سبتمبر وتتواصل إلى يوم الأربعاء 30.

0: نعم.
1: نحكي وزاد على العرض الصوفي اليوم لحد 23 أوت في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بإشراف مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس بساحة باب السويقة بداية من الساعة 10 ليلا وغدوة الاثنين 24 أوت عرض زوار نوبة للفنان منجب العمار في نفس الموعد وعلى في نفس المكان ساحة باب السويقة. نحكي وزاد على عرض الزيارة لسامي اللجمي اللي تنظم جماعة تونس للضمان الاجتماعي يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج والتذاكر متوفرة بمدينة الثقافة وبالمسرح الأثري بقرطاج وعلى الموقع تذكرتي.تي.إن. نحكي وزيد على تظاهرة أسبوع من الفن والفرجة بالمركز الثقافي أبي القاسم الشابي بالوردية بمناسبة الدورة 20 من مهرجان الوردية اللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 21 أوت وتتواصل إلى يوم الخميس 27 أوت وفي البرنامج عروض موسيقية وأمسيات شعرية ورشات فنية وعروض مسرحية ومعارض للفنون التشكيلية.
0: نعم.
1: نحكي وزيد على تظاهرة سينما الحناية بباردو في دورتها الثانية بإشراف وزارة الشؤون الثقافية اللي انطلقت فعاليتها يوم الجمعة 21 أوت تتواصل إلى يوم الاثنين 24 أوت وين باش يكون الجمهور على موعد مع برنامج ثقافي وفني ثري ومتنوع يجمع بين العروض السينمائية والموسيقية والفنون الشعبية وفي البرنامج اليوم فاطمة عرض شريط سينمائي أولا فريدا وغدوة الاثنين 24 أوت عرض موسيقي للفرقة الوطنية للفنون الشعبية بعنوان فرحة.
0: نعم.
1: نمشيو بنزر تحكيو على الدورة الثانية للملتقى الدولي للفنون التشكيلية معالم وألوان اللي انطلقت فعالية يوم الجمعة 21 أوت وتتواصل إلى يوم الأربعاء 26 أوت تحت شعار من الرماد تزهر الحياة بدار الثقافة غار الملح بإشراف مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت بالتعاون مع مركز التكوين المهني والغرفة الفتية الاقتصادية بمشاركة خمس دول عربية وفي البرنامج ورشات فنية وتقديم كتب ولقاءات حوارية وتكريم للفنانين. نمشي للوطن القبلي نحكي على المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقريبيا في دورته 39 اللي تنظمه الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة بالشراكة مع المركز الوطني للسينما والصورة اللي تنطلق فعاليته اليوم لحد 23 أوت وتتواصل إلى يوم السبت 29 أوت فاطمة.
0: نعم.
1: بمشاركة 14 دولة تونس مصر لبنان فلسطين إيران زيمبابوي فرنسا استونيا تايوان روسيا الولايات المتحدة كازاخستان كولومبيا البرازيل تحت شعار السينما والصورة في زمن الحروب والأزمات وهو من أعرق المهرجانات السينمائية العربية الإفريقية فاطمة منفتح على التجارب الفنية المتنوعة ومخبر كذلك لاكتشاف المواهب الشابة. نمشيو للمنستير نحكيو على عرض مجموعة أدونيس باند بقيادة الفنان رياض الجديدي في رحاب المديوني وين باش يكون الجمهور على موعد مع الأجواء الصوفية الفولكلورية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمدينة قصيبة المديوني بفضاء الفنون غدوة الاثنين 24 أوت بداية من الساعة 9 ليلة. نمشيو للسفيقس نحكيو على اختتام الدورة 37 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس اليوم لحد 23 أوت تحت شعار أثر يقاوم الزوال اللي انطلقت فعاليته يوم الأحد 16 أوت بمشاركة فنانين تشكيليين من تونس ومن عدة دول أخرى. نحكي وزاد على برنامج الأيام الثقافية بتينا اللي تنطلق فعاليته اليوم لحد 23 أوت وتتواصل إلى يوم الجمعة 28 أوت ويتضمن برنامج ثقافي متنوع يجمع بين الشعر والأدب والغناء وعروض التنشيط والحضور المجاني والدعوة موجهة للجميع. نحكي وزاد على مهرجان جريمدا في دورة 33 اللي انطلقت فعالية يوم الثلاثاء 11 أوت تتواصل إلى يوم الثلاثاء 25 أوت وين بيش يكون الجمهور على موعد الليلة لحد مع سهرة الراب كازو وغدوة الاثنين 24 أوت عرض 7 سكيز باند ويوم الثلاثاء 25 أوت حفل الاختتام مع الفنان رؤوف ماهر.
0: نعم.
1: نمشي ويجابس نحكي على الأيام الثقافية بالحمى بداية بدار الثقافة طاهر الحداد بالحمى اللي انطلقت فعاليتها يوم الخميس 20 أوت وتتواصل إلى يوم الاثنين 24 أوت بعدد من الفضاءات بمدينة الحامة ويتضمن البرنامج فاطمة باقة متنوعة من العروض

0: الفنية والموسيقية والتنشيطية إلى جانب ورشات موجهة للأطفال، وكل العروض فاطمة مجانية والدعوة مفتوحة للجميع. باش يكون الجمهور على موعد الليلة لحد 23 أوت مع عرض الفنان عفاف سالم بقاعة عبير بالحامة، وغدوة عرض الفنان نافع العلاني بمنتزه الشافعي. نمشي ويقفصة نحكيو على الدورة 37 المهرجان أميرة المناجم بالمذيلة اللي تنطلق فعاليته يوم الخميس 27 أوت وتتواصل إلى يوم الثلاثاء 1 سبتمبر. ويحتوي البرنامج على عروض فنية ومسرحية، أهمها فاطمة نلقاو مسرحية كريم الغربي فيزا يوم 1 سبتمبر، نلقاو يوم 28 أوت نلقاو الفنانة شيرين اللجمي 31 أوت، عرض الرابور جانجون يوم 29 أوت، وعرض النحفل الجربي يوم 27 أوت. نمشيو سيدي بوزيد نحكيو على المهرجان الشبابي للتوعية ومكافحة العنف والمخدرات فاطمة، بداية من يوم الثلاثاء 25 أوت يتواصل إلى يوم الخميس 10 سبتمبر في برنامج ثري ومتنوع يجمع بين الأنشطة التطوعية والثقافية والتوعوية. مثل تنظيم جداريات فنية، عروض تنشيطية جماهيرية، معرض للمنتوجات والإبداعات الشبابية، وحملات تحسيسية للتوعية من مخاطر ظاهرة العنف والمخدرات. يمشيوا للقيروان فاطمة نحكيوا على الاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف في دورته التاسعة في مدينة القيروان اللي انطلقت فعالية يوم السبت 15 أوت وتتواصل إلى يوم الثلاثاء 25 أوت، وتركز هذه الدورة على الأنشطة الروحية والثقافية والتراثية، وتتضمن فعاليات كبرى مثل مليونية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعروض صوفية وضوئية ومحاضرات ومسابقات قرآنية ومسامرات عن السيرة النبوية. نمشيو للكاف نحكيو على تظاهرة ليالي الساقية الصيفية في دورتها الأولى اللي تنظمها دار الثقافة بالساقية، بداية من يوم الاثنين 24 أوت وتتواصل إلى يوم الجمعة 28 أوت بفضاء دار الثقافة بالساقية، وين باش يكون الجمهور مع موعد مع عروض فنية وموسيقية وسينمائية ومسرحية موجهة للأطفال. أهم العروض فاطمة عرض موسيقي فني بعنوان الجو الجربي يوم الأربعاء 26 أوت، عرض مسرحية المجيرة بنت حي الحنان الشجراني يوم الخميس 27 أوت، وعرض الفنانة رحاب الصغير يوم الجمعة 28 أوت، والعروض تنطلق على الساعة 9 ليلا. نطيروا للقاهرة فاطمة نحكيوا على الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي اللي تقام فعاليته بداية من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر وتتواصل إلى يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026. نحكيوا هوني فاطمة على اختيار الممثل والمسرحي التونسي منير العرقي عضوا ضمن لجنة التحكيم تقديرا لتجربته الفنية والمسرحية وإسهاماته في المشهد المسرحي التونسي. وهذا فاطمة يعزز حضور الكفاءات التونسية في أبرز المحافل الدولية. من القاهرة للبنان باش نحكيو على مشاركة الفيلم الوثائقي التونسي تونس برلين تو دريم بيرهابس للمخرج نيفال مخرج نيفال جيجا في المسابقة الرسمية الدولية في الدورة 13 من مهرجان طرابلس السينمائي بلبنان، واللي تنطلق فعالية يوم الخميس 17 سبتمبر تتواصل إلى يوم الأربعاء 23 سبتمبر. هذا ما لدينا فاطمة في الأجندة الثقافية ليوم الأحد 23 أوت 2026 في برنامج أغاني الحياة من عداد وتقديم شحرونة المسطح فاطمة الرزقي، وإن شاء الله في تغطية جديدة ومواكبة فريدة للتظاهر الثقافية والأخبار الفنية في نفس الموعد وعلى نفس الموجات موجات إرادة الحياة. إلى ذلك الحين ابقوا أوفياء لبرامج الإذاعة الثقافية، تحياتي ومودتي في أمان الله، إلى اللقاء.
1: شكرا لك سليم السبيع على هذه الجولة أثرية في أهم الأخبار والمواعيد الثقافية داخل حدود الوطن وخارج حدود الوطن. شكرا لك. 8:52 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم أصدقائنا المستمعين أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا، بعد قليل بعد 9 صباحا في السياحة الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
1: morning life. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: في السياحة الثقافية،
4: في السياحة الثقافية. في السياحة الثقافية، رحلة في المسارات الثقافية. في السياحة الثقافية مع فاطمة الرزقي.
5: التاسعة وثلاثة دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، ونمر مباشرة إلى فقرة في السياحة الثقافية. والمدينة الضيفة اليوم هي مدينة بن عروس. وشكون حاضرين معنا؟ حاضر معنا الأستاذ المتطوع الشاعر الحبيب الزيطاري، يقدم لنا في كل أسبوع قصيد للمدينة اللي مش تكون ضيفتنا هذه الحلقة. اليوم ضيفتنا مدينة بن عروس، ويكون حاضر معنا بعد القصيد الأستاذ الباحث في التراث نزار بن سليمان، ثم المندوب الجهوي للسياحة في بن عروس، وكذلك المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس. أهلا وسهلا بك سي الحبيب.
6: صباح النور.
5: تفضل الكلمة لك.
6: صباح الخير.
5: يعيشك، الكلمة لك سي الحبيب.
6: صباح الخير لكل مستمعي إذاعة تونس أف.
5: تفضل الكلمة ليك سي الحبيب. بنشوفه منصف مع سي الحبيب الزيطاري اللي مش يقدم لنا اليوم قصيد هدية لمدينة بن عروس ولولاية بن عروس بصفة عامة. هذه المدينة الجميلة اللي تتميز بعديد الخصائص الثقافية السياحية والتراثية. سي الحبيب حاضر منصف.
6: مرحبا.
5: تفضل تفضل سي الحبيب، الكلمة ليك.
6: شكرا أستاذة فاطمة. من كانت مدينة بن عروس بكل مميزاتها وخصالها لا يمكن أن تختزلها قصيدة واحدة، ولكني حاولت أن أستعرض بعضا منها في قصيدتي بعنوان هوى بن عروس. أقول: هزني دفق المعاني في الصميم، فارتجلت الشعر بالوزن السليم. يا رب العز التي خطت لنا في مسار المجد أعجازا عظيم، من مشاريع تؤدي دورها في ثبات ترسم الدرب القويم. في ذرى الإنتاج تسعى دائما كي تشيد الصرح والمجد المقيم. روعة البنيان في معمارها يلهم الإبداع ذا العقل الفهيم. تشرق الدنيا على أهدابها كشعاع النور في الوجه الوسيم. تكتسي ثوبا نقيا ناصعا يرسل الآمال للقلب السقيم. يا سماء إن تلبد غيمها وفر الإرواء بالغيث العميم. طاب زرع الأرض من كف النمى فسهول القمح ترقص للنسيم. تستقي الأرواح من طهر الربا تغمر الساحات أفياء النعيم. تنتشي الأطيار في أدواحها حيث يحلو الهمس للخل النديم. شمسها تضفي شعاعا دافئا تشتهيه الروح والجسم السليم. أهلها الأحرار أصل طيب من بني الأجواد ذو الطبع الكريم. في تفان واقتناع راسخ جاهد الماضون للفوز العظيم. يا إله الكون، يا إله الكون، بارك كلما أخلص الأعمال للمولى الرحيم. دمت يا دار الهنا في نعمة، في سلام وازدهار مستديم. هكذا نستكمل الوصف الذي صاغه المفتون بالشعر القديم. هكذا نستكمل الوصف الذي صاغه المفتون بالشعر القديم.
5: شكرا لك سي الحبيب الزيطاري، الشاعر التونسي المتميز الحبيب الزيطاري، شكرا لك على هذه الهدية لمدينة بن عروس. شكرا لك،
6: تحية بن عروس ولضيوفك الكرام.
5: أعيشك. بعد شوية بعد ما نسمع فصل غنائي مش يكون حاضر معنا الباحث في التراث الأستاذ نزار بن سليمان.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة
1: التاسعة صباحا و14 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم مستمعين الكرام أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا، مواصلين مع فقرة في الثقافة السياحية. وبعد قليل مش يكون حاضر معنا الأستاذ صلاح قاسم للمندوب الجهوي للسياحة للتقديم أهم الأنشطة السياحية والمشاريع السياحية في ولاية بنعروس.

0: 9:18 على موجات إذاعة تونس ثقافية، نواصل معكم في الثقافة السياحية. وكما قدمنا منذ البداية ضيفتنا اليوم مدينة بن عروس، مش نتحدث على ولاية بن عروس بصفة عامة، في المجال السياحي، في المجال الثقافي، في المجال التراثي، في مختلف المجالات. حاضر معنا سي سلاح القسام، المندوب الجهوي السياحة بتونس الجنوبية. أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك.
0: مرحبا بك سي سلاح.
1: عايشك. مرحبا ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: يعيشك. مرحبا بك على موجة إذاعة تونس الثقافية. واليوم باش نحكيو على بن عروس، هذه المنطقة والمدينة الجميلة والولاية الجميلة. باش نتحدثوا على الجانب السياحي، أهم الأنشطة السياحية في المنطقة، أهم المشاريع السياحية، وثم برشا جديد سي سلاح.
1: بارك الله فيكم على هذه المناسبة لإبراز خصوصيات ومقومات السياحية بولاية بن عروس. كما تعرفوا بن عروس يعني فيها 8 وحدات سياحية، حوالي يعني 4400 سرير. اليوم إلى حدود 31 جويلية الحقيقة حققنا رقم يعتبر إيجابي وممتاز في العدد اللي المقاضات، حيث بلغنا 28338 ليلة سياحية، أي بزيادة 0.33 براتيكما 34% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. ما يميز بولاية بن عروس إلى جانب هذه الوحدات السياحية المتواجدة اليوم، هناك خصوصية أخرى بن عروس، هو كما تعرفوا هي على منطقة بولاية بن عروس، هي على الشريط الساحلي لتونس الجنوبية. كذلك تواجد عديد المؤسسات السياحية على الشريط الساحلي. هناك مقومات بيئية إيكولوجية وسياحة معاكي، هذه لازم نستثمرها في إطار السياحة البديلة. من خلال تركيز مراكز ترشيد أو الأنماط الجديدة للإيواء على غرار الإقامات الريفية والمخيمات السياحية. ما يميز كذلك من المقاومات السياحية بن عروس هي السياحة الثقافية، كما تعرفوا اليوم أصبحت مزار من كامل أنحاء العالم من خلال الوفود الحرفاء اللي يجونا من الأسواق المصدر للسواح. كذلك احتدبنا كوزارة السياحة وكديوان وطني التونسي للسياحة للتعريف بهذا الموقع من خلال يعني استدعاء الصحفيين والتلفزيات ومتعهد الرحلات الأجنبية، إلى جانب كذلك توا ركزوا على الحاجات الجديدة اللي هو على الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من مؤثرين من دي بلوجر، وكل هذا يقع بالتنسيق مع ممثلين بالخارج. الحقيقة أدرجنا كل براتيك مود مع كل الوفود الوافدة، يقع استدعاه من طرف ممثلين بالديوان البرة، يقع إدراج معلم الأذنة لزيارة والترويج ليه. كما تعرفوا أذنة كذلك اليوم يحتضن الدورة السادسة والسابعة بالمهرجان الدولي ولا مهرجان دولي. وهذا من شأنه باش يعرف بالمقومات ويعرف بولاية بن عروس. عندنا مشروع آخر كذلك في حمام لنف، أنه الكازينو، وما أدراك الكازينو، بالنظر للقيمة التاريخية والرمزية
0: بداية التهيئة
1: وإن شاء الله في يعني في الأشهر القادمة يقع إتمام يعني الأشغال التهيئة، وهذا يزداد بالصفة.
0: الكازينو حمام لنف ما يعني يكون حاضر إن شاء الله من هنا لآخر العام أستاذ سلاح.
1: إن شاء الله إن شاء الله نقوله من آخر العام، لأنه تعرف الترميم مش كم البناء، يتطلب برشا وقت. أما هذا من المستقبل الباهي اللي مش نخدم عليه في مدينة حمام لنف باعتباره عنده رمزية تاريخية، وبتحسن الموقع متاعه انه براتيكمون موجود على ضفاف البحر. دونك هذا مجمل الحقيقة من مجمل المقومات السياحية اللي تمتاز بها
0: بن عروس
1: ولاية بن عروس. وتوا هناك ناس تعمل في ديروندو على غرار مدينة زغوان، ويعملوا فهمتي في رحلات استطلاعية لجبل بوغردين. قاعدين زادة نخدموا احنا كوزارة السياحة وديوان السياحة، عملنا مشروع كراسة شروط في مخص 5 أنماط إيواء، اللي هما لموتيل والمخيمات ومراكز التخييم والاقامات الريفيه والاستمارات العائليه. وهذا حقيقه مش يسهل لنا برشا لما يقع اصدار هالكراسات الشروط هذه، سيسهل لنا سهل لنا الاستثمار في هذا المجال، لانه نحب ندعم السياحه البديله اللي هو التوندونس اللي هو منتوج مطلوب كوشوا من الحريف التونسي او من الحريف الاجنبي.
0: نعم.
1: يحب يعيش العادات والتقاليد ويحب يعيش مع العائله التونسيه، وهذا الحقيقه زاد نأمل انه يقع اصدارها في قريب العاجل لتسهيل عمليه الاستثمار. كذلك يعني نخدم على الترويج، نعمل في يعني هناك تكامل بين ولايه زغوان والولايات الاخرى، لان ولايه بن عروس عندها قيمه كبيره بحكم قربها من المطارات الدوليه، وهي موجوده في تونس الكبرى، كذلك قربها من المناطق السياحيه الاخرى نابل الحمامات سوسه، وهناك رحلات تجي حتى من صفاقس. وهذا يدل على شيء، يدل ان الديستيناسيون الوجهه السياحيه ولات مطلوبه. كذلك نخدم على السوق الجزائريه، بالحقيقه عندنا مجمع في الضاحيه الجنوبيه يخدم مع كل الاجناس، ولكن خصيصا مع السوق الجزائريه اللي الحقيقه هي كل عام يعني نجم نقول لك انا في جويلي اوت يعمل في 40 ما بين 40 و 45 الف
0: نعم
1: سياحيه من السوق الجزائري.
0: نعم. سي سلاح قاسم المندوب الجهوي للسياحه بتونس الجنوبيه وزغوان، بالنسبه لولايه بن عروس، هي مدينه ولايه بن عروس الموقع نتاعها جميل جدا، بحر، جبل، ماء، يعني مناطق خلابه فيها مزيانه برشا، لكن تلوث مياه البحر اللي هو يعتبر عائق كبير يعني في الضاحية الجنوبية، أكيد أكيد يعني ثم مشاريع جديدة للموضوعين.
1: يعطيك الصحة على السؤال هذا، الحقيقة ما يثمش حتى واحد ينكر أنه هناك تلوث. الحقيقة العائق الوحيد في الاستثمار السياحي ودفع القطاع السياحي وخلق مواطن شغل هو الحقيقة أنه الضاحية الجنوبية تعاني من تلوث بحري، سواء من عند المياه المتسربة مياه الصرف الصحي أو الأودية اللي تصب كلها في وسط البحر.
0: نعم.
1: الحقيقة هذا ان شاء الله هناك تفكير على مستوى السلطه الجهويه وعلى مستوى الدوله بصفه عامه، خاصه نقاوش بيار دوفون اعتمادات لوجد ايجاد حل جذري.
0: نعم.
1: وفعال ل باش ترجع تونس الجنوبيه على غرار ما كانت في السبعينات والثمانينات، لان الحقيقه ما كانش ثم تلوث بالشكل هذا، تعرف ثم زحف سكاني كل، ولكن يجب نفكروا بصفه جديه في ايجاد حل جذري
0: وعاجل ايضا استاذ، لانه منطقه جميله كيف الضاحيه الجنوبيه، الحاجه اللي فيها ربما ما مشيتش فيها بالباهي اللي هو تلوث مياه البحر.
1: اكزاكتومون هذا هو الحقيقه، ان شاء الله نجدوا له حل. اليوم كما تعرف وزاره الصحه تعلم كل سنويا قديش من نقطه يمنعوا فيها السباحه، نظرا من يقروا هم عندهم الهيئه تعمل في تعمل تحاليل كل عشريا، تعمل تحاليل جهاتيه. ان شاء الله نلقاو حل مع بعضنا الكل كوزاره السياحه ووزاره البيئه وكل المدخلين في المجال هذايا، باش نوجدوا حل باش يصبح مدينه ولايه بن عروس يعني ترجع للوجهه السياحيه الحقيقيه نتاعها لما تستحق اكثر من هكذا.
0: نعم، شكرا لك سي سلاح قسام المندوب الجهوي للسياحه بتونس الجنوبيه وزغوان، وان شاء الله نلتقي في زغوان. سي سلاح ان شاء الله نلتقي في زغوان وعلى عين المكان، وفي كل مره ناخذكم في رحله في برنامج السياحه الثقافيه للمدن التونسيه. نواصل معكم اصدقائنا المستمعين توا 9:27 دقيقه على موجات اذاعه تونس الثقافيه. بعد شويه مش تكون حاضره معنا الاستاذ حيات فتح الله المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه ببن عروس.

0: 39 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم في السياحة الثقافية مع ولاية بن عروس، وحاضرة معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذة حياة فتحة المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس. صباح النور، أهلا وسهلا بك سيدة حياة.
1: صباح الفل، صباح الورد، صباح الخيرات لك ولي كيف مستمعي إذاعة الثقافية.
0: يعيشك، نهارك أسعد الأيام. إذن اليوم المدينة اللي هي ضيفتنا بن عروس، ولاية بن عروس، مش نحكي على النشاط الثقافي في بن عروس، وما شاء الله عليكم، يعني المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في بن عروس ناشطين على طول العام، وعلى طول العام يعني الأنشطة الثقافية المتنوعة موجودة في المنطقة. ونخلي لك الكلمة السيدة حياة لتقديم النشاط الثقافي في الجهة.
1: يعطيك الصحة، مشكورة على الدعوة هذه. الحقيقة النشاط الثقافي في ولاية بن عروس كما ذكرت سيادتك، كانت عنا فيه توجهات أنه تكون الأنشطة ممتدة على كافة معناتها مراحل السنة، في كافة معناتها الأصول والأشهر. احنا بدينا السنة هذه 2026 كان عنا نشاط مكثف من خلال البرامج ليلي رمضان اللي تزامنت مع سهرات، كانت فيها سهرات رمضانية مميزة غطينا فيها تقريبا جميع المعتمديات. ثم معناتها نظمنا كذلك شهر التراث، ثلاثه المهرجان الجهوي، المهرجان علي بن عياد للمسرح كان خلال شهر ماي، في بداية شهر ماي. ثم انطلقنا في الإعداد للمهرجانات الصيفية. المهرجانات الصيفية معناتها ولاية بن عروس تحتضن أكثر من 13 مهرجان، فيها زوز مهرجانات دولية، هو مهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة ومهرجان الدولي ببوغرني. تو احنا على في اللحظات الأخيرة استعداد المهرجان الجهوي للمسرح بدور الشهلينة، وادي المسرح بدور الشباب ودور الثقافة والمؤسسات الجامعية. ثم إن شاء الله باش يكون لنا موعد مع أكتوبر الموسيقى، برنامج أكتوبر الموسيقى ومهرجان الفروسية بمرنيك. ونختتم السنة إن شاء الله بالعودة المدرسية، العطلة المدرسية، وهنحضروا برامج خصوصية كما تعرف سيادتك، لأن عطلة مطولة تمتد على 15 يوما يكون فيها النشاط معناتها مكثف الموجه للأطفال والتلاميذ واليافعين.
0: نعم، في إطار تعريفنا بالسياحة الثقافية في تونس بصفة عامة وفي ولاية بن عروس اليوم بصفة خاصة، دائما نشجعوا على السياحة الثقافية اللي موجودة تقريبا في مختلف المناطق، ومنطقة بن عروس أو ولاية بن عروس منطقة جميلة جدا، بالبحر، بالجبل، بالمعالم التاريخية اللي فيها أكيد، يعني دائما تطرحوا موضوع السياحة الثقافية والتبادل الثقافي مع مختلف البلدان.
1: كما ذكرت سيادتك، الحقيقة ولاية بن عروس تزخر بالعديد من المعالم الأثرية اللي ترجع لمعناتها للعهد السابق، سواء معناتها العهد الروماني والعهد القرطاجي والعهد البوني أو المراحل الاستعمارية. هذايا معناتها كي نحكيو على ولاية بن عروس نحكيو على الموقع الأثري بأوزة، نحكيو على الكابيتول، على معناتها القصر الحسيني بحمام لنس، نحكيو على الكازينو، نحكيو على برشا معالم تاريخية موجودة في ولاية بن عروس. الأهم من هذا أنه لازالت الاكتشافات معناتها قاعدة تظهر في كل مناسبة، معناها تقوم أشغال بمناسبة إنشاءات أو أحداث جديدة نكتشفوا مواقع أثرية، على غرار ما تم معناتها اكتشافه أثناء معناتها أحداث المركب الشبابي والثقافي ببن عروس، حيث أنه تم اكتشاف معناتها حفريات تعود إلى العهد الروماني، تم حفظها معناتها ترميمها، وهي معناتها ما هيش آثار كبيرة، ولكن بالتنسيق مع الجانب الصيني تم وبين ومع المعهد الوطني للتراث تم معناتها حفظ المكان وتأهيله للزيارات الميدانية، معناها قابل للزيارات. كذلك معناتها عندنا آثار أخرى، حفليات أخرى إن شاء الله باش يقف عليها المعهد الوطني للتراث اللي هي موجودة تحت الكنيسية نتاع رادس، كذلك تم اكتشافها أثناء إعادة بناء المركب الثقافي برادس. هذا الكل معناتها يخلي ولاية بنعرس ولاية واعدة من حيث السياحة الثقافية، اللي باش يكون معناتها عندها العديد من المعالم الأثرية اللي تستحق الزيارة، ومعناتها وتتنجم تستقطب سواح أيضا.
0: نعم، بالنسبة نختم معاك أستاذة حياة فتح لي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية ببنعروس، في إطار التبادل الثقافي مع مختلف الولايات ومختلف المناطق، هل هناك برامج يعني مستقبلية؟
1: أكيد أكيد، إحنا عنا توا مشروع برنامج في إطار استراتيجية الوزارة بدعم من الوزارة، في إطار الاحتفال معناتها بالمناسبات الوطنية ديما ننظموا معناتها تظاهرات مشتركة بيناتنا. إن شاء الله على قريب باش يكون فما تظاهرة ستقام بمدينة الثقافة على مستوى إقليم اللي إحنا نرجعوا له بالنظر، معنا ولاية زغوان، معنا ولاية تونس، نابل ومنوبة وأرينا، معناتها إن شاء الله يكون الحدث كبير إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله يكون في وقت
0: إن شاء الله. شكرا لك سيدة حياة فتح لي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس، شكرا لك على هذه المعلومات والخاصة بالجانب الثقافي في بن عروس. شكرا لك. 49 دقيقة نواصل معكم أغاني الحياة وفقرة في السياحة الثقافية على موجات إذاعة تونس الثقافية. كنا تحدثنا منذ قليل مع السيد صلاح قسام المندوب الجهوي للسياحة ببن عروس، وحدثنا على ما يميز المنطقة سياحيا وأيضا المشاريع إن شاء الله السياحية. كذلك الأستاذة حياة فتح لي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس، حدثتنا على المواعيد وأهم ربما التظاهرات الثقافية بولاية بن عروس. نواصلوا معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية، فاصل غنائي.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

التاسعة صباحا و54 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. وصلنا السادة المستمعين إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج أغاني الحياة. أجمل تحية منصف المراحي فاطمة الرزقي. بعد قليل الدكتور وليد زيدي في برنامج في لغتنا العربية من 10 إلى منتصف النهار. متابعة طيبة لكل برامجنا. إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: لغتنا العربية. لغتنا العربية. محاورات فكرية في مستقبل اللغة العربية. يديرها وليد الزيدي.
6: وليد الزيدي.
5: لغتنا العربية.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. لغتنا العربية.
2: بسم الله نبدأ، عليه نتوكل وبه نستعين. أحبائي المستمعين حيثما كنتم، طابت أوقاتكم، أسعدكم الله وأمتع بكم. من جديد نلتقي في هذا السفر الذي دأبنا على أن نغوص فيه معكم وبهديكم على المستجاد من الدرر، عسى أن نجني أطايب الثمر من ذخائر الأدب وأنوار البصائر ومن بدائع الفكر. سعيد بأن ألتقي الأخ الصديق سلمون صفلم رايحي، وما أسعدني بأن نعمل معا في بحر لغتنا العربية، هذا المقام الذي نطلق فيه التفكير في الشواغل التي تعرونا، في المشكلات التي تشغلنا فيما يتعلق بمستقبل لغتنا العربية من حيث العمل على تنميتها وإنمائها. فإنك مع النشاط والحرص ستشرف على رياض الأدب وقرائح العقول من لفظ مصون وكلام شريف ونثر مقبول ونظم لطيف ومثل سائر وبلاغة مختارة وأدب حلو ومسألة دقيقة وجواب حاضر ودليل صائب وموعظة حسنة وحجة بليغة ولمعة ثاقبة ونصيحة كافية وإقناع مؤنس وعقل ملقح وقول منقح من كلام هو الدر النثير والنور المطير والسحر الحلال. أهديكم هذا النغم، عسى أن يكون رسالة لحب الحياة.

سلكت طريقا ما استقامت لسالك، وطوعت بالإيمان كل البوارق. مشيت على جمر الغضا دون حرقة، وطوفت في الدنيا بعزمة واثقي. فما راعني جور الزمان وأهله، ولا نالني يأس لبأس الطوارق. ففي مقبل الأيام مغن عن الذي تولى، فلا تأس على أي آبق. وحين اصطفاني الدهر والحظ مدبر، لجأت لإيماني برحمة خالقي. فألهمني أمنا وفيض سكينة، وفيئا ظليلا بالرضا والتوافق. وبوأني عرش التفرد والهدى، وجلل بالنصر المؤزر عاتقي. فلم ألتزم بالصمت إلا تعففا، ولم أكترث يوما لهمز المنافق. لأن نلت من دهري حماية بارئي، فليس حمى الإنسان عندي بلابقي. سأغضي إذا شطت مرافئ غايتي، وناوأني دهري بشتى العوائق. فأغرق في بحر التأمل ساعة، وعند انحسار الموج ترس زوارقي محملة بالدر في صدفاته. لكم أنتقيه من بحور الخوارق. وما زلت أستجلي مشارف غايتي، فعند مدار الشمس شدت بيارقي. ولا زالت الأفراح تغمر ربعنا، وأنتم معي، وأنتم معي حرز لفرحة خافقي.

الحب. يا ناس حبوا الناس، الله وصي بالحب، الحب

0: لغتنا العربية.
1: نجدد التحية ونسج السلام للسادة المستمعين الكرام. ما أروع حقا هذا النغم، وما أحلاه موقعا في النفس، والحب الذي يوصى به يمكن أن يتحقق فيما يجزل من العون، فيما يؤدى من مناط الخير، وفيما ربما حتى ننشط له من تجارب، من ممارسات. يكفي فقط أن نعبر من طريقها عن حبنا للحياة، عن الرضا بأقدارنا دون أن تكون أقدارنا قيودا تطبق علينا، أو ربما أغلالا تكبلنا، وإنما الظروف متغيرة وتؤخذ الدنيا غلابة كما يقال. من المحاور التي أحب أن أتبسط فيها مع الضيوف الأجلاء الذين سأحاورهم بالهاتف مشكورين، محور تعلم المكفوفين للغات، وفي هذا أستضيف الأستاذ سي مبروك بوشوشة. ثم العربية والإشهار من الشواغل المهمة التي يمكن أن تفصح عنها الباحثة الأديبة أمنة رميلي، وكذلك مستقبل العربية في حرب اللغات، وكل لغة وكل لسان يروم أن يهيمن على الآخر. هذا ما سنتوسع فيه مع الأستاذ الأديب سي سمير السحيمي. قبل أن أحاور مبروك، وهو أستاذ مدارس ابتدائية في معهد المكفوفين وباحث في اللسانيات ومشروع جامعي كفء إن شاء الله، أحب أن أستقبله بهذا النغم الأثير لديه والذي يحيله على عوالم ما أحوجنا إليها.

مبروك صديق العمر، مرحبا بك. به مبروك، انقطع نجدد به التواصل في الأثناء. لأ سي المنصف، شنو رأيك نكمل ونسمع المقطع من نغم؟

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: لغتنا العربية.
3: من روائع موروثنا الموسيقي المجدد، هذه الرائعة الراسخة التي لا تنسى، أداء الفنانة المبدعة سعاد محاسن، واللي أحببت أن أختص بها صديق العمر سي مبروك ضيفي في برنامج لغتنا العربية، وقلت وأنا أوطأ لهذا النغم أنه يحيلنا على عوالم جميلة مؤنسة. مبروك، مرحبا بك.
4: السلام عليكم أستاذ وليد، تحياتي ليك وكيف تسادة المستمعين
3: على موجات إذاعة تونس الثقافية.
4: إذاعة تونس الثقافية لازم تكون مرئية
3: طبعا طبعا
4: التكنولوجيا الحديث
3: طبعا.
4: تحية للمرفأ، شكرا للمرفأ العمومي اللي ما فتئ يتيح لنا فرص باش ندخلوا باش نثيروا قضايا ذات اهتمام ثقافي اجتماعي معرفي. تحية للإذاعة الوطنية أم البدايات وإلى كافة مكوناتها،
3: كل مؤسساتنا الإذاعية،
4: الإذاعة الثقافية اللي هي أغلقت عقدها الثاني لأنها انطلقت عام 2006.
3: صحيح.
4: وهي تزور المسارح وقاعات الرسم وتعيش مع الفنانين والأدباء والمبدعين.
3: ما شاء الله عليك.
4: هذه فرصة لنثير
3: شواغل
4: شواغل اجتماعية ثقافية معرفية.
3: أيه.
4: ألا وهي كما تفضلتم بذكر الأستاذ وليد الزيدي، هي تعلم اللغة العربية لدى الطفل الكفيف.
3: تمام. والله ياك كفيتني مؤونة بسط السؤال وأغنيتني عن التقدمة، ما شاء الله عليك، بأسلوبك الحلو المرح. مبروك مبروك، أنت باحث في الليسانيات، حرزت الإجازة والماجستير في اللغة والأدب والحضارة الإيطالية، وتخصصت كما قلت للليسانيات، والآن تدرس في معاهد المكفوفين، يعني في الأستاذ مدارس ابتدائية في مدرسة النور للمكفوفين بسوسة.
4: فعلا.
3: بسوسة، وما شاء الله عليك من الألمعيين، والشخصيا نقول لك أنك من الجادين والذين يؤثرون أن يكون عملهم خالصا للمؤسسة، خالصا للدولة، للنظم التربوية، دون أن انخراط في، سمحني في الكلمة، في دوائر المشاكل والإثارة والتقوقع. مبروك، أهنئك على فلسفتك الحلوة هذه في الحياة.
4: به والله يا أستاذ. أيه. وليد، بقدر ما أنك تخجلني، بقدر ما أنك تتحملني مسؤولية يا أستاذ وليد، كن واضحين وانسى إن شاء الله نكون على قدر المسؤوليات.
3: أنت جدير بكل خير. مبروك، يعني مصدر اكتساب اللغة في تقديرك لدى الطفل الكفيف، فضلا عما يتيحه الآباء، فضلا عما قد يتاح للطفل من حظوظ تختلف عن غيره، ساعات من حظك أن يكون أبواك مثقفين، من حظك أن يكون المحيط الاجتماعي الذي تولد وتنشأ وتكبر فيه محيطا ثقافيا يحظيك بالرعاية المعرفية حتى وانت كفيف يمكنك من التسجيلات من الأدوات من التكنولوجيا. هذا مش عيب أنه يتاح، ولكن عموما مبروك. وأنت تمرست بالتلاميذ واستكشفت حقائق ربما حتى تقصر اللغة عن الإفصاح عنها، وربما حتى لا يتاح لك في بعض الأوساط البيداغوجية والتكوينية التي تشهدها لا يتاح لك أن تطلقها هذه الحقائق وأن تعرب عنها لكونها تتجاوز المشكلة إلى مستوى القضية. يعني في تقديرك كيف يكتسب الطفل الكفيف لغته، وما الذي يعانيه الكفيف بالقياس إلى غيره؟
4: شكرا أستاذ وليد على هذا التقديم، وسأحاول الإجابة عن هذا السؤال انطلاقا من مبدأ عام في اكتساب اللغة، رغم تخصصي في اللغة الإيطالية وأنا غير متخصص في اللغة العربية، لكن اكتساب اللغة أي لغة كانت، سواء كانت إيطالية فرنسية أو غيره إنجليزية عربية، ينطلق من توفير أربعة أو القيام بأربعة أنشطة مهمة. لماذا نقول هذه؟ هي المعرفة بالقراءة، المعرفة بالكتابة، المعرفة بالاستماع لمعرفة الكلام. يكون تتويج نهائي هو معرفة الكلام. هذا بالنسبة للمنطق العام، لكن بالنسبة للكفيف في مرحلة القبلية في المدرسة،
3: نعم،
4: هي تمزوز حاجات من هالأربعة أنشطة هذوما مش باش يقوم بهم في الكفيف، اللي هي القراءة والكتابة، لأنه بصفة عامة مش الناس الكل تتاح لهم الفرصة باش يكونوا في أوساط اجتماعية ميسورة توفر لهم الآليات نتاع البراي وحتى التقبل الاجتماعي للمسألة، زاد راه فيه قسوة الحقيقة، ما باش نكون واضحين فيه ربما ترتقي حتى إلى مستوى الرفض. ماذا يفعل هذا الحطوه؟ معتها يكتفي بالاستماع، يحفظ ما تيسر من القرآن الكريم على جلالة قدر المصحف الشريف، وتبقى هذه كمعتها حاجات نظرية لا ترتقي إلى مستوى المعارف الحقيقة، معناتها إلا نظريات وحفظ وكهو، معناتها
3: لكنها بازيك هي في التكوين، يعني أساسية.
4: هذا أنا نتحدث على المدرسة، على المرحلة ما قبل المدرسية، قبل المدرسة لتتاح، لأنه إحنا على الأقل نحكم في تونس توا أستاذ وليد، عندنا ما عندناش في الأقسام التحضيرية، وهذه راهي حقيقة نقيصة معناتها في حق الكفيف التونسي، اللي لأنه التعليم التحضيري ولا مهم راهو ولا ضروري توا، إحنا ما زلنا ما عندناش على الأقل كي نحكم على جابس وسوسة وتونس، ثلاثة مؤسسات اللي فيهم المؤسسات الرسمية المكفوفية، ماكماش التحضيري. ينتظر التلميذ لحظة فارقة هي دخوله المدرسة في سن السادسة باش يبدأ يتعلم القراءة والكتابة أول شيء بطريقة براي بطبيعة الحال، طريقة أو بلغة براي كما يصطلح عليها حديثا، وهي ذيك هذاك التوصيف صحيح، ذيك لغة براي. لكن أستاذ وليد باش يوصل التلميذ ناشئ كفيف يقرأ ويكتب، معناتها باش يوفر الزوز حاجات الناقصين للاستماع والكلام، يحب له وقت. ولهنا زاد معرفتك الاكاديميه، معناتها مستوى التلقي والتقبل يختلف من تلميذ الى تلميذ.
3: لا، والاستماع استاذ مبروك، الاستماع معناه من يحفزك عليه، يعني التلميذ مطالب ان يصحب معه مذياعه، المؤسسه ينبغي ان تتيحها كما قال زميلنا للحيوة كمال الغالي، وساطة سمعية تثقيفية للطفل الكفيف، المصادر الأدبية الملائمة لعمره والتي يمكن إتاحتها له. هل هي ترقى إلى أن تكون مواد معرفية تمكنه من تنمية لغته، أم أنت تقرأ له مثلا كتب كامل الكيلاني، ولا تقرأ له لست أدري زهرة الصمت ولا عبيثة ولست أدري مما يفصله عن واقعه؟ أي
4: سأجيب عن هذا التساؤل.
3: أي خويا خذ راحتك.
4: بشكل عملي.
3: أي
4: بشكل عملي.
3: نعم،
4: هو باعتبار أنه ندرة التقنيات المعرفية لاكتساب اللغة بالنسبة للكفيف، فأنه فيما سبق يلجأ للمذياع، أقول فيما سبق لأن المذياع على الأقل نحكي على الفترة اللي عايشتها أنا في التسعينات وأوائل الألفينات الحقيقة، وحتى يحكون العباد اللي قبلنا في الثمانينات والسبعينات كان يتوفر على مادة دسمة، نحكي على الأقل على المؤسسة على الإذاعة الوطنية
3: فعلا
4: ومكوناتها الأخرى.
3: فما بالك في الستينات، أنا يحكي لي وانت ذا وتخاطب فيها من القيروان سي المنصف النجار اللي نحييه بكل حب، وهو كفيف ومثابر ويعني كل حد مرابط مع المذياع يسمع هذا البرنامج، الله يطول عمرك سي المنصف وينور عليك وينفعنا بيك. أنه يحكيوا لي أنه هو سي سمير الزغل وما إليهم في الستينات والسبعينات يعني زاد كانت الزخم من البرامج الثقافية، زبيدة بشير الشاعرة التونسية القديرة المرحومة زبيدة بشير، أغنية لكل مستمع، عبد العزيز الرياحي، عبد العزيز قاسم، فضلا عن محاضرات الطاهر بن عاشور ومحمد الفاضل بن عاشور، فضلا عن طبعا ما ينتجه الجامعيون كما سي المنجي الشملي يرحمه الله وكمال عمران ومحمد القاضي ومنصب الجزار وابراهيم بن مراد
4: نور الدين صمود
3: بارك الله فيك وغيرهم كثير، فضلا عن ما أبدعه المرحوم صالح جغام وأيضا أبو راوي بن عبد العزيز طبعا كروان

0: الوطنية،
1: عيني عليك،
0: الإذاعة الوطنية من محتوى ثقافي باللغة العربية الفصحى، وحتى البرامج الليلية أستاذ وليد
1: والله صحيح
0: كانت من نص الليل مرة ثلاثة، وبعض الفقرات المسجلة زاد هاجر حمودة مثلا،
1: فعلا هاجر حمودة تقرأ مع سي محمد القاضي، أي خيوط الفجر، عيون السندباد سي محمد القاضي، رسائل الأشواق،
0: وما ما قدمه الإرث الذي تركه زاد البخاري بن صالح رحمه
1: فعلا
0: الله،
1: فعلا رحمه الله سي البخاري،
0: الآن أبحث عنه على اليوتيوب الحقيقة بين قوسين، فهمتني، معادها معادن معادن ثمينة جدا تساهم في إثراء الزاد المعرفي بالنسبة للمتلقي لسبع عام والكفيف الذي يركز على حاسة الاستماع لتنمية معارفه اللغوية باللغة العربية الفصيحة. للأسف والآن المادة المقدمة هي مختلطة الحقيقة، لا ترتقي إلى مستوى لغة في بعض الوسائط الإعلامية وما شابه ذلك، لا تساهم.
1: أيه.
0: كان التلميذ يجد ظلته في الإذاعة كما قلت أستاذ وليد،
1: والإذاعة زادت تمكنك بالبرامج المنوعة التي تؤدى بلغة سليمة، لغة سلسة،
0: طبعاً
1: تمكنك
0: طبعاً
1: من معارف موسوعية. يعني أنا نذكر سيادتك وبسالش نقولوها حتى احنا على المباشر، وسامي بن جد ويذكره بالخير وغيرهم، يعني أي ناس بالحق مثقفة تلقى عندها معارف موسوعية في الاقتصاد، في الاجتماع، في الرياضة، في ال... أنا نذكرك مبروك أنت بيدك نموذج أنك اكتسبت مبادئ وإبجديات وأساسيات اللغة الإيطالية من المذياع في بمناسبة كأس العالم تقريبا،
0: كأس العالم 2002،
1: سبحان الله،
0: كأس العالم 2002 كنت نبحث على بث اللقاءات على الإذاعات الإيطالية قبل مجيها
1: سبحان الله، معنى اضطررت إلى أن تتعلم اللغة لسان غير لسانك للبحث وللوصول عن المعلومة.
0: هو اختلفت حالتين وقت ذاك أستاذ وليد، هو للذكر للحصر، معناتها هو شغفي بكرة القدم وباللغة الإيطالية، فنخلي معناتها البث الموجود باللغة العربية الحقيقة ونمشي نتابع معناتها بعض اللقاءات، وهك اللونجاج سبورتيف مظاهرين تعلمناهم الكلمات وقت ذاك، وبعد معناتها الحمد لله تمكننا باش
1: ندرس اللغه
0: اي بطبيعه الحال.
1: أيه وتبارك الله، كنت الاول في الـ في الـ في الاجازه، وكنت المتميز في الماجستير، وستكمل ان شاء الله الاطروحه وكما وعدتنا، سترجع الى الجامعه من اوسع ابوابها، وخاصه ان المجال متسع لك، و ربما الاشكال اللي يعانيه الكفيف وهو الوصول الى المصادر وسبل القراءه احيانا قد لا تكون متاحه رغم الوسائط التكنولوجيه الميسره، ولكن هذا ليس عليك بعزيز سي مبروك. به مبروك، واصل شويه في الفكره هذه، فكره مصادر اكتساب اللغه من حيث الاذاعه، لانه في الحصص التاليه بعد اذنك أو كعبارة ألزمتك وما قلتش ورطتك، مش نتوسع في يعني في سبل أخرى تتاح لاكتساب الطفل الكفيف اللغة وتنمية رصيده المعجم فيها، كما المكتبات، البرايل، البودكاست اللي تتاح في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقعه. احنا توا بدينا بالإذاعة، ماذا بقي في ذاكرتك مبروك من البرامج التي أثرت فيك وكانت تستهويك، خاصة مبروك يبدو أنه في العطل الصيفية كان يطول الوقت وما أحوجنا إلى مؤنس يسلينا غير الإذاعة. أنا نذكر حتى كنت نسمعك أحيانا وانت تتدخل مع جملة المستمعين اللي شاركوا في إذاعة الشباب،
0: بالأساس أيوة. كنت في إذاعة الشباب في وقت ما، والله
1: نعم.
0: هي جملة من البرامج الحقيقة
1: أي.
0: الفقرات المسجلة خاصة الفقرات الليلية
1: أي.
0: هي كانت مباشرة كما نصلي المثلاثة نذكرها مع علي إبراهيم مثلا الصحفي الإعلامي علي إبراهيم،
1: نعم،
0: مع سعيدة الزغبي،
1: سعيدة عندها قراءات ممتازة الحقيقة،
0: مع بوثينة أحمد قويعة الحقيقة زادة
1: في قراءة الشعر فيها،
0: في قراءة الشعر،
1: ولكن زادة رأي الإذاعة الثقافية، إذاعة تونس الثقافية متميزة في هذا المجال،
0: هذيك في منحة آخر
1: بعد 2006 ومع أحمد لحظي.

0: يدير وقتها وما يزال الحمد
1: بالضبط،
0: لله
1: هي
0: فيض
1: دي
0: الإذاعة وعطائها.
1: فهمتني. الفقرات المسجله استاذ وليد، لكن انا الاذاعه هي الاذاعه الوطنيه، خاطر احنا هذيك الاذاعه الثقافيه جت 2006، بعد ولينا نخصص شوي كي نمشوا نبحثوا شوي على بعض البرامج الادبيه والاطارات
0: المتخصصة سي فغي،
1: الفلسفيه، نمشوا
0: ممتاز.
1: الاذاعه
0: الإذاعة
1: الثقافيه مع
0: الثقافية ومبروك، نلقاو رواحنا حتى نفهموا أنماط خطابية ربما وقتها ماناش مؤهلين عمريا باش
1: صحيح
0: نفهموها،
1: صحيح
0: لكننا نسمعوها.
1: صحيح. والله نتذكر معناتها في بدايات الإذاعة الثقافية،
0: أي
1: كنت وصلت صدقني يا أستاذ وليد، نحكي ديما على تجربة شخصية،
0: طبعا،
1: نتذكر
0: وهذاك اللي
1: حتى
0: يهمنا، هذاك اللي يهمنا.
1: بعض الأمثلة وبعض المقولات المأثورة للعرب كنت نسمعها في الإذاعة ونكتبها،
0: يلا
1: ساعات ما نخلصش خاطر ما ثماش تسجيل في 2006
0: صحيح،
1: 2007، ما زلنا ما ثماش برشا تسجيل، ساعات يفوتني معناتها كذا وما عندكش كيفاش ترجع للتسجيل نتاع الإذاعة
0: فعلا.
1: وبرا اسأل عليها بعد.
0: الله الله،
1: فعلا
0: محلاه
1: برشا
0: المعاناة من أجل تحصيل المعلومة.
1: بطبيعة الحال
0: مبروك،
1: هذيك هي
0: حديثك لا يمل وكلك على بعضك حلو يا مبروك.
1: شكرا يا أستاذ، والله شكرا لك
0: والحصة
1: أستاذ.
0: المقبلة باش تكون معانا زادة بالهاتف ونواصلوا العمق معاك في هذا الموضوع، لأني نعتبرك من كبار المثقفين في بلادنا
1: شكرا
0: والمؤثرين،
1: كثير ماتي
0: حب
1: يا
0: من
1: أستاذ،
0: حب
1: ربي
0: وكره
1: يبارك
0: من
1: فيك،
0: كره.
1: شكرا يا أستاذ، الله
0: نهدي لك
1: يخليك،
0: هذا النغم حبيبي مبروك وللسادة
1: شكرا
0: المستمعين.
1: حبيبي،
0: شكرا،
1: الله يخليك،
0: تفضل.
1: الله يخليك.

0: لغتنا العربية.
1: من الذين يأسرونك بأدبهم ولا تستطيع إذا تحدثوا إليك تفلتا منهم ولا يصيبك الملال، حضرة الأستاذة الجامعية الباحثة الألمعية والأديبة المتميزة الحقيقة السيدة آمنة رميلي، التي أخلص إليها الآن بالحديث، حديث تجنى منه الفوائد. جمعتنا أمس مناسبة ثقافية استكشفت فيها كذلك هذا الرفعة في الذوق والقدرة على الإتحاف، نقولها بكل أريحية وتجلي، تتحفك بما يغير رؤيتك وبما يمتعك. الأديب أديب بصراحة. أستاذة آمنة مرحبا بك.
2: مرحبا يا وليد، صباح الخير.
1: الله يسعد أيامك وصباحك وما أسعدني بتجدد الوصال.
2: يعيشك، بارك الله فيك.
1: تبارك الله عليك، يعني التميز مش كان في الكتابة وفي تعدد الأنماط والمسالك التي تسلكينها، وإنما تميز حتى في الأداء التواصلي، في المشافهة، في الطريقة اللبقة في اقتناص المهج وفي الأخذ بمجامع الألباب بطريقة حلوة مريحة. نحسها موهبة فضلا عن كونها ميراث بيداغوجي بصراحة.
2: عايشك الحمد لله. ولكن هي أيضا كما قلت تمام سيدي، كل خطر احنا المعلمين اللي نبدأ نخدمه، هذاك هو معناها خبزنا اليومي، هو
1: المعلمين بمنطق أرستو.
2: اي المعلمين بصفة عامة، التواصل هذاك هو، وهو لذة الحياة عنا احنا، ما ولا بد انك تشاركني هذا هذا هذا الرأي.
1: اي حلوة فكرة باهية.
2: ويمكن
1: عجبني التواصل لذة الحياة.
2: هو لذة الحياة
1: هذه حقها تتقيد لك، لكن مش تتقيد عليك.
2: اي ولذلك فأنا سعيد الآن لأنني أتواصل مع سادة المستمعين ومع الأستاذ وليد الزيدي.
1: الله يبارك لك.
2: بالحق البارح يعني مهرجان مرايا الفنون ثقافية كبيرة، واتكلمنا فيها على اللغة العربية. هي من صميم برنامجك ومن صميم اهتماماتك ومن
1: صميم. الله يخليك. قبل ما نتوسع شوية في الموضوع اللي دعوت حضرتك للحديث فيه وتفضلتي مخذة في خاطري وبرحابة صدرك المعهودة وبسماحة نفسك المألوفة، حدثيني عن جديد الإصدارات التي نشرت لك من بين على الأقل في الخمس سنين الأخيرة. سلش.
2: أي والله ممكن توا بالحق يا وليد، أنا الآن أعيش أعود وأعاد إلى أجواء رواية نحبها برشا وحبوها القراء برشا، اللي هي شط الأرواح.
1: شط الأرواح محلاها.
2: واللي هي كانت على العباد اللي يبتلعهم المتوسط وهم يشركون بالملح الحلم وبسكره للأسف.
1: محلاها الصورة.
2: وأنا حزينة لما حصل في بندردان للشباب الذي مرة أخرى، يعني كأن هذه الرواية واقفة حيث هي، لأن أجواء الرواية هي هذه، وهذا الأزرق المفترس وهذا الأزرق الذي يأخذ منا معناها مهجنا وأرواحنا وبناءنا وشبابنا، ولا يعودون إلا كما يحلو لهذا البحر أن يعودوا. للأسف أنا أشارك عائلات شباب بنكردان حزنهم وبكائهم ودموعهم وحرقتهم. حقيقة هذا الحرقة والله اسمها اسم على مسمى، حرقة تحرق وتخلينا محروقين في هذا الوضع اللي يخلي الشاب يترمي في البحر ويهج.
1: كيش تقول هيك الأغنية كل شيء في الدنيا يهون ونلاقي له بديل مضمون غير شبابنا ده مهما يكون لو يضيع نجيبه منين؟
2: والله منين منين راهو نورات راهو البارح ويهبطوا لهم في الطاور نتاعهم وكلهم تغزر له من راسه لساسه وهو يحلم يحلم بما يلبس ويحلم كيف ينظر وكيف يسم وكيف يضحك وكيف يمسك كل اشياءه. يا لطيف الله يرحمه. والله انا هذيك دونك الروايه
1: شط الأرواح
2: 2020 شط الأرواح. أنا قلت مرة سألوني شنو تحب تقولوا، قلت لهم نحب كل شاب تونسي يقراها قبل ما قبل ما يحرق وكهو. ثم جاءت مادنة أنصاف السفلى مؤخرا في السنة الماضية
1: ما شاء الله
2: ولا تزال تقرأ هكا وتحير
1: فعلا ما زالت رائجة.
2: أي الموضوع وهو موضوع الساعة وهو موضوع تقتيل النساء ضد المرأة والتوحش بصفة عامة وحتى تقتيل الرجال يعني هذا التوحش الذي يحكم العالم والرواية ذاهبة في هذا هذا الاتجاه وهي مهداة إلى امرأة يعني انتهت حياتها بهذا الشكل الفظيع المتوحش وهو القتل رفقة الشيرني. مشاريع برشا سي وليد كان
1: لا مثالش نقولهم المجموعات القصصية الشعر السيناريو بارك الله
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فهم السيناريو اللي خرج الفيلم عم ناول النافورة
1: النافورة
2: وأنا آخر مرة تفرجت فيه في تونس وفي تونس وفي برشا بلايس لكن يمكن أجمل بلاصة تفرجت فيها في النافورة هي باريس مؤخرا يعني
1: يا سلام
2: أي منذ بضعة أسابيع لعب في قاعة كبيرة قاعة ساميشيل.
1: الله الله شرف لبلادنا.
2: أي والله شرف لبلادنا والجمهور أكثر فرنسيس ويستمع وإن شاء الله ما نقلقش الضجيج خضر عندي
1: مثالش على جو المباشر مثالش.
2: أي ما غالب ده ما نجمش نسكتهم
1: هاو نعملوا في خلفية موسيقية مع عمار الشريعي في الأثناء ولكن هاوكا لكل موسيقاه
2: قلت موسيقى متاعي في الصيف
1: ولكن مرجوعنا للعمل الإبداعي كذلك خدمت الأوبيرات هكا زادة أستاذة إمنا
2: خدمت مع
1: سمير الفرجاني حي
2: وخدمت مع جلول عياد أوبيرا حشاد أوبيرا شهرزاد أوبيرا سالم
1: يا سلام
2: ثم مشاريع إن شاء الله جديدة مع سلمى بكار إن شاء الله قاعد حاجة.
1: المجموعات القصصية آخر ما صدر منها
2: آخر ما صدر هو الجيعان اللي حصلت على جائزة معرض الكتاب المعرض الدولي
1: للكتاب صحيح
2: اي نعم نسخته المشهديه اللي قبله
1: اي
2: ومجموعه زاد دخلت حتى الى المخابر البحث وخدمت عليها جائزة معناها
1: اطروحات ما شاء الله
2: الحمد لله
1: ربي يبارك لنا فيك
2: ان شاء الله مشروعها وقعد في سنين ان شاء الله ربي يعاوننا عليه
1: اكيد اكيد وخاصه انه اللي يهمني هو انه ثم تنوع مهم وثم قدرة على التنقل المرن بين أنماط الكتابة ولكن نحس ثم حاجة روحية حاجة ذوقية هي التي تسيرك وهي التي تحظك على أن تمارس التجربة دون تخطيط مسبق
2: تماما والله بالحق هذا مؤكد خاطر انا مرات نسال روحي نتلفت روحي نغزر لها ونقول لها فاش تعمل في بعض الاحيان ولا ايش عملت بعد ما نكتب سيناريو فيلم ولا نخرج سلمى بكر ولا نعمل اوبرا تمشي لابو ظبي تتغنى في ابو ظبي ولا تتغنى في في في انس في
1: يعني أنا نحس مش أنت اللي تختار أن تكتبي في ذلك الغرض وفي ذلك النمط وفي ذلك في تلك الأجناس وإنما هي الحاجة الإبداعية الهواء الأدبي هو الذي ينبجس فيك.
2: أيه بعد إذنك وسميها دفقات كل دفقة تجيني
1: دفقة.
2: ما نقولش لي خلي سعادية أنا هكذا موقف ثم برشا فوضى في الحكاية لكن فوضى تخلق بعض الأشياء الجيدة
1: فعلا به شنو رأيك ناخذوا فكرة ولو مجملة ومجزة عن العربية في الـ في الـ في الإشهار، وأكيد نرجع لك في الحصة المقبلة باش نزيدوا نتعمقوا بعد إذن سيادتك في هذا الموضوع المهم. يعني أنا نتذكر البارح أمس في النشاط اللي جمعنا أستاذة آمنة بينتي أن أغلب الإشهارات الترويجية لا تؤدى مطلقا كلها بالعربية الفصحى، إنما فيها نوع من المزاج، هم يقولوا مزيج، ما في العربية يقولوا مزيج، بين العربية المشتركة كما قالت أميرة غنيم والدارجة ولا العامية ولا لست أدري ماذا يسمونها دون الوقوع في أحكام معيارية.
2: أي هو حتى معناها المزج هذا قليل برشا في الوليد، فيما بحثته وفيما قرأته وفيما تابعته وفيما محدود جدا حضور الفصحى في الخطاب الإشهاري، وهذا لابد أنه يقف وراءه اختيارات ورؤن وأذواق ودراسات في السوق اللسانية، حتى الألسنة زاد سوق بما أنه الإشهار هو خطاب السوق. قليل حضور الفصحى.
1: وأنت هذا باش فسرته يعني لأنه هذاك هو اللي يوصل للمتلقي ليجذب اهتمامه ويستجلب انتباهه، ويا أخي معناها تنجم زاد العربية توصل بنوع من الـ من من الـ الرونق الخاص بها.
2: يعني العربية لغة موثقة وموقعة وفيها الجنسات الصوتية الكثيرة، حتى اللغة الشفقية بطبيعة الحال. لكن القراءة ليس اللغة هي الهاجس ولا الهوية ولا القومية ولا حتى شيء. الهاجس هو البيع،
1: البيع
2: هو السوق، الهاجس هو الاستهلاك. وهذا المستهلك يعني ينبغي أن يكون أوسع ما يمكن داخل في الصوت الإشهاري. ما أنا ما نتوجهش مثلا بالعربي يقول لك شكون باش يفهمها زعما هذه الكلمة، كان يزم يفهم الكبير والصغير والرجل والمرأة والطفل والكهل يعني المعضلة هنا هي معضلة مساحات التسويق.
1: الله الله.
2: وليست معضلة
1: لا، وساعات المشكلة زادة حتى مؤسساتية. بعد إذن السادة المستمعين مانيش باش نذكر الإشهار لأنه هو توا موجود احنا مرفق عمومي، ثم يعني معايير ننضبطوا لها، ولكن بما معناه التوينس يقولوا بما معناه اشحن في هاتفك او اشحن هاتفك بالمال، يعني لماذا يقال كلام اخر لن اذكره ولن اسمح بذكره، ولكن المستمع والناس تعرف لماذا يستخدم ذلك اللفظ المعرب صوتيا بدلا من أنه تستخدم ما يمكن أن تتيحه وتسعفك به اللغة، واللغة هي قادرة على التوليد والاشتقاق سبحان الله.
2: هو سبب بسيط في نظري هو أنه منتج يعني الإعلان ما يعرفش معنى الكلمة ذيك بالفصحى وليست موجودة، وكل كلمة لا نعرفها فهي ليست موجودة بالنسبة إلينا، معنى نحن نعرف أنها كلمة تصبح بذيئة إذا ما فرنست، ولا ما تتقال بالفرنسية المدرجة يعني الفرنسية.
1: صحيح. لا، ولكن وعليش أنت سبحان الله معليش كان اللي نقرأوه لا نعيش به، يعني العربية مش فقط شعر راهي و
2: بطبيعة الحال هو ما يعرف أن الكلمة ذيك عندما تقال بلغة أجنبية تصبح كلمة بذيئة في اللغة العربية، ما يعرفهاش، ولذلك فهو ما ليس له هذا الهاجس. الصدمة ولا الشوك احنا نعيشوه الذين نعرف أو من نعرف معنى هذه الكلمة للأسف، وهنا هو دور الرقابة
1: فعلا.
2: بطبيعة الحال الرقابة كما قلت رقابة المؤسسات العامة ولا حتى الخاصة، فيهم على كيفهم توا معناها كيف مصبحين البلد كما جاء، لكن يبدو أن الرقابة ضعيفة جدا في العمومي في
1: لا وقت اللي في الأصل أستاذة آمنة الإشهار ساعة للكتاب ويشهر له ساعة
2: أي ما في شيء مشكلة
1: يعني الإشهار للكتب وللمطالعة والترغيب في المطالعة، هل تبتدع له أساليب جاذبة وأساليب فيها ماركتينج مؤثر؟
2: لا، هو أصلا الإشهار
1: وأنت كاتبة يعني
2: غير موجود على قائمة يعني اهتمامات شركات الإشهار. مين الإشهار الكتب وين يحصل؟ معناها في دور النشر ولا في معارض الكتب ما لم يخترق بعد، ولا في البرامج الثقافية اللي تقدم مثلا سيادتك في التلفزة ولا في الإذاعة، ولا في الإذاعة الثقافية المشكورة، خاطر هي تقريبا هي المنبر الأكبر كما قلت الوحيد اللي يشهر لكتب التونسيين في الشعر والنثر والبحث والاستضافات وبالحوارات الأخيرية.
1: طبعا من حق المستمع أن تصل إليه الفكرة والمعلومة، بعد هو حر فيما يختار وفيما يسلك وفيما ينحو.
2: صحيح، احنا الكتاب يريد يتشهر، نحن لا نبحث عن تجويد الإشارة، احنا نبحث عن الإشارة في حد ذاته للكتاب وللقراءة وللمطالعة. وهذه مسؤولية الدولة، هذه مسؤولية الدولة خاصة في المؤسسات الإعلامية
1: فعلا. أستاذة الأديبة التونسية المتميزة ذات العطاء الخصيب، ربي يزيد ويبارك ومصلي على النبي عليك، وربي يعطيك الصحة وطول العمر. في مناسبات ولا في الحصة المقبلة إن شاء الله كان عندك حيز من الزمن ما تحرمناش من إبداعك. نهدي لك هذا النغم أستاذة، ودام فضلك.
2: عايشك إلى اللقاء.

0: أجدد التحية للسادة المستمعين الكرام، وبهذا النغم أستقبل صديقا عزيزا في العادة ممن يلازمونني وممن ألفتهم ولا يطيب لي مقام إعلامي دون أن يغشاه هذا الشاعر والصديق الكريم والباحث والناقد المتميز القريب سي سمير السحيمي. سي سمير مرحبا بك.
1: مرحبا بك وبمستمعي
0: إذاعة تونس الثقافية
1: أخي وصديق العزيز وليد، وأنا سعيد بهذا اللقاء وبموضوع وباختيار هذا الـ هذا الـ هذا الاختيار الأنيق لعنوان البرنامج
0: لغتنا العربية
1: وخاصة في انتمائها إلينا. لم يكن العنوان اللغة العربية وإنما لغتنا للتأكيد على يعني انتمائنا إلى هذه اللغة وحرصنا عليها وحبنا لها وسعينا إلى النهوض بها ما وسعنا الجهد.
0: وهو الهدف ليس فقط أستاذ سمير لتقديم درر مما تزخر به بحور العربية، وإنما الهدف هو أن نفسح أوسع المجال وأفسحه للعرض شواغلنا في مستقبل لغتنا العربية كل مرة من زاوية نظر وكل مرة في مسلك ما. يعني كان لزم مش نسمعوا الأطفال، مش نسمعوا الشباب، نسمعوا الجامعيين كيف سيادتك، نسمعوا زادا حتى المواطن العادي، وهذا ديجا حصل في احدى المناسبات. اللغة العربية كما نعيشها، كما نعيش بها، اللغة العربية فيما نبدعه بها، واللغة العربية أيضا كيف نعمل على تنميتها، مش فقط في التوليد المعجمي وإنما حتى في الإنشاء المصطلحي لتكون مواكبة حركة العلوم. أستاذ سمير، أمس أيضا جمعنا نشاط ثقافي كما كنت نتحدث مع الأستاذة أمنة رميلي الأديبة المتميزة التي نجدد لها التحية، وحضرتك بعد أن أجدد لك الشكر على ما أوليتنا من معروف وما اختصصتنا به أنا وسمير الزغل من فائق العناية والإكرام، وهذا ليس غريبا عنك، الله يبارك لك. كان موضوع مداخلتك مهم كدأبك، وهو تقريبا العربية في صلتها بالوسائط التكنولوجية المستحدثة والداهمة علينا والهاجمة على العالم، ثورات كاملة. كيف يمكن إبستيميا للعربية أن تتخذ فيها منزلا؟
1: بالضبط، لأنه يعني نظرتنا للغتنا العربية لابد أن تكون نظرة لا قائمة على التمجيد، هذا يعني، لكن أيضا قائمة على مرحلة أولى، هي مرحلة
0: التشخيص الواقعي.
1: التشخيص والواقعي والذي يعني لا يجعل إغواء اللغة العربية وحبنا اللغة العربية
0: يغيب علينا،
1: لا ننتبه إلى ما يجب أن يكون من تطوير، خاصة في هذه السياقات اللي هي يعني يمكن توظيفها، هي موجودة ولا يمكن أن نغض عنها
0: الطرف،
1: ويجب أن نوظفها، وربما يمكن أن تساهم في تطوير اللغة العربية إذا ما أحسن التعامل معها، خاصة في مرحلة التشخيص. يعني الوضعية تدعو إلى الانتباه، وإلى عندما ننظر في الإحصاءات التي
0: وقع ضبطها ورصدها
1: إلى النسبة المئوية لحجم المحتوى اللغوي في شبكات الانترنت فهو يعني ضعيف، حتى أنه الترتيب من المرتبة هي مرتبة 19 من بين جملة من اللغات، وحتى طبعا أنه يعني
0: العربية مرحلة مرتبة 19 العربية
1: هي
0: مرتبة 19، قلت لي العربية
1: مرتبة 19 في مستوى النسبة المئوية لحجم المحتوى اللغوي في شبكات الانترنت. وعندما نقيسها إلى عدد مستعملي اللغة العربية اللي هو يتراوح بين المستعملين في يعني في حدود 400,000 أو 500,000 سنجد أنه نسبة هي 1.6 أو 1.7 مما يجب أن يكون، لأنه مثلا طبعا المرتبة الأولى للإنجليزية، المرتبة الثانية للإسبانية، المرتبة الثالثة للروسية، للألمانية، للفرنسية، اليابانية. طبعا أنا هنا أتحدث دائما حتى يكون المجتمع على بين أنه نسبة الحضور الحجم المحتوى اللغوي في شبكة الانترنت.
0: إيش معناها المحتوى اللغوي في الشبكة العنكبوتية؟ معناها المتون والمضامين الموجودة ولا
1: الموجودة؟ يعني المحتويات اللي في يعني اللي فيها ما له صلة بتوسيع دائرة التعامل باللغة العربية. طبعا ليست القواعد فقط، يمكن فيها تكون ما هو مرتبط بقواعد اللغة العربية، استعمالاتها في بالعربية المشتركة والعربية الفصحى. يعني فهذا الحضور يجب أن يتم تطويره، ويعني حتى بالنسبة للمؤسسات يعني أصدرت اللجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية معناها يعني بحثا وأصدرت أيضا توصيات في هذا الشأن، لكن الإشكال هنا هو أن الجهد يمكن يكون جهد فردي، لكن الجهد الفردي سيكون ضعيفا. لابد أن يكون ثم جهد عن طريق مؤسسات، عن طريق الجامعة العربية، عن طريق المنظمات، حتى ربما توجد بعض المجهودات حتى عن طريق مخابر البحث المتخصصة.
0: سمحني أستاذ سمير، يا أخي أن توجد المحتويات بالعربية ولا أن تدرس العربية في الجامعات العالمية، هل هذا يعني تدريس العربية، هل يعني أنها لغة مستخدمة في ذلك القطر أو في تلك البلدان وتلك الأوطان؟
1: إذا استعملت وأدرجت في طبعا هذه الأحصائية تتعلق التطبيقات للابليكاسيون أو الدروس الموجودة على الخط يعني أونليني، يمكن أن تدرج، لكن تدريسها في مؤسسات يصبح أمر آخر. يعني قد يكون درس، لكن السؤال الآخر هو حتى في بعض التطبيقات الموجودة في بعض القواعد في اللغة العربية يعني تم بعض الإشكاليات، لأنه لابد أن يكون المجموعة القائمة على ضبط بيداغوجية التدريس باللغة العربية. هنا ربما ننتقل إلى موضوع آخر.
0: نعم.
1: هذاك
0: مش نوصلوا له في الحصة المقبلة، اللي بالحق سي سمير سألزمك إن أمد الله في الأنفاس بمشيئة ربي سبحانه، أنه بالحق ينبغي أن نتبسط فيه ذلك الموضوع، ما نحبوش نعرض له عرضا، ولكن مدام أنت المستو نقول فيه كلمة، اللي هي قلت لي منطق تدريس العربية للناشئة هكا
1: بالضبط، المنطق القائم على عدم مراعاة القدرات الحسية الحركية والذهنية للطفل في سنة 2026، لأنه مشاغل الطفل في سنة 1980 ولا 1990 مختلفة.
0: لكن سمحني أستاذ سمير، يا أخي الشاعر العربي القديم طبيعي باش يوصف لك بيئة نجد والحجاز وأسماء الأماكن والأودية ويعطيك الواقع هنالك، مش بش يحكي لك على سمحني على التكنولوجيا، ولا مش يحكي لك على مثلا على الاختراعات ولا على ما نحيا به اليوم من أدوات ووسائل. طبيعي باش تلقى السيف والهندي والمشرفي والرماح
1: الطريقة التي تبلغ بها. طبعا نتحدث هنا على وسائل نقل اللغة للمتعلم اللي تراعي أنه متعلم. أكثر ما يشغله هي الصورة، أكثر ما يشغله هي الصورة أو ما هو قائم على ما هو حركي.
0: يعني لكن الصورة سي سمير، الصورة راهو تنجم حتى ترسمها أنت بالكلمات، ترسمها أنت باللغة بأساليب البيان.
1: طبعا مثلا من بينها إمكانية توظيف كل ما هي الشاشات أو في تدريس اللغة العربية بطريقة بسيطة، ويمكن أن نضع فيها حتى المحتوى القديم. يعني لست ضد أنه يعني طبعا، لأنه هذا لا يعني تحديث طرائق تدريس اللغة، لا يعني فصل المتعلم عن أصول لغته وعن تراثه. يعني لا يمكن أن يقبل. لكن نتحدث هنا على طرائق التدريس. مثلا عندما ندرس اللغة العربية للأطفال أو للناشئة، الآن لا يقبل الطفل أن تبدأ له، هذا موجود حقيقة، أن تبدأ له بالقواعد. القواعد تكون في مرحلة لاحقة بعد أن يفهم روح اللغة ونظامها ومنطقها. فيجب أن نستعمل.
0: يعني أنت درست في التعليم الثانوي،
1: درست
0: العربية ما شاء الله، يعني تقريبا للإعدادي وللثانوي مباشرة ولا يعني الطرائق التي كنت تنحو نحوها والأساليب التي كنت تتوخاها في الإبلاغ وفي رياضة نفوس التلاميذ على لغتهم العربية، هذا إذا صادفت فيهم هوى للغة واستعدادا للتعاون مع أستاذهم، هذه الطرائق بيناتنا كنت ملزما بأن يقيدك بها المتفقدون على أهمية ما يقدم، وما لأنه صادر عن نظريات وعن أنساق. وإلا
1: مجال الاجتهاد موجود.
0: بالضبط. وإلا أنت اجتهدت لالتماس منطق آخر في الترغيب وفي الإتاحة.
1: بالضبط. هذا الإشكال الحقيقي، وأنت وضعت إصبعك على الإشكال. وأنا كنت إلى درجة ما طبعا بالحوار وبالعلاقات نوعا ما متمرد على تلك الطريقة. أعطيك مثال يعني حي في مسألة تدريس العروض، وهذا حدث فعلا وأمام مجموعة من الأساتذة. وكنا وقتها حضرنا الدرس في العروض على ما يقوم الدرس، وأنا كنت وقتها يعني ضد طريقة التدريس كليا. بدأ الأستاذ بعرض قواعد بحر من البخور، أنه هذا البحر فيه كذا وفيه كذا وفيه عدد تفعيلات. هذا خاطئ كليا. كيف يمكن يبدأ درس مثل هذا؟ ربما أعطي مثال أيضا لدرس اللغة. يبدأ بالاستماع، الاستماع إلى أبيات منطقات دون أن نذكر لولا البحر، استماع إلى أبيات منطقات ومقروءة قراءة موقعة
0: تمام
1: أكثر من مرة. ثم بعد ذلك
0: يرصد يعني الإيقاع ذهنيا،
1: يثبت الإيقاع ذهنيا وربما يثبت حتى حركيا من خلال تعليم المتعلم طريقة التوقيع.
0: بين قوسين أستاذ سمير محليه الفكر، نذكر ممدوح الجبالي، دكتور ممدوح الجبالي عازف العود المصري والملحن والمبدع الموسيقار، يقول يعني من أهم الاختبارات التي أجريها للتلاميذ في دخول قبولة الطلبة في المعهد العالي للموسيقى هو مدى قدرتهم على رصد الإيقاع وعلى ضبطه وعلى حسن إعادته والتفاعل معه. كلي طبقته أنا وياك أمس.
1: بالضبط.
0: هذاك الساعة يدل على أنك عندك موهبة.
1: يتم اختيار طبعا هنا الأستاذ يختار المقطع اللي هو أقل زحافات وعلل، حتى تكون الصيغة التوقيعية للبحر هي الصيغة أوضح، لأنه المتعلم لا يدرك. بعد ذلك ننتقل للمراحل الأخرى، وفي النهاية في آخر درس نضبط القواعد. فالدرس مقلوب. أعطيك مثال آخر لدرس في النحو، مثلا درس الجملة الفعلية والجملة الاسمية. كان هو طبعا دون أن يتحدث الآن عن عن عن يعني كمثال كنت أعتمده هو طبعا من التسعينات، في درس الجملة النحوية والجملة الجملة الفعلية والجملة الاسمية، أول ما أطلب من التلميذ أن يقف، أطلب منه أي عمل مهما كان، افتح الباب. بعد ذلك أسأل التلميذ كيف رأيتم الباب؟ الباب مفتوح. فتكون البداية من خلال ممارسات. لماذا؟ لأن البيداغوجيا هو أنك تقرب سؤال اللغة لسلوك المتعلم.
0: الله الله.
1: بعد ذلك ندون
0: لحظة بربي، هذه مهمة. البيداغوجيا هو أن نصل بين سؤال اللغة والسلوك
1: بالضبط. سلوك المتعلم
0: يعني السلوك الحركي والذهني.
1: اي انا نذكر التلميذ اسمه طاهر، قلت له هو نفسه يكتب ماذا قلت له، اكتب ما فعلت على السبورة. يعني هذا يشد انتباه
0: طبعا
1: التلميذ. ويبقى انا متاكد ان الطالب ذلك التلميذ، انا بالطالب لانه في الجامعه الان، ذلك التلميذ ربما يذكر ذلك الحدث.
0: لا طبعا يقعد راسخ ويورينا انه الوظائف النحويه هي وظائف سلوكيه في النهايه.
1: بالضبط بالضبط.
0: فعل قمنا به وفعل قام به ومفعول وقع عليه الفعل.
1: بالضبط. كل مره تغير، يعني يكون اي درس من الدروس ينطلق من سلوك يعني حركي او من وصف لظاهره معينه، او يمكن ان تجلب معك لوحه من اللوحات وتسأل الطلبه من اللوحه، طبعا صوره او لوحه او فن تشكيلي، او اذا كان كنت محظوظا وكنت عازف يمكن ان تدرس العروض بالعود.
0: يا سلام، هذا مهم. يعني الاستاذ يستثمر مواهبه في
1: بالضبط
0: في التدريس.
1: وطبعا هذا لا يطلب منا. المهم انه لا نرهق ما افسه، وطبعا بدافع الغيره على اللغه العربيه، بدافع انه اصبحت القواعد اللغه العربيه يعني مضنية للمتعلم، لأنها تقليدية ليست فيها سعي إلى التجديد. والذي يريد أن يدافع عن لغته لابد أن يبتكر ما به يحصل أكثر عدد ممكن من المتعلمين في مجالي. نفس الشيء حتى في الأدب، حتى في الشعر. يعني يمكن أنا مثلا حتى في الجامعة كنت أدرس محمود درويش. أول ما أدرس مسألة الذات في شعر درويش باعتبار متوفر الهدف، يعني هذا 2015 و14، كنت يعني أتخير أبحث عن خاصة بعض المقاطع اللي هي موجودة بصوت محمود درويش. الدرس يبدأ بالإنصات إلى تلك القصيدة التي سنحللها، ولكن نسمعها مرتين أو ثلاثة بصوت صاحبها.
0: يا سلام، والله مرة مهم.
1: مرات في معهد اللغات نسيت التليفون وروحت، لكن الحسن حظ رجعت نلقى الأستاذة والتليفون في بلاستو.
0: الحمد لله. يعني تدرس بإبداع، وهذا مش نوصلوا له إن شاء الله في الحصة المقبلة أستاذ سمير. بعد إذنك نتوسع في هذا الموضوع، في هذه عرض هذه الأساليب، لأن ثمة من المستمعين من يستقبلون التدريس وينشطون له، وهم في حاجة إلى أن تؤدى إليهم رسائل ونصائح وتوجيهات تصلح في نجاعة العملية التربوية. الأستاذ الدكتور السمير الصحيمي، أشكر لك حضورك البهيج.
1: صح، وكل شكر، وأنا سعيد بهذا البرنامج بهذه الاختيارات
0: وبالتواصل
1: معك والحوار معك. مهما كانت الإذاعة ومهما كان البرنامج، فأنا دائما مبتهج ب
0: الله ينورك، دائما الخير مأمول منك. شكرا أستاذ سمير. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد بلغنا منتهى سفرنا، إلى أن نلقاكم في أسعد مقام وأطيب الأحوال. لكم مني تحية وسلام.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف منحب.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
7: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
8: غني يا عصفور. غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زوندا.
0: إذاعة تونس الثقافية.

مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي غني عصفور. في حلقة في الواقع باش تكون ربما مختلفة شوية عن سابقاتها من الحلقات من هذا البرنامج، فاش يتمثل الفارق أنه سنستعرض فيها معزوفات أكثر من الغناء. نعرفوا احنا الكل اللي في العالم العربي بصفة عامة وفي تونس بصفة خاصة معزوفات والموسيقى الآلية عندها دور ثانوي مقارنة مع الغناء. احنا كيف نتكلم وما نقولوش الموسيقى العربية ولا التونسية، نقول الأغنية باعتبار اللي هي تتصدر. إذا العنصر الأول هو اعتماد الحلقة هذه أكثر ربما على المعزوفات منها من الغناء. العنصر الثاني هو أنها باش تلقي نظرة على ملحن تونسي حديث. احنا في العادة نتحدث على القديم المالوف وغيره، لكن علاش ما نتحدثوش زادة على التجارب الجديدة اللي هي تتعلق بالمعزوفات. قبل ما نبداو نتحدثوا على المعزوفات ونستعرضوا مختارات مع ضيفنا اليوم، نعديو مثال من المألوف التونسي يندرج في إطار المحور اللي اخترناه. شنو المحور هذا؟ هو علاقة الموسيقى التركية بالموسيقى التونسية، أو علاقة الموسيقيين التوانسة بالموسيقى التونسية. في هذا الإطار باش نبداو بالغناء، نقترح عليكم الموشح برشا تيمني أداة فرقة إذاعة تونسية. علاش اخترناه؟ لأن اللغة متاعو الموسيقية مختلفة عن لغة المالوف القديم. اختيارنا الأول برشا تيمني في مقام الأصبعين اللي هو أقرب من مقام الحجاز المشرقي.

مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في رحاب هالحلقة الجديدة من غني عصفور، اللي قلنا المحور متاعها باش يكون أساسا هو المعزوفات، والمعزوفات اللي يعني اتأثرت بالموسيقى التونسية ولا تعامل معها الموسيقيون التوانسة أكثر من غيرها. في هذا الإطار نحب نتعرض إلى أحد الفنانين التوانسة اللي عنده اسم كبير في تونس من حيث العزف على آلة العود، لكن حياته كاملة اعتمد في العزف إما على المقامات المشرقية مش التونسية، وإلا أعزف حاجات ماهيش تونسية، إذن معزوفات. شكون هو السيد هذا؟ المرحوم الكبير الفنان علي السريتي. علي السريتي اللي تولد عام 1918 وتوفى الله يرحمه عام 2007، معروف في تونس كأحد أبرز العازفين على آلة العود. نذكر بسرعة اللي هو ابدأ حياته الفنية في دكان أو ورشة عبد العزيز الجميل في الحفصية، تعلم العزف وتعلم صناعة العود. سي علي كان يصنع العود متاعه وحده، تعلمه على سي عبد العزيز الجميل، ومن بعد دخل الرشيدية. لكن في الرشيدية لم يبقى كثيرا وطويلا. أنا عثرت على وثيقة من مصطفى الكعاك رئيس الرشيدية ينبه فيها على علي السريتي، يقول له إما تعزف الطبوع التونسية وإلا سمحني. والوثيقة هذه إن شاء الله باش تخرج قريبا في موقع الرشيدية للناس اللي مغرومة بتاريخ الموسيقى التونسية وأعلامها. علي السريتي ما قعدش برشا في الرشيدية لأنه ربما ما قدرش يحسن أكل اللغة الموسيقية الخاصة بالموسيقى التونسية، ما حبهاش، خرج وواصل العمل متاعه في باريس، وين مشى وعدى مدة كبيرة فيها وعزف مع مطربات ومطربين مشارقة ومع أتراك. ويقول علي السريتي أنه تأثر تأثر كبير بالعزف على الطريقة التركية، وهذا محور حلقتنا لليوم. إذن نسمعوا علي السريتي في لونجا إجهاركا، سجلها في الإذاعة مع نخبة من العازفين التونسيين، واللونجا هي قالب أساسا خذيناه من الأتراك وما عنده حتى صلة في الواقع بالموسيقى التقليدية التونسية، لكنه من الحاجات اللي ترم بها علي السريتي.

أهلا بكم أعزائنا. كان هذايا إذا نموذج من علي السريتي، عازف ضمن تخت يعني أدى لونجا شرقية تركية، لونجا شاركة. توا كان تسمحوا نسمعوا جزء من علي السريتي كذلك في تقسيم في الطبع، طبع المشرقي اللي هو المقام، مقام الهزام. نسمع جزء صغير منه ونعود مع ضيف رئيسي في هالحلقة الجديدة من غني يا عصفور.

0: كان هذا إذن تقسيم هزام من أداء علي سريتي عازف العود اللي قلت هو تأثر بالموسيقى التركية وخاصة بأحد رموز الموسيقى التركية هو الشريف محي الدين حيدر، معناها يعتبر المثال بالنسبة لي هو. وشريف محي الدين حيدر هذايا أستاذ كبير تعلم عليه كبار عازفي العود في العراق كما الأخوان جميل بشير ومنير بشير وسلمان شكر، كذلك عايتت له الحكومة العراقية هذا شريف محي الدين حيدر قرى في المعهد في بغداد وتخرجوا عليه كبار الموسيقيين، وإذا كانت عنده امتداد على واحد من التوانسة لو علي سريتي. بعد هذا نمر إلى ضيفنا اليوم. ضيفنا دكتور في الطب وهو كذلك موسيقي مؤلف موسيقي، ودعوناه اليوم لأنه أعماله تندرج في إطار المحور اللي اخترناه في حلقتنا اليوم، علاقة الموسيقيين التوانسة بالموسيقى التركية. مرحبا بك دكتور هيكل كشوك.
1: شكرا على الاستضافة، وتحية لمستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: مرحبا بك.
1: شكرا.
0: أهلا وسهلا دكتور. لو كان تقدم لسادة المستمعين فكرة على من هو الدكتور هيكل كشوك، الطبيب طبعا المختص حسب ما ذكرت لي في الشرايين، ولكن اليوم اللي يهمنا هو هيكل كشوك الموسيقي الملحن والذي اختار نهجا خاصا في التأليف الموسيقي. كيفاش ترى؟
1: والله أنا بديت الموسيقى صغير بالكل، يعني حتى ما عادش نفكر وقتاش بديت، تعلمت قراءة الموسيقى.
0: اي نعم.
1: والدتي كانت أستاذة نتاع موسيقى، فتقريب علمتني وأنا عمري 5 سنين.
0: اي نعم.
1: ثم بعد وقت اللي علقت 8 سنين تعلمت الكمانجا عند أستاذ إيطالي وقتها فينيزيا في الستينات، كان
0: أحسن أبرز
1: وأحسن عازف
0: وهو كذلك
1: الكمانجا.
0: أي نعم. أستاذ أحمد عاشور أظن،
1: أستاذ أحمد عاشور والله يرحمه، وأستاذ عبد العزيز قوب.
0: أي نعم.
1: ثم بعد العام 70 دخلت المعهد الموسيقى.
0: أي نعم.
1: ففي جوان 71 هزيت الجائزة، ثم زدت عامين
0: وخيست
1: جايزة الكمانجا.
0: تاع الكمانجا. عزفت غربي أظن.
1: غربي.
0: فينيسيا.
1: كان غربي. إيه؟ كان غربي وقتها الجايزة كونسيرتو دو أوسكار ريدينغ.
0: أي. عزفت هنا.
1: أي. ثم العام اللي بعد عزفت كونسيرتو دو فيفالدي. ثم.
0: لا صغير لا مينور.
1: أي هذاك هو.
0: أي.
1: مي لا لا لا دوسي لا دوسي. هذاك هو اللي أنت خذت فيه. عملت فيه عرض وقتها.
0: أي.
1: حضرت فيه هنا في جوان 71.
0: 71.
1: أي. 71.
0: حصر. أي.
1: ثم بعد انقطعت على الدراسة الموسيقى الكمانجا، وقبل ذلك دخلت توازي ماني يعني العام الثالث في الكونسرفاتوار ديريكتومون، وكيف كيف يعني وقت عديت السنة الرابعة هزيت الجائزة الأولى وقتها كان سي صالح الله يرحمه صالح المهدي.
0: نعم.
1: يوزع في الجوائز في قاعة أحمد الوافي في
0: صحيح
1: في اللي طول القاعة الكبيرة هذيك
0: اللي هي تو في المعهد العالي للموسيقى
1: كان يعني يوزع الجوائز غادي.
0: نعم.
1: ثم بعد انقطعت على الموسيقى ربما بالطيش نتاع سهر، ودخلت للطب يعني الطب صعيب شويه يعني
0: طبعا نظام وتركيز
1: صعيبه شويه. وفي وقت اللي كملت الدراسه قبل ما نبدا في يعني عمل الطب يعني بعد 5 سنين وست سنين تعلمت العود على استاذ علي سريتي مده عام ونص.
0: اي علي سريتي اللي كنا نحكيوا عليه.
1: اي استاذ كبير يعني هو كما قلت انت يعني تلميذ
0: شريف محي
1: الدين حيدر.
0: يعني المدرسة هذه كان
1: مدرسة اللي هو شريف محي الدين حيدر أصله من الحجاز يعني. أي شريف يعني شريف يعني من أي من من أي البيت
0: أي
1: يعني
0: أي أي
1: البيت.
0: أي
1: بوه كان أمير، علاش هو يعتبر تركي؟ خاطر بوه كان أمير الأمير علي حيدر، وكان خلاف مع الأمير علي حيدر وشريف حسين يعني بوه جد الملك حسين.
0: حسين ملك الأردن.
1: صحيح. وتنفى يعني شريف علي حيدر تنفى في اسطنبول.
0: نعم.
1: وقعد يعني كيفاش يقولوا ريزيدنس سوفي يعني في اسطنبول
0: اقامه جبري
1: في اسطنبول، وكبر يعني شريف محي الدين حيدر في اسطنبول.
0: نعم.
1: هناك اصله من الحجاز يعني
0: وهو كما قلنا في تقديم أدخل تقنيات جديدة في العود، يعني فلسفة جديدة مختلفة عن الطريقة التقليدية نسمعها في الطقس التقسيم وكذا،
1: لأنه في الأصل عازف فيولونسيل
0: شريف محي الدين حيدر فعلا
1: وقت اللي مشى استدعوه الامريكان في في في في, في العشرينات على القرن الماضي.
0: نعم.
1: عمل حفله بالفيولونسيل يعني.
0: نعم.
1: يعني مستوى يعني ماشي يعني كان استاذ في الفيولونسيل.
0: اي هذايا
1: وربما اخذ التقنيه الغربيه وطبقها على العود.
0: هذا ايش حبيت نوصل انا دكتور، تعتقدش أنه الإنسان كي يطلع ويأخذ تقنيات من الموسيقات أخرى خاصة الموسيقى الغربية اللي مبنية أكثر على التقنية والبراعة في العزف ممكن يكون عنده تأثير على الموسيقى متاعنا، يعني يعرف يطوع التقنية هذيك
1: اللي صعوبة في المزج، يعني
0: المزج والنجاح في المزج ما تكونش حاجة بلا طعم.
1: صحيح
0: بالضبط
1: هذاك صحيح. ثم بعد انا طلعت البريز للتخصص وخدمت غادي قعدت 15 سنه، فوقع انقطاع على
0: الموسيقى.
1: اي الموسيقى. وانا اتفكر وقت طلعت لفرنسا بعثت وقتها رساله لوالدتي وقتها هي اللي كانت استاذه تاع موسيقى في 60
0: وانا ادركتها فعلا.
1: قلت لها راني يزيني من الطب راني نحب نعمل موسيقى. فما جاوبتنيش.
0: اي نعم
1: ما جاوبتنيش. ففهمت اللي ربما كيفاش معناها باش يخدم في الموسيقى، كيفاش باش ينجح ما ينجحش، خليه يعمل الطب على الاقل نجاح اضمن يعني من
0: بالضبط. ناس كل الاولياء يهمهم اكثر المواد هذه الطب.
1: وقت رجعت لتونس قعدت لك النقص اللي ما كملتش يعني دراستي، وكما قلت قبل هيك طيش نتاع صغر يعني.
0: اي نعم.
1: فعودت قريت الموسيقى وخذيت الدبلوم يعني الموسيقى العربيه.
0: إيه؟
1: ثم زدت معناها في فما معهد كبير في بوسطن يعني بيركلي كوليدج بوسطن يعني خارج منه يعني موسيقي كبار
0: في امريكا
1: في امريكا في امريكا ولكن اونلاين يعني يعني مانيش مانيش معاش في امريكا. وخذيت يعني زوز
0: شهادات
1: يعني جيت لول يعني ورغم اللي منها
0: باللغه بالانجليزيه يعني طريق الانترنت
1: على الهارموني يعني اتباق.
0: قبل ما نواصلوا دكتور نسمعوا احد اعمالك المعزوفه في قالب من القوالب التقليديه لاصلها تركي اللي هو السماعي، وكما قلت احنا في الحصه هذه في الواقع مجازفه دكتور لانه الناس تحب تسمع الاغاني اكثر من المعزوفات. احنا قلنا علاش ما نخصوش حلقه نلقيو فيها الضوء على هالنوع من الانتاج الموسيقي اللي كان حاضر في حفلاتنا قبل، اما كان يصلح اما مقدمه ولا يكملوا به حصه. اذا مع احد السماعيات اللي لحنتهم دكتور هيكل كشك هو سماعي حجاز.

0: بعد هذا سماع حجاز للدكتور هيكل كشك، نحب نوضع سؤال على ضيفنا اليوم. لماذا هذا التوجه الخاص للموسيقى التركية واللي عازفين من تركيا؟ هل ما كانش مثلا بالإمكان نفس المقطوعة أن تعزف من قبل عازفين من تونس، ونحن نملك كما هو معروف يعني عدد لا بأس به اليوم من خريجين معاهد اللي جانب منهم راهو ولا مغروم بالتركي توا في العشر سنين الاخرانيين اللي خارجين من معاهد ولا عندهم ميل، فشنو يكون جوابك دكتور؟
1: السؤال نتاعك فيه جزء اجزاء.
0: اي نعم.
1: الجزء الاول علاش الميل للموسيقى الكلاسيكيه التركيه؟
0: اي نعم.
1: سهل ياسر، انا حليت عيني وقت اللي الوالده بدات تعلم فيها في السماعيات، كانت تعلم فيها السماعيات التركيه ثم سمعت
0: شد عربان
1: شد عليه سمعت تاتيوس ومهور وكذلك كانت تعلم فيها يعني السماعي السماعات التوانسه نتاع محمد تريكي نتاع الله يرحمه ونتاع سي صالح المهدي، سماعي عجم يعني زوز.
0: اي نعم.
1: ثم حتى وقت اللي بديت نتعلم العود مع سيد علي سريتي كان القطاع نتاعو تركيه، معظم مش كل اما معظم
0: هذاك اللي قلنا وهذاك علاش احنا اخترناه.
1: ما التونسي ما كانش يدور.
0: اي صحيح.
1: هي كانوا قطاع موسيقى اليه فريد اطرش والاخير والعبد الوهاب.
0: اي نعم.
1: والقطاع التركي
0: بالضبط.
1: وقت اللي مشيت انا لباريس من حسن الحظ تعرفت على استاذ كبير يعني عازف بالاما يسميها ساز، ولكن هي ساز منها باللغه التركيه اله.
0: الاله هي ساز.
1: هي بالاما بالاما
0: اي معروف. اي
1: الزن تاعها طويل والفورم تاعها كان لوز كان كعبه لوز. فبدينا بديت نعزف معاه انا بالعود وهو بالطنبور.
0: اي نعم.
1: الموسيقى الكلاسيكيه التركيه. فوقتها اكتشفت انا المخزون، الكلمه ربما شويه
0: الرصيد
1: يعني فما 15,000 قطعة
0: تركية
1: يعني موسيقى آلية. فهمتني؟ وربما أكثر خاطر قدسي أرجونير صاحبي صديقي قلت له
0: قدسي أرجونير عازف ناي كان يقيم في باريس، مازال في باريس
1: مازال في باريس. قلت له راه مرة تحت على كتاب يحكي على 15,000 قطعة، قال لي ربما أكثر. شوف المقامات المستعملة والإيقاعات المستعملة، هذاك هو اللي نجم يعلمك المقامات المشرقية.
0: يعني هذا يدل على أنه الأتراك شقان في الدين هم أقرب أو أكثر الناس المعزوفات، مش كيف نحن التوانسة أو العرب بصفة عامة نخير الكلمة. بالنسبة إحنا لوفيرب كما يقول الفرنساوي يعني الكلمة هي الأساس. المعزوفة يذكر حتى دكتور أن الفارابي اعتبرها أنها أقل يعني المعزوفة أقل قيمة. وإحنا نشوفه حتى في وسائل الإعلام كذا ما نقدمهاش، وذاك عشان نعاود نقول اليوم ربما مجازفة منا أنه كل شيء باش يكون مبني على المعزوفات. خلنا نختار معزوفة أخرى من معزوفاتك دكتور اللي هي زيبك. هكا اسمها
1: زيبك.

0: زيبك.
1: زيبك
0: حدثنا عليها هذه.
1: زيبك هي رقصة، رقصة من منطقة الأناضول والمنطقة الغربية، يعني جهة إزمير ودينيزلي، يعني
0: على البحر المتوسط.
1: لا بحر الإيجي.
0: إيجي بحر إيجي. أي
1: بحر إيجي الساحل. واللقاء نتاعها أقساق، يعني تسعة
0: تسعة ثمانية.
1: خاطر الأتراك الأقساق عندهم تسعة ثمانية، وعندهم الأقساق الباتي يعني أير أقساق تسعة أربعة، يعني كي تقول أقساق يعني نفويت تسعة
0: هي
1: ثمانية.
0: كلمة أقساق نذكر السادة المستمعين هي كلمة تركية عند نحن تعني إيقاع يعني ميزان، لكن هي أك ساك يعني أعرج. هكا ولا دكتور؟
1: صحيح
0: أعرج. علاش أعرج؟ أنت عندك ذر لي إجابة عن السؤال هذايا على الأقساق، علاش أعرج؟
1: لأن النبضات نتاعو نتاع الإيقاع
0: أي نعم
1: ما هوش فرد واحدة أطول من أخرى، يعني تلقى بالضبط. سوداء أي. واحدة ومشالة ومشالة
0: أي.
1: يعني نصفها. ما هوش قد قد يعني
0: بالضبط.
1: الأقساق اللي مستعمل في تونس
0: أي نعم
1: اللي هو 9-8 النبضات نتاعو كلهم قد قد، يعني تاك تاك دوم اس دوم اس تاك دوم اس
0: أي. أي. أي.
1: كلهم يعني مشالات
0: أي نعم.
1: ولكن التسمية نتاعو ما تجيش أقساق، يعني هو إيقاع
0: أيوة،
1: ولكن التسمية نتاعو ما تناسبش مع الـ مع الـ مع الـ مع الإيقاع بيدو
0: بالضبط. يعني احنا طوعنا شوية الأقساق في العالم العربي وفي تونس، يعني أقساق نتاعنا مختلف على الأقساق التركي.
1: مختلف. كل أقساق في الإيقاعات التركية، فما الأقساق وفما الأير أقساق يعني أقساق باتية، فما الرقص أقساق يعني الأقساق الرقصي اللي هو كيف 9-8
0: نعم.
1: وتكتب مختلف 2-3-2-2 وفما الأقساق سماعي اللي هو معناها هو عندنا في تونس احنا سماعي ثقيل،
0: سماعي نسميه سماعي ثقيل اللي هو ما أكثر تداول وأصبح هو الإيقاع الأساسي للمقطوعة اللي تسمى سماعي
1: صحيح،
0: واللي احنا سمعنا بعض نماذج منها. قبل أن أستمع إلى إجابتك دكتور حول سؤالي لماذا لم يقع الاختيار على موسيقيين من تونس، نستمع إلى مقطوعة أخرى من مقطوعات اللي لحنتها أنت في القالب أو في تأثير تركي اللي اسمها حسيني
1: مندرا.

0: فسر لنا العنوان.
1: المندرة هي كيف كيف يعني رقصة، ولكن أصلها من بلغاريا، وقت كانت بلغاريا محتلة من طرف العثمانيين.
0: العثمانيين نعم.
1: وكانت رقصة تاع الرعاة، رعاة، ف خذاه ولا تراك، ولات تقول يعني أسلوب تركي.
0: تركي،
1: ولكن هو من الأصل أصيل من بلغاريا.
0: إذن حضرات المستمعين، نواصل حديثنا مع دكتور هيكل كشك الطبيب، لكن اليوم بصفته ملحن لمقطوعات موسيقية صدرت على استوانات، وكان المقطوعة اللي سمعناها اسمها حسيني مندرة، هكا
1: مندرة.
0: وتوا نحب نسمع الجواب متاعك على سؤال أنا قلت، علاش تم الاختيار على موسيقيين أتراك مشهود بهم؟ هو في الواقع كي تشوف القائمة معناها كما يقولوا بالتونسي ترعب، لكن ربما ما عندناش احنا حسب رأيك شكون ينجم في تونس يقدر على أداء المقطوعات هذه؟
1: والله من باب الصدفة أنا مشيت في تربص، في يعني متربص في على العزف على العود التركي.
0: نعم.
1: مع أستاذ يوردال توبجان اللي هو يعتبر منها ربما عازف الأول في العالم في العود التركي. أول نهار في آخر الحصة قلت أستاذ بربي أنا راني كتبت سماعي رست، تجمش تشوف لي شنو يسوى.
0: أي نعم.
1: من ناحية الموسيقية.
0: الموسيقية.
1: فشاف السماع ثم عزفه، قال لي حلو برشا. فزدته حسيره فك الجمعة التربص، عزف لي 4 على 5. في آخر حصة قلت له أستاذ إيش قولك كان نعملوا سي دي؟
0: فزدته 4 و5 مقطوعات تقصد؟
1: إيه، فك الجمعة هذيك كل نهار نزيد واحدة في آخر
0: التربص.
1: آخر نهار قلت له أستاذ في 5 أيام التربص دام 5 أيام، حسيره عملنا 5 كل نهار واحدة في آخر نهار واحدة.
0: إيه نعم.
1: كل واحد يقول يحلو برشا يحلو برشا يحلو برشا. فقلت له أستاذ إيش قولك أن نعملو قرص مضغوط؟ في وقتها قال لي علاش لا؟
0: أي؟
1: قال لي لازمني نحكي مع
0: موسيقيين
1: أخرين منهم جوكسل باكتاجير
0: اللي هو يعتبر من أكبر عازفين على آلة
1: القانون
0: في تركيا، وجانا تونس
1: جانا عديد مرات.
0: أي.
1: وربما
0: أحسنهم،
1: ربما أكبر ملحن حاليا يعني من كل حال من حيث العدد. عنده تقريبا 40 سماعي.
0: هذا دل مرة أخرى على عناية الشقانة بالمعزوفات وبالسماعي، ما زالت خلافا ربما لبلادنا وحتى بلاد العربية الأخرى قلت فيها شوية.
1: هي مصر ما كانتش عندها ملحنين كبار في السماعي، حتى الأستاذ محمد عبد الوهاب لحن سماعي واحد هو سماعي هزام.
0: أي.
1: رغم اللي هو
0: فما بتاع محمد عبد الصالح الهزام. أي. معروف برش.
1: أي. ولكن عدد يعني
0: قليل.
1: أي. هما بيدهم يعني درسوا الموسيقى الآلية على الأتراك. ودليل على ذلك هو محمد عبد الوهاب حسب الأستاذ صالح مادي في المكتب عليه قال في أوائل معناها المسيرة نتاع الموسيقية.
0: أي.
1: سجل بشا فراست لعاصم ماك، وسجل عم محمد عبد الوهاب وهو شاب يعني، سجل سماعي شاد عربان لطنبوري جميل بي.
0: نعم.
1: يعني هذاك هذاك حسب رأينا هذاك هو الرصيد اللي يخليك تتمكن من المقامات
0: بالضبط.
1: فجوكسل باكتاجي قال تفضل، كي شاف القطاع ونتفكر أنا نهار الأول تسجيل يعني أول قطعة عصفت هو سماعي رست، وأنا كنت خايف حقيقة هذوما سادة عباقرة في الموسيقى. أي. وفي العزف
0: يعني
1: كيفاش معناها كيفاش بشي وقت بستجيل كيفاش بشي. في وقت اللي كملوا التسجيل واذا به كان جوكسل باكتاجير هز صبعه الابهام.
0: أي.
1: عمل هكا. أي. والموسيقيين الاخرين وقتها تهنيت
0: يعني تفاعلوا مع المعزوفات،
1: نجم نقول عجبتهم.
0: عجبتهم.
1: ولكن هذيك علاش معناها صدفه يعني الموسيقيين الاتراك. وبالنسبه للموسيقيين التونس انا فما شكون طلبوني في القطاع، عطيت من القطاع، ولكن فما شكون قال لي نحب نعزف.
0: ربما سؤال يتبادر للذهن، اللغة الموسيقية ما تعرف كل مقطوعة تاخو لغتها، مش مغرقة شوية في الأسلوب التركي المعزوفات هذه؟ هل أن الموسيقيين جعلوها في أدائهم إحساسهم جعلوها مغرقة في اللغة الموسيقية التركية؟ احنا عندنا لهجات، الموسيقى المشرقية تتحط كلها في

0: نفس السلة، لكن كل منطقة عندها خصوصيات. التركي عنده خصوصية، المصري، العراقي، التونسي. المقطوعات اللي سمعناهم توا، نماذج منهم طبعا مش الكل، طبيعة العزف متاع الموسيقي الأتراك جعلوها عندها مسحة تطغى عليها المسحة التركية.
1: هي شوف المشكل في الـ في الـ الاسطوانات اللي جاوا من مصر واللي كانوا معناها معزوفات تركية، ولكن موسيقيين مصريين اللي هما
0: محمد عبد الصالح متصور ولا
1: اي في عبد الصالح والقضابي وسامي شوا وقصبجي قصبجي عبد الحميد القضابي كانوا يعزفوا في قطاع تركيا بلهجة هنك ولا بلهجة شرقية. انا حكايه ذوق، حكايه ذوق ماشي. انا نحب الموسيقى التركيه باللهجه التركيه، كما نحب الموسيقى التونسيه باللهجه التونسيه، كما نحب الموسيقى الشرقيه والموسيقى المشرقيه
0: يعزفوها مشارقه.
1: مثلا فما وقع تغيير، مثلا في مثلا باش ناخذ مثال سمعي ماهور لنيكولاكي اللي هو يوناني، مثلا الخانه الرابعه النسخه اللي تدور في تونس،
0: نعم
1: الخانة الرابعة الإيقاع تاعها 3-4 فالس، وقت هي الكتابات التركية الكل حتى القديمة يعني بالحروف العربية يعني اللغة العثمانية 6-8. يعني أنت تخيل فالس نتاع شتراوس اللي هي 3-4 تعزفها أنت 6-8
0: ما تجيش، مختلف تماما،
1: فهمتني؟
0: إذا هو اختيار منك أنت كملحن، ما دامك اخترت قالب السماعي أن تكون طريقة التنفيذ مطابقة للغة متاع السماعي الأصلي اللي هو قالب تركي أساسا في الأصل.
1: حتى سعلي سيت الله يرحمه وقت كان وقت كنا في الدروس الخاصة في منزله، كان اللي كيزين يزين بالطريقة الطريقة التركية.
0: أي وقلنا سعلي سيت اللي عديناه في بداية الحلقة هذه هو مغرق في حب الموسيقى التركية بما كلفه أنه يبعد عن الرشيدية كما حكينا قبيلة معنا في بداية الحلقة. وهذا طبعا ما نجمش إنسان يحكم على اختيارات الموسيقيين، لكن في نهاية الأمر هي تنجم تكون رافد من روافد الإبداع في تونس اللي هو متنوع، فما ناس تختار طريقة الغربية، فما ناس تختار الشرقي، كما عندنا عديد الملحنين في تونس اللي اختاروا الشرقي شرقي، وعندنا اللي بقى في التونسي باللهجة التونسية اللي ملامحتها ملامح متاعها تكونت في الثلث والأربعينات تاع القرن الماضي. سي دكتورنا هيكلك شك بارك الله فيك، نعرفش نقفلوا هالحلقة هذه بعشاق سماعي.

0: إن شاء الله تكون الحلقة هذه ألقت مزيد من الأضواء على لون من ألوان الإبداع في تونس، اختيار من اختيارات اللي هو اختار قالب قديم تركي، هو السماعي بالأساس واللغة متاع الأداء كيف كيف. ونشكر الدكتور هيكل أكشوك على تلبية الدعوة، وإن شاء الله يكون السادة المستمعين في هالحلقة هذه زادة تعلموا أكثر أو عرفوا أكثر حول أولا حول هذا الموسيقي اللي هو ماهوش جماهيريا ربما ماخذش حظه، وعلى نوع من أنواع أداء والتلحين في بلادنا. شكرا لكم حضرات المستمعين والمستمعات على الانتباه، شكرا الدكتور هيكل،
1: شكرا جزيلا
0: على الاستجابة، وإن شاء الله نلقاكم في محور آخر من محاور اللي نختاروها لبرنامج غني عصفور. على هذا نقول لكم دمتم في حفظ الله.
2: غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغندة.
3: إذاعة تونس الثقافية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
6: إذاعة جمهورية العراق من بغداد تقدم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدباً ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
7: الفلسفة ليست برجاً عاجياً، بل مقهاً مفتوح على ناصية الطريق.
6: رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة شاد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجاً.

0: أي زمن اعتاد فيه الناس أن يروا الفلسفة في كتب غامضة ومصطلحات معقدة؟ ظهر رجل عراقي حملها إلى المقاهي وأجلسها بين الناس، وخلط أسئلتها العميقة بضحكة صافية ونكتة ذكية. هو الأستاذ والمفكر مدني صالح، فيلسوف أدرك أن الحكمة لا تكتمل إلا إذا ابتسمت، وأن الضحك أحياناً أعمق من ألف كتاب. في هذه الحلقة نأخذكم في جولة بين محطات حياته، نقرأ أفكاره ونستمع إلى صوته وهو يحاورنا من بين السطور.
1: بدأت من قرية صغيرة لا يعرفها موظف البريد ولا تمر بها الخرائط. كنت أرى الدنيا أوسع من بيتنا الطيني وأطرح أسئلة غريبة. سألت أمي يوما: لماذا لا نطير مثل الطيور؟ فقالت: اذهب ونم، غدا ستذهب إلى المدرسة وتعرف. لكن المدرسة لم تجب، الفلسفة هي التي أجابت، أو بالأحرى زادت الأسئلة.
0: إذن أسئلتك لم تنتهي بعد.
1: لو انتهت الأسئلة لانتهت الحياة. درست الفلسفة لكنني لم أردها حبيسة الكتب والمكتبات، أردتها أن تنزل إلى الشارع، إلى الناس، إلى المقهى، حتى إلى طاولة بائع الفول. كتبت عن سقراط وأرسطو، وفي الصفحة نفسها كتبت عن إبريق الشاي وبائع الجبن.
0: وهذا الأسلوب هو ما جعل الناس يحبونك؟
1: لم أرد أن يحبني الناس، أردت أن يحب الفلسفة، أن يعرفوا أن الفلسفة ليست مصطلحات معقدة، بل هي ضحكة، سؤال، حوار، نكتة عابرة تحمل فكرة عميقة.
0: وكيف تختصر رسالتك في الحياة؟
1: بسيطة، لا تخف من السؤال ولا تخجل من الضحك، كلاهما فلسفة، لكن الضحك أحيانا أعمق من كل كتب الفلاسفة.
0: سوسن فرحان إحدى طلبة فيلسوفنا تحدثت قائلة:
2: كنت أجلس في الصف الأخير ليس لأني كسولة، بل لأنني كنت أريد أن أراه من بعيد، كأن النظر إليه من مسافة يمنحك فرصة لاكتشافه أكثر. في أول محاضرة سألني: ما الفلسفة بالنسبة لك؟ قلت بخجل: علم الأسئلة الكبيرة. ابتسم وأجاب: والحياة؟ سكت، فمد يده إلى كتاب على الطاولة وقال: الحياة أن تتعلم كيف تسأل السؤال الصغير قبل الكبير. كنا نخرج من محاضرته ونحن نحمل أكثر من فكرة وأكثر من شك، لكنه كان يقول: الشك بداية الإيمان بالفكر. أتذكر يوم سقطت ساعة جيبه على الأرض، أمسكتها بسرعة وركضت نحوه، لكنه ضحك وقال: احتفظي بها، ستذكرك أن الوقت لا ينتظر أحدا، لكن الفكرة ينتظرك دائما.
0: مزج بين العمق الفلسفي وروح الدعابة العراقية. كان يرى أن الفلسفة ليست حكرا على الأكاديميين، بل يجب أن تكون جزءا من الحياة اليومية. دمج اللغة الأدبية مع الطابع النقدي، فكان يكتب بأسلوب فيه سخرية لطيفة وفكاهة ذكية. أعد الضحك أداة فلسفية قادرة على كشف زيف الأفكار أو تناقضها. الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع، أستاذ الفلسفة في جامعة بغداد، متحدثاً.
3: مدني صالح واحد من المفكرين والفلاسفة العراقيين اللي جمع بين الفلسفة والأدب، وتميز بأسلوبه الخاص الذي مزج بين العمق الفلسفي واللغة الأدبية الساخرة والموحية. هو طبعا درس الفلسفة في جامعة بغداد وأكمل دراسات العليا في بريطانيا وحصل على الدكتوراه في الفلسفة. بعد ذلك عمل الرجل أستاذا للفلسفة في جامعة بغداد كلية الآداب لسنوات طويلة، وكان له أثر بارز في تكوين أجيال من طلاب الفكر والفلسفة. الحقيقة يعني إذا أردنا نتكلم عن مميزات وصفات هذا المفكر والفيلسوف العراقي، فهو من أبرز الأصوات التي حاولت تقريب الفلسفة إلى الناس بأسلوب ممتع وشيق. ونحن نعرف تماما أن الفلاسفة لهم أماكنهم الخاصة وأبراجهم العاجية ولغتهم التي لا يستطيع الإنسان العادي أن يفهمها، لكنه كسر هذا الحقيقة، كسر هذا الجدار وهذه الحواجز، وبدأ ينشر هذه الفلسفة بطريقة مبسطة يستطيع الإنسان غير المتخصص أن يفهمها. على الرغم من أن كتاباته مليئة بالرموز والإشارات الشعرية، حيث كان يجمع بين التفكير الفلسفي والكتابة الأدبية. وكما نعرف احنا كنا نتابع في ذلك الوقت، كان ينشر في الصحف اليومية مقالاته النقدية التأملية، وفعلا كان حينما يقرأه مثلا الشاعر أو يقرأه القاص أو يقرأه الناقد العادي، يقرأ مادته أو مقالته يفهم كل ما يكتب. على الرغم من أن المقالة التي يكتبها مدني صالح مليئة بهذه الرموز وهذه الأفكار الفلسفية، ولكن لغته لغة مبسطة يستطيع أن يفهمها غير المتخصص كما أسلفنا. فضلا عن كل ذلك، عرف هذا الرجل بسخريته اللاذعة وقدرته على نقد الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي بلغة فلسفية ساخرة. كان يرفض الجمود الأكاديمي ويؤمن بأن الفلسفة يجب أن تعاش في الحياة اليومية لا أن تبقى حبيسة قاعات الدرس، وهذا بالحقيقة طبقه في حياته اليومية تطبيقا رائعا وملموسا. كلنا كنا نشاهده حينما يجلس في المقهى مثلا، مقهى حسن عجمي، بين الكثير من زملائه من كبار النقاد والروائيين والشعراء، ويتحدث معهم، وحوله طبعا الكثير من طلابه المعجبين به والمتابعين للكثير من طروحاته الفلسفية.
0: كان مدني صالح أكثر من أستاذ فلسفة، كان مدرسة في الحياة. لم يكن يعلمك لتجيب عن الأسئلة، بل يعلمك كيف تصنع أسئلتك الخاصة. في حضرته تتحول القاعة إلى مختبر للعقول، وأحياناً كان يكسر القواعد كلها ليصنع درساً لا ينسى. ومن بين كل الحكايات التي يرويها طلابه، هناك واحدة بقيت في الذاكرة ترويها سوسن.
2: في يوم الامتحان وزع علينا الأوراق، كانت الأسئلة عميقة لا إجابات جاهزة لها. جلست أنظر إلى الورقة، لم أكتب شيئا. اقترب مني، نظر إلى الورقة الفارغة، ثم قال بهدوء: أحيانا الصمت هو الإجابة الأصدق. جلس بجانبي وأكمل: لكن الصمت لا يسمع إلا إذا عرفت كيف تملئه بالفكر. لم يخصم من درجتي، لكنه جعلني أفهم أن الامتحان ليس ما على الورقة، بل ما في عقلك وقلبك. غادر أستاذنا القاعة منذ سنوات، لكنه لم يغادر عقولنا وقلوبنا. كلما واجهت سؤالا صعبا في الحياة أسمع صوته يهمس: فكر ولا تتسرع في الإجابة. تعلمت منه أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل طريقة للعيش، للنظر إلى العالم بعين صادقة، وللصمت الذي يحمل الإجابات الأكثر صدقاً. شكراً لك لأنك علمتني أن أكون طالبة طوال حياتي.
1: أنا مدني صالح، ولدت في قرية صغيرة لا يعرفها الجغرافيون إلا إذا ضلوا الطريق. أول ما فتحت عيني على الدنيا رأيت أمي تخبز وأبي يزرع وجيراني يضحكون رغم الفقر. كنت صغيرا لكن عقلي كان مشغولا بأسئلة أكبر من عمري. كبرت ودخلت الجامعة أدرس الفلسفة. قالوا لي: الفلسفة صعبة. قلت: وهل الحياة سهلة؟ أحببت سقراط لأنه كان يسأل، وأحببت أرسطو لأنه كان يدون، لكنني أحببت العراقية لأنه يمزج السؤال بالنكتة. كتبت كثيرا، مرة عن بيت الحكمة، ومرة عن الضحك والبكاء، ومرة عن أشياء لا يكتب عنها الفلاسفة أحيانا، مثل القوري، الشاي، الشارع. كنت أؤمن أن الفلسفة ليست برجا عاجيا، بل هي بسطة على الرصيف يمر بها كل الناس. في الجامعة لم أكن أستاذا بقدر ما كنت طالبا بين طلابي، أتعلم منهم كما يتعلمون مني. أحيانا يظنون أنني أمزح، لكن في المزاح نصف الحقيقة والنصف الآخر في الصمت.
0: في كل جامعة هناك من يدرس ليشرح المادة، وهناك من يدرس ليوقظ العقول. مدني صالح لم يكن مجرد أستاذ فلسفة، بل كان رمزاً للفكر الحي وصديقاً للطلاب وزميلاً للزملاء. كل كلمة يقولها وكل ابتسامة يشاركها كانت تحمل درساً في الحياة، درساً لا يكتب في الكتب ولا يحفظ في الاختبارات. واليوم سنجلس مع زميله صادق حاتم لنستمع إلى شهادته عن الرجل الذي غير طريقة التفكير والعيش، وعلم كل من حوله معنى أن تكون طالبا دائما.
4: أتذكر ذات يوم دخلت القاعة متأخرا قليلا، لكنه لم يوبخ أحدا، جلس بهدوء ورفع عينيه نحوي فقط كأنها دعوة صامتة للتأمل. جلس الطلاب وبدأ الحديث عن الفلسفة، لكن بطريقة لم أسمعها من قبل. لم يكن مجرد شرح نظريات، بل كان يغرس التساؤلات. قال بصوت منخفض لكنه صارخ في أثره: لا تبحثوا عن الإجابات فقط، ابحثوا عن الطريق الذي يقودكم إليها. أحد الطلاب الذي كان يخشى المشاركة رفع رأسه وقال: لكن كيف نعرف أن الطريق صحيح؟ ابتسم مدني صالح وقال: لن تعرفوه إلا عندما تسيرون فيه، وعندما تتوقفون لتفكروا بما تعلمتم. بعد المحاضرة خرج الطلاب وهم مختلفون، أكثر فضولا وأكثر شغفا، حتى أنا زميله. شعرت أن كل يوم أمضي معه هو درس جديد في الحياة والفكر. رحل مدني صالح عن هذه القاعات، لكن حضوره ما زال معنا في كل محاضرة، في كل فكرة جديدة، في كل سؤال يطرح نفسه نسمع صوته يهمس. فكروا، استكشفوا، ولا تتوقفوا عند الإجابات السهلة. لقد علمنا أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل حياة تعاش وعقل ينمى وقلب يفتح على العالم. وسأظل ممتنا له دائما لأنه جعلنا طلابا حتى بعد أن أصبحنا زملاء.
5: لم أختر أن أكون فيلسوفا، أنا فقط اخترت أن أطرح السؤال حتى لو لم أجد الجواب. ورحلت، لكنني تركت لكم وصية بسيطة: لا تأخذوا الحياة بجدية مفرطة، لأن الضحك أحيانا أكثر فلسفة. هناك من يتكلم بعبارات غامضة، وهناك من يكتب بأسلوب جاف، لكن قلما نجد من يخلط الفلسفة بنكهة الشاي البغدادي ويرش عليها ابتسامة ساخرة.
0: ضيفنا اليوم ليس حاضرا بجسده، لكنه حاضر بأفكاره، بكتبه، وبضحكته التي جعلت الفلسفة أقرب إلى الناس. اليوم نسافر إلى حياة مدني صالح، فتحدثنا سوسن قائلة:
2: دخلت القاعة متأخرة، كان يجلس خلف الطاولة، عيناه تلاحقاني، لا بعين الأستاذ الغاضب، بل بعين الأب الذي يسأل: أين كنت؟ جلست فابتسم وقال أمام الجميع: أحياناً التأخر عن الوقت ليس خطأً، بل الخطأ أن تتأخر عن نفسك. تلك الجملة أربكتني أكثر من أي سؤال فلسفي، كأنها مرآة وضعت أمام حياتي. بعد المحاضرة لحقته إلى الممر، سألته: كيف أعرف أنني لا أتأخر عن نفسي؟ أجاب: حين يكون فكرك أسرع من خوفك، أنت في الوقت المناسب. ذلك اليوم لم أتعلم درسا في الفلسفة، بل تعلمت درسا في العيش.
0: ولد مدني صالح عام 1932 في قرية صغيرة في محافظة الأنبار. هناك حيث الأرض طينية والسماء مفتوحة على أحلام الأطفال، بدأ مدني رحلته بأسئلة أدهشت الكبار. كان يسأل: لماذا نعمل في النهار وننام في الليل؟ ولماذا لا تضحك الحيوانات؟ لم يكن يعرف أن هذه الأسئلة هي البذور الأولى لرحلة فلسفية طويلة. انتقل مدني إلى بغداد ليدرس الفلسفة في جامعة بغداد، وتدرج حتى حصل على الدكتوراه وأصبح أستاذا فيها. لكنه لم يكن أستاذا عاديا، كان يدخل القاعة بابتسامة ويبدأ المحاضرة بحكاية أو طرفة، ثم ينزلق بسلاسة إلى أعقد المفاهيم الفلسفية. الدكتور مؤنس عمار الراوي، أستاذ الفلسفة في جامعة النهرين، متحدثا:
6: هو ليس مع فكرة الحضور والغياب، كانت فكرة يعني ملزمة، في يعني أنه ينبغي أن الأستاذ يسجل الحضور والغياب. وأتذكر أنه من الممكن أن تخرج خارج القاعة وكأنه لا يراك، ولذلك هو يتغاضى عن تصرفات صبيانية مثل هذه، انفعلها أحد الطلبة ويفعلوها مرات يعني. اثنين هو يعني ميزته أنه يترك بصمة في ذاكرة طلبته، سواء على مستوى الأداء يعني التعابير الجسد، أو سواء على مستوى الحكمة التي يمتلكها. أنا أحيانا كتبت أكثر من إشارة مقال عن أستاذنا، حكيم أكثر من كونه فيلسوف، بمعنى أنه يعطيك زبدة أو لب ما يريد قوله في كلمة واحدة أو في جملة واحدة. نشرت دار الشؤون الثقافية في زمن النظام السابق كتيب صغير له اسمه ما بعد الطوفان، يعني تنبأ بهذا الوضع وما نصل إليه في هذا الوضع، يعني أنه من ضمن عباراته أن لربما سيأتي يوما شخص ما يصعد إلى خارج الكرة الأرضية فيهدد كل بشر، يهدد كل الكرة الأرضية بنفيها. وحدث ما حدث، يعني شخص مثل أسامة بن لادن أو البغدادي أو داعش أو وحتى ترامب، وما يتعلق أيضا بالثقافة الأورو أمريكية يسميها أو روبن كروزوية. دانيال دوفو يقول لك شخصية اسمه فرايدي اللي هو ويا روبنسون كروزو، روبنسون كروزو يمثل الكولينيال الغرب المسلم، فرايدي يمثل هذا العربي المسلم اللي هو روبنسون كروزو، يصنع له صورته، وفرايدي يصدق أن هذه الصورة هي صورته الحقيقية التي لم يرسمها هو وإنما رسمها من هو الغربي. الآن نحن كلنا مثلا نتحدث عن أن الغرب روحاني والشرق مادي، وهذه الفكرة سادت باعتبار أن الأديان ظهرت في بلاد الشرق، ولكن على مستوى السلوك الاجتماعي والإنسان هذا لا يوجد أدلة أكدها على أن هناك طابع خاص روحاني لدينا وهناك طابع خاص مادي لدى الغرب.
0: كان يقول لطلابه: الفلسفة ليست أسئلة في الامتحان، الفلسفة سؤال في الحياة. كتب مدني صالح مقالات وكتبا أصبحت علامات في الفلسفة العراقية، منها بيت الحكمة الجديد، الضحك والبكاء، وفيزياء الكلام. فيها كان يمزج بين سقراط وأرسطو، وبين بائع الشاي على ناصية الشارع. كان يؤمن أن الضحك فلسفة، وأن النكتة الذكية قد تحمل من الحكمة ما لا تحمله الصفحات الكثيرة. عودة إلى الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع قائلاً:
3: كان الرجل رحمه الله من أكثر المفكرين العراقيين حضوراً في الوسط الثقافي في السبعينيات وحتى التسعينيات، جمع حوله تلامذة ومحبين بسبب شخصيته الكاريزمية وأسلوبه المختلف، مثل حالة خاصة في الفلسفة العراقية. على خلاف كثير من المفكرين العراقيين، لم يلجأ مدني صالح إلى لغة جامدة أو مصطلحات معقدة مغلقة لا يستطيع أن يفهمها أحد، بل كتب بلغة مدهشة قريبة من القارئ، مشبعة بالصور البلاغية والرموز والاستعارات. وكما أسلفت طبعا، فقد استخدم مدني صالح السخرية اللاذعة كأداة فلسفية في الواقع السياسي الاجتماعي بعمق، لكنه أخفاه في عباءة الفكاهة والتهكم، الرغم من هو يعني شكله كأنه وجه متجهم أو غاضب أو حزين، ولكنه يحمل في داخله روحا شفافة وجميلة وتواقة إلى التحرر والانطلاق.
0: وها نحن نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث كنا مع سيرة الفيلسوف والمفكر العراقي مدني صالح وفلسفته التي تجاوزت الكتب إلى الشوارع وإلى المقاهي وإلى قلوب وعقول الناس. هذا الرجل ترك بصمة واضحة في عقول وقلوب طلابه وزملائه، والذي جسد الفلسفة ليس فقط في الكتب، بل في كل كلمة وفي كل لحظة عاشها مع من حوله. نتمنى أن يظل صوت مدني يهمس فيكم، وأن تستمروا في التساؤل والتفكير والعيش بفلسفة كما علمنا هو، بابتسامة وسؤال ونكتة عابرة تحمل حكمة عميقة.
7: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
8: إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدباً ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
1: الفلسفة ليست برجاً عاجياً، بل مقهىً مفتوح على ناصية الطريق.
8: رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة تشاد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجاً.
9: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات
5: وثائق وحقائق.
6: إذاعة تونس الثقافية
5: وثائق وحقائق بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
7: مستمعينا مستمعاتنا مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ سلاح الدين برهومي. مرحبا بك سلاح.
8: مرحبا ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الثقافية.
7: سيكون موضوع لقائنا معك اليوم أستاذ سلاح الدين برهومي حول تجارب التحديث الذاتي في تونس، مستندين في ذلك إلى كتاب جديد صدر لك وأنت من أصدقاء البرنامج سبق أن استضفناك، صدر بعنوان هذا الكتاب تونس وتجارب التحديث الذاتي بين المحلية والكونية وفي الاتجاهين عن دار المسيرة سنة 2026، وقدم له الدكتور مهدي مبروك. ونذكر طبعا أستاذ صلاح الدين برهومي أنك أستاذ تاريخ الحديث والمعاصر بالجامعة التونسية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وقد صدرت لك عدة كتب نذكر منها محاولة في أسس التغيير الاجتماعي من خلال النماذج في بناء الدول، تقديم منصف والناس المرحوم منصف والناس، إذا صدر عن دار المعارف بسوسة سنة 2004، وكأنه قريب من موضوعنا اليوم هذا الكتاب الأول
8: في نفس الإطار.
7: أي عندما أقرأ نماذج في بناء الدول تحيل إلى التحديث أيضا. كتاب آخر محاولة الشمال الغربي الجبلي الجبلية والمجال الزراعي 1856-1945، تقديم الأستاذ عبد الجليل ميمي. أعتقد أنه هو الذي أشرف على طروح الدكتوراه.
8: نعم،
7: طروح الدكتوراه كانت حول الدراسات التاريخية التونسية فترة عثمانية هكذا.
8: نعم، كل الشكر للأستاذ،
7: نوجه له التحية أستاذنا الجليل عبد الجليل التميمي. دار صحار لنشر سنة 2010، وأيضا كتاب آخر بعنوان في خضم الثورة التونسية الشمال الغربي نموذجا، دار صحار لنشر 2012، وكأنك أنت مختص في الشمال الغربي وأنت أصيل باجة أعتقد.
8: نعم.
7: وكتاب آخر بعنوان أيضا حول الشمال الغربي بعنوان الاقتصاد الغابي في الشمال الغربي 1880-1956، أيضا عن دار صحار للنشر سنة 2015. ومن كتبك الأخيرة أيضا الدولة الوطنية التونسية وتدبير التنوع السياسي الإسلام السياسي في تونس بين 1980-1992، تقديم الأستاذ لطفي عيسى عند المسكلياني للنشر سنة 2021. وأعتقد أن الأستاذ لطفي عيسى حسب ما فهمت منك في كواليس هذا البرنامج ونحن نعد لهذه الحصة قد كان من بين الذين شكرتهم الأساتذة الذين شكرتهم في قدمت لهم الشكر في الصفحات الأولى من هذا الكتاب، وذكرت الأستاذ على رأسهم الأستاذ لطفي عيسى، ولكن معه الأستاذ محمد لزل الغربي والأستاذ محمد ضيف الله ومن أيضا من الأساتذة الذين شكرتهم بالنسبة لهذا العمل أستاذ صلاح الدين برهومي.
8: هو في
7: إلى جانب
8: في بقيت نعم قائمة في الأسئلة، لكن أريد أن أوجه التحية والشكر للأستاذ لطفي عيسى لأنه أنا أدركته وهو في قمة العطاء العلمي والفكري، وكان له فضل كبير جدا في توجهي إلى مثل هذه الموضوع وهذه النظرة الجديدة في التعامل مع الوثائق، وكان له دور كبير جدا في ما أثيره اليوم من أفكار في هذه الكتب الأخيرة.
7: طبعا
8: له التحية بالمناسبة.
7: وأواصل إذن أنا عنك تقديم الأساتذة اللي شكرتهم الأستاذ عدنان منصر والأستاذ رياض بن خليفة والأستاذ حمد الديلي، ونلاحظ أنهم طبعا من خاصة تاريخ حديث ومعاصر، وأنت في هذا البحث المتعلق بتجارب التحديث في تونس بين الذاتي وبين المحلي والكوني، تحديث ذاتي اهتممت بالقرن 19 ولكن أيضا القرن 20 وصولا تقريبا للزمن الراهن. يعني أنت في المحاور البحث والمباحث هذا الكتاب وهذا العمل أولها مظاهر التحديث الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الجبلية، أو ما سميته في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للفضاء الغابي، وأنت مختص لنقل بصراحة أنت ربما من أبرز مختصين في هذا المجال خاصة بالنسبة للشمال الغربي
8: منذ 2002 تقريبا.
7: والمحور الثاني ربما الذي سنبدأ به على عكس ترتيب الكتاب من التخوم إلى الحدود، وكأن هنا جانب مفاهيمي جانب مقارباتي، قراءة في مدلول الحداثات المنقوصة، وسنسألك عن ماذا تقصد بالحداثات المنقوصة أو يعني. والمحور الثالث معضلة تنوع الفضاء العمومي أو في إعطاب الحداثة المحلية زمن الدولة الوطنية، وكأني أفهم من هذا أستاذ صلاح الدين البرهومي أن المحور الأول والمحور الثالث على الأقل يحيلان إلى عملين أشرنا إليهما في كتبك السابقة، خاصة المتعلق بالشمال الغربي الجبلي وكتاب تدبير التنوع السياسي. ولكن أنت تعرف أن هذا البرنامج اسمه وثائق وحقائق، وسبق أن استضفناك في هذا البرنامج حول شمال الغابي وجبالية وكذا، وكانت حصة مميزة واستفدت منها كثيرا. في هذا الكتاب أشعر أستاذ صلاح الدين برهومي أنك دخلت مرحلة بين ظفرين، التفكير التاريخي أو التنظير التاريخي أو التدبر في التاريخ، يعني ليس عمل كلاسيكي فقط يعني كالأعمال السابقة أعمال تاريخية بين ظفرين صرفة، يعني هناك مصادر أرشيفية، هناك كذا، هناك تفاصيل دقيقة حول موضوع البحث. هنا جانب تأليفي، أرى هناك جانب تأليفي وتفكير في ما تطرحه من إشكاليات ومواضيع. أي إشكالية، سأتنازل عن سؤالي التقليدي عن الأرشيف والمصادر والوثائق ولكن سأعود إليه، أصر على إبقاء عليه طبعا، ولأنك طبعا تحيل أيضا إلى بعض المصادر إلى جانب مراجع عديدة، ولكن سؤال ما هي الإشكالية التي أردت تفكيكها أو طرحها من خلال هذا العمل الذي يجمع تقريبا عدة محاور بحث وعدة مباحث ولكن تدور حول الحداثة والتحديث؟
8: الحداثة والتحديث ولكن هناك أيضا عدة مفاهيم أخرى، يمكن إحصاء حتى 43 مفهوم مرتبطة بالتحديث، بالإصلاح، بالنهضة، التفكير الجديد، تفكير حديث، مؤسسات حديثة إلى غير ذلك، الاجتهاد، كلها مصطلحات يتم
7: التقدم
8: إلى غير ذلك. إذن بصفة عامة الموضوع هو محور تفكير ومحور اهتمام منذ القرن 19 إلى غاية اليوم، لأن بخصوص كيفية تدبير المجتمعات أو الشعوب لتحقيق أو تدبير نهضتها وتدبير تقدمها والالتحاق بالغرب بصفة عامة والالتحاق بالدول الحديثة المصنعة، لأن الفكرة هذه ظل محور اهتمام كل النخب وبدون استثناء منذ القرن 19 وحتى ما قبل القرن 19 في العالم العربي أو العالم الإسلامي بصفة عامة.
7: أنت أشرت إلى في مقدمة هذا العمل إلى فكرة التحديث الفوقي القصري والذي اعتمد على القوى الصلبة للدولة، كانك تحيل طبعا إلى تحديث الجيش مثلا كما في تونس في عهد مشير أحمد باي المدرسة الحربية وغير ذلك، كانوا أيضا لكن أشرت إلى اقتداءات أو نقلا ما أو تأثر بالتجربة التركية في القرن 19 وغير ذلك، وأيضا حتى التجربة المصرية، كأن فكرة التحديث الذاتي هل تتعارض مع فكرة التحديث الفوقي أم هذاك ما هذاك شعنا يعني
8: هذه التجربة في الحقيقة التجربة التونسية في القرن، ليست التونسية فقط إنما حتى المصرية وحتى عرفتها عدة أقطار أخرى أو ولايات عثمانية، هي هذا إملاء من الإملاءات، ضرورة الإصلاح، هناك دساتير جديدة، هناك مؤسسات جديدة، ولكن الذي أوحى لي بالفكر أساسا هو مجموعة من الوثائق التي تم تحويلها إلى الأرشيف الوطني خلال سنة 2020. هي وثائق بالنسبة لي أعتقد أنها جديدة، يمكن أن تكون مصدر لمجموعة من الأفكار وخاصة منها فكرة الحداثات. هي مجموعة من المراسلات التي انطلقت منها للقرن التاسع عشر لعدة قبائل، لعدة عروش تونسية، لكن انتهيت إلى نتيجة من خلال دراسة هذه الوثائق
7: في الأرشيف الوطني.
8: نعم، إلى أن مجمل التونسيين سواء النخب التونسية أو العامة لهم قدرة على وصف واقعهم وصفا دقيقا، إلى درجة أنه يمكن التأكيد أنه في نفس مستوى أو أكثر قليلا من وصف الأجانب للعالم العربي أو لتونس أو لمصر خاصة، وهذا إذا تمت المقارنة. ولذلك فالخطوة الأولى في عمل أو تفكير التونسيين هو هذا الوصف الدقيق لواقعهم، ثم المقارنة مع أوضاع بلدان أخرى، مع أوضاع بلدان مجاورة، وهذه خطوة ثانية أساسية على مستوى التفكير وتحقيق نوع من الحداثة، تحقيق نوع من الإصلاح. ولاحظت أن هناك أن الخلل يبدأ في إثارة الحلول الأساسية لتجاوز ما عينه من نقائص، ما عينه ربما من بين ظفرين من تخلف، من عجز أساسي عن مجاراة نسق القوى المحيطة بهم،
7: كأنهم يضعون أصبعهم على الداء ولا يكتشفون الدواء.
8: واستمر الدواء. وهذا الموضوع وهذا الإشكالية لازالت مستمرة في خلال حتى في خلال الزمن الراهن. أنا فوجئت في الحقيقة بمدى قدرة ربما عامة الناس على توصيف واقعهم، على سير الأحداث، على موقف السلطة، على موقفهم أو زعمائهم المحليين، ولكن في النهاية أو المرحلة الأخيرة وهي مرحلة اقتراح الحلول، مرحلة ربما أخذ زمام المبادرة، فهناك إشكالية كبرى، لأن هذه المراسلات عادة ما توجه إلى الأطراف غير المعنية تماما بتغيير واقعهم، وهناك عجز عن اقتراح حلول عملية، وهذه مشكلة أساسية في ما معنى حداثات منقوصة لم تنتهي إلى نتائج نهائية.
7: بالنسبة لما اتفقنا عليه في ترتيب ربما النقاش حول بعض محاور أو حول محاور هذا الكتاب الذي أصدرته مؤخرا أستاذ صلاح الدين برهومي حول تونس وتجربة التحديد الذاتي، قلنا سننطلق من القرن التاسع عشر كان ترتيب، وبالتالي سنبدأ بالمحور الثاني من الكتاب المتعلق بالتخوم والحدود، وشرتنا قراءة في مدلول هذه الحداثات المنقوصة. أي علاقة بين فكرة الحدود ما أسميته في ضوء تاريخ المدركات عديد المصطلحات تبدو صعبة نسبيا، وما أشرت إليه الحداثات الذاتية خارج المركزية الأوروبية الغربية، ما علاقة الحدود يعني بهذه المسألة؟ يعني
8: هو سؤالك سؤال وجيه، هو علاش الحدود؟ لأنه التونسيون أدركوا خلال القرن التاسع عشر منذ بدايته التفوق الأوروبي أنه أصبح واقعا، ثم منذ 1830 بحضور فرنسا أدركوا كذلك خطر الحضور الفرنسي على الحدود الغربية. لكن ثم كانت هناك محاولات للإصلاح، كانت هناك محاولات لتحديث المؤسسات لعلهم يضعون حد إلى لتخوفاتهم أو لهذا التهديدات. لماذا الحدود؟ لأن الحدود الغربية للبلاد التونسية هي هو المجال الذي أدركت خلاله مجموعة العروش أو القبائل أو حتى الزعامات المحلية والسلطة كذلك أدركت إذن مدى الفارق الكبير بين القدرات أو قدرات التونسيين وقدرات الفرنسيين على تلك الحدود. فإذا هناك خط تماس، هناك التقاء، هناك تصادم كبير جدا بين الجيوش الفرنسية وبين تلك العروش، وقد وصفوا وصفا دقيقا سير معاركهم والتهديدات التي كان يمثلها الجانب الفرنسي الجزائري على مصالحهم وعلى مجالهم القبلي والعروشي. إذن فهناك بون شاسع على مستوى استعمال التقنيات الحربية، على مستوى استعمال الطرق والأساليب التي يعتمدها كل طرف في هذا النزال، في هذه الغارات المتواصلة. وأستطيع أن أؤكد أن هذه العروش وهذه الزعامات المحلية كذلك البيليك كان يدرك جيدا أن التفوق الفرنسي آنذاك لا يمكن بكل تأكيد، يعني وهذا مؤكد مجاراته، لأنه في وصفهم للأحداث يصفون أحداث مثلا على شكل أن الجيوش الفرنسية كانت تصل إلى نزلة المحلة تقريبا، إلى كانت تحاصر في بعض الحالات المحلة ذاتها، ولا تستطيع المحلة لا إغاثة العروش التي تحصن أو تحاول التحصن
7: بتلك. نذكر أسماء بعض العروش هذه مثلا،
8: العروش خاصة الفراشيش ماجر مثلا التي عانت كثيرا إلى حدود منطقة نفزاوة، إلى خاصة لأن الهجومات الفرنسية كانت تصل إلى حدود نفزاوة وتقوم بإحراق الواحات أنذاك. وكان هناك وصف دقيق لسير تلك المعارك والخسائر المنجرة عنها، وإحساس وهناك شعور كبير جدا وإدراك لمعنى التفوق، تقريبا التفوق التقني الفرنسي.
7: كانك هنا تحيل إلى مقالة سابقة لك بعنوان التخوم التونسية الجزائرية في ضوء مدركات القبائل والعروش التونسية 1871-1876، يعني قبيلة فرض الاحتلال الفرنسي على تونس، ونشرتها في المجلة التاريخية المغربية. وطبعا أنت كما أشرنا أنت مختص في الشمال الغربي، يعني تاريخ الشمال الغربي، وهنا خاص من جانب اقتصادي والإدارة الغابات ومسألة الغابات وغير ذلك. ولكن في مستوى الحداثة الذاتية تقول في صفحة 79 أستاذ صلاح الدين برهومي من كتابك، تقول أنقل عنك: هكذا أثبتت الحداثة الذاتية في تونس خلال القرن 19 مبدأ تعدد الحداثات غير الغربية على المستوى الكوني التي لها تواريخ الخاص. يعني وكأن المصلحين، تقول أيضا صفحة سابقة لها، المصلحين التونسيين كأنهم يعني فما تعايش، لم يروا بالضرورة خصومة بين الدين والعلم، بين الشريعة والديمقراطية، بل تقول ثبت حصول نوع من الجوار والتعايش. وأشرت إلى كتاب أقول مسالك لخير الدين، طبعا هناك كتابات عديدة حول خير الدين والفكر الإصلاحي سواء في قسم التاريخ في الجامعة التونسية وفي قسم الأدب والحضارة العربية وغيرها. ما المقصود هنا بأن القرن التاسع عشر هذه فكرة التحديث أو النقل على الغرب، يعني كانوا مع المحافظة، ما يسمى يعني أكل جملة الشهيرة بين الأصالة والمعاصرة بين الحداثة، يعني ماذا أردت أن تقول هنا أستاذ صلاح الدين برهومي فيما يتعلق بالمصلحين التونسيين اللي طبعا أشهرهم ربما في سبعينات القرن التاسع عشر ربما خير الدين؟
8: صف لن أطيل كثيرا بخصوص خير الدين، أقول فقط كونه خير الدين تميز بمسألة مهمة هي تسنين، هو تسنين الأخذ عن الغرب، تسنين الأخذ من عن الغرب، أي أنه لم يتوقف في رفض الحضارة الغربية وفي التحديث الغربي، إنما حاول قدر الإمكان أو دعا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الغربية. أنا للاحظت من خلال المراسلات وردود الأفعال أن التونسيين سواء كانوا من عامة الناس أو من النخب يستطيعون إدراك كل التغيرات التي تحدث في أوروبا على مستوى الحدود مثلا، أدركوا جيدا أهمية الحدود الطبيعية، حاولوا قدر الإمكان إثبات تمييز مجالهم بذات الطريقة بذات الأساليب التي كانت تعتمد في أوروبا، التي تعتمد والتي كانت تعتمد في فرنسا كذلك. فالذهنية التونسية والعقلية التونسية كانت منفتحة في هذا الإطار، يعني ليست هناك مشكلة في إدراك واقعهم وفق منظور أوروبي حديث. ليست هنا المشكلة، كما ذكرت أن المشكلة الأساسية هي في الحلول النهائية. دونك الذهنية التونسية هي ذهنية منفتحة تستطيع مجاراة النسق السياسي أو الدبلوماسي أو أي نسق آخر، وليست لها مشكلة في الاستلهام من الغرب. يعني مفهمش المشكل، المشكل هو في اقتراح الحل.
7: ولكن أيضا تقول في صفحة 80 من كتابك أنه بالنسبة للبلاد التونسية طبعا فرضت الحداثة الغربية أنساقها الجديدة عليها على البلاد التونسية خلال مرحلتين الحديث المعاصر. طبعا نحن الآن ما زلنا بصدد القرن 19، وذلك في جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والمالية، وتعمق ذلك التأثير طوال القرن 19 بحسب ما خطه جون غانياج. طبعا جون غانياج مؤرخ فرنسي توفي رحمه الله سنة 2012، وله كتاب شهير حول جذور الاحتلال يعني الفرنسي، الحماية الفرنسية، نظام حماية فرنسية في تونس، لزوريجين دي بروتكتورا فرنسي تونسي. ولكن أشرت في المقابل إلى حدثات أخرى أو تجارب حدثية أخرى غير أوروبية، كما ماليزيا أشارت مثلا للمقارنة، كانوا اعتمدت أيضا منهج المقارنة بين تجارب أخرى، أو أنها حاولت أن تبني لنفسها نموذجا خاصا بها. أنت كأنك تريد أننا لم نتوصل، لم نتمكن من بناء هذا العنوان الذي يحمله كتابك التحديث الذاتي، كأننا فشلنا منذ القرن 19 وسنكرر هذا الفشل في تجارب لاحقة، سواء فترة استعمارية وبعد الاستقلال، كأننا نكرر هذا الفشل في بناء نموذج للتحديث الذاتي أو خاص بنا. هكذا فهمت عندما أشرت مثلا إلى ماليزيا وأشرت اليابان رحمه الله أستاذنا علي المحجوبي، له عمل مميز حول المقارنة بين اليابان ومصر، معروف، عمل معروف، مقارنة بين نهاية القرن 19 وتجربة المصرية والتجربة اليمنية. لماذا نجحت اليابان على خلاف ربما
8: التجارب في الأقطار غير الأوروبية، ماليزيا مثلا أو أندونيسيا أو البرازيل، خاصة المكسيك الآن في خطى ثابتة، الأرجنتين، هناك قوى صاعدة، هناك قوى صاعدة حديثة، سواء بمساعدة الأمريكيين أو بمساعدة
7: الصين طبعا،
8: حتى الصين بمساعدة أمريكية. ما ننساوش باش نعرج فقط زيارة نيكسون 1972 إلى الصين، والتي دامت تقريبا 7 أيام، وكان يقول دائما أنه سيفصل الصين عن روسيا ويدخلها في الاقتصاد،
7: تقصد الاتحاد السوفيتي،
8: على الاتحاد السوفيتي، وسيدخلها في الاقتصاد، اقتصاد السوق، وتمكن إذن من معاهدات، من إمضاء معاهدات واتفاقيات مع الصين بخصوص التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا إلى الصين. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في ذلك الفصل. لا يهمنا هذا، أنا اللي يهمني هو فكرة أساسية بخصوص التحديث، وهي ثقافة العمل، أن هذه الأقطار ينتشر فيها ثقافة الإنتاج بصفة عامة، وثقافة الإنتاج تختلف اختلافا كلي عن ثقافة أخرى، هي ثقافة التواكل ربما، ثقافة المطالب والاتكاء على التوريد، لأنه ميزانيات الدول في العادة تمول من الإنتاج، من الإنتاج في الداخل، وتمول كذلك من التصدير، أهمية التصدير السلع والبضائع، وهذه منظومة كاملة في التفكير، هذه منظومة كاملة في التفكير. يعني
7: على ذكر الاتكاء وكلمة التواكل أو الاتكاء، في موضوع غير بعيد عما المبحث هذا المتعلق بالحدود وما سألتك عنها أي علاقة له. العلاقة تعرف قبل تطورنا من التخوم، متعودين بالتخوم، ولكن الحدود حاجة عصرية، حاجة حديثة دقيقة فاصلة بين القبائل، مش متعودة بمسألة الحدود. تقول أنت في كتابك عكست حجج الإغارة، طبعا هنا القبائل تتحدث في الحدود يعني التونسية الجزائرية هكذا الحدود. اتكاء العروش أنقل عنك والقبائل الحدودية على أجهزة الدولة والتعويل عليها قصد وضع حد للتهديد الفرنسي الجزائري على الحدود، وهو أمر مهم يؤكد فكرة نجاح جهاز الدولة في سعيه للسيطرة على الحدود التونسية. يعني كأنه مسألة الحدود أيضا فيها جانب من الحداثة والتحديث، رسم الحدود بالطريقة العصرية والحديثة، هذا تطور ما استوعبته لا أعرف، يبدو أن أجهزة الدولة استوعبته لكن القبائل لم تقبل به وقاومته لفترة طويلة، سواء عن الطرف التونسي أو الطرف الجزائري، دون الحديث حتى على الطرف الطرابلسي، ما كانش فما ليبيا قبل في القرن 19 يعني من جهة طرابلس الغرب، يعني فهمتني؟ يعني الاتكاء ماذا تقصد؟ كيف اتكأت على
8: أنا ديما عندي فكرة أساسية بمعنى الاتكاء على التوريد أو الاتكاء على أجهزة الدولة، لأن العروش أدركت ضعفها من خلال اختلاف الأساليب ووسائل الحرب
7: عسكرية، وسائل
8: عسكرية
7: تطور تكنولوجي.
8: العروش تقتني أسلحتها من أسواق تونسية لصناعة السلاح، مش نكون واضحين معناتها في المفروض المراسلات تخص الجوانب التقنية توجه إلى الجهات التي يقتنون منها أسلحتها، سواء المهربة أو المصنعة محليا. فهذا اللي يثير المشكلة حقيقة. يعني الجهاز الوحيد المكلف أو الجانب ويلا الحرفي ويلا التقني هو المسؤول عن تطوير هذه الوسائل، وليست أجهزة الدولة نفسها، لأن الإدارة نفسها ليست مختصة في أن ليس لديها هذا الاختصاص، فهي تقر وتعرف أنها غير قادرة، فهي تورد السلاح تماما من دول ربما ليست لها مكانة كبيرة في صناعة السلاح، على شكل مالطا والسويد مثلا، ولا توردها ولا تورد ذلك السلاح من إمبراطوريات عالمية ترفض مطلقا ربما أن تبيع سلاحها المتطور إلى هذه الأقطار. ولذلك المسألة هي مسألة تقنية يتعاملوا معها في الحلول مع جوانب إدارية ليس لديها هذا الاختصاص تماما.
7: طبعا هو في الظاهر تقول ما أي علاقة لمسألة الحدود مع الحداثة والتحديث، ولكن أنت تبين بدقة، طبعا لا ندخل في تفاصيل ينكر العودة إلى هذا الكتاب ومطالعته، إلى هذه العلاقة. تقول مثلا حاول التونسيون خلال القرن 19 حكاما ومحكومين لاقتباس من فرنسا بخصوص مسألة الحدود، تقول نتيجة الحاجة الماسة حماية مجال البلاد أو ما وسم فيما بعد مملكة التونسية كانت إيالة، ولم يدرك هؤلاء التونسيين، تقول أستاذ صلاح الدين برهومي، أن الحدود داخل أوروبا خلال القرن 19 قد عرفت تغييرات جوهرية اتصلت بتشكل علاقة وطيدة بين حماية الحدود وقوة الدول من ناحية وخضول الحدود والمجال للقوى العسكرية، وهذا ما كنت أنت بصدده الآن، كما ارتبطت تشكيلات حدود بكتل البشرية موحدة اللغة والجنس والدين، كأنه التكون القومي ما زال ما تشكلش، لم يتبين حتى أن كلمة شعب تونسي أو قومية تونسية لم تكن متبلورة في القرن 19، لأن حتى الوطن كان مربوط بمناطق معينة في البلاد، وطن القبلي الوطن كذا وطن العراء، يعني كانت كلمة وطن توحي بمنطقة معينة وليس بالبلاد ككل، حتى الجانب القومي غير ذلك لم يتبلور. سنواصل الحديث في هذا السياق أستاذ صلاح الدين برهومي، ولكن لو سمحت سنتوقف عند هذا النغم ثم لنعود.

0: الشرق غدا بالزين كل الملكاوي.
1: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. وضيفنا اليوم الأستاذ صلاح الدين برهومي، وموضوعنا حول تجربة التحديث الذاتي في تونس، انطلاقا أو استنادا إلى كتاب صدر لضيفنا في الآونة الأخيرة بعنوان تونس وتجربة التحديث الذاتي بين المحلية والكونية وفي الاتجاهين، صدر عند المسيرة. و انطلقنا من بعض المصادر الأرشيفية والوثائق التي اعتمدتها في بعض المحاور على الأقل، ولو أن عملك يتعلق ربما بالتفكير التاريخي أكثر من عمل تاريخي كلاسيكي، هو نوع من التنظير أيضا، في جانب مفاهيمي، جانب مقرباتي، جانب طرح إشكاليات بطريقة أخرى طبعا. واستعدت فيه بعض ربما أعمالك السابقة المتعلقة أشرنا إليها في الجزء الأول، منها المحور الأول متعلق ب بعد أن رأينا مسألة الحدود طبعا بإيجاز والتخوم، تطور هناك نوع من الحداثة، هنا تحديث مع الخطر الفرنسي وحضور الفرنسي بالجزائر فرض على النخب التونسية السياسية وغيرها أن تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه أو تحديث سريع حتى في مسألة الجيش ومسألة وغيرها. ولكن الوقت يعني كان يلعب يعني المخططات الاستعمارية كانت أسبق وكانت أقوى، والفوارق ما أشرت إليه العسكرية وفي الأسلحة وغيرها كانت تحول دون ذلك. ولكن في مسألة أخرى، مبحث آخر وأنت مختص فيه، يعني لديك عديد الأعمال بالفضاء الغابي خاصة في الشمال الغربي، مظاهر التحديث الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الجبلية وما أسميته في تاريخ اقتصادي واجتماعي الفضاء الغابي وحدود، أي مكان لهذا المبحث أو لهذا ما اشتغلت عليه في هذا المجال بالمسألة تطرحها أنت والإشكالية المتعلقة بالتحديث الذاتي، أي علاقة بين الشمال الغربي؟ قد يتفاجأ الإنسان كما تفاجأنا مسألة الحدود شنو علاقتها بالتحديث الذاتي، ولكن فهمنا شوية يعني بعض الإشارات دون الدخول في التفاصيل مسألة علاقتها بالحدث. أيضا أي علاقة الفضاء الغابي في شمال غربي تونسي بمسألة التحديث الذاتي؟ يعني دخلنا القرن العشرين، انتقلنا من القرن التاسع عشر، دخل الاستعمار الفرنسي في الأثناء، دخل الاستعمار الفرنسي ودخل من الشمال الغربي افتعال، يعني أزمة في مسألة خمير وإغارات وإغارات قبائل خمير على المناطق ربما تابعة للاحتلال الفرنسي في الجزائر. ولكن شنو علاقة التحديث الذاتي بالمحور هذية؟
2: لأنه المنطقة هذية تحديدا هي اللي شهدت تغيرات جذرية في خلال الفترة الاستعمارية، يعني تقريبا هي منطقة جبلية والتنمية فيها صعبة للغاية، ولذلك التجربة كانت الاستعمارية والتحديث اللي يسمى التحديث الكولونيالي كان مميز. ونقول لك علاش كان مميز فيما بعد، لأنه المنطقة هذه عرفت تقريبا مد شبكة من الطرقات والمسالك، ولذلك تم ربطها تقريبا بالكامل، ولكنها أيضا منطقة غابية، والمنطقة الغابية هذه تم تحديد تلك الغابات كأملاك كملك تابع للدولة. ولأول ما معناتها أول مرة في تونس باش نعيشوا كونوا ثم ريفيين دون أرض في جبل الشمال الغربي بصفة عامة، المناطق الجبلية يعني وقع تحديد الملك الغابي وعزل السكان في مناطق بعينها. ثم مشكل جديد
1: تقول الشمال الغربي مثلا، بعض الأمثلة للمناطق اللي يشملها،
2: يعني يشملها المناطق
1: درستها الغربية. أنت طبعا
2: ولا المناطق الغربية تقريبا من نفزة حتى إلى مناطق الكيف، معناتها إلى جبل
1: عند رام أيضا،
2: هي الأصل، يعني هي الأساس عند رام وعمدون، ثم جبال جندوب أو اللي كانت يسمى جبال الرقبة. وكان ثم مشكل جديد هو أنه تم عزل السكان في منفرجات، نجم نقوله منفرجات غابية، وثم مشكل إذن عقاري كبير ياسر، مع أن هذه المناطق هي مناطق غنية من حيث المعادن، غنية بثرواتها الغابية، وهذا
1: ولكن من الوثائق التي تحيل إليها في بحثك هذا تقول أستاذ العدي مرهومي كانت محاضر البحث طبعا هي من بين لقيتها في الأرشيف لإدارة الغابات أو مراكز الغابات في الأرشيف الوطني
2: لا لا لا المؤسسات الخاصة يعني
1: مؤسسات
2: الدولة التونسية مؤسسات الدولة ليست بالأرشيف الوطني
1: إدارة الفلاحة يعني وكذا أرشيف الإدارات المعنية.
2: إدارات المعنية.
1: عنا إدارة غابات توا في وزارة الفلاحة يعني إدارة عامة.
2: كل شيء.
1: باي. وفما قانون الغابات.
2: وعندنا مراكز محلية.
1: من أول إدارات والقوانين اللي عملتها الاستعمار عمل قانون الغابات وإدارة العامة الغابات والهيكلة متاعها مهتم تقول كانت محض البحث تلك متعلقة بالحرائق ونحن نعاني دائما هذا الحرائق والتقاعس. في المشاركة في إخمادها وقطع الغابات لتوسيع المساحات الزراعية أنقل عنك طبعا صفحة 33 من كتابك وإطلاق قطعان الحيوانات للرعي في المناطق المحظورة طبعا بالنسبة للقبائل لم تكن مشكلة الرعي كان بالعكس نشاط أساسي لين جاي شكون باش يضبط عليهم كأنه يعني يفرض عليهم قوانين محددة في الرعي وكذا وهذا جديد عليهم كيف تقبل السكان يعني كانوا هذا تحديث قصري بين ظفرين تحديث لا أعرف إن كان تحديثا
2: هو قصري هذا معنى
1: هل هذا تحديث
2: هذا التحديث القصري شوف ثم حقيقة كونه قاع تنظيم قسم الغابات وأخذ عائلة استثمار رأسمالي هذه فكرة جديدة يعني أنه
1: معمرين يعني
2: لا, لا لا لا لا إدارة الغابات تتحصل على قروض من أجل خدمة الغابات ويقع خلاص تلك القروض من بيع المنتجات الغابة هذا حاجة معناتها
1: منتج عمومي تابع للدولة يعني
2: تابع بيصير تابع للدولة لكن يخضع لقاعدة الاستثمار الخاص معناتها
1: ربح
2: وخسارة هذا شيء المسألة الأساسية الأول الأخرى الأكثر أهمية أن هذه العروش قدمت عقود ملكية لإدارة الغابات تبين أنها تملك تلك الأراضي منذ قرون.
1: شكون العروش مثلا؟
2: قدمت مثلا في نفزة في عمدو
1: العروش فهم أسماء يعني
2: عروش تم أسماء وتحتفظ حتى إدارة الغابات نفسها في التحديد تحتفظ بتلك الوثائق بتلك العقود وهي واضحة المعالم تعود إلى الفترة الحديثة وتعترف يعترف القضاء أو المحاكم الفرنسية تعترف أنها عقود غير مزورة ولذلك فهذه العروش تتصرف في تلك الغابات على أساس أنها ملك خاص وليست ملك عام قامت السلطات الفرنسية بتحديد الأملاك الغابية وحرمت جزء كبير من السكان من تلك المساحات من تلك المراعي ولم تقبل إلا في حدود ضيقة مع عروش معينة مع عروش مناطق معينة استغلال المفرجات الغابية دون الإضرار
1: وطريف هذا المثال تفاجئني يعني فعلا معناها أن تنطلق من هذه تجربة الفضاء الغابي وطريق تحديثه من الاستعمار الفرنسي وإدارة خاصة بالغابات ومهمة هذه الإدارة تقول مثلا كشف لنا أرشيف مراكز الغابات المحلية عن موقف الإدارة وتصوراتها بخصوص تنظيم الملك الغابي وكيفية ترتيب هتياته عن طريق شق المسالك والإقبال على التجير ومقاومة الانجراف وتنظيم الرعي وتحديد مظاهر خرق السكان وكان هذه الإجراءات بين ظفرين تحديثية هذا يدخل في إطار التحديث أو التجديد أو التعصير كان السكان المحليين سكان المعنيين بهذه الغابات يعني كانوا تضرروا من هذه الإجراءات وكانوا تصدوا لهذه المحاولات وكانوا وقفوا
2: مطولاً
1: كما أشرنا نجزنا بسرعة طبعا لأنه فما ألف حصة وحصة تناولت مسألة الدستور الأول ما أشرنا لوش رفضوه نعرفه في ثورة علي بن غدام يعني من بين عناوين الثورة من بين ليس فقط رفض المجمع ولكن أيضا رفض الدستور وكأنه يعني كأنه دستور 61 جاء ضده الآلي اللي هو عنوان للتحديث السياسي والحد في الحقيقة من سلطة البي من المجلس الجديد ولكن احنا تو نجز الفضاء الغابي نلقاو نفس الشيء يعني حتى في التحديثات المجالية بين ظفرين كأنها تتعارض مع ما تعودت به القبائل والعروش وهكذا حسب ما فهمت منك
2: تتعارض علاش شوف الموظف في الغابات الموظف في إدارة الغابات يستطيع إنجاز محاضر يعني نجم يعمل محاضر مباشرة في كل اختراق ولا في كل ما هو محظور ولا في كل توسع ولا إشعال نار إلى غير ذلك عنده الضبط العدلية موظف الغابات عنده الضبط العدلية كيف وكيف أي سلطة تنفيذية أخرى ولكن شنو اللي ربحوا هما سكان الغابات ربحوا الوظائف
1: تم تشغيل بعضهم
2: وقدمت لهم أجور شهرية. هذا مهم. هناك العسى، هناك نزع الخفاف، هناك قص الغابة، هناك التفحيم، هناك أشغال يعني يستطيعون أن يجنوا منها بعض المال في نطاق أو في مجال يتميزوا بشح المال بصفة عامة. لكن أضر بهم على مستوى الأملاك، لأنهم حرموا من أملاكهم، حرموا كذلك من الرعي لما يسميها إدارة الغابات الرعي الجائر، وسمح لهم ببعض الحقوق، ببعض الامتيازات وفق ضوابط يعني.
1: أنت بالنسبة لشمال الغربي التونسي أستاذ صلاح الدين برهومي، لم تكتفي مسألة الفضاء الغابي والتحكم فيه أو تحديث استغلاله ربما وأساليب استغلاله، ولكن أيضا بالتعليم. أنت توقفت وأشرت إلى بعض أرشيف كما السجلات التاريخية للمدارس وغير ذلك، أشرت مسألة التعليم كلمات قليلة ربما نعرف مشكلة كبيرة ياسر يزمها حصص وحصص وتناولها عديد البحوث متعلقة بالتعليم، ولكن ركزت أنت على الشمال الغربي. ماذا لاحظت مثلا في هذه المسألة؟ هي في جانب تحديثي، مدارس جديدة،
2: مبيتات التلاميذ، مدرسة مدارس للبنات.
1: كيف تقبل السكان هذه الحاولات الفرنسية للتحديث بين ظفرين تعليم ومدارس جديدة لأول مرة تدخل
2: الالتحاق؟ نعم، أنا اللي لاحظته على مستوى خاصة تعليم الإناث وليس تعليم البنات أو تعليم المرأة، تأخر كثيرا في تلك المناطق، تقريبا اقتصر على العائلات ذات النفوذ ذات المال، ولكن كانت حتى الإدارة تسمح للمنقطعين أن يعودوا مرة أخرى
1: للتعليم العمومي.
2: نعم، أن يعودوا مرة أخرى لتسجيلهم والعودة للدراسة.
1: فما احتراز على المستوى الثقافي الحضاري خاصة المدارس الفرنكو عربية، نعرف فهم برشا معمرين في الشمال الغربي، فهم الكثير من المعمرين وتعرف هي منطقة طبعا ثرية أرضها
2: بالمعادن
1: ونزول الأمطار وغير ذلك، معدل نزول يعني فما تواجد كبير للاستيطاني بين ظفرين، فما نوع من الاستعمال الاستيطاني. بالنسبة للتعليم أيضا هناك خشية ربما من من من هذا الوافد الجديد والقيم الجديدة.
2: ليست هناك خشية ويبدو جليا من خلال تطور. أنا قلت الفكرة الأساسية لدى التوانسة أن يأخذوا بسرعة من عند الآخر،
1: أقبلوا على التعليم الجديد.
2: كتشوف المداولات المجلس الكبير وتدخل النواب مثلا، هناك إلمام بمشاكل التعليم، هناك دعوات لإصلاح.
1: أنا والمجلس هذا تعمل في العشرينات القرن العشرين،
2: كانت هذه المنشورة نحكي على الجلسات المنشورة في الأرشيف الوطني التونسي، معناتها هي منشورة
1: عشرينات وثلاثينات القرن العشرين
2: موجودة إلى حد الآن. دونك ثم فترة زمنية نشرت فيها المداولات هذه. موجودة.
1: تقول المداولات هذه
2: موجودة، نتبين من خلال ردود الفعل ولا من مداخلات النواب أنه ثم إلمام بمشاكل التعليم،
1: أنه لا السكان فما إقبال على هذه المدارس.
2: ثم إقبال من ألف ثم مدارس راهو قديمة 1902 1900.
1: هناك مدرسة لايكية في بيجة مثلا 1886 مدرسة لايكية كانت أسماؤها على فكرة البعض يستغرب، ولكن المدارس كانت تسمى في عهد مشويل لوي مشويل كانت تسمى ليزيكول لايك، أشار مدرسة بيجة اسمها تو يبدو لي شارع حبيب بورقيبه، ليكول لايك دو بيجا موجود سجلها تاريخي في متحف التربيه من 1886. يبدو لي فما بعض الاقبال، بعض الاحتراز، بعد شيء من الاحتراز بدا التونسيون يقبلون على هذه المدارس الفرنكو عربيه هكذا في الشمال الغربي.
2: يقبلون بكل تاكيد، بكل تاكيد، لكن في نوع من النجاح، نسبه النجاح او نسبه الملتحقين بالمعاهد الثانويه هي نسبه ضعيفه جدا.
1: وهذا يطرح عليك سؤال، وانت الذي فكرت في مساله التحديث مثل هذا، ادخال التعليم وفق النموذج الفرنسي لنقل بصراحه، هل يتعارض مع التحديث الذاتي؟ هل هو هذا التحديث المنقوص او الاقتداء بالاخر؟ المغلوب

0: بين العلم والتكنولوجيا يعني مسألة صعبة مستحيلة تقريبا.
1: مستحيلة
0: يعني
1: نعم.
0: يعني كلمة الإنتاج والمفاهيم التقليدية متاع الإنتاج وقول يعني توا الفرد ممكن أن ينتج ثروات عظيمة وقيمة مضافة عالية وهو في منزله الثروة الرقمية الثورات هذه،
1: ولكن ليست دون ثقافة العمل أو ثقافة الإنتاج
2: طبعاً.
1: لا يمكن
0: في آخر
1: ثقافة تحقيق الأرباح. هذا شوف باش نكون واضحين، الدول تقوم على الإنتاج وعلى التصدير،
0: ولكن قبل ذلك البعض قد يناقشك كأنك تفصل بين الجانب السياسي وجانب الاقتصادي وجانب، وهو لا يمكن الفصل بينهم، وهذا نعرف تاريخ أوروبا والثورات والنهضات اللي صارت في إيطاليا وبريطانيا مربوطة ثورة قيمية ثورة فلسفية ثورة كذا، وتمشي معها التكنولوجيا والفيزياء والكيمياء والطب وغير ذلك. صحيح في أجواء أحيانا استبدادية أو بعض الملكيات الأوروبية الصعبة لم تمنع ظهور علماء كبار، ولا ديكارت. ديكارت لم يولد في العهد الديمقراطية الفرنسية طبعا، ولد في القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، ولكن الفكر العقلاني وغير ذلك هذه مهم تمهيد يمهد ولا يمشي مع بعض. في المحور الثالث من بحث تونس وتجارب التحديث الذاتي أستاذ تحديم برهوم، اهتممت بمعضلة ما سميته تنوع الفضاء العمومي وأعطاب الحداثة المحلية زمن الدولة الوطنية. طبعا التقلنا كأن هنا بالزمن الراهن أو ما بعد الاستقلال من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين، وخاصة التجربة الاستعمارية. بعض الأمثلة أنت ركزت على الجانب الشمال الغربي والغابات وتطوير الفضاء الغابي والتعليم العمومي، فما نوع من الريزيستانس أيضا، نوع من مقاومة الآخر، مقاومة هذه التجارب، ثم يقع الانفتاح يستوعب التونسي. ولكن بالنسبة لتدبير التنوع السياسي وخصصت له كتابا سابقا، ماذا أردت أن أقول في علاقة بالتجارب التحديث الذاتي في المستوى كأنك هنا تتحدث عن المجال السياسي هكذا؟
1: نعم، مجال اجتماعي
0: ديمقراطي بين ظفرين والديمقراطية. يعني فما هناك مشكلة، يقال أنه خمسينات وستينات ركزنا على التنمية الاقتصادية ونسينا الديمقراطية، ولكن في الآونة الأخيرة بالعكس خاصة في السنوات الأخيرة ركزنا على الجانب السياسي والديمقراطي ونسينا التنمية. يعني لم نجمع في أي فترة من الفترات بين المطلوبين، يعني أو المطلبين السياسي والاقتصادي.
1: شكرا. المسألة هذه تدبير الفضاء العمومي التونسي، الانطلاق الأساسي منه أن عدد سكان البلاد محدود، تقريبا يتجاوز عدد مدينة سكان أو مدينة يوهان الصينية اللي تم إغلاقها بالكامل زمن جائحة كورونا بمليون نسمة، مليون ومئتين نسمة يعني تقريبا. لكن هؤلاء يستطيعون العيش معا ضمن فضاء عمومي يقبلوا باختلافاتهم أيا كانت تلك الاختلافات. ولكن يعني الفضاء العمومي تونسيا ليس أشد تعقيدا من فضاء عمومي في الصين أو فضاء عمومي في الهند أو فضاء
0: لكن
1: عمومي
0: أنت قارنت
1: في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: أنت في هذا الكتاب أستاذ صلاح الدين برهومي في صفحة 134 مقارنة ذات مغزى، تقول كان الفضاء العمومي التونسي يتميز خلال الفترة المعاصرة التي امتدت ما بين 1980 1956 1956، يعني الفترة الاستعمارية تقصد، بتنوع مكوناته الايديولوجيه والسياسيه والفكريه والعرقيه واللغويه وتعدد تشكيلات الحزبيه والجمعيات والتنظيمات الاجتماعيه والحقوقيه. وتعاملت السلطة الحاكمة الفرنسية المحلية مع ذلك الفضاء بين 81 و 83 وفق تدبير سياسي واقتصادي اجتماعي خضع عظيم موزيق. كانك تقارن مقارنة ضيزة، مقارنة تنظيزة، يعني مقارنة. ماذا تقصد بهذه المقارنة؟ كأنك تحيل إلى ما يشير إليه أنه كانت نوع من الحريات فترة استعمارية. لا أقول أنك تميل إلى نوع من ما يقوله البعض عن تمجيد الاستعمار في الجانب السياسي، أنه كان عندنا صحف وعندنا أحزاب، حزب شيوعي، حزب دستوري قديم جديد، جمعيات، جبنا حصة أخيرة حول الشبعيات، شبان المسلمين، جمعية الشبيبة المدرسية، جمعيات الصدقية وغير ذلك. كأنك تقول فما تراجع ما بين الفترة الاستعمارية في هذا الحراك وتدبير هذا الحراك، معنى كأن السلطات الاستعمارية أرحم بين ظفرين، كأنك هكا توحش يعني من دولة الاستقلال أو سلطات الاستقلال. كأنك
1: لم أتحدث عن الحرية، أنا تحدثت عن الفضاء العمومي، وكان هذا الفضاء العمومي مختلفا متنوعا حتى قبل الفترة الاستعمارية. هناك القضاء الحنفي، هناك القضاء المالكي، هناك التعليم في جامعة الزيتون، هناك التعليم. ليست هذه المسألة حتى خلال الفترة الاستعمارية
0: لا نحكيه على المجال السياسي هنا.
1: أي حتى في خلال الفترة هناك جمعيات وهناك أحزاب وهناك كيف ترعرعت إذن المنظمات التونسية لم تترعرع في خلال الفترة الاستعمارية واختلاف

0: تلك السياسة الاستعمارية إذن بين المد والجزر، بين السجن أو ملاحقة الزعماء وملاحقة المناضلين.
1: وكيف تفسر
0: المقاومين
1: الأخفاق بصراحة، سواء في العهد البرجيبي أو عهد بن علي أو حتى بعد ربما الثورة، هذا الأخفاق ربما، لأن التحديث كما قلنا فيه جوانب متعددة في الحقيقة لا يمكن الفصل بينها. الاقتصادي الذي تركز عليه أنت حسب ما فهمت منك، الجانب الإنتاج والعمل، ويمكن للفرد أن يبادر ما ينتظرش الدولة، وهذا مهم، هذه الفكرة صحيحة. بعض الجسور وبعض الأعمال الرائدة في العالم ليست مبادرة الدولة، وشركات هامة ساعات تنطلق من فرد، وهذا ينهض باقتصاد البلاد. فهمتك يعني، هنا مفهوم، ولكن أنت بدون الفصل بين جوانب هذه الجوانب، كيف تفسر الاخفاق السياسي وهو الأسهل ربما، لا يتطلب ابتكارات واختراعات، لأنه عيد اكتشاف اختراع العجلة يعني السياسية، يعني مش صعبة يعني، وجربناها في فترة استعمارية وما قبل كما قلت أنت الاستعمار، سواء تونس ولا مصر ولا غيرها، يعني جرب. لماذا هذا الأخفاق بعد الاستقلالات في الجانب السياسي بين ظفرين؟
0: لأنه قاعد تركيزه خلال وين؟ لأنه
1: التحديث السياسي أقصد.
0: ولا تحديث سياسي، لأنه قاعد تركيز بصفة كبيرة ياسر على مسألة الحكم والوظائف المرتبطة بالحكم. وهذه ثقافة في تونس
1: توكلية ريعية
0: غريبة غريبة غريبة شوية. هذه ثقافة تتناقض تماما مع بناء الدولة، تتناقض تماما مع التحديث. الثقافة العامة اللي تكون رايجة ليست لا تتصل بالحصول على منصب إداري متصل بالسلطة التنفيذية، يعني تولي مشكلة على هنا.
1: ولو أنه مطالب، أول مطالب الحركة الوطنية في 1900 تقريبا ستة مع حركة الشباب التونسي، كانت تشريك التونسيين في الوظائف العمومية قبل ما يعلنوا الانفصال أو القطيعة. علي باش حامبا وغيره زعيم مؤسس نعتبره، قبل أن يعلنوا 1911 و12 الانفصال على السلطة السامية، طبعا تبقى مطالبة بالوظائف حاجة أساسية عبر التاريخ وحتى في الحداثة. الوظيفة العمومية يعني لا يمكن يعني القيام بمبادرات أو تجارب تحديث بدون الوظيفة العمومية، بدون تطوير الإدارة وتحديث الإدارة، وتعرف مشكلة الإدارة مثلا.
0: نعرف،
1: والتحدي أشرت إليه في
0: كتابك. أنا وقت اللي نحكي على ثقافة الإنتاج بصفة عامة، ثقافة الإنتاج تتعارض مع إدارة متسلطة، هذا معروف، هذا
1: تسمح بالمبادرات.
0: فوالا، إذن في مجتمعات المنتجة الإدارة تشجع الإنتاج وتشجع معه التصدير، يعني لا يمكن البتة.
1: أنت كانت
0: مسألة نعاني فيها نحن، هذه التو مزلنا باش نعانوها
1: في المستقبل. ولكن كانك ذكرني في الحداثة وفي التقنية والعلاقة بهذا، ديما نذكر مثال شهير جدا، مخترعي اللاسلكي إيطاليان ماركو، يعني الآن لا أركز، ولكن تجربة إيطالية وقت عندما تقدموا إلى شركة عمومية أو المؤسسة العمومية في إيطاليا لتثمين اختراعهم للاسلكي، أخوين هما ماركوني، الأخوين ماركوني، فوجئ بصد ورد واستهزاء، فانتقل إلى لندن وإلى بريطانيا لتجربة أول راديو، يعني البحث وكذا وتجربة الراديو، أصبح بعد يعني لم يجدوا في بلادهم في إيطاليا وقتها في بداية القرن العشرين. وهنا نفهم أن المبادرات الفردية إذا لم تجد احتضانا عموميا
0: ينتقل إلى بلد آخر،
1: لا يمكن أن تنجح. وكأنه هنا التحديث الذاتي تشير إليه فيه الجانب الفردي، لأن الحداثة مربوطة أيضا بتطور الفردانية والعقلانية وجانب الحريات وجانب طبعا الدولة وتعصير مؤسسات الدولة ديما مطروح. أنت أشرت إليه بالنسبة لقرن 19، قرن 20 إلى اليوم. أشكرك جزيل الشكر أستاذ صلاح الدين برهومي، لم تكن هذه إلا مصافحة قصيرة وبعض الإشارات من كتابك يرجى الرجوع إليه بعنوان تونس وتجارب التحديث الذاتي بين المحلية والكونية وفي الاتجاهين، صدر عن دار المسيرة هذه السنة الأستاذ صلاح الدين برهومي. شكرا جزيلا على قبول الدعوة.
0: شكرا لكم،
1: وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا لحسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
5: راديو كولتورال نقطة بي ان.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
8: الفنون الوجيزة، قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللا مرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
9: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الفنون الوجيزة على أثير إذاعة تونس الثقافية. حصة جديدة نحاول من خلالها أن نبحث في الفن، الانتاجات الفنية بأبعادها الجمالية المتنوعة المتعددة. نبحث عن الجميل في كل أركان الوجود البشري وفي كل الإبداعات الإنسانية. اليوم النافذة متاعنا نافذة مختلفة الحقيقة، هي مرتبطة بمسار معين في برنامج الفنون الوجيزة الذي يبحث في الجزئي والفردي ويبحث في المصغر من حيث الحجم ومن حيث الشكل ومن حيث الألوان والإضاءة، في كل ما يتعلق بالفعل التشكيل في بصفة عامة، واللي أحكينا فيه في سياق الفنون الرقمية بصفة عامة وفي سياق علاقة الفن بالتقنية والتكنولوجيات الجديدة. اليوم نأخذ زاوية أخرى الحقيقة، زاوية فيها استمرارية للمسألة، مسألة علاقة الفن بالتقنية والأبعاد الجمالية للإنتاج الفني. مش نحكو على جمالية التصميم، مش نحكو على طبيعة الفعل الفني داخل نشاط التصميم. ما هو التصميم؟ التحديات، الرهانات، ماذا نعني بحضور الجميل داخل التصميم؟ هذا كلك ارتبط خاصة بأنه اليوم المتلقي في تجربة وجوده اليومي عندما يتلقى الأشكال والألوان ويتلقى ويستهلك البضائع بأنواعها المختلفة الكبرى والصغرى، يكتشف أنه هنالك نوع من الحساسية وهنالك نوع من التفاعل والتذوق لتلك الأشياء انطلاقا من تذوقه لشكل الشيء في حد ذاته القابل للاستهلاك، اللي هو خلينا نقوله ثم تصميم خلى المتلقي ينساق ويختار ذلك تلك البضاعة أو ذلك الشيء بصفة عامة. لك علاش كأنه قاعدين نحب نفهموا الميكانيزمات التي تحصل لدى بين من يقوم بفعل التصميم وبين المتلقي، كيفاش تخلي المتلقي يتذوق أشياء لها وظيفة تقنية، وظيفة اجتماعية، وظيفة وظائف متعددة في الوجود البشري. الحكاية تذم الكليكة مش نحكوهم، يزم الضيف متاعنا يكون عنده جامع ما بين الجمالي والفلسفي، وعاتي نافذة على الأنتروبولوجي وعلى السوسيولوجي. الحقيقة ما ثماش ما أحسن من أن يكون معنا أستاذة جامعية في أستاذة مساعدة بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا التصميم جامعة منوبة، اللي هي الأستاذة رشيدة عقيل، وهي دكتورة في الفلسفة والجماليات. مرحبا بك دكتورة.
10: وبيك يا عيشك، شكرا.
9: مرحبا بك. على كل حال، احنا اليوم مش نحكوا في عالم التصميم، مش ناخذوا من المستوى الدلالي وبعد نبحثوا في الشروط فعل التصميم في حد ذاته كفعل فني وفعل وظيفي، ونمر على الرهانات والتحديات، وكأنه الحصة متاعنا اليوم مش خلي المتلقي يفهم شنو معناتها التصميم، البيت الداخلي لقيام التصميم، الشروط القيام في حد ذاتها اللي تخلينا نقولوا راه التصميم ماهيش لعبة فقط بالمعنى الفني، وإنما التصميم هو جهاز كامل، مؤسسة، تكنولوجيات، تقنيات جديدة، تحولات كبيرة في صورة المصمم وفي صورة الإنسان بصفة عامة. الحكايات هذو من الكليكة باش نحكوهم في سردية متناسقة، أولها في سردية فقرة على حافة الإبداع، وثم صدى الروح، ثم فقرة أيقونات. في فقرة على حافة الإبداع،
11: على حافة الإبداع،
9: مش نبدو معك دكتورة رشيدة عقيل، وأنت دكتورة في الفلسفة والجماليات وأستاذة مساعدة بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات وللتكنولوجيا التصميم جامعة منوبة. مش نبدو بك تحديد المفهوم، يعني شنو نقصد بالتصميم، يعني من حيث المفهوم والأصول الإتيمولوجية للكلمة، احكي لنا باش المتلقي يفهم شنو نقصد به التصميم.
10: شكرا، شكرا لهذه الأسئلة المهمة. التصميم يعود إلى الكلمة ذات الأصول الإنجليزية اللي هي ديزاين، والديزاين معروف أن هذه الكلمة لديها استعمالات خاصة تطورت تاريخيا وعلميا ومعرفيا. يعني هنا يمكن أن نقسم الكلمة، أصل تسمية تصميم ديزاين، إلى عنصرين: العنصر الاستعمالي العام الشامل، والذي يسبق نشأة التصميم، وهنا نحكي على التصميم الغربي بالأساس والتصميم الحديث. إذن هنالك تصميم الذي يتمثل في تصور نموذج لمنتجات، لأشياء، لفضاءات، يقوم به المهندسون، يقوم به المعماريون، يقوم به حتى المناظرون في المعارف. يعني تصور تصميم نموذج معين معرفي اقتصادي انتاجي اصطناعي إلى غير ذلك. لكن عندما نتحدث عن التصميم كديزاين نشأ بين نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، فإننا نعود إلى تلك الكلمة المتكونة من جذرين إيتيمولوجيين، اللي هما ديسان بمعنى رسم، تصوير، وديزينيري الأصل اللاتيني ديسان بال دوزيس او اي ان بمعنى انه رسم لغايه معينه. اذا كلمه ديزاين تعود الى هذا الاصل. عندما نشا هذا التصميم في بدايته، عرف منشأ يعني ولادات متعدده، ولادات مع ارتس اند كرافتس، المدرسه الانجليزيه مع ويليام موريس، عرف نشأة اخرى مع المدرسه الكبيره في بدايه القرن العشرين، هي مدرسه الباوهاوس الالمانيه، مع مدرسه الفيغبوند، ومع مدارس اخرى. اذا ايضا في نفس الفتره اللي نشأت هذا التصميم الغربي الحديث اللي هي الاستيتيقة التصنيعية. يعني من ضمن مرادفات كلمة التصميم، مفهوم التصميم، نجد الاستيتيكة اندستريال، ما بين إذن التصميم، أصول التصميم الفرنسي والمدرسة الأمريكية. إذن التصميم نسميه بالعربية التصميم، سوف نرى لماذا، لأنه يصمم نماذج لمنتجات، لأشياء نستعملها في اليوم تحتوي على قيمة مضافة، هي قيمة جمالية، هي قيمة وظيفية، هي قيمة استعمالية. ضمن ذلك المنتج ذلك الفضاء اليومي، ما سماه العديد من المختصين الاستيتيك دو كوتيديان، هي جماليات في اليومي. هذا هو التعريف الأصلي لضرورة التاريخية أتت بها الحداثة الغربية. الحداثة الغربية في أصلها حداثة الثورة التصنيعية، وهنالك يعني تواشج تاريخي بين مجالات هذا التصميم الصناعي، التصميم التزويقي، التصميم تصميم الصورة، ما يسمى الآن التصميم الغرافيكي، ديزاين إيماج. وجدت يعني حيثيات تاريخية، شروط تاريخية أنتجت هذا الديزاين الغربي. أي الديزاين سيتان ديسان أديسان، هو رسم لنموذج لمنتج ما، لموضوع ما، يحتوي يستجيب إلى غاية. هذه الغاية هي التي يعني تعطي هذه الفرادة للتصميم الغربي الحديث، بينما التصميم بصفة أعم وأشمل هو هذا التصور يعني الغرافيكي البياني لموضوع ما. إذن التصميم الغربي الحديث نشأ، إذا ما عدنا إلى مدرسة Arts and Crafts، الفنون والحرف الإنجليزية في نهاية القرن 19، استجابة إلى هذه الحداثة، حداثة المجتمع الذي لم تعد الأنماط التزويقية والزخرفية الفيكتورية الكلاسيكية تستجيب إلى هذا الحادث الجديد المهم جدا اللي هو المنتج الصناعي.
9: به برشا، يعني هنا كأنه بدينا نحكو على الخط الرفيع بين في جماليات التصميم بين الوظيفة والجمال، وكيفاش التحولات اللي حصلت في المجتمعات الغربية بالأساس والتحولات الاقتصادية والصناعية خلتنا ننظر إلى أنه يمكن لنا أن نصنع الجمال في أدق جزئياته في وفي ارتباطه بحياتنا اليومية، وأنه الإنسان المعاصر يهتم بالجميل انطلاقا من ما يحققه له من رغبات، وكأنه من حاجيات ويملأ له من حاجيات ويحقق له طموحاته في أن يعيش الحياة الاجتماعية المناسبة. لهنا نطرح السؤال حول أنه التصميم هو شيء مصغر وموجه ليحقق غايات، ونطرح السؤال الأساسي قال أنه التصميم ينجم يكون فن بالمعنى الكلاسيكي الكلمة الفن اللي هو متحرر من كل غرض من كل غاية، أم أنه التصميم هو فن بالمعنى المعاصر للكلمة أنه جعل من الجميل محايث لغرض معين ومنفعة ما. والحال أنه كنرجع للكانتية والحكاية دي كان نلقاه أنه الفن هو الجميل بلا غاية، تحدد كأنه شيء بلا لا غاية منه، المنفعة منفصلة عن الجميل في حد ذاته. التفصيل هذه الفلسفية بطبيعة الحال كيفاش أنت تفسري هنا في الفقرة الأولى؟
10: مهم جدا علاقة التصميم بالجميل وبالجمال. أهم عنصر هو ما نعلمه للطلبة خريجي التصميم في مختلف التخصصات اللي هي تخصصات شاسعة وثرية جدا، أن في التصميم وفي هذا في تصور وفي صنع النماذج لمنتجات لصور لفضاءات لأي نوع من أنواع الإبداع التصميمي، لا يوجد فرق ولا يوجد فصل بين الوظيفي والجمالي. هذا عنصر مهم جدا. لماذا؟ لأن ما يتعلمه المصمم أن الجمالي ليس مضافا إلى الوظيفة الاستعمالية للمنتج ولموضوع التصميم. لماذا؟ وهنا نعود إلى تاريخيا هذا التصميم الغربي الذي بدأ مع هذا المنتج التصنيعي، يعني هو منتج تصنيعي كما يقول ريمون لوي المصمم يعني الرائد الفرنسي الأمريكي في بداية القرن العشرين، أن المنتج التصنيعي لم يكن يحتوي على أي قيمة جمالية، هو منتج وظيفي فقط، فيتطلب قيمة جمالية ليس بالمعنى التزويقي التزييني سونيبا مكياج، ولكنه سوف يستجيب إلى الاستعمالية، إلى المستهلك، إلى الإنسان الذي سوف، الإنسان والمجتمع الذي سوف يستعمل وسوف يمتلك ذلك المنتج التصنيعي. إذن هنالك جانب أولي هو الاختلاف بين المصمم والفنان، يعني المصمم هو بصدد صناعة هذا النموذج بروتوتيب، يصوره بالنسبة إلى الاستعمال اليومي، بالنسبة إلى حضوره في المجتمع في الفضاءات المختلفة للإنسان، وليس موضوعا للعرض وللفرجة وللمتعة الجمالية التي تخص العمل الفني. إذن هنالك اختلاف جاء به التصميم الغربي الحديث. يقول رواد التصميم معناها ومؤرخو التصميم أنه نوعا ما تجاوز تلك الفروقات التاريخية القديمة بين الفنون الأقل قيمة والفنون النبيلة لي زار مينور و لي زار ماجور. هو يتجاوز هذه الفروقات، هذا التفريق بين فن نخبوي، فنون نخبوية كما تقول الكانتية لا نفعية لا غاية لها، غايتها في ذاتها، وقيمتها الجمالية تكمن في قيمتها التأملية بطبيعة الحال وفي قيمتها تلك اللذة الجمالية،
9: فنون الحرة يعني
10: يعني نوع من النخبوية، نوع من الليليتيزم. إذن التصميم يدعي أنه يتجاوز هذا الفرق لكي تثوي الجماليات، أي الذي يعجب والذي يتحوز على قيم تشكيلية وثقافية وفنية، تكون في شيء، في منتج يومي يكون له استعمالية ويكون له وظيفية معينة. إذن الجميل في التصميم لديه خصوصية بالنسبة إلى الجماليات الفنية إذا عدنا إلى هذا الفرق المؤسس. ولكن الآن إذا نظرنا إلى أن الجميل هو ينتمي وهو يولد مسار إبداعي ومسار يعني يبدع فيه، هناك إنشائية إبداعية، فإن هذا التفريق بين الفنان والمصمم، بين جمالية التصميم وجمالية الفنية، خاصة إذا حصرنا هذه المقاربة بالنسبة إلى الفنون التشكيلية اللي هي أقرب إلى التصميم بالنسبة إلى فنون أخرى مثل المسرح والشعر أو غيرها، نرى أن هذه المحايثة وهذا القرب يصنع هذا التقاطع وهذا الفرق أيضا بين موضوع الفن والمنتج الذي ينتمي إلى ما يسمى الاستيتيك دو كوتيديان، جماليات اليومي.
9: يعطيك الصحة، احنا كأنه دخلنا في العمق واحنا نضع خط فصل بين المصمم والفنان، ولكن ثم نقاط التقاء، قد الاختلاف هو في الموضوعات في الأشياء وفي ارتباط التصميم بالتجربة اليومي وبالجماليات اليومي، وبين الفنان اللي هو متحرر من كل تجربة يومية ولديه حرية كاملة، ولكن يلتقيان في فعل التشكيل في حد ذاته، يلتقيان في قلت أنت العملية الإنشائية. هذاك علاش باش نمروا احنا الفقرة الموالية ونمشوا أكثر نشوفوا ماذا نعني بالمصمم وما هي شروط فعل التصميم في حد ذاته، الشروط اللي نأخذ فيها الجمالي بالأساس والوظيفي، وبعد نمروا في التحديات والرهانات التي ترتبط بجماليات التصميم في الفقرة الموالية، فقرة صدى الروح.
12: صدى الروح.
9: في فقرة صدى الروح احنا توا انتهينا في الفقرة الأولى، فقرة على حافة الإبداع دكتورة رشيدة عقيل، انتهينا إلى أنه ثم نقاط التقاء بين المصمم والفنان، وثم نقاط اختلاف. بما أنه احنا نحكي على الجماليات في حد ذاتها، مش نحكي في التجربة الفنية لفعل التصميم في حد ذاته، ولكن احنا قلنا الفنان وفي نفس الوقت التصميم عندنا الذي يقوم بفعل التصميم اللي هو المصمم. يعني من هو المصمم؟ يعني شخصية المصمم، شخصية فنية، شخصية اجتماعية، يعني شخصية المصمم في حد ذاتها كيف تكون؟ ما هي طبيعة وخصوصية هذه الشخصية التي تجعل من المصمم متميز في عملية إبداعه داخل فعل التصميم في حد ذاته، وفي نفس الوقت متميز داخل العملية الصناعية في حد ذاتها اللي هو في الأخر يصمم منتوج صناعي؟
10: هو سؤال مهم جدا، نشكرك عليه. هذا سؤال المصمم، الديزاينر. المصمم يتميز بتموضعه في التقاطع مفترق الطرق بين مختلف الأطراف والقطاعات التي يتدخل فيما بينها. يعني إذا كان ناخذ مثال مهم جدا وتاريخي اللي هي مدرسة الباوهاوس الألمانية في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، نرى أن مؤسس الباوهاوس والتر غروبيوس يقول هنالك لقاء بين الفنان والحرفي والصناعي والمهندس. إذن نرى أن المصمم يعمل مع مختلف هذه القطاعات التي ينتمي إليها بطريقة أو بأخرى، ويختلف عنها، فهو نوعا ما من همزة الوصل فيما بينهم، ولكنه يتميز بهذا التداخل وهذا العبور للتخصصات دون أن يكون حرفيا في حدود الحرفة، ودون أن يكون فنان في حرية وتاريخانية وسيرورة تشكل الذات الفنان، ودون أن يكون الصناعي أو ذلك الذي ينتج المنتج، لأنه يكتفي بمرحلة الموديل النموذج البروتوتايب. إذن المصمم نرى أنه يتميز بهذا العمل فيما بين مختلف البروفايل، يعني مختلف الأطراف التي تمس وتتداخل في عمله. فهو يستلهم من تاريخ الفن، فهو طلبتنا نعلمهم لا يوجد تصميم بدون كراس الشروط، هو ينتمي إلى حدود المادة الأولية التي يعمل بها، هو يجب عليه أن يستجيب إلى كراس الشروط في الأمان، في المتانة، في الديمومة إلى غير ذلك. لذلك المنتج هو ينتمي إلى علاقة ذلك المنتج صورة كان أو فضاء أو مبنى أو حديقة أو مستشفى أو قلما للكتابة أو سيارة أو غير ذلك، إلى بيئتها الاستعمالية، إلى عصرها، وهو في نفس الوقت إذن ينتمي إلى مختلف هذه الشروط والالتزامات، وهو ينتمي أيضا إلى الثقافة التي حينا يجب عليه أن يعني يطيعها ويمشي فيها، وأحيانا ويصنع توجهاتها الكبرى مثل الموضة ومثل التوجهات الجمالية، يصنع التوجهات الجمالية كما نرى المصممين الكبار. لكن الآن فقط آتي إلى هذه عمل المصمم واشتغال المصمم خاصة في تلك الشحنة الجمالية، هو يصبح فنانا ما دام من جوهر التصميم ذلك التمشي الإبداعي والتجديدي، وذلك ذلك التمشي التمشي الخلق. أنت تجد أحيانا منتجا صناعيا أو منتجا يوميا في الصناعة، ويكون يعني يكون فيه قدرة إبداعية، وبالمراكمة التاريخية يدخل متحف الأعمال الفنية مثل أعمال كبار المصممين. هم مصممون في السيارات أو في التليفونات، في الهواتف الذكية، أو في أي قطاع تجد أنها أصبحت قطاع للمتعة الجمالية الحسية، لتتبع تلك الدقة وذلك العمل وذلك ذلك العمل الإبداعي داخل منتج معناها يومي.
9: يعطيك الصحة لكل حال. لهنا شخصية المصمم اللي هي تتميز بكونها تخرج من الورشة وتنزل إلى الشوارع، شوارع المدن، وتنصت إلى مشاكل الناس وصعوباتهم وتمثلاتهم في الحياة. احنا كنا نحكي على التجربة اليومي وجمالية اليومي، يعني يجب على المصمم أن يكون جزءا من تجربة اليومي ومفتوحا على ما هو موجود. وما هو موجود اللي هو عنده مشحون بالنفسي والاجتماعي. انت على الانتروبولوجي كنت تحكينا على هالابعاد هذه اللي تخلي المصمم في اخر في انتاجه يبدع ويقدم لنا منتوجا، او انت قلت بروتوتايب، كنموذج يا سيدي متميزا يخاطب الروح، واكثر من ذلك يخاطب حاجيات الانسان في تجربته اليوميه. تفضل.
10: نعم. هو يعني نستطيع أن نقول نوع من أنواع التحول، خاصة في الـ في الـ في الـ في الـ في المعاصر، في الإنسان المعاصر، المجتمعات المعاصرة الآن هي مجتمعات معولمة غربية وغيرها، خاصة بفعل هذا التصميم المعولم والمعولم، نرى أن هنالك تغير جذري. بأي معنى؟ يعني يمكن أن نراه من جانب ما يسمى الستوديو ديزاين. يعني لم يعد ذلك المصمم الذي يشتغل داخل ورشة أو داخل مخبر
9: مغلقة،
10: نعم، مخبر ضمن أوراقه وضمن أبحاثه الخاصة وضمن استلهاماته الخاصة، ويخرج بعد ذلك للسوق الاستهلاكية والمجتمع بنموذج جديد وبمنتج مجدد يغير حركاتنا اليومية، يغير علاقتنا بالأمكنة، علاقتنا بأجسادنا، علاقتنا بما نعيش فيه في اليوم. وهو هنا تكمن خطورة أهمية التصميم. المنحرج الذي حدث هو ما يسمى لو تسمح يعني سيتام بروسيسوس إيتيراتيف، يعني أن المصمم يخرج إلى المجتمع، يخرج إلى المستهلك ليدرس ويطلع على احتياجاته وخاصة على التغيرات. يعني ذلك المنتج الذي أنتج في المصنع أو في الورشة أو تحت أيدي المصممين والمهندسين والمصنعين، عندما يخرج إلى المجتمع وإلى الإنسان في يوميته يتغير، يتبدل بالنسبة إلى الوظيفي والاستعمالي والعضوي إلى غير ذلك. إذن هنالك نوع من أنواع قلب المسار. تصبح هنالك مثلا، خاصة هنالك معناها اختصاص في التصميم مهم جدا، يعني منذ بضع عشرات سنوات أصبح اللي هو user experience UX، يعني يدرس تجربة المستهلك، تجربة المستعمل المستخدم، مع ذلك الفضاء، ذلك المنتج، ذلك التصميم، سو ديزاين لا ذلك التصميم، ليرى كيف يمكن له أن يعود إلى نموذجه، إلى مساره التصميمي، ليغير وليستجيب. معناها هذا مسار كامل في تاريخ التصميم يعرفه المصممون طلب التصميم، هو البروبلم ريزولفينج، هو يحل المشاكل، ولكنه يجب عليه أن يذهب إلى المجتمع وفق آليات ومسارات علمية ومسارات يعني تجريبية، لكي يفهم كيف يمكن له أن يغير أو أن يستجيب أو أن يجدد في ذلك المنتج أو ذلك المكان بالنسبة إلى هذا المسار، معتها بين عمله كمصمم وذلك المستهلك، ذلك المستخدم.
9: يعني كأنه لنا نرجع شوية بالمنطق الفلسفي، المصمم يقوم بجدل نازل، ينزل إلى العالم الأرض، ثم عالم الأرض عالم الحياة اليومية، ثم يعود إلى ورشته عالم السماء، عالم الأفكار والأشكال والألوان، ولكن في كل جدلية الصعود والنزول. لهنا أنت قلتي المصمم هو في قدرة المصمم الحقيقي بطبيعة الحال والمبدع هو القادر على حل المشكلات وتغيير الواقع وتغيير والتغيير. فعل التشكيل هنا اللي هو فعل باش يكون في داخل الورشة داخل الاستوديو، فعل التشكيل في حد ذاته اللي هو في جزء منه فعل فيه الإبداع فيه الأشكال فيه الألوان، يعني التوليفة هذيك بين أنه لديه غاية معينة حل المشكلات والتعيين وتحديد الحاجيات، وفي نفس الوقت أنه يستدعي الأشكال والألوان حتى يبدع نموذجا يتوافق والجانب الروحاني في الإنسان ويتوافق والجانب الحسي النفعي كذلك اللي فيه الحاجيات. هذه التوليفة اللي تخلي المصمم يعني يقوم بأكثر من وظيفة، وظيفة شاقة الحقيقة مختلفة كثيرا عن وظيفة الفنان أنا أراها الحقيقة. هذه خلينا نفهم فعل التشكيل في حد ذاته وفعل الإنشاء في حد ذاته كيفاش ينجم يخلي التصميم ينجح اقتصاديا واجتماعيا كذلك ويقبله المتلقي اللي هو الإنسان في تجربته اليومية.
10: بالجانب التشكيلي الذي هو كما قلت يتميز لدى المصممين، معناتها مصممين المنتجات، مصممين الفضاءات، مصممي حتى معناتها عندنا اختصاص في مدرسة العلوم تنشئة التصميم تعليب الباكاجينج، يعني هو شيء يومي يرميه المستعمل ولكنه على درجة من الأهمية الكبرى. إذا نظرنا إلى استعماله لدى الأطفال، لدى
9: الفئات العمرية،
10: كل الفئات العمرية، كل معناتها أوضاع الاستخدام، فعل التشكيل يتميز بهذا الالتزام والانضباط. يعني هو يرسم وفق ضوابط معناها محددة بين المستخدم، بين الفضاء، بين المكان، بين معناتها احتمالات الاستعمال إلى غير ذلك. لكن الجانب الإبداعي الذي يوجد لدى المصمم كما قلت في هذا الجدل. إذا أخذنا مثال بسيط، مثال معروف في تاريخ التصميم اللي هو ديمقراطية الجميل، لديمقراطيزاسيون دو الاستيتيك، لديمقراطيزاسيون دو بو. عندما نجد أن لوحات فنية أو شخصيات تاريخية أو معناها أسطوريات أو غيرها يقوم المصمم بالاستلهام منها ليضعها في متناول المجتمع، في متناول المستخدم، مستهلك الصورة، مستهلك السمعي البصري، مستهلك الإشهار إلى غير ذلك. نرى أن هنالك يعني مكامن إبداعية بين يدي المصمم تمكنه من أن يأتي بالتشكيل من تاريخ الفن، من تاريخ الشعوب، من ثقافات الشعوب، من الإثنوغرافيا إلى غير ذلك. وهذه المقدرة مهمة جدا، كيف أنه يأتي بها إلى المجتمعات وإلى هذا إلى أمكنة اليومي، مهم جدا. إذن يعني الجدلية الحقيقية هي بين الاستجابة لما يطلبه المستهلكون، لضرورات التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى غير ذلك وحتى الإيديولوجية، وتلك يعني ذلك الهامش من الحرية الذي الحرية الملتزمة يعني التي تخول المصمم أن يبث شحنة من الإبداع، من الفني، من الثقافي في تلك الأشياء اليومية. يعني يكفي أن ننظر حولنا لنرى كيف أنهم مصممون في السمع البصري مثلا، في السينما، في تصميم الأمكنة، في المجال العمراني الحضري، نعم إلى غير ذلك. كيف يمكن أن ندخل جانبا جماليا يعني مثقلا بالفني وبالثقافي وبالحضاري في ذلك تلك الحركات اليومية العادية.
9: يظهر لي أن التصميم، أهمية التصميم والمصمم كفنان أو كمبدع هو أنه يتلقى الحاجيات وينصت لتجربة اليوم للإنسان، وفي نفس الوقت تكون له القدرة على أن يرسم المستقبل كذلك، يعني يرسم شكل الحياة المناسبة والنموذجية. خطر ليس لا يرتبط فعل التصميم بما هو موجود، ولكن كذلك ينظر إلى الممكن، إلى ما هو ما بعد ما هو موجود. هذيك علاش ساعات نشوف تصميمات نقولوا احنا سابقة لعصرها. كنت تحكينا التوليفة الفكرة هذه في علاقتها بالإبداع، خاطر المصمم الحقيقي بمعنى كيف كالفنان الحقيقي هو الذي يقدم لنا صورة إبداعية تخرج من الحاضر وترمي بنا في أحضان المستقبل وتجعلنا نعيش كل عجائبية وكل التذوق وكل نوع من الرغبة في أنه نكتشف العوالم الجديدة. فضل.
10: نعم، يمكن لنا أن ننظر إلى علاقة التصميم والإبداع المصمم على خصوصيته بالمستقبل في مستويين. وكان تسمح أن أعطي أمثلة خطر فعلا درست المسألة هذه. المستوى الأول هو التصور الكونسيبت دي ديزاينر، التصور المصمم يحتوي على وظيفية وجمالية واستجابة لدرجة أنه يحدد تاريخية ذلك المنتج من الحاضر نحو مستقبله. يعني إذا كان نرى يعني ماركات دون أن نسميها في الهواتف الذكية، أو في خاصة عندما يلتقي التصميم يعني الحديث بالتكنولوجيات الحديثة بالتكنولوجيات الرقمية، نرى أن هذا اللقاء يجعل من تصور المصمم من الكونسيبت يتجاوز استجابته لوظيفية واستعمالية حاضرة نحو ديمومتها إلى المستقبل. وهنا درست هذه المسألة مع طلبة الماجستير، بحث في الاستاد في مدرسة التصميم اللي هي بالنسبة إلى البروسبكتيف ستاديز. البروسبكتيف ستاديز طلبة التصميم معناتها خريجو التصميم يدرسون كيف يمكن لهم أن يستقرئوا تصرفات سلوكيات المستهلك القادمة مستقبلا بالنسبة إلى ما يوجد الآن، وهنا فيها مسارات وآليات معرفية وعلمية محددة، معنى إثنوغرافية واقتصادية اجتماعية سوسيو إيكونوميك وغيرها مهمة جدا. هذا في مستوى أول، أن التصميم عندما يتمكن وعندما يكون معناتها فيه جانب كما قلت ليس فقط استجابة إلى احتياجات معناتها البروبلم ريزولفينغ أو الاستجابة إلى احتياجات المستهلكين الآن وهنا، ولكنه يعني شحنة إبداعية واستجابة فيها تجديد وفيها جانب إبداعي التي تتجاوز حدودها الزمنية. وإذا نراه حتى في الكمبيوتر ونراه في السيارة ونراه في عديد وفي العمارة مهمة جدا، يعني نرى كيف أنها تتجاوز هذا الفرق بين الآن والمستقبل. في المستوى الثاني هنالك فعلا تصميم يعني future design، معناتها المشتغلون في التصميم يعرفون ذلك أكثر مني. future design اللي هو التصميم الموجه إلى ذلك المنتج الذي سوف يأتي في المستقبل، يعني نرى هذا خاصة في الكونسبت كار في تصميم السيارات أو حتى في تصميم، يعني أنا أقول للطلبة يعني تكنولوجيا التصميم الحقيقية تأتي من تكنولوجيا يعني سرية، تكنولوجيا الأدوية أو تكنولوجيا الأسلحة، هي تأتي من ذلك الذي سوف بعد ذلك ينزل إلى المجال العام، يكون في مجال خاص خاصة بالنسبة للتكنولوجيات. ويأتي إذن هنالك تصميم يتوجه إلى الممكن القادم، مختص في الممكن القادم، وفي هذا معناتها في هذه هنالك مسارات أخرى كاملة فيها معناتها الميثود دونكيت، معناتها أدوات الاستبيان الميداني وفهم المجتمع، وفيها عديد المستويات من التكوين لدى المصممين ومن اشتغال المصممين المهنيين موجه إلى ذلك المستهلك القادم. كما نقول الآن مثلا جينيراسيون زد أو الجينيراسيون ألفا، يعني منذ الآن هنالك مصممون يشتغلون على تلك الحركة والاحتياجات القادمة للأجيال القادمة.
9: يعطيك الصحة. لكل حال دكتورة رشيد عقيل، يعني كأنه احنا مرينا على أهم العناصر المرتبطة بمعنى التصميم وأبعاد الجمالية وشروط فعل التصميم وماذا نعني بالمسمى الحقيقي، ونتكينا في تلك التقاطعات بين الوظيفي والجمالي، وأنه فعل التصميم في حد ذاته هو فعل إنشائي وظيفي، ولكن كذلك فعل إبداعي يخرج من الآن وهنا نحو العالم الممكن وعالم المستقبل. يخلينا ديما ننظر إلى التصميم دايما نظرة مغايرة ومختلفة، لا يقف حدود أهمية التصميم في كونه ينساق داخل سلاسل التصنيع، وإنما هو نشاط فيه إبداع فني بالأساس، وفيه مخاطبة لروح الإنسان، وفيه رؤية جمالية بالأساس، رؤية مغايرة مختلفة عن الرؤى السائدة. لذلك المصمم يرتقي إلى مرتبة الفنان المبدع الذي ينظر دائما إلى عالم الأفق وعالم اللا متوقع، وعالم في بعض ما بين ظفرين الصدفة الذي لا يمكن لنا أن نفهم ماذا شروط إمكان حدوثها في المستقبل، ولكننا نستشعرها من خلال تصميمات تتجاوز حدود الحاضر. هذيك علاش مش نمر في الفقرة الثانية، مش نحكو على شخصية فنية كان لها أثر كبير في تجربة التصميم في حد ذاتها، اللي هي شخصية فيكتور بابانيك في فقرة أيقونات.
13: أيقونات
9: في فقرة أيقونات، هذه من اختيارك دكتورة رشيدة عقيل، شخصية فيكتور بابانيك، باش نحكو على مدى تأثير الشخصية هذه في عالم التصميم وأهميتها بالنسبة لتاريخ التصميم في حد ذاته وبالأساس التصميم المعاصر.
10: شكرا، أرجو أن يكون اختيار موفق ولو أنه اختيار ذاتي، وسأحاول أن أفسر لماذا اختيار ذاتي، لأنه لا أظن أنه أيقونة بالمعنى العام للكلمة، ولكن هو فيكتور بابانيك مثل منعرج بين مرحلتين كبريين انشأنا بالنسبة إلى التصميم الغربي الحديث والمعاصر. يعني في سبعينات القرن الماضي هو مصمم ومنظر للتصميم أمريكي، تحدث أساسا على مشكلة الالتزام الإيتيقي للمصمم. لماذا؟ لأن معنى المراكمة الذي حدثت بالنسبة إلى التصميم الأمريكي، التصميم الغربي بصفة عامة من المدارس والتوجهات الكبرى، هو ارتباطه بالمجتمع الاستهلاكي والاستهلاكي المفرط، معناتها سور كونسوماسيون، ويعني هو مرتبط بهذه الجدلية بين الإنتاجية التصنيعية في المنظومة الاقتصادية الرأسمالية للسوق والمجتمعات الغربية الاستهلاكية. إذن كأن المصمم الغربي وجد يعني في الوسط، مثل ذلك العامل البروليتاري في فيلم تشارلي تشابلن مودرن تايمز، أي وجد في الوسط لتلك الآلة الجهنمية للرأسمالية. فإذن فيكتور بابانيك كأنه كان الصوت الوعي والذي يعني أدى من ضمن طيارات ومصممين آخرين إيطاليين وغيرهم من مختلف دول العالم في تلك الحقبة نحو تحرير الإبداع التصميمي من تلك البوتقة الاستهلاكية، أي دعه يستهلك دعه يشتري. يعني أن كيف يمكن أن التصميم أن يفك يعني إيقاله من أن يكون أداة للتسويق سيتانوتيد ماركتينج، يعني تلك ذلك القرب حد الانصهار مع التسويق، أداة للتسويق أي أداة للبيع. فيكتور بابانيك يعني في كتابه ديزاين فور إيفري داي على ما أذكر مهم جدا عندما يذكر أعمال المصممين، كيف أن المصمم يمكن له أن يصمم معتها فيلا فاخرة أو سيارة فاخرة، بينما يمكن له أن يجد حلول في طبقات فقيرة في دول إفريقية جنوب الصحراء بالنسبة إلى مشاكل المجاعة أو مشاكل المياه أو نقص المياه أو غير ذلك. إذن كيف يمكن فهم ديمقراطة التصميم الديمقراطيزاسيون دو ديزاين بالنسبة إلى تنزيله نحو التزام إيتيقي بمشاكل المجتمعات الحقيقية، بمشاكل الطبقات المسحوقة، بأن يكون هنالك إمكانية أن عدالة جمالية، أن يكون الجميل متاحا فعلا، ليس الجميل الذي يصنعه السوق وتصنعه الماركات الكبرى والموضة، ولكن أن يكون الجميل متاحا فعلا لعامة الناس وحاملا لالتزام إيتيقي واجتماعي. يعني فيكتور بابانيك هو من أهم المصممين ومنظري التصميم الذين تحدثوا باكرا عن السوشيال ديزاين، التصميم الاجتماعي، أي أن التصميم الاجتماعي ذلك الذي فعلا يستجيب إلى الإشكاليات القيمية في المجتمع، يعني ليس فقط التصميم الموجه للأغنياء، ولكنه التصميم يعني التصميم الموجه للأغنياء ذلك الذي يبيع الجميل في طبقة معينة من البذخ ومن التذوق، لغو استيتيك التذوق الجمالي الفني الذي متاح لنخبة معينة، وبذلك يعني عاد التصميم إلى نخبوية كان يدعي أنه

0: البيئة، الالتزام بأن الإنسان إذا ما واصل في ذلك السلوك الاستهلاكي وفي جدلية مع الإنتاجية التصنيعية الرأسمالية، فإن هنالك خطر إذن انهيار هذه منظومة الحياة.
1: به يعني لأن
0: نعم
1: كانوا لا مع فيكتور بابانيه كانوا نحكوا على شكل آخر من شخصية المصمم الحقيقة، اللي هي شخصية ملتزمة بقضايا الإنسان، والحال أنه المصمم هو في جزء من منظومة الاقتصادية في حد ذاتها، ويسعى إلى أن يرسم حدود حضوره من خلال ما هو جمالي. ولكن عندما نتحدث عن تحرر المصمم من سلاسل التصنيع ومن النظام الاقتصادي، وأنه يصبح مشحونا بأفكار فلسفية وجودية إنسانية، هذا يجعلنا نطرح سؤال حول شخصية المصمم من جديد. يعني بدينا في أول حصة نحكي من هو المصمم، انتهينا إلى أن نتحدث عن المصمم الحقيقي بالمعنى الفلسفي للكلمة، والتصميم الحقيقي الجذري الحديث بالمعنى الأدورني للكلمة. يعني من هو المصمم؟ هذا السؤال أعيد طرحه من جديد في هذه الحصة للحديث عن زاوية أخرى في شخصية المصمم الحقيقي الذي لا يتلقى تكوين أكاديمي ويكون حاضرا في ثنايا الوجود الاجتماعي من خلال أسئلة بسيكولوجية اجتماعية والتلبية لرغبات ما، ولكن كذلك المصمم يصبح كالمثقف العضوي، يعني ملتزم بقضايا الإنسان. حكينا على الجزئية هذه، وفيها نحكي على أهمية التكوين الأكاديمي أنه يكون ملتحم بالمحيط متاعه. التكوين الأكاديمي المصمم بطبيعة الحال يكون ملتحم بمحيطه، حتى الأكاديمي اللي هو في الآخر المصمم اللي عنده التكوين الأكاديمي يكون قادر على أنه ينفتح على محيطه وقضايا التي تحيط به، قضايا البيئة وقضايا الاجتماعية وقضايا الفقر والعدالة والمسائل اللي هي لازلنا نطرحها طالما أن الإنسان موجود. تفضل.
0: هو هذا التحول في وضعية المصمم وحتى في هويته كمصمم بصفة عامة هو مهم جدا، مهم في مستوى أول أنه يطرح عليه معتها مشكل هذه المفارقة. المفارقة هو أنه يعني يشتغل من أجل أن يحسن في أن تلك القيمة المضافة التجديدية الإبداعية في منتج ما، في أي مهما كان الموضوع. يعني معناتها لو تسمح أن نذكر اللي مدارس التصميم في تونس، فيهم المهندس الداخلي، فيهم السينوغرافي، فيهم مصمم التعليب، فيهم مصمم الآثاث، مصمم المنتج الصناعي، مصمم الصورة، مصمم السمع البصري، مصمم السينما، مصمم الألبسة. يعني مجال يعني شاسع وثري جدا، ويعني يوجد المصمم في كافة مفاصل المجتمع والاقتصاد المحلي والعالمي. إذن يوجد في هذه المفارقة أنه بالنسبة إلى تلك القيمة المضافة للمنتج لكي يكون يستجيب للمنافسة معناتها بين الماركات وبين الدول وبين الاقتصاديات إلى غير ذلك، وحماية هوية ذلك المنتج، وفي نفس الوقت هذا الالتزام البيئي الإيكولوجي الاجتماعي القيمي الجمالي. المنعرج المهم يعني الذي حصل هو أن تلك المتعة الجمالية وتلك كراس الشروط القيمي المعياري في التصميم أصبح من داخل هذه الالتزامات الاجتماعية والإيثيقية والمحلية. يعني حتى اللوكال ديزاين، أنت لا تصمم للآخر، أنت تصمم لبلادك ولمجتمعك، مهم جدا. إذن يجد نفسه المصمم في هذه الـ يعني هذه هذا الالتزام المضاعف، لكن هو يتيح للمصمم المرور بهذه المرحلة المهمة التي تسمى في تاريخ التصميم وفي تاريخ جمالية التصميم ديزاين هيومن سنترد، الديزاين الممركز نحو الإنسان، الإنسان كإنسان وليس الإنسان

0: الإنسان الذي يستطيع أن يشتري، أو ذاك الذي يستطيع أن يستهلك، أو ذاك الذي يستطيع أن يمتلك، أو ليسكن هنا، أو الذي يمكنه كذا. إذا نجد معناتها يكفي فقط أن نرى أن المصممين يشتغلون على المنتجات تكون متاحة للبشرية في ظروف يعني معناتها دراماتيكية، في الحروب، في الفيضانات، في غيره، للمرضى، للفقراء، إلى غير ذلك، للمهاجرين، للاجئين، إلى غير ذلك. يعني هنالك هذا الالتزام الإيثيقي، هذا الالتزام الاجتماعي. المصمم ملتزم تجاه مجتمعه، تجاه ثقافته، تجاه البيئة التي ينتمي إليها، وليس مصمم يعني لكي يصل إلى العالمية. لم يعد هذا يعني جزئيا مطلبا مهما جدا. نرى أن عمل المصمم يمكن أن يعاد توجيهه وتوظيفه ضمن هذه الالتزامات وضمن هذه الشروط الطارئة والمهمة جدا. لا يمكن لنا أن نعمل كما كنا في السابق معناتها بالمواد التصنيعية مثل البلاستيك، أو أن نستخدم إفراطا في المواد الأولية، يعني مسار تصنيعي يستخدم الماء بإفراط، أو مواد أولية تضر بالمناخ وبالبيئة وبالأرض، إلى غير ذلك. يعني هي مسائل دخلت يعني وأصبحت أمرا واقعا في عمل المصممين، وهو يعني عمل مهم جدا أن المصمم يواصل في هذا الالتزام المعياري الآن، وفي نفس الوقت يعني يستجيب إلى هذه الضرورات الحالية والمستقبلية. يعني نعود إلى أن معناتها يفكر في مستقبل الأرض ومستقبل البشرية، مهم
1: يعطيك
0: جدا.
1: الصحة. على كل حال، هناك أنه جمالية التصميم تخرج من سياقه الاقتصادي، ونتحدث اليوم عن التصميم كنشاط ينصت للأرض ويسعى إلى حمايتها، ينصت للإنسان ويسعى إلى حمايته، وبالتالي كأنه شروط فعل التصميم تجمع بين التقني الوظيفي الجمالي، ولكن كذلك كما قلت أنت الإيثيقي الإنساني. لهنا تكتمل لدينا صورة المصمم الحقيقي أو كالفنان الحقيقي، أنه يخاطب ما هو إنساني في الإنسان ويدافع عن الإنسان أينما كان، دون حديث عن تفاوتات بين الأمم أو المجتمعات أو بين الطبقات. وبالتالي كأنه لهنا جماليات التصميم تواجه تحديات لديها رهانات أساسية، اللي هي أن ننظر للإنسان لطموحاته في الحاضر في المستقبل، وننظر إلى كيف يمكن الإنسان أن يحافظ على بقائه وأن يعيش سعيدا في نفس الوقت. الثنائيات المحرجة التي
0: نعم.
1: نطرحها اليوم. يعطيك الصحة على كل حال دكتورة رشيد عقيل، وأنت دكتورة في الفلسفة والجماليات، أستاذة مساعدة بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا التصميم جامعة منوبة. ألف شكر على الإضاءات التي قدمتها لبرنامج الفنون الوجيزة. مرحبا بك.
0: شكرا لك على الدعوة.
1: قبل ما ننهي البرنامج أصدقائي، هذه أغنية من اختيار ضيفتنا الدكتورة رشيدة عقيل، أغنية الهادي قال في قلب الجريدة. إلى لقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال، صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم وفي عز الصيف، وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات بالتوجه نحو السواحل والبحر وأمواجه الإزوردية، فإننا نتجه هذه المرة وعلى امتداد عدة حلقات إلى مجال المناطق الداخلية ببلادي، لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف وأفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة جهة الكاف مثالا. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، دعونا إليكم أهل الاختصاص والعريفين بفيافي الكاف وتراث تلك المنطقة الطيبة. ضيوف الحلقة هما أستاذ التاريخ الوسيط بالجامعة التونسية السيد مراد عرعار. أستاذ مراد، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: شكرا أستاذي منجي على هذه الاستضافة، ومرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الثقافية، ونأمل أن نؤانسهم في هذه الحصة ونفيدهم.
2: بارك الله فيك. احنا هم بني نشكرك شكر جزيل، لأني نعرف أنك أنت انطلقت وجئت من الكاف، من فياف الكاف، وأكثر من هذا جبتنا معك درة، درة هي الباحثة في التراث الغنائي السيدة هيفاء عيسى. للا هيفاء مرحبا، أهلا وسهلا.
4: سليمة مرحبا، مرحبا، نشكركم على الاستضافة.
2: أيوة.
4: وفرحانة بوجودي معكم.
2: حتى نحن فرحانين بيك، ومحلية الاسم هذايا هيفاء عيسى، هذايا كأنه اسم فني. أليس كذلك؟
4: نعم.
2: جميل جدا. إذا نشرع على بركة الله في الترحال في مجال صيف أهالي الكاف بالبلاد التونسية.
0: ترحال في المجال.
2: بادئ ذي بدء، نتجه صوب الأستاذ مراد عرعار. سيدي مراد، بحكم التجربة التي تملكون حول الكاف وتراث الكاف، دائما عندما نتحدث عن الكاف، الكاف العالي هو رمز المجد ورمز التاريخ العميق، أليس كذلك؟
3: فعلا أستاذ منجي، مدينة الكاف الواقعة بالشمال الغربي التونسي هي في واقع الأمر مدينة علم بالنسبة لمنطقة الشمال الغربي.
2: أيوة.
3: بصفة خاصة، وحتى البلاد التونسية بصورة عامة، فهي ذات مجد عريق وتاريخ يغطي كافة الحقبات التاريخية، وربما لا يسعنا المجال في هذه الحصة المخصصة أساسا للصيف والاحتفالات في الكاف لنتوقف عند كل المحطات التاريخية لهذه المدينة، ولذلك سنحاول أن نحصر اهتمامنا في التواريخ الكبرى التي ميزت هذه المدينة.
2: أيوة.
3: ربما أولى الملاحظات التي نشير إليها أنها من المدن التي عرفت تواصل التعمير عبر الزمان والمكان، بمعنى أنها تعاقبت عليها كافة الحضارات تقريبا منذ عصور ما قبل التاريخ إلى يومنا الراهن.
2: ملا حتى الاسم تاعها لا شك أنه تغير
3: بطبيعة الحال، تغير على مر الزمان.
2: أيوة.
3: وربما حتى لا نطيل في هذه النقطة.
2: نعم.
3: أولى الأسماء التي ذكرت بها هذه المدينة هو اسم سيرتا كعاصمة للمملكة النوميدية الماسولية.
2: نعم.
3: في ما بعد تغير هذا الاسم إلى اسم سيكا، وحملت بعده اسم سيكا فينيريا.
2: أيوة.
3: المدينة المقدسة كولونيا سيكا فينيريا.
2: نعم.
3: ثم اسم سيكا هذا في حد ذاته في الذي عرفت به في الفترة الرومانية بالأساس.
2: نعم.
3: يذكر المؤرخ بروكوب في أيوة. كتابه الحرب ضد الفندال اسم سيكا بينيريا، حرف الفي تغير بحرف الباء. وفي الفترة العربية الإسلامية اشتق صوتيا وألسنيا من سيكا بينيريا الرومانية وسيكا بينيريا البيزنطية اسم شقبنارية في مصادرنا العربية الإسلامية. ثم في أواخر العهد الحفصي خلافا لما كان يعتقد أن أول ذكر لاسم الكاف كان عند ابن أبي دينار، كنا في بحوث سابقة بينا أن ابن عظوم في فتاويه هو أقدم من ابن أبي دينار في ذكر اسم الكاف. واليوم صدر كتاب جديد بعنوان سفينة البحور لعبد السلام الأسمر الفيتوري الذي توفي في 1573، يذكر لنا اسم الكاف منذ الفترة الحفصية.
2: أيوة.
3: بمعنى إذن لو اختزلنا هنا، هناك اسم سيرتا.
2: نعم.
3: سيكا فينيريا.
2: أيوة.
3: سيكا فينيريا شقبنارية، والكاف الذي يعود إلى الفترة الحفصية وليس الفترة العثمانية،
2: والكل تقريبا تعني نفس المعنى. يعني
3: تقريبا تعني نفس المعنى.
2: أيوة.
3: ومجرد اشتقاق صوتي وألسني خاصة ما بين سيكا فينيريا وسيكا فينيريا، ولكن سواء اسم سيرتا أو اسم الكاف أو اسم سيكا فينيريا، تأييدا لما تفضلت بقولي أستاذ منجي، هي كلها تقريبا من حيث دلالتها وحتى اسم سيرتا في علاقة بالمدينة المقدسة.
2: نعم.
3: الواقعة على سفح جبل الدير، ومثل هذه المدن الواقعة على سفوح الجبال.
2: أستاذ مراد الدير، ما معنى الدير؟
3: جبل الدير هو يعني مصطلح جغرافي، ربما أنتم أكثر من تفسرون هذا الاسم، مرتبط ربما بأشكال جيولوجية، ولكن
2: كلمة الدير ليس
3: الدير بمعنى مكان الرهبان وإلى غير ذلك، ولكن حتى هذا الدير مرتبط بمسألة القداسة، لأن الآلهة عشترت التي اشتهرت بها مدينة الكاف، وكذلك المغارات التي نجدها في سيدي منصور، كلها أماكن عبادة قديمة في علاقة بالطقوس الدينية. على كل
2: متى الكاف أصبحت تسمى الكاف تقريبا حسب الدعوة.
3: تقريبا كما قلت لك منذ حين، في البداية البحوث الكلاسيكية كانت تعتقد أن أول ذكر لاسم مدينة الكاف في مؤنس إفريقية وتونس لابن أبي دينار القرن الحادي عشر للهجرة، 17 للميلاد، هو أول من ذكر هذا الاسم حين تحدث عن مدينة الأوربس التي كانت عاصمة الكورة وتلاشت. يذكر أن
2: الأوربس يعني المنطقة
3: الولاية، مصطلح الولاية. يذكر أن الأوربس أصبحت مجرد قرية تابعة لمدينة الكاف التي تحدث عنها في عدة مواضع أخرى من كتابه، ولكن هذا الرأي على أهميته ثبت أنه ليس الأول الذي يذكر مدينة الكاف. قبله ابن عظوم في فتاويه، الكتاب الذي نشره حققه ونشره محمد الحبيب الهيلة، يحدثنا عن مدينة الكاف في بداية العهد العثماني في 1580، يتحدث عن عمل الكاف من مدينة من تونس إلى غير ذلك، يستعمل مصطلح الكاف. إذن في مرحلة أولى قمنا بتعديل من ابن أبي دينار إلى ابن عظوم، ولكن كما قلت منذ حين في سفينة البحور لعبد السلام ابن الأسمر الفيتوري يتحدث عن رجال الكاف. رجال الكاف في إحدى قصائده الشعرية. وإذا اعتبرنا أن عبد السلام الفتوري توفي في 1573 يعني سنة قبل الحضور العثماني ولا نعلم تحديدا متى ألف كتابه، يهمنا أن الاسم إذن موجود منذ الفترة الحفصية. الاسم موجود منذ الفترة الحفصية وليس منذ الفترة العثمانية.
2: جميل ولا. جميل جدا. أنا كل حال أغنية لطفي بوشناق تقول الكاف عندها رجالها وعندها نساها.
3: نعم.
2: والكاف في الحقيقة الكلمة الطبوغرافية تعني المنطقة الشامخة بالقياس.
3: نعم.
2: إلى السهول الموجودة في الأسفل والمتكونة من حافة.
3: من حافة.
2: ما يسمى.
3: نعم.
2: باللحج.
3: باللحج.
2: نعم. اللحج. ولذلك الكاف والكاف العالي.
3: الكاف العالي. نعم.
2: نحب قبل أن نواصل الحديث أستاذ العزيز نحب نتجه صوب الباحثة هيفاء عيسى، لو لأوفياء الثقافية تقدمين نفسك والأعمال التي تقومين بها وهي تقريبا تصب في مجال الموضوع الذي سنراه اليوم.
4: هيفاء عيسى باحثة في علوم التراث والأثار والتاريخ بجامعة منوبة بصدد إنجاز الدكتوراه حول الأهازيج الشعبية والإنشاد الصوفي بجهة الكاف.
2: جميل جدا. وما تقدمتي تو نوعا ما وتقومين بعملية استبيان
4: أو أكملت حسب التقريب المدونة تجميع المادة الشفوية سواء كانت أهازيج شعبية أو إنشاد صوفي والآن بصدد تحليل النصوص.
2: هو بالنسبة لو فيها الثقافية يقول لي جاتك بحذاك واحدة عاد مختصة في المجال هدية وفي الإنشاد وفي ما تقولناش حتى حاجة شوية هيك كمفتحات أولى حول الإنشاد الصوفي ولا الغنائي أو ما ترينه صالحا يعني.
4: والله عندنا يعني مدينة الكيف تزخر بموروث ثقافي هام
2: كذلك. نعم.
4: تتمثل في الأهازيج الشعبية.
2: أيوة.
4: والتي تتعدد أغراضها الغزلية الرثاء وكذلك أهازيج النجع.
2: نعم.
4: خاصة وأن الكيف كانت محطة التقاء رحلات النجع وكانت مسرح للتعايش نقطة هامة للتعايش بين الهطايا والعشابة. هذا التعايش ولد موروث شفوي هام جدا.
2: نعم.
4: مثل وثيقة رسمية.
2: نعم.
4: للمسالك والممرات لرحلات النجع وكذلك مثل وثيقة تعكس ثراء هذا الموروث الثقافي المتمثل في الرقص الشعبي أو الأهازيج الشعبية التي إلى اليوم لا تزال موجودة وتتناقل عبر الأجيال.
2: دي ما نرجع لك للهيفة. هل الموروث هذا ما نشمل حتى شوية؟
4: والله ما نحفظش. عنا برشا، عنا وحش السيرة، عنا وحش السيرة، عنا زعر مزقولة الناب، عنا نجوزة تكلم.
2: عنا نجوز تكلم هذيك كافية هي؟
4: نجوز تكلم كافية.
2: كنت نتصورها أنها قفصية.
4: لا كافية. فيها والنصوص في متن في المتن هناك دلالات تؤكد أنها من جهة الكيف ومرتبطة أساسا برحلات النجع التي ربطت سيدي بوزيد بالكيف ضمن رحلات النجع. وهذه الرحلات أنتجت أو أخرجت قصة حب وقصة غزل تم من خلالها ترديد هذه الأهزوجة.
2: نجع يعني معنى ذلك هو الانتقال من مكان إلى آخر بحثا عن الكلاء.
4: طبعا هو الانتجاع ما هو في الأصل هو الترحال من منطقة إلى أخرى.
2: هنا نحن
4: من
2: كنا بيئة في الترحال.
4: من بيئة غير صالحة قد تكون غير صالحة للعيش
2: مؤقتا في الفصل ذلك.
4: في الفصل أو بسبب الجفاف.
2: نعم.
4: وبحث عن موطن يتوفر فيه
2: العشب. كانت سمت العشابة هي
4: العشابة.
2: تبحث عن العشب.
4: نعم. وكذلك العزابة ثم الصيافة ثم اللي يمشوا في وقت الحصاد مش كان المرعى.
2: هي رحلة الشتاء والصيف
4: والرحلات هذه ما ارتبطتش كان بمناطق القصرين حتى.
2: نعم.
4: كانت انها في مرتبطة بالشمال الشرقي لمنطقة الجزائر مرتبطة.
2: نعم.
4: بالجنوب.
2: صحيح.
4: بقفصة
2: كدراسات سوسيولوجية.
4: نعم.
2: واقتصادية.
4: نعم.
2: وثقافية وانتروبولوجية هامة جدا.
4: الأهازيج الشعبية مثلت.
2: نعم.
4: وثيقة هامة لدراسة.
2: نعم.
4: هذه المسالك.
2: نعم.
4: وكيفية تحركها على غنى أنها تعكس هواجس الهواجز الوجدانية أو تجربة أو التجربة للواقع نعم. المعيشي كذلك أيوة. تمثل وثيقة رسمية لكيفية التنقل والرحلة.
2: جميل جدا. إذن قبل أن نعود مرة أخرى إلى الموروث الثقافي الثري الذي تحدثتم عنه، نحب نرجع الأستاذ العزيز مراد عرعار الكافي المجد والتاريخ، هذا ما ذكرناه
3: نعم.
2: ولكن للكاف أيضا موروث طبيعي هام من خلال هك المناظر الخلابة الجميلة التي هي ربما ستؤثر في قريحة الشعراء وسيقولون ربما أشعار وحكايات، أليس كذلك؟
3: نعم، العلاقة الوطيدة دائما ما بين البيئة الجغرافية
2: أيوة.
3: والكتابات
2: نعم.
3: فالبيئة التي تمتاز بها جهة الكيف كان لها بطبيعة الحال تأثيرها على ما أنتجته هذه الجهة من موروث ثقافي غير مادي تمثل في الأهازيج وكذلك في الأنشاد الصوفي. فالموقع على سفح جبل الدير، السفح الجنوبي، على ارتفاع حوالي 750 متر
2: بالنسبة للسهل السفلي.
3: بالنسبة نعم. للسهل السفلي، وأعلى قمة لهذا الجبل التي تبلغ تقريبا 1084 متر. هذا الموقع المرتفع سمح لهذه المدينة بأن تتكون أول شيء من مدينتين، هناك المدينة العليا
2: أيوة.
3: وهناك المدينة السفلى بحكم أيوة. التوسع العمراني.
2: ولا شك أن المدينة السفلى هي أحدث، يعني
3: هي الأحدث بطبيعة أيوة. الحال. والجبل تكسوه الغابات وخاصة أشجار الصنوبر، إذن هذا المنظر الطبيعي، الجبل والغابة في حد ذاته يعني من المناظر الخلابة. لا ننسى بطبيعة الحال عيون الماء التي تميز هذا الجبل،
2: باعتبار أن المنطقة تتكون أساسا من صخور كلسية تعلو صخور طينية.
3: إذن
2: فالمياه تتجمع بين
3: إذن وهناك أشهر العيون هي رأس العين التي تنبع من الصخر كما تفضلت بالقول، كذلك عين سيدي منصور، وهي ليست فقط عين ماء بل هي كذلك عين استشفائية. في الموروث يستعملونها لمعالجة الصغار من بعض الأمراض التي تصيبهم، فضلا عن مجموعة أخرى من العيون تحدث عنها إيلير إيرونو في رحلته، والتي كان يقع تجميعها تجميع هذه العيون بواسطة قنوات، ثم تجمع هذه المياه في خزانات بمنطقة الشريشيرة لتزويد المدينة العليا بالماء الصالح للشرب، في حين أن المدينة السفلى كانت تتزود أساسا من رأس العين. إذن وفرة الماء هي أيضا من العناصر الطبيعية. ثم إذا أخذنا نحن
2: وهذه العيون هي عيون لا تنظب،
3: هي عيون
2: ربما نعم. عبقرية المكان بالنسبة
3: عبقرية المكان بطبيعة الحال، عيون لا تنظب، ورغم حالات الجفاف التي عرفتها البلاد منذ سنوات
2: نعم.
3: فأن هذه العيون لا تزال جارية، وإن كان صبيبها قد تراجع ولكنها لا تزال لم تنظب بعد كما تفضلتم بالقول. فضلا عن ذلك، من المناظر الطبيعية الخلابة بالنسبة إلى مدينة الكيف أنك بحكم الموقع المرتفع يمكنك أن تشاهد السهول المجاورة سواء في اتجاه الجنوب وخاصة في اتجاه الغرب. ولعل من أهم النقاط التي تشاهد من أعلى نقطة من قصبة الكيف هي مائدة يوغرتا وجبل بوجابر على الحدود ما بين البلاد التونسية والجزائر اليوم. وفضلا عن ذلك يلاحظ كذلك من جهة الغرب، نلاحظ حتى غابات ساقيت سيدي يوسف، من جهة الجنوب غابات نبر موطن الفنانة المشهورة والمرحومة صليحة. كل هذا يجعلك وأنت بمدينة الكيف تشعر براحة نفسية بفضل الهواء النقي أساسا، بفضل هذه المناظر الطبيعية، وأيضا بفضل موقعها الرابط ما بين البلاد التونسية والجزائر
2: نعم.
3: فهي منطقة عبور إلى غير ذلك.
2: هو في الحقيقة مثل ما ذكرتم أستاذ العزيز أن تلك العيون هي عيون ثبتت السكان.
3: نعم.
2: ليس في الفترة الوسيطة فقط بل حتى قبل التاريخ.
3: حتى منذ قبل التاريخ.
2: لأن موقع سيدي الزين المشهور أي. جدا الموجود في سافلة الجبل.
3: نعم.
2: والذي فيه آثار الحضارة الآشورية.
3: الآشورية.
2: يعني
3: نعم.
2: معنى ذلك التي أي. تعود إلى 120 ألف سنة. نعم. قبل الحاضر. لذلك قلنا الكاف هي المجد والتاريخ. لالا هيفا هيفا عيسى أنت عز عليك باش تقول لنا أنشودة أو أهزوجة. على كل حال احنا نقدر الجاي بتاعك وانا باش حاب نهدي لك هدية، والهدية هذه تتمثل في أغنية تتغنى بجبال الكاف وفيافي الكاف. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: بعد هذه الأهازيج الجميلة لاله هيفا هيفا عيسى، ونبقى دائما في نفس الموضوع. وانت منذ حين كنت ذكرت لنا بأن بلاد الكاف هي بلاد الموروث الثقافي الثري، فيما يتمثل هذا الثراء؟
1: الثراء يتمثل في عمق التاريخ. نعم. وعمق الحضارات التي مرت على مدينة الكيف. كل حضارة مرت على مدينة الكيف تركت بصمتها.
0: صحيح.
1: هذه البصمة جعلت من الكيف فضاء للتلاقح الثقافي. هذا التلاقح الثقافي أنتج عنه إرث كبير، ألا وهو التسامح والتعايش التعايش الديني، حيث مثلت مدينة الكيف فضاء للتسامح والتعايش الديني بين الوثنية والمسيحية، ثم المسيحية والإسلام، ثم التعايش الثلاثي بين الإسلام والمسيحية واليهودية.
0: هذا ما تسمونه أنتم بالتراث اللامادي؟
1: اللامادي.
0: أيوة.
1: وعند الحديث عن الموروث الثقافي، لابد أن نذكر الطرق الصوفية.
0: صحيح.
1: الطرق الصوفية، حيث مثلت الكيف فضاء لاستقطاب أهم الطرق الصوفية والتي لا تزال إلى اليوم موجودة، ألا وهي القادرية، الزاوية القادرية. نعم. الطريقة القادرية والطريقة الرحمانية والطريقة العيساوية الشهيرة.
0: صحيح. باش نرجعوا كما في المجال هذا، لابد أن نستنجد بالأستاذ العزيز مراد عرحار لنفهم لماذا الكيف مثلت ملتقى طرقات بالنسبة للطرق الصوفية أو الطرق شاو التعارف الشعبي إلى غير ذلك.
2: موقع مدينة الكيف الجغرافي الرابط بين منطقتين اقتصاديتين.
0: نعم.
2: هما سهول وادي مجردة في الشمال، حيث الأراضي الخصبة المنتجة للحبوب أساسا، والمناطق السباسوبية في الوسط والصحراوية كذلك في الجنوب.
0: نعم.
2: عبر ممرين أساسيين، هما ممر طريق السلطاني. نعم. الذي يمر عبر مدينة سبيبة، وفجة مر الذي يمر عبر تالا.
0: جعل فجة مر هذا يلعب دور تاريخي.
2: دور تاريخي كبير.
0: تاريخي.
2: نعم. جعل مدينة الكيف بحكم وجودها حول هذه الممرات الطبيعية الرابطة بين الشمال منطقة الاستقرار.
0: نعم.
2: وزراعة الحبوب، والوسط والجنوب مناطق الترحال، تكون ملتقى أيضا لمثل هذه الطرق الصوفية التي جاءت أساسا من الجهة الغربية، لأن المدرسة قدمت إلى أفريقيا من الشرق، في حين أن الزاوية جاءت من الغرب. ومدينة الكاف بحكم قدستها وبحكم اشتهارها بوجود آلهة متعددة منذ الفترة القديمة، عشترت وغيرها، استقطبت عدة طرق دينية. تفضلت السيدة هيفا بالحديث عن الزاوية القدرية، وكذلك عن الزاوية الرحمانية.
0: أيوة.
2: والعيسوية.
0: نعم.
2: ولكن هناك طرق أخرى مثل التيجانية والعلوية وغيرها
1: والعمارية.
2: ويكفي أن نذكر أن عدد الزوايا الموجود في مدينة الكيف، والتي لا يزال بعضها قائما.
0: أيوة.
2: اليوم والبعض الآخر اندثر، بلغ حسب الأحصاء الذي قام به المرحوم رشيد بوعليق أحد موظفي المعهد الوطني للتراث، 58 زاوية في مدينة الكيف، ومنها زوايا نسائية.
0: أيوة.
2: أساسا. أيوة. هناك حتى التصوف النسائي دخل إلى هذه المدينة.
0: نعم.
2: طبعا هناك زوايا علم مشهورة في مدينة الكيف، مثل زاوية سيدي بومخلوف أو زاوية الشريشي إلى غير ذلك، ولكن هناك عدد آخر من الطرق الصوفية. ثم هؤلاء المتصوفة هم كانوا محل شهرة، حتى أن الحاج ميلاد الشريف في السفينة القدرية تحدث عن رجال الكيف الذين بلغ عددهم 40. أربعين
0: رجال، تقصد
2: رجال بمثابة المتصوفة
0: المعتبرين، يعني
2: المعتبرين ذوي الكرامات وذوي الخوارق، والذين مثلوا واسطة ما بين الإنسان والله. لأن الولي كان ينظر إليه على أنه الواسطة التي صحيح. تربط بين الإنسان والله
0: نعم. نعم.
2: فالإنسان يتضرع إلى الولي والولي يبلغ ذلك التضرع إلى الله حتى يستجاب، على الأقل هذا ما كان يعتقد في المخيال الشعبي. ولو وقفنا عند بعض الأبيات من هذه السفينة القدرية نلاحظ كيف أن الإنسان يستنجد بالولي ليلبي له حاجيته.
0: أيوة.
2: مثلا يحمروني، هو أحد صحيح. أولياء في الجهة، يحمروني راني وليدك شيلوني أنقذوني، وكأن الإنسان في أزمة يستنجد بالولي
0: خذ بيدي،
2: خذ بيدي
0: نعم.
2: وغير ذلك سنتحدث فيما بعد ربما عن سيدي بومخلوف وعن غيره من الزوايا
0: نعم. سيدي اسمح لي قطعتك، نحن طول الآن نحب ندرس الكهف في عز الصيف، هل هذه الأشياء ما زالت موجودة إلى اليوم ويتم الاستنجاد بها، وربما ما هو دورها في الحركة الثقافية الجهوية؟
2: نعم فعلا لا تزال مثل، وإن تغيرت بعض الشيء ولكن ما تزال راسخة. مثلا عادة الزردة سنتحدث عنها، التقرب لهؤلاء الأولياء، هناك مثلا الزيارات استجلاب المطر
0: هيك.
2: للاستسقاء
0: نعم.
2: حتى مثلا الزيارات خاصة بالنسبة للنساء لطلب الزواج أو لطلب الإنجاب إلى غير ذلك
0: نعم.
2: لا تزال بعض الطقوس تمارس إلى يومنا هذا، ولا يزال بعض الأولياء يعني محل تبجيل وعناية على الأقل من طرف مريدي تلك الزاوية. على سبيل المثال نذكر زاوية سيدي عبد الباسط في تجروين مثلا، لا تزال من الزوايا المحافظة عليها والتي تقام زردتها بصفة سنوية. سيدي بوغانم في منطقة قلعة أسنان إلى آخره، سيدي منصور القصوري في جهة القصور، سيدي الدهماني في الدهماني، سيدي عطلة في منطقة نبر، كل هؤلاء لا يزالون محل تبجيل، محل اعتقاد، محل زيارة، محل تبرك من هؤلاء السكان، وإن كانت يعني الظاهرة تراجعت قليلا مقارنة بالفترات القديمة.
0: أستاذ مراد عارف، هل الزردة تتم بعد فصل الحصاد أو قبل مثلا ولا في أي موسم من المواسم؟
2: الزردة عادة تتم في بداية فصل الخريف، في بداية فصل
0: يعني بعد
2: الخريف،
0: موسم مثلا الحصاد،
2: في انطلاق الموسم الجديد.
0: نعم.
2: لماذا تتم حسب رأيك في بداية الموسم الجديد؟ لأن هي شكل من أشكال التقرب إلى الله
0: وطلب الخير والنماء،
2: طلب الخير والنماء. فالقربان الذي يقدم إلى الولي وتلك أنشأنا العادات التي ارتبطت ب ذبح بقرة أو ذبح خرفان وطهي الكسكسي إلى غير ذلك، هي شكل من أشكال التضرع إلى الله لاستجلاب المطر ولأن يكون العام عام صعبة كما نقول فيها وعام فيه العشب وفيه الكلاء إلى آخره، فأن يكون موسم الزردة بصورة عامة في بداية فصل الخريف فأنه في علاقة باستجلاب المطر وبطلب موسم فلاحي جيد، لأن المنطقة تقوم بالأساس على النشاط الزراعي وإلى حد ما على تربية الماشية.
0: طيب طبعا، والزردة هي مناسبة كبيرة للتلاقي،
2: مناسبة
0: للتلاقي وتبادل الآراء،
2: مناسبة كبيرة
0: ويحدث فيها ما لا يحدث في سائر الأيام.
2: هي تذكرنا بسوق عكاظ في قريش.
0: أيوة.
2: يتلقى فيها
0: شعراء أيضا،
2: الشعراء الفرسان السكان الذين يقطنون بجوار تلك الزاوية وليس فقط السكان يقطنون، بل هي سوق اقتصادية يأتيها التجار من حتى ولايات خارج ولاية الكاف، من كل حد وصيب لعرض منتجاتهم،
0: حتى من الجزائر.
2: نعم، حتى من الجزائر.
0: نعم.
2: مثلا في زردة سيدي تليل، في ساقيت سيدي يوسف، الذين يحضرون زردة سيدي تليل
0: نعم.
2: من الجزائريين عددهم يفوق التونسيين.
0: صحيح.
2: عددهم يفوق التونسيين.
0: صحيح.
2: وحين تقام زردة سيدي تليل في ساقيت سيدي يوسف الديوانة التونسية والجزائرية على الخط الحدودي المعبر الحدودي ساقيد سيدي يوسف أيوة. وقلعة سنان تظل بالأربع خمسة ساعات حتى تتمكن من العبور.
0: أوه. نظرا لكثافة
2: رواد الزردة. وهذا سنويا تقريبا أيوة. يقام. بطبيعة الحال سكان المناطق الحدودية كما تعلم أستاذ منجي هم تربيتهم علاقات دموية ويشتركون كذلك في مصاهرات وإلى غير ذلك. فهذه الزردة تستقطب السكان وهي سوق كما قلت لك كما تفضلت بالقول تعقد فيها حتى صفقات بيع وشراء، صفقات العشابة، صفقات الهتاية، حتى علاقات الزواج
0: أيضا مناسبة للتعارف،
2: إلى غير ذلك للمصاهرة، حتى فيما قبل لتحديد شيخ القبيلة أو تعويضه إلى آخره. فهي كانت ليست فقط مناسبة دينية وإنما مناسبة للنظر في عدة أمور اقتصادية واجتماعية تهم حياة القبيلة وحياة السكان.
0: درك الله فيك الزرد يعني كأنه تقول أنت مؤتمر كما نقول إحنا
2: مؤتمر
0: سنوي يعني
2: مؤتمر سنوي
0: على مستوى الجهة
2: نعم.
0: جميل جميل جدا. للا هيفا عيسى، هل الزرد لابد أنها مصحوبة ببعض الأغاني أو ببعض الأهازيج إلى غير ذلك هكا ولا؟
1: أكيد أكيد جدا. الزردة هو احتفال وهو يمثل فضاء حرية خاصة للمرأة التي تعيش في المجتمع التقليدي نوع من المحافظة لكن تمثل الزردة كفضاء للحرية وكأنها تحت حماية الولي
0: وللتعبير عن الذات الأشياء اللي كانت ممنوعة كل يوم تصبح الآن
1: المحظور والممنوع يصبح مباح تحت بركة وحماية الولي الصالح. لذلك يكون فضاء للحرية والتعبير عن الذات
0: فيها غناء مثلا
1: فيها رقص شعبي فيها غناء فيها أصل لباس التزين واللباس التقليدي والتزين والتجميل وهكذا يجتمعنا النسوة في حلقات يرددنا فيها الأهازيج المعروفة بجهة الكيف ويأخذون نصيب من الحرية والاحتفال.
0: أنت للهيفة في وقت من الأوقات في الكواليس قلت لي بأن المهرجانات الشعبية هذه زردة أو غيرها والدينية أيضا قلت لي كأنها هي واجهة الكافة الثقافية هيك ولا؟
1: أكيد.
0: كيف ذلك؟
1: المهرجانات الثقافية هي واجهة المهرجانات الشعبية هي واجهة ثقافية للكيف. ونستحضر مهرجان مايو وهو مهرجان يعبر عن موروث
0: مايو يعني بشهر ماي
1: هو شهر ماي وهو مهرجان يعبر عن الموروث الغذائي لمنطقة الكيف وهو الكسكسي الكيفي البرزغان. كذلك تحتضن الكيف المهرجانات الصيفية المتمثلة في مهرجان سيدي بومخلوف بالكيف وهو مهرجان دولي كذلك مهرجان سيدي الدهماني بمعتمدية الدهماني ومهرجان صليحة بنبر ومهرجان الفروسي بقلعة سنان هذا بالإضافة إلى مهرجان القلعة الخصبة ولا ننسى المهرجانات الدينية
0: طبعا
1: الدينية والتي كان يحكي فيها سي مراد تمثل في الزردة عندنا زردة معروفة في الكيف وهي زردة أول الخريف
0: أيوة.
1: اللي هي
0: كما
1: ذكر الأستاذ طيب. كذلك لدينا زردة سيدي عمر البقراوي المعروف والشهير
0: بقراوي ما معناتها هذه
1: سيدي عمر البقراوي
2: أو راعي البقر كما جاء في مدحته
0: أيوة.
2: هو من الكرامات التي اشتهر بها هذا الولي في قدرته على ترويض هذه الحيوانات وعلى استجلابها والانتفاع بها فرويت حوله عدة أساطير بأنه يستجلب البقر ويطيعه البقر ويقدمه في قرابين إلى آخره كلها تبدأ في باب الموروث التقليدي الشفوي أو فيما يدخل في كرامات الولي. ولكن الذي يهمنا هو أنه بمثابة سلطان مدينة الكاف.
0: هيك.
2: سيدي عمر البدراوي. أيوة. هو سلطان مدينة الكاف، مثلما نتحدث عن سيدي محرز سلطان مدينة تونس، أو سيدي بو مخلوف بالنسبة إلى كذلك مدينة الكاف.
0: نعم.
2: حتى سيدي عمر البقراوي من الأولياء
0: مدينة الكاف،
2: هو زاويته في زاوية ريفية ولكنها مرتبطة مباشرة بمدينة الكاف.
0: حتى أنت يا أخي أستاذ العزيز سي مراد عرعار جبتنا العديد من الأفكار والمعلومات، وأنا باش نكافيك، نحاول باش نكافيك، باش نكافيك، قلت نكافيك على الأقل بأغنية من الوزن الثقيل.
2: تفضل.
0: أغنية الأطلال لأم كلثوم.
2: شكرا على هذا الاختيار السر
0: مني، لا سيما في آخر الأغنية، يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعسى، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء، فإذا أنكر خل خله، وتلاقينا لقاء الغرباء، لا تقل شئنا فإن الحظ شاء، نستمع ثم الترحال يستمر.

0: منذ 2019.
1: أيوة.
0: مهرجانات دولية. مهرجان
1: نعم.
0: دولي يقام في أواخر شهر جويلية وبداية شهر أوت.
1: نعم.
0: بفضاء مدينة القصبة، وهو فضاء لعروض فنية.
1: أيوة.
0: يستضاف فيها بالأساس فنانو الجهة.
1: نعم.
0: عبد الرحمن الشيخاوي، منذر الجبابي، ربما تستحضر هيفا بعض الأسماء الأخرى لمن يشاركون في هذه المهرجانات. مهرجان سيدي بو مقلوب،
2: لبنى المجري،
0: عيساوية
2: الكيف،
0: عيساوية
2: الكيف.
1: ولكن أيضا يشاركون فيها أيضاً من
0: اليوم
1: وناس خارج مدينة الكيف أيضا.
0: حتى حتى حتى فرق الجاز باتت تشارك في هذا المهرجان الذي اكتسى صبغة دولية، وهو نعم. تحت الإشراف المباشر لوزارة الشؤون الثقافية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للثقافة. إلى جانب مهرجان سيدي بو مخلوف، نظرا لضيق الوقت، نعم. هناك مهرجان سيدي الدهماني، وهو أيضا من المهرجانات المشهورة على مستوى معتمدية الدهماني، يقام تقريبا في نفس الفترة، كل المهرجانات تقريبا في نفس الفترة، آخر شهر جويلية وبداية شهر أوت،
1: في الصيف طوال كما نحن طوال.
0: نعم. بفضاء الملعب البلدي بالدهماني، وهو أيضا مهرجان جهوي وليس دولي، ولكن فيه عروض غنائية وسهرات ترفيهية تستقطب هي بدورها ليس فقط سكان مدينة الدهماني، وإنما خاصة المدن المجاورة من السرس والكسور والتجروين.
1: ويلقي العزيز الدهماني هي التي كانت تسمى أبا،
0: كانت تسمى
1: بورقيبة، هو اللي سماها الدهماني،
0: بورقيبة هو الذي ذكر الذي طلب أن يعاد إليه اسم الدهماني ويطلق عليه اسم الدهماني
1: نسبة إلى الولي الصالح
0: أبي يعقوب يوسف الدهماني الذي سنتحدث عنه ربما لاحقا.
1: نعم. فلنتحدث إذن على سيدي عبد الله أبو مخلوف بن عيسى الذي هو ربما على كل الألسنة
0: نعم
1: في الكيف.
0: الحديث عن الولي سيدي عبد الله أبو مخلوف الفاسي يطرح في واقع الأمر صعوبات
1: الفاسي من مدينة فاس يعني.
0: نعم. يطرح صعوبات المصادر، فنحن لا نجد في الزاوية نقيشة جنائزية
1: نعم.
0: تفيدنا باسمه الدقيق وبتاريخ وفاته.
1: أيوة.
0: لا نجد كذلك نقيشة معمارية تعطينا فكرة عن تاريخ تأسيس الزاوية.
1: هيك.
0: فضلا عن هذا لا نجد كتابا منقبيا خاص
1: بمناقب
0: الولي سيدي بو مخلوف.
1: نعم.
0: مثل ما نجده لأولياء آخرين.
1: أيوة.
0: والعودة إلى مصادرنا التاريخية وحتى الجغرافية الكلاسيكية لا تسعفنا بمعلومات حول هذا الولي، ولكن نحن إذا عدنا إلى كتاب سفينة البحور لعبد السلام الفيتوري.
1: أيوة.
0: المتوفى في 1573. نعم. يذكر رجال الكيف، صحيح يذكرهم في المطلق ولا يفصلهم ولا يذكر أسماءهم، ولكن فيما بعد الحاج ميلاد الشريف في السفينة القدرية يحدثنا عن رجال الكيف، ومن بين هؤلاء الرجال يتحدث عن سيدي بو مخلوف.
1: أيوة.
0: أيوة. في بيت في أحد الأبيات يتحدث عن سيدي بو مخلوف، وبعده مباشرة يتحدث عن الولي الآخر المدفون بجواره في نفس الزاوية الجزوني.
1: إذن هو دفين الكاف يعني.
0: هو دفين الكاف نعم. ثم إذا نحن أخذنا الزاوية في حد ذاتها،
1: نعم.
0: هناك بعض المؤشرات التي تساعدنا على الأقل تحديد الفترة الزمنية التي جاء فيها إلى الكاف، وكذلك التي أسس فيها هذه الزاوية. فالزاوية جمعت بين ثلاث تأثيرات فنية.
1: نعم.
0: هناك القبة المبرجة، وهي من التأثيرات الإفريقية لأن مثيلاتها وهي مستوحاة من نمط قبة جامع عقبة بالقيروان، مبرجة من الخارج.
1: صحيح.
0: ولكن حين ننظر إلى المأذنة مثمنة الشكل فهي من التأثيرات العثمانية.
1: العثمانية.
0: أيوة. فهي من التأثيرات العثمانية، وهذا يجعلنا نقر أولا بأن الزاوية لا تعود إلى العهد الحفصي وأنما جاءت في الفترة العثمانية.
1: نعم.
0: ثم إذا أخذنا قاعة الصلاة في هذه الزاوية ونقش حديدة نقش على الجص، فهو من التأثيرات الأندلسية. فبالتالي نحن
1: المغربي.

0: المغربية
1: أيوة
0: الأندلسية. نحن بعد زمن الهجرة الأندلسية،
1: نعم
0: ومن هنا إذا علمنا أن سيدي بومخلوف
1: أيوة.
0: أخذ عن شيخ محمد بن عيسى،
1: أيوة
0: هذا ومحمد بن عيسى عاش بين 1456 و1527،
1: نعم
0: فأن قدوم سيدي بومخلوف عبد الله بومخلوف الفاسي إلى مدينة الكاف كان على الأقل في نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، حيث أسس زاويته لنشر الطريقة العيسوية في مدينة الكاف. ولكن بعد وفاته دفن في الزاوية هناك، لا يزال ضريحه هناك، وتولى أتباع الولي الجزوني الإشراف على هذه الزاوية، والجزوني وأبنائه بدورهم دفنوا في هذه الزاوية.
1: تسمح لي أستاذي العزيز مراد عرعار، هو بو مخلوف كانت عنده مدحة، والمدحة هذه نحب نتجه
2: نعم مدحة سيدي بو مخلوف النغار المربوطة بشيخه سيدي بن عيسى، وتفيد أنه من أشهر رجال التصوف وله كرامات عديدة. وتقول هذه المدحة: بو مخلوف النغار بن عيسى السلطاني حجب على الزيار في البياض استناني، بو مخلوف النغار كي نشوفه نتهنى، شوفوا يا ناس شيخي لمن ضده، يا خلاع البيبان يا كاسر الحده، كي ضرب الطبال وتلم وليداته، سيدي بو مخلوف يرحم اللي جاباته.
1: يوفى الحديث. السيدات والساده، هكذا نصل الى نهايه هذا الترحال، وكان في مجال افراح الصيف بجهه الكاف بالبلاد التونسيه. وكان معنا في هذا الترحال أستاذ التاريخ الوسيط بالجامعة السيد مراد عرعار، والباحثة في التراث الغنائي السيدة هيفاء عيسى. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورجو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: تونس من الياسمين نسجنا لك التاج والصولجان وعرشا جليلا، فلو كنت ريحا وقلبي غصنا تكسر لو مال عنك قليلا. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
2: ترحال في المجال.
3: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
2: ترحال في المجال. ترحال في المجال، سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: منوعة الأحد

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.

0: مروعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكم أينما كنتم في هذا الموعد المباشر من منوعة الأحد، موعد انطلق منذ دقائق ويتواصل إلى حدود الساعة 8 مساء. هذا الموعد الاستثنائي بما أنه احنا مباشرة الآن موجودين في مدينة تقليبيا طبعا لمواكبة الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا أو ما يعرف بالفيفاك. طبعا هذه هي الدورة الجديدة بكل ضيوفها، بمسابقاتها، بلجان تحكيمها، بعروضها السينمائية المتنوعة وبورشتها وندواتها. أمن لكم هذا اللقاء تقنيا الحقيقة استوديو خارجي كامل، ويعني استعددنا طبعا كالعادة باستوديو خارجي أمن الزميل صابر الخياري، في النقل الإذاعي الزميل عبد السلام، وفي الاستوديو 6 الزميل محمد أمين البوبكري. احنا في هذه المواكبة طبعا من أمام ميكروفون أكيد سميح قصد الله أحييكم، ونتمنى أنكم تقضيوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا، خاصة أنه مش نعطيكم فكرة على هذا المهرجان بكل تفاصيله في أولى المواكبات مباشرة من قليبيا. لكن للأسف يعني احنا في انتظار انه يعود التيار الكهربائي، لانه الان قاعدة نأمن لكم في هذا في هذه المداخلة عبر جهاز الهاتف، لكن يعني نحن ننتظر التيار الكهربائي حتى نستطيع في هذه نكونوا في المواكبة المباشرة ويكونوا معنا ضيوفنا من خلال هذا الاستوديو الخارجي. والتيار الكهربائي في قليبيا يعني منقطع عنده تقريبا أكثر من نصف ساعة. نتمنى أنه يعود قريبا حتى أنه نواصلوا برنامجنا في أحسن الظروف. طبعا تتواصلوا معنا على موجات الأف أم كالعادة 101.1 و96.1، تردد الأفقي على نايسات 11900، والموقع الإلكتروني www.radiocultural.tn. نسمع أنغام أخرى ثم نعود.

0: مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية، تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر. كما قلنا في بداية هذا اللقاء، موعد مواكب لفعاليات الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا، ونحن طبعا مباشرة من قليبيا على ضفاف البحر، وأمامنا البرج العالي الجميل الفاتن في مدينة، في قلب مدينة قليبيا، بشواطئها الساحلية بمبانيها البيضاء، وبأيضا أهليها ومصطفيها اللي يعشقوا السينما وكل الفنون. هذا المهرجان الذي يأتي في ختام صائفة، كل صائفة يعني في آخر الصائفة، ويكون الجمهور بتنوعه على موعد مع هذا المهرجان العريق، أعرق المهرجانات السينمائية في تونس. طبعا دائما تعودنا بأجواء خاصة في مهرجان قليبيا، باش نقول لكم هذه الأجواء خلال مواعيد مباشرة يوميا على موجات إذاعة تونس الثقافية. نعطيكم فكرة على الضيوف، على لجان التحكيم، على الورشات، على الشباب المشارك، على الندوات، على خاصة طبعا الحجر الأساس اللي هم الأفلام الوطنية والدولية بتنوعاتها، كذلك على المسابقات الخاصة بهذا المهرجان. ونعطيكم فكرة زيادة على الجمهور اللي هو وفي لهذا المهرجان رغم كل الصعوبات اللي مر بها، لكن الجمهور دائما على موعد مع الفيفاك كما نحبوا نسميوه، او المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. سعيده جدا اني نستضيف مدير هذه الدوره، المدير الجديد للمهرجان. طبعا كما قلنا في مواعيد سابقه، المهرجان هذا متميز بروح الديمقراطيه، خلينا نقولوا فيه، لانه تم انتخابات داخل المهرجان بعد كل فتره وفتره، يتم فيها اختيار طبعا ساعة قبل كل شيء الهيئة المديرة للجامعة، الجامعة التونسية للسينمائي والهواة، وبعد زادة المدير اللي سيشرف على أو سيشرف على التنظيم وعلى إدارة هذا المهرجان. وهذه السنة هو مدير طبعا ابن الجامعة وابن المهرجان، لأنه تقلد عدد من المهام في صلب المهرجان في الدورات السابقة. وسعداء جدا أنه حاضر معنا في هذا الجو الجميل من قليبيا السينمائي طبعا هشام التومي. اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا يا عزيزي سماح،
0: مرحبا بك، نورتنا سي هشام، وتحيه ليك طبعا على موجات اذاعه تونس الثقافيه و

0: اختصاصاته من سيناريو، من كتابة، من تصوير، إخراج والتركيب. دونك يتم تنظيم تربصات تكوينية لأبناء الجامعة، ويكون في ختام هذا الكل يكون الأعمال نتاعهم اللي حطت بالتكوين ولا التأطير ولا المرافقة، يكون يتم عرضها في مهرجان قليبيا اللي هو زاد ركن أساسي في الجامعة التونسية للسينما للغوات.
1: يعني نجم نقولوا أن المهرجان هذا هو مهرجان التكوين بامتياز، يعني هو خلينا نقولوا خلاصة التكوين خلال سنة كاملة. النوادي اللي هما سواء كان نوادي السينما التابعين للجامعة أو النوادي المستقلة أو نوادي المدارس، هما تكون فرصة لهم باش يعرضوا أعمالهم في المهرجان.
0: هو ديما نقولوا اللي خاصة بالنسبة للأفلام القصيرة، فرصة عرضهم على شاشة كبيرة ماهيش متوفرة برشا.
1: صحيح.
0: دونك كيف كيف زاد العرض الأول غالبا ما يكون في مهرجان قليبيا، خاصة لطلبة المدارس ولا كيف كيف لأبناء الجامعة ولا أي جمعيات أخرى تعتني بالشأن السينمائي. دونك الفرصة نتاعهم باش الفيلم يتعرض قدام 1000 جمهور على شاشة كبيرة في ظروف محترمة للعرض، فيها زاد جانب تكويني، فما برشا مسيرات وقعدة انطلقت من المهرجان من أول عرض صار في الفيفاك.
1: نعم صحيح، فما برشا مسرحيين بداوا من الفيفاك. خلينا قبل ما نوصل معاك نرحب بالسينمائي المخرج والمكون أيضا وابن المهرجان وابن الجامعة أيضا، الأستاذ الجامعي أيضا اللي يكون أجيال، الأستاذ كمال بالليل. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، ومرحبا بيك في المهرجان. أنت ولد ديجا بنت المهرجان، دونك دار دارك مشي.
1: الله يخليك.
2: فهمتي عايشك. قليبي أنا معناها كرونديفو انويل اللي هو يلزم نجيو كوت كوت كلكو سوا لي كونديسيون، معناها مهما تكون نجيو لقليبي الناس كل مع بعضنا. On dirait une famille كانت منتشرة في الجمهورية وفي قليبية تتعاود تلتقي مرة أخرى. فما ناس نراهم مرة في العام، فما ناس نراهم برشا مرات في العام وقت نمشيو للستاج ولا نمشيو دون لي كلوب. أنا نمشي أون تونك مومبر من الفيدراسيون ولا أون تونك شخص كبرت. أنا بدي كبرت في الفيدراسيون، دخلت لها صغير حتى أنت اللي ولدت شايب في الفيدراسيون. دونك الفيدراسيون هي طرف منا، طرف من ذاتنا. أنا واحد من الناس طرف من ذاتي، ما تنجمش نحيها من ذاتك، معناها فهمت. واغلبهم اكثر فيهم الشباب والناس المتحمسه، اغلبها سي دي فولونتير، معناها يجيو بنيفول. مي
1: كلهم متطوعين. متطوعين هو كما قال سي هشام، المهم يعرض العمل نتاعو ولا يعمل اصدقاء ولا ياخذ فكره يتكون.
2: برشا برشا مخرجين توانسه ولاو مشهورين ومعروفين انطلقوا من عندنا. انا عندي افلام من الدورات القديمه الكل، باسكو ارشف برشا برشا اللي بداوا فيلمهم الاولاني البوتي فيلم هذاك اللي تحسب الناس ما يسوى حتى شيء، ما هو يسوى كل شيء. كاثر بن هدية مثلا جي سون بروميير فيلم وقت اللي كانت تقرا، جات قدمت فيلم نتاعها
0: 2004.
2: اي 2004 قدمت فيلم نتاعها تاع تخرج ام بي اف او ام بي اف او في في في جامعه من الجامعات. لا سي كوم سا، هذيك دورة الدنيا ودورة
1: يعني
2: الحياة.
1: يعني كأنه نقولوا انه المهرجان قليبيا لفيلم الهوات هو هو الجسر العبور، يعني ربما هو الى الاحترافية، الى معناتها
2: مش بالضرورة حتى التوانسة. راهو رضوان الكشف البرومي فيلم تاع رضوان الكشف تعرض في قليبيا.
1: نعم كانوا برشا نجوم يجيو هكا ولا سي هشام زاده.
0: هو معناها من الاهداف نتاع المهرجان زاده ماهوش هو كان معناها باش يعدي للاحتراف، لكن نقولوا احنا فرصه للاكتشاف. بالكش فما شكون موهوب وما في بالوش، فرصه باش مثلا يدخل في ورشه تكوين ومغاديك يتغرم. يكتشف عالم السينما، يكتشف الحاجات هذوما الكلهم. ووقتها زاد من الدور متاعنا زاد فما دور تثقيفي، دونك يتعلم حاجات اخرين، يبعد على حاجات اخرين، دونك المخ متاعو يتحل، نكونه شاب مواطن يعرف يتصرف البلاد، يعرف يتناقش، خاصة خاطر احنا من اهم الحاجات اللي عندنا هي النقاشات اللي تم بعد

0: الافلام.
1: دونك الافلام هذوكم كيتم عرضها ومن بعد يتم النقاش نتاعها، وكيتم النقاش نتاعها زاد يتم النقاش نتاعها من غير حساب، خاطر فما عباد معناها بستراهم وقتها وتمشي على روحك. دونك حتى كل معناها المجاملات والى حاجات، الفيلم نتاعك باهي باش يقولوا لك راهو باهي، الفيلم نتاعك راهو ماهوش باهي باش يقول لك راهو ماهوش باهي. دونك لكن الحاجه الباهي اللي النقاش ينجم يستمر على نهارين وعلى ثلاثه، من بعد يعاودوا يتقابلوا ويعاودوا يقولوا لا والله اللقطه هذيك راهو انا وقتها على معناها في وقتها ما فهمتهاش بالقدام، من بعد كي عاودت قعدت نخم فيها. دونك فما جانب نتاع تواصل، فما جانب تكويني يقعد مستمر، وهذا هو اللي حاجتنا به. معناها غدوه كي يروح من المهرجان راهو باش يبدا يلوج على نادي باش ينشط فيه، والا باش يحاول ينخرط في عمل جمعياتي والا عمل مواطني. دونك هذا هو زاد واحد من اهداف المهرجان.
0: نعم مهم. تو سؤال هكا يجيني على الطاير، بما انك انت المدير الجديد. في العاده كل إدارة جي جديدة صحيح فما ثوابت، لكن يكون عند مدير جديد ولا الإدارة جديدة رؤية خاصة، توجه ربما هكا، تغيير ربما هكا، يعني يحب أكيد مش يخلي بصمته في هالتاريخ هذا. السنة شنو معنى قررت تعمل، شنو حابب تعمل؟
1: هو لا الحقيقة
0: المجموعة طبعا
1: صحيح، هو الحقيقة معناها معناش قرارات أحادية في الجامعة. الجامعة هو مكتب جامعي، حتى كي باش ناخذوا قرارات مهمة في المهرجان ولا في توجه المهرجان ولا في أي حاجة راه يتم باستشارة النوادي. معناها ديما فما عمل تشاركي بين كافة أعضاء المكتب الجامعي وإلى نوادي الجامعة. الحقيقة المكتب الجامعي جديد كي طلع كان الهدف نتاعو الأولاني هو إعادة تركيز النوادي.
0: مساش تذكرنا بأسمائهم لو سمحت.
1: النوادي هما
0: لا مكتب الجامعة.
1: المكتب الجامعي. دونك سامي قاسم أمين مال، محمد الهدي يفلح مساعد كتب عام مساعد مكلف بالتكوين، أمير ملاف نائب رئيس، عزيز مرجان رئيس مساعد، علاء الهمامي كتب عام. دونك وأنا رئيس
0: الجامعة ورئيس المهرجان. علاش قلت هذه؟ هي إجابة دبلوماسية نوعا.
1: لا ماهيش إجابة دبلوماسية، هو هذاك هو الواقع.
0: والمبدأ أنك هو تشاركية في الرأي في الغير، لكن صحيح هذا مهم كما قلت أنا من البداية، هو في فما هالديمقراطية معروف بها المهرجان والجامعة، لكن أكيد أنه كل إدارة تحب تحط لمستها الخاصة. يعني
1: هو معناها ديما يبدأ فما زوز أهداف. فما هدف معناها الناس كلها اللي في المكتب الجامعي ولا في النوادي معناها عاشت مختلف دورات. دونك الهدف الاولاني هو تلافي النقائص نتاع دورات الفارطه. معناها ينجم يكون حاجه ريناها ما مشاتش، حاجه ما نجم نحسنوا فيها. والنقطه الثانيه هو شنو الاضافه اللي نجم نقدموها، خاطر ديما لازمك تقعد تخمم في شنو الاضافه اللي تنجم ديما. اذا كان باش تقعد تعاود في نفس المهرجان كل عام، حتى لو كان شنو باش تبدل الافلام كل عام، معناها السنه كان التفكير اكثر هو في الورشات. دونك كان تشوف السنه ما عندنا 10 ورشات. صحيح. 10 ورشات. دونك حتى اللوجيستيك نتاعهم والمصاريف وكل شيء معناها فيهم برشا حاجات. الحقيقه المؤطرين من خيره معنا في المجال السينمائي في تونس. كيف معناها الهدف زاد نتاعنا هو الانفتاح اكثر على المشاركين اللي موجودين ديجا في قليبيا والا اهالي مدينه قليبيا، باش تكوين نواه معناها من بعد هذاك كي يروح جاي صيف على الجمعه دي يلقى فرصه باش يشارك في ورشه. كيف مفتوحه معناها عندنا ورشات مفتوحه للعموم، ورشات مفتوحه للاطفال. دونك هذا كان واحد من الاهداف نتاعنا هو المزيد من الانفتاح لل
0: ورشات مفتوحه للاطفال. في شنو الاختصاص يعني؟
1: فما في التصوير معناها صناعه الافلام بالهاتف الجوال. دونك اوكي فما الفنون التشكيليه. دونك كيف فما ورشه هي مش اطفال برشا معناها مراهقين، اللي هي فيها السينما والذكاء الاصطناعي. دونك اللي هي معناها ورشه مهمه على الاخر، اللي هو كيفيه استعمال الذكاء الاصطناعي بطريقه اللي انت تتحكم فيه مش هو يتحكم فيك.
0: خاصة انه انتم السنة الفارطة او الدولة الفارطة يذولي اول مرة في المهرجان يذولي حسب ما نذكر اول مرة يتعرض فيلم ذكاء اصطناعي.
1: يتعرض فيلم زبير جلاسي اللي هو زاد كيف كيف على فكرة اول فيلم متاعه تعدى عام 2009 في اليونيكا وقتها نظمناه في تونس. دونك قاعدة تكسيلة ومن بعد هو دخل النادي تار حداد. دونك فما كل الحاجة هذيك وحاجات ديما جديدة كما صار قبل في النقلة من البيليكول للنوميريك. صار جدال في الجامعة اسكو نتنقلوا من البيليكول والا نقعد نتنقلوا بلوتو للمحامل الرقميه والا نمشيو نقعدوا في البليكول.
0: جميل مهم جدا. يعني فما تركيز على الورشات السنه اكثر وفما زاده اعتقد يعني انه فما تركيز زاده على نوعيه الافلام المختاره اللي باش تشارك سواء كان في الدولي او في
1: هو
0: في
1: هو ديما معناها فما نقولوا الحد الادنى ذاك المضمون. دونك من في لجنه انتقال الافلام معناها من الحاجات ولا القواعد اللي عندنا والتوصيات هي اولا يلزم يكون فما حد ادنى في معناها لا تكنيك نتاع الفيلم كل سواء التصوير الصوت الاخراج المونتاج معناها هذوكم الحاجات. لكن ديما تقعد الخاصيه نتاع الجامعه هو الموضوع وطريقه طرح الموضوع. معناها نجم نلقاو زوز ثلاثة أفلام يحكيوا على نفس الموضوع لكن كل واحد غزر له من زاوية مغايرة والمواضيع مثلا نجم تلقاه نفس الموضوع أما مش كما تحكي عليه في بلاد معينة كما تحكي عليه في بلاد أخرى وهذا يخلي كفرصة الاكتشاف متاع قضايا الناس كل مهتمة بها معناها تشمل الناس الكل لكن كل واحد شنو المنظور متاعه كيفاش تطرق لها كيفاش حكي عليها الحكاية ذيك بالمخزون متاعه بالذاكرة متاعه بالتاريخ متاعه. دونك هو كيفاش كان الفعل السينمائي متاعه.
0: نعم نعرف أنه الجامعة أو بالأساس مهرجان إقليبيا لفيلم الهويت هو في البداية يعني هو مهرجان الجامعة يعني الجامعة لمنظمته وكذلك نوادي السينما التابعة للجامعة أفلامها هي التي تعرض. لكن في السنوات الأخيرة تم الانفتاح على مدارس مثلا على الأفلام المستقلة انفتحت في الفكرة وكانت نوع من المغامرة أو أيضا في نفس الوقت هناك من قال أو يقول أنه في إطار الديمقراطية أيضا.
1: هو هو هو مش كان هكاك. هو صارت برشا مراحل. الجامعة التونسية للسينما الهويت هي أول مدرسة سينمائية كانت وحدها. بعد كي جاو مدارس السينما بشوية بشوية كانت واحدة بعد اثنين بعد ثلاثة بعد ولد فما المدارس الخاصة زادة. دونك قعدوا كل الأفلام هذوكم معناها فما نعرفوهم الأفلام شفناهم في في في حاجات الراو اللي هما عندهم كمان قيمة. دونك من أول ما دخلت الأفلام كانت في مسابقة وحدهم. دونك كانت مسابقة أفلام طلبة المدارس.
0: دونك
1: المسابقة هذه من بعد شنو قلنا شنو اللي تم الملاحظة متاعه لاحظنا اللي أفلام المدارس تقنيا كانت جيدة وممتازة على الأخر لكن المواضيع نتاعها تنجم تكون ناقصه شوي. افلام الجامعه
0: او لا تتلائم نوعا ما مع
1: فيها
0: معينه للجامعه
1: وكانت تنجم تكون معناها الجانب التقني نتاع واحد يقرا في حاجه معينه باش يغلب عليه هذاك باش يتلهى اكثر مثلا بالكادر بالايماج بالضوء ينجم في وسط الخدمه هذيك كل الفكره تضيع شويه تنقص القيمه نتاعها حتى لو كان فكره
0: يعني
1: فكره
0: يركز على التقني اكثر
1: يركز على التقني في المقابل كانت أفلام الجامعة مواضيعها مهمة طريقة الطرح متاعها مهمة لكن تنقصها
0: الإمكانيات ضعيف
1: الإمكانيات ماهيش موجودة الحقيقة وقتها معناها كانت الإمكانيات صعيبة معناها الكاميرا عند الجامعة واحدة بركة وبتصور بها وبالكاسات ومن بعد أكيزيسيون بروسيس كامل معناها طويل ومتعب ومكلف خاصة. دونك بعد صار دمج العدوى ولات المسابقة الوطنية يكون فيها أفلام المدارس أفلام نوادي الجامعة التونسية للسينما الهويت وأفلام مستقلين وإلا جمعيات سينمائية. بالخلط هذا شنو لاحظنا فما ارتقاء فني للأفلام الجامعة، وارتقاء في المواضيع وطريقة الطرح لأفلام المدارس، خاطر دخلوا في نفس المسابقة، واللي هي في الآخر بالكل معناها المسابقة ماهيش هي الهدف. نرجع نقول الهدف نتاعنا الاولاني
0: تكوين.
1: هو التكوين وكالاكسبيريونس اللي باش يعيشها الشاب نتاع باش يقدم الفيلم نتاعو قدام 1000 واحد، واللي هما ماهمش جايين اللي هو بالذمه، معناها جاوا باش يتفرجوا في مجموعه نتاع اشرطه، هو واحد منهم. دونك كيفاه باش الفيلم نتاعو يحاول يقنعهم، كيفاه باش يشدهم بالفيلم هذاك، ولا برشا ناس يخموا في حتى في اللي يبدا يخدم في الفيلم نتاعو يبدا يخمم في البريزونتاسيون في قليبيا، كيف باش يعملها، ولا كيف باش يحكي، ولا النقاش، ولا باش يقولوا عليه هكا والا هكا. كيف الحاجه هذه شنو وصلت زاده؟ فما برشا من ابناء الجامعه من الممارسه نتاعهم اختاروا منهج باللي هما باش تكون يمشوا يدخلوا يقراوا في مدارس السينما.
0: كانت فرصه يعني باش
1: كيف من ابناء المدارس مشاو لوجوا على نوادي الجامعه القريبه ليهم فين يسكنوا، وانخرطوا هما في نوادي الجامعه. دونك صار الاثراء للناس الكل.
0: باهي التوضيح هذايا، لانه انا كنت حاضره في الفتره الانتقاليه خلينا نقولوا، اللي كانت فيها نوع من الحساسيه من الاول، لكن بعد صار فما التفاهم كما قلت انت، صار فما اللقاء والاندماج والفهم يعني من الطرفين طبعا، وهذا يعني مهم يعني بالنسبه للجامعه وللمهرجان ايضا. نعم، خلينا ناخذ رايك سي كامل ونرجع لك. سي كامل شو رايك؟
2: اللي قاله هشام مهم للاخر، خاطر احنا ولاد الجامعه التونسيه سيمين الهوات ملي بدينا نخدموا ديما على المحتوى، ونعرفوا اللي هو النظره نتاعك باش مربوطه بالاباري اللي تصور به. الاباري اللي تصور به كسو صورت بمصوره قديمه، مصوره نيميريك، صورت انتليجنس ارتيفيسيال، سو كي امبورت سي لو روغار، سي با لاباري. هذه الندوه، هذه ورشتي انا، مرشتي سنا ورشتي هذه. باش نعلم الشبيبه اللي تجي نقول لهم راه قبل ما تبدا انت تفكر في المصور اللي تتصور بها يلزمك تبني رؤيه، وباش تبني رؤيه لازم تتعلم تخزر للواقع، تنظر للواقع.
0: الميكروفون سي كامل.
2: ايوه، تتعلم تنظر للواقع، تي اوبسيرف الدنيا، وبعد تمبريني بالدنيا، معناها تطبع فيك، وبعد تبني فكرة، وبعد تكتب، وبعد تجيب الآلة اللي تتعمل بها. الآلة ما هي إلا الأخرانية
0: وسيلة.
2: سوني با لاباري كي في لي فيلم، سي لي زيدي كي فون لي فيلم. كي نجيو نشوفوا نرجعوا تو لنفس الفكرة اللي وصلنا لها احنا في الجامعة، هو لاحظنا اللي زيكول يخدموا برشا على التكنيك. معناها الجامعات، وانا نقري في جامعة من الجامعات، ما يلزمهاش تبدا تخرج دو سامبل تكنيسيان يعرفوا يدوروا كان الفيسات، ما غير ما يعرف السيركوي ايش فيه، ما غير ما يعرف السيركوي كيفاش يتعمل، الكونسيبت في السيركوي ما يعرفوش، يعرف كان يدور في الفيسات. يعرف يميتريز لا كاميرا كوريكتومون، مي سي با فير دو فيلم. نو سي با فير دو فيلم، باسكو نا با ابري. نو سي با ابريسي ان فيلم، نو سي با ابريسي اون شونسون.
0: معناتها يعرف كل ما هو تقني، لكن انه ينفذ فيلم، ان يقوم بفيلم
2: يجسد
0: فكره صعيب عليه.
2: بعد تجينا احنا منين يجينا الكف، وقت كان يجينا الكف، يجينا الكف من الفيلم، من الافلام الايرانيه. معموله بحد شيء، فيلم جينا من ايران معموله بحد شيء، معموله بجرد كاميرا قديم. تو كنت انا موسى توري، هو عضو لجنه التحكيم. موسى توري بدا بي دي 150. بي دي 150 كان يعمل في افلام، خلي في الاول قال لي ما نعمل في افلام بحد شيء، ودار العالم وافلام ودارة العالم كل سي اكبر رياليزاتور افريكان سي موسى توري، هو في عضو لجنه تحكيم سنا. سيتانا ميدو لا فيدراسيون بالحق،
0: هو صديق تونس،
2: صديق تونس وصديق
0: صديق المهرجان.
2: تعرف تو كنت انا وياه نحوس وتقليبيه الكل يعرفوه. موسى قال معناها شنو نحبوا نفهموا للجامعه نتاعنا، تحب تفهم الناس الاخرين اللي هما في اللوتر ريف. لوتر ريف هما لي زيكول والواحد الكل اللي هو راهو لا تكنيك سوني با اون فيناليتي، سوني كم مويا.
0: صحيح، هو وسيله، هو وسير. سي هشام في النقطة هذه بالذات يعني اللي قالها سي كمال وفي المبادئ العامة هذه اللي رأسيتها الجامعة واللي هي تحافظ عليها توا، خلينا فما نقطة لأنه طبعا البرنامج والورشات والكل هذه مش نحكيه عليها مع الضيوف ومع غيره، لكن حبيت ناخذ رأيك في المسألة هذه اللي ديما المهرجان قليبيا ديما نحبه أنه معناتها تتوفر له كل الإمكانيات أنه يكون عنده كل الدعم إلى آخره، لأنه أول حاجة هو مهرجان فريد من نوعه في الوطن العربي، ثاني حاجة هو أعرق المهرجانات السينمائية، ثالث حاجة أنه هو محظنا لتكوين السينمائيين في تونس ومش في تونس فقط وفي العالم، لأنه لما يجينا أفلام دولية وتشارك في مسابقات وتاخذ جوائز هما بيدهم مش تحفزهم باش يكملوا ويواصلوا في المجال. هالدوامة متاع الدعم وغيره إلى متى يعني؟ شنو أسبابها وعلاش لحد الآن ما توقفتش هذا؟
1: هو معناها موضوع كبير ومخلط مخلط برشا. الحقيقة احنا من بداية المهرجان الدعم الرسمي هي وزارة الشؤون الثقافية.
0: نعم.
1: وممكن هذايا هو زاد سر بقاء المهرجان لتوا.
0: نعم.
1: اللي هو معناها فلوسه كان من الدولة. من التمويل العمومي. دونك الحاجة اللي تعطي
0: يعني وزارة الشؤون الثقافية هي الداعم الأول.
1: دونك توا وزارة الشؤون الثقافية معناها وزارة المركز الوطني للسينما والصورة بكافة مؤسساتها معناها وزارة الشؤون الثقافية هي الداعم الرسمي للمهرجان. هذا اللي خلى المهرجان عنده نوعا من الاستقلالية، ما تكونش دورات متفاوتة، ما تكونش مثلا الدورة هذه عندك برشا فلوس باش تعمل حاجة جرانديوز والدورة اللي بعدها ما دبرتش فلوس باش تعمل حاجة أقل من المستوى. دونك يقعد توا مع المرسوم 88 المنظم للجمعيات. الحقيقة احنا من الأول بكل فرحنا كي المرسوم هذا خاطر تعمل على أساس جمعيات معينة كانت تاخذ في تمويلات وتمويلات أجنبية مشبوهة يستعملوا فيها في حاجات تضر بشبابنا تضر بمستقبل بلادنا، لكن من بعد تم التطبيق نتاعو. التطبيق الإداري نتاعو هو متعب بالنسبة إلى جمعية كلها متطوعين. دونك فيها برشا وثائق، فيها برشا تحذيرات، فيها برشا حاجات، وأحنا المكتب الجامعي وإلا الوحدة راهو عمل تطوعي 100%. معناها راهو الخدمة متاع الفيدراسيون راهي بعد وقت خدمتك وإلا قرايتك بالنسبة للي يقراو. دونك على ذلك ساعات نلقاو فما تأخير، فما وثائق ناقصة، فما وثائق ما تمش تقديمها. زادة كيف إذا كان أنت التمويل هذا باش تاخده احنا ديما نفضله باش نوجهه للتكوين، باش نوجهه باش نشريه ماتريال، باش نوجهه مثلا فما نادي ولا مجموعة من النوادي باش تصور أفلام وإحنا ما عندناش ماتريال نوليو نكريو ماتريال مثلا لمدة معينة باش النوادي هذيك تخلط تصور. معناها الإمكانيات اللي عنا ما تسمحناش مثلا باش ننتدبوا مختصين مثلا في المجال الجبائي ولا في المجال الإداري في الحاجة هذه. دونك الحقيقة ديما فما يكون راهو تجاوب من الوزارة من المركز الوطني للسينما والصورة وإلى المندوبية الجهوية للثقافة وإلى حتى الإدارات الأخرى يتفهموا شوية، لكن نعرفوا اللي هو قانون معناها لازم يطبق على الناس الكل. دونك احنا قلت لك من الاول بالكل من الحاجات اللي بدينا بها هو إعادة هيكلة النوادي على خاطر هما الأساس حتى باش تاخذ قرارات باش تعمل حاجات نتاعك. دونك إعادة هيكلة النوادي بالجلسات العامة نتاعها بالمقرات نتاعها وين ينشطوا شنو الأعضاء نتاعها، وكيف تفكير في إعادة الهيكلة إداريا للجامعة باش ما نعاودوش نتيحوا في مشاكل هذوما نتاع الإداريات. الحقيقة معناها كي نجيو نشوفوا معناها السبل التعاون موجودة، تقعد الطريقة كيفاش لازم تعاملوا هذا من الحاجات اللي قلنا يلزم يتطوروا في الجامعة وفي المهرجان.
0: نعم, وفي نفس الوقت يعني سي هشام أنه المهرجان والجامعة صحيح أنها ربما اختارت هي أنها تكون بطبيعة الحال, وهذا جميل أنه الدعم أو التمويل اللي يعني تمول به تتمول به سواء كان الجامعة وإلا المهرجان لازم يكون مشروع ويكون وجهته معروفة ومعلومة وموثوق فيها. هذا جيد, وحرصكم هذا مهم جدا, وهذا مش من الآن يعني من منذ التأسيسية هو أهم مبدأ في الجامعة. لكن ذولي حان الوقت زاد أيضا أنه النجم نلقى وسائل تمويل أخرى لكن تكون مش مشموعة يعني.
1: هو نجم نلقى
0: يعني مثلا علاش نقول هذا صحيح وزارة شؤون ثقافية الصحة, لكن وزارة شؤون وزارة السياحة نجم تنخرط في المهرجان لأنه مهرجان سياحي في مدينة سياحية.
1: لكن أنت تول هنا أحد التمويل العمومي ما تنجمش تاخذ من زوج وزارات ولا ثلاثة وزارات على نفس
0: نجم تدخل المشروع أخرى. ليه؟
1: أي تنجم,
0: نجم تتكفل نجم بإقامة تتكفل بفضائيات
1: هذا يعني. مثلا هذا من الحاجات اللي نحبوا نخدم عليها. فما وزارة السياحة, فما وزارة الشباب والرياضة, فما وزارة التكوين والتشغيل, فما وزارة الشؤون الاجتماعية, نظرا
0: للتربية مثلا يكون تكوين ليهم,
1: وزارة التربية, وزارة البيئة, معناها المواضيع اللي تم يطرق لها في ورشات وإلا في حاجات. لكن زادة كيف شفنا سنة اللي فما دي بتي سبونسور, معناها حاولنا في بشركات وطنية اللي معناها دخلنا معهم في اتصالات, فما شوية مساهمات.
0: أي فما شوية انتم قداش عندكم تقريبا في المكتب الجديد ده؟
1: احنا تو طلعنا من جانفي
0: من جافي مش برشا يعني
1: مازال
0: عندكم الوقت
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله لانه الدوره الجايه باش تكون افضل
1: ان شاء الله
0: قدرت ربي. هي الان مازلنا احنا ما نجموش نحكموا, اما ديما نحبوا خاطر احنا مهرجان اقليمي احسن خاصه على مستوى مثلا الاقامه وغيره. فما مشاكل في المساله هذه انتم تعانيوا منها كل سنه, مساله الاقامه, لانه نعرفوا انه زاد جهه اقليمي ما فيهاش الكثير من النزل المجهزه يعني, ومهيئه زاد باش تظن عدد كبير, فتلقاو مشكلة كذلك في هذا. لكن انتم تحاولوا بالطرق الكل هكا ولي؟
1: احنا ديما نحاولوا في الجانب هذا, لكن ما كان جات عنا القدرة انا بنينا وتيل وحدنا. لكن زاد هذا معناها يتبع الشارم متاع قليبيا اللي تلقى واحد متغشش
0: معاناته تقول يلزم
1: تلقى واحد متغشش في الاخر بكل تقعد معناها الجو العام الكل يخليك تنسى معناها البيت انت باش تدخل لها باش ترقد فيها الفتره الصغيره. الحقيقه معناها في وسط المهرجان وهذا لاحظناه معناها على مختلف سنين كل كسوة معناها صغار ولا كبار ولا كبار في الجمعة هذه تحسهم بوستي معناها تجيهم طاقة طاقة كبيرة الكلنا الحقيقة معناها نوليو حتى ثلاثة ساعات نوم تكفيك باش تخلط كملت النقاش من هنا تقوم الصباح باش تمشي تخلط على الورشات ولا باش تخلط على الرونكونتر ولا ماستر كلاس دونك لازمك كونجي بعد قليبة باش
0: ترتاح. جميل, طبعا مانيش باش نكثر عليك نعرف التزاماتك, لكن في كلمة فقط نقول انه طبعا المهرجان هذا احرص انه يكونوا مجموعة من الافلام القائمة فيه.
1: ديما في الاختيار متاع الافلام ديما تكون عندنا فقرات خاصه كلكو سوا في سهره الافتتاح والا في سهره اخرى هي اللي تكون فيها معناها الافلام اللي يتم عرضها.
0: نعم,
1: الحقيقه هو معناها من العادات متاعنا, لكن حاجه مؤلمة سنة معناها عدد الناس اللي قراب وعزاز اللي فقدناهم عام سنة معناها تحنا حتى في عادة معناها قلنا في الاخر بكل معناها المهرجان مش يولي الكل حزن كل واحد كي تراه تذكر معاها حاجة مع المهرجان في حاجة دونك اخترنا مثلا اليوم باش تكون في سهرة الافتتاح هو لمسة وفاء لروح محمد بكري. دونك
0: صديق
1: زيد المهرجان جاء العديد من
0: الدورات
1: جاء العديد من المرات ويجي زاد وحده ما تتلهاوش بيه
0: ونتصرف
1: اي معناها وحده يدور يلقى زوز من الشباب يمشيوا يقعدوا في قهوه يمشي هذا معناها الكونتاكت معاه والتواصل معاه كان
0: سلس.
1: عبد بالحق معناها فقدناه عبد ياسر قيم والحس نتاعه ياسر رهيف دونك
0: اخترنا يعني مش يكون تكريم للفنان محمد بكري محمد بكري وشكون اخر
1: وعندنا زاد كيف كيف عمار
0: القاسمي طبعا
1: عمار القاسمي كيف كيف زاد هو من المشاركين معناها المنضبطين
0: حتى ما يكونش مشارك يكون في الجمهور بمظلته بأجواء
1: لا لا لازم لازم لازم يكون موجود في المهرجان حتى كان ظروفه ما تسمحش ولا الرزنامه ما تسمحش لازم يعمل لك النهار نهارين يجي يشوف المهرجان وكيف كيف معناها مجموعه الحمام البيض كانت ديما متواجده كان ديما فما
0: في سهرات مع النفس الملتزم للمهرجان دائما الفرق الملتزمه يعني حاضره وابرزها يا الحمام البيض تحيه الروح عمر فنان المبدع والإنسان الرائع واللي يحب قليبيا بطبيعة جدا
1: والناس كل تحبه
0: زي وإحنا الحقيقة مانيش متصورين الكل صحفيين فنانين غيره كيفاش مش نمشيو المسرح لهواء الطلق زين الصافي ومانيش مش نلقاو سي عمار ربي يرحمه وينعمه إذا أنخاب اليوم نجم وعمر باش يقدموا عرض وفاء لروح عمار جاسمي
1: أي باش يكونوا هما إن شاء الله في سهرة الافتتاح بمجموعة من الأغاني لهم هما والمجموعة الحمام البيض
0: نعم جميل ونجم طبعا ابن قليبيا أكيد
1: بتبيع
0: المهرجان كذلك عمر هذه إذن البداية مش يكون كل عادة سهرة فلسطينية في البداية
1: لا اليوم قلت لك اليوم اللي عنا الأفلام التكريم بزوز أشرطة واحد من إخراج محمد بكري اللي هو آخر شريط عمله هو كمخرج هو شريط قصير وفيلم آخر هو لعب فيه دور البطولة دونك فيلم أبشوت لمهال الحاج فيلم تحصل على العديد من الجوائز العالمية حبيناها تكون سهرة افتتاحية خفيفة شوية وخاصة بالعباد عزيز علينا
0: نعم الله يرحمهم وينعمهم أكيد أنهم ما يتنساوش بالكل خاصة في مهرجان إقليمي
1: ممكن زاد هذه حاجة سمحني هذه زاد الحاجة اللي خلت الاستمرارية متاع المهرجان والجامعة هي هالأجيال اللي تتعاقب وراء بعضها برغم الاختلافات برغم اللي تحب أنت الكل تقعد ديما العائلة معناها تنجم تلقى عدم ما حكاوش مع بعضهم عندهم قداش لكن في مناسبة في حاجة
0: يتلم.
1: تلقاهم موجودين و...
0: نعم اخترتوا شعار إقليبيا اخترتوا شعار السينما زمن الأزمات والحروب
1: هو في ظل المشهد السينمائي والإعلامي الكل في الفترة الأخيرة معناها من أحداث 7 أكتوبر وانتي جاي شفنا زوز حاجات شفنا كيفية استعمال السينما والصورة لأغراض معينة وشفنا زادة اللي بالسينما والصورة تم بين الظفرين تحرير العقول معناها شفنا بالضغط اللي صار بالتصور اللي وصلت بالأفلام اللي تعملت بكري سي كمال حكي على كوثر بن هنية معناها الفيلم متاحها صوت هند رجب خلى فما القضية تزيد تنتشر مش كان القضية الفلسطينية لكن احنا نحكيه على كل الأزمات والحروب معناها كيفاش يتم التوظيف هذا معناها من عادة الصورة هذيك كصورة الاستهلاكية اللي موجودة على طول كيفاش نجم نوظفوها أولا ساعة كقراءة كيفاش نجم نقرأ الصورة هذيك اسكو كانت بريئة وإلا مقصودة اسكو هي للتوجيه وإلا للوعي والحاجة الثانية هو نحاولوا باش نكونوا عباد باش هي تولي عندها هي الصورة باش تولي انت تنجم تعبر على الحاجات من هنا كان شفتوا المعلقة الرسمية هو على كل الزوز شبان سينمائيين اللي يرفعوا في العلم. السينما الهوي اللي قاعد يوثق في العملية موجود في زاوية مخالفة تماما للزاوية اللي تنجم تكون العادية وإلا اللي باش يختارها أي مشاهد عادي. دونك هو اختار باش يكون في زاوية وحده باش يوثق المشهد
0: اللي ما يشوفوش العباد.
1: اكزاكتومون. دونك ولهنا دور الجامعة زادة والمهرجان هو في حفظ الذاكرة الوطنية وإلى الدولية.
0: نفهم من هذا في الشعار هذه باش يكونوا الأفلام والندوات وغيره في السياق هذا.
1: هو عنا ندوة خاصة بالمحور هذا، لكن الأفلام تعرفوا اللي الأفلام معناها تتبعث من قبل مدة، مش الأفلام الكلها معناها عادة بتبيع. احنا ديما نحبوا الشمولية في المواضيع، ما هوش مهرجان مختص بموضوع معين. دونك كيف كيف ثقافات مختلفة، بلدان مختلفة، دونك مش نلقاو سيرتين ما. وكيف كيف زاد معناها الأنماط باش تلقى الوثائقي الروائي التجريبي التحريري. دونك الانواع كلها بتكون موجوده.
0: جميله جدا، ان شاء الله بالتوفيق
1: والنجاح. يعيشك يعيشك يا سماح.
0: مش نكمل انا مع سي كمال بالليل، لكن نتمنى لك كل التوفيق.
1: يعيشك
0: لكل الهيئه المديره، وان شاء الله دوله
1: والابناء الجامعه
0: وطبعا وابناء الجامعه، واكيد انه مش نرجع لكم خلال اللقاءات المباشره بعد ما نتفرجوا برشا افلام ونحضروا شويه ندوات وورشات ونزيدوا نتحدثوا فهالاختيارات هذه اللي وضعتوها في الدوره هذه.
1: مرحبا بك مره اخرى سماح. عايشك.
0: شكرا. باش نسمعوا نغم ثم نرجع نواصلوا مع سي كمال باللي نتحدثوا على الورشه اللي قدمها في اطار الدوره 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهويت بقليبه، وكذلك نستضيفوا مجموعه اخرى من المبدعين باش يحضروا معنا بعد قليل. خليكم معنا على موجات اذاعه تونس الثقافيه، نسمعوا نغم ثم نعود.

0: منوعة الأحد
1: مع سماح قصد الله.
2: مع سماح قصد الله.
3: يتواصل لقاءنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد المباشر والمواكب لفعاليات الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا الفيفا كما نحبوا نسميوه طبعا. وإحنا الآن نذكروا أنه على ضفاف الشاطئ الجميلة والبحر الجميل لقليبيا نتحدث على هذه الدورة بكل تفاصيلها. تابعونا على موجات الأفام وكذلك في البث المباشر على الفيسبوك. نوصل رحب مرة أخرى بسي كامل بالليل. أهلا وسهلا بك السي ماي
4: والأستاذ
3: الجامعي والمكون.
4: أهلا وسهلا
3: وابن الجامعة وابن المهرجان. أهلا وسهلا بك سي كمان. مرحبا نورتنا.
4: عايشك.
3: خليني نزيد الرحب وبعد نرجع لك الرحب بالشباب اللي هما نجموا نقولوا أساس المهرجان هكا ولا فماش ورشات فماش أفلام فماش من غير الشباب في الفيفاك. ومعنا هي سينمائية شابة وفي نفس الوقت مكونة في هذه الدورة. يعني الشباب زاد يعطيوه المسؤولية باش يولي مكون هكا ولا
5: مستقبل عنده
3: الميكروفون ما تنسيش.
4: مستقبل عندها ملكة. مستقبل عندها فيها.
3: مرحبا ملكة شعبين. أهلا وسهلا ملكة.
6: عايشك.
3: مرحبا ملكة.
6: يعطيك الصحة على الاستضافة ويشرفني برشا أني نكون كشابة موجودة معكم في الفيستيفال أولا وفي الليبيسيون تاع اليوم.
3: مرحبا بك يا ملكة نورتنا. خلينا نعرف ونعطيو فكرة للسيدة المستمعين على ملكة. شكوني ملكة؟ كيف جيت للعالم هذا عالم الفن السابع وتحديدا النوادي السينما والأجواء هذه في الجامعة وفي مهرجان فيلم الهواة بقليبيا؟
6: أنا ملكة شعبين عمري 29 سنة. سنة تحديدا نعمل 10 سنوات من أول فيفاك نحضر له في حياتي. ومن أول دورة تكوينية عملتها في سينما في الافتساية. دونك بالنسبة لي أنا شرف كبير أني رجعت في العمر هذية اللي خذيت الفرصة هذية باش نكون الشباب
3: في العمر هذية. مازلت صغيرة.
6: مازلت طبيعة مازلت صغيرة. فرحانة برشا اللي باش نرجع نفس اللي خذيته من الافتساية. بديت في نادي زغوان نادي السينمائيين الهواة في زغوان. بديت كما قلت عمري 19 سنة. منه هو انطلقت من بعد رحلتي المهنية زادة غراس الافتساية. اكتشفت العالم متاع السينما الفن السابع. بعدك اكتشفت العالم متاع الصوت زادة في السينما. فاخترتها تكون مهنتي. قريت في المعهد العالي لفنون الملتيميديا في منوبة. عملت ليسانس وبعد انطلقت رحلتي المهنية.
3: يعني اختصيت أي. في الحكاية مش فقط قعدت لك مجرد غراء.
6: لا الحقيقة أول فورماسيون عملتها هي اللي قالت لي هذه هي الحاجة اللي أنا نحب نكمل حياتي نعمل فيها. شفت لا ديفيرسيتي
3: نتاع العباد. وقتها التكوين اللي كان ورشة
6: التكوين وقتها كتابة وميم طون صنعنا فيلم في 4 أيام. فكانت التجربة رائعة جدا. عرفت برشا ناس. تعرفنا على الجوانب الكل في صناعة الفيلم من تصوير من كتابة الساعة الفكرة إلى إخراج إلى مونتاج والصان وكل شيء لوميير كيفاش نركحو. يعني خذيت هكا نظرة عامة على الدومين الكله. فالحقيقة تحت له بقولوا احنا بلغتنا نتاع الشباب. روحت لدارنا قلت لهم سيء وإن عامتها باك. دونك وكنت في حيرة هكا شنو معناتها ما حسيتش حتى حاجة اللي عايتش لي في الحياة. كي اكتشفت هذاك قلت هذا هو فيش أنا نحب نعدي حياتي. برشا ديفيرسيتي كما قلت برشا الناس جدد. عرفت اللي انا باش نعيش مغامرات معناها في حياتي. مانيش ديما باش نخدم مع نفس الناس باش نعيش تجارب مختلفه في الحياه. فقلت فازي هذه هي الحاجه اللي لوج عليها. وبعد انطلقت الرحله غاديكا في العالم البروفيسيونيل. لكن قعدت الروابط ديما مع الافتساية. عملنا مهرجان نفلمو في زغوان. هذيك كانت التجربه الاولى نتاع التكوين. عملت ورشه غاديكا. جاونا برشا مشاركين من ولايه زغوان الكل وجاونا زاد اللي أعضاء في الافتساية زادة. ومن غاديك اكتشفوني يعني البيرو الوطني والكل. وهني اليوم نعمل في تكوين
3: في مهرجين. يعطيك الصحة. مسارك مرسوم سي كمان هكا ولا
4: مسار هو المسار نتاع اولاد الجامعه التونسي اسمه الهواة ترمقت. يدخلوا تقع ريفيلاسيون. ريفيلاسيون ما نحكي كيما ما كانوش يعرفوا روحهم شي يعرفوا شي يحبوا. فجأة يلقى روحهم دوفون دي شوا. بعد كيف أنا هكاك، أنا في عمر، أنا دخلت عمري 13 سنة، 13 سنة الكلوب سينما اماتور. ووقتها كنت مغروم بالفوتو برشا برشا برشا. بعد اكتشفت اللي انا عندي مهارات معينه، وين مهارات سقلوها في السينما الهوات. انا وقت جيت 79، اول جايه 79 جيت لقليبيا، وقتي كانت فما ورشات كبيره برشا، فمخرجين يجيو من العالم كامل. كانت 50 دولة، 50 عالم موجود في قليبيا.
3: صحيح.
4: 50 دولة ورشات. جي في دي زاتولي على 16 مليمتر، وغسلنا الفيلم، جابوا واحده ديفلوبوز، غسلنا الفيلم وعرضنا ليلتها
3: في نفس اليوم.
4: في نفس اليوم، معناها سي ديز اكسبيريونس ما تنجمش تعيشهم كان في قليبيا، ما تنجم تعيشهم كان في قليبيا.
6: و سي ديز اكسبيريونس ماركونت،
4: ماركونت سما ماركي اوفير شو كيما نقول بالسخون.
3: نعم،
4: ما عادش يتنحى.
3: تو نرجع لك زيد كامل، جوست يعني نرحب بضيفنا زيد اللي انا سعيده جدا انه حاضر معنا لاول مره مشاركته، يعني باش نفرحوا بيه سي كامل، باش نفرحوا بيه ملك زيد وكل الاصدقاء، لانه اول حاجة النادي اللي يشتغل أو ينشط فيه هو لأول مرة يشارك زيدا، اللي هو نادي في نادي السينما في المركب الشبابي سهلول. نعم. وهو مخرج شاب متألق زيدا، يخطو في خطوات هكا يعني ثابتة، قاعد بشوية بشوية زيدا يبني في المشوار نتاعه. هاو باش نعرفه كيفاش، اللي هو يوسف بن خليفة. أهلا وسهلا يوسف، مرحبا.
0: عايشكم بيك،
3: نورتنا، مرحبا بيك.
0: عايش،
3: ألف مبروك ترشحكم للمشاركة لأول مرة في المهرجان الدولي لفيلم الهويت في قليبيا.
0: يبارك فيك. عايش.
3: قبل كل شيء يوسف، النادي نادي السينما في المركب الشبابي سهلول، وقتاش بدا؟ جديد ولا عنده وقت بدا؟
0: ليه، هو كلوب على باز كلوب مواطنة معناه. وبعد كي بدات تحس مدام اللي فما كيلكو جون مغرومين، وقتها لانسينا كلوب سينما مع مع لي زكتيفيتي
3: الاخرين. نحيوها طبعا
0: مدام ازدهار،
3: طبعا ازدهار العابد اللي هي المشرفه على النشاط الثقافي بالنوادي، نادي المواطنه ونوادي اخرى، نادي مسرح وغيره، النشاط الثقافي في المركب الشبابي بسهلول. الحقيقه سي كامل، يعني حتى على مستوى المسرح تحصلوا على جوائز في مسرح الشارع، في كذلك قاموا بمبادرات في البيئه يعني مهمه جدا. نعم صحيح، شباب متميز ومثل الورد كما نقولوا، منهم يوسف. يوسف احكينا على هالغرام هذه، كيفاش بدا حتى وصلت لنادي السينما في سهلول وبعد شاركت
0: على باز؟ معناها تغرمت معهم هما، فهمت؟
3: اها، البدايه معهم.
0: فوالا، كانت جي 14 عام وقتها.
3: انت تو قد ايه عمرك؟
0: 19.
3: عندي
0: 5 سنين. فوالا 10 نسكرهم. فوالا، بدينا كل مرة هكا تجينا فكرة نتاع كور ميتراج وكي كان نستكشفوا مع بعضنا، ما فما حتى حد بروفيسيونيل فينا، كل مرة عبد يجيب بالبلوس معناه ويفيد بيه صحابه. وهنا تولنا.
3: نعم، قررت وقتها تقوموا بنادي سينما، وخذيت انت المبادرة انك تكون مخرج.
0: اي فوالا.
3: كيفاش يعني، كيفاش جيتك، كيفاش اكتشفت ملكة؟ قالت اكتشفت انا من ورشة لقيت روحي اللي انا عندي البذرة وذاك المجال اللي نحب نمشي فيه. انت كيفاش اكتشفت ان انت تحب السينما؟ انبهرت
0: حاجة؟ انبهرت، انا ديما انبهر بالافلام. مغروم برشا بالافلام، وكل ديما نقول انا كيفاش، ديما نحب نكون العبد كيفاش يقولوا هو اللي خلق الحكاية هذه، فهمت؟ معناها كي نتفرج في فيلم قلت يا نحب نكون اني في بلاصة المخرج هذا اللي صنع الحكاية هذه كل، فهمت؟ هكاو جربت بامال دو فوا، وديجا الفيلم الكور ميتراج اللي قبل هذا ديجا واخو جايز احسن سيناريو في مهرجان الدولي قنطاوي
3: الافلام القصيرة. نعم،
0: شاركوا فيه 36 دولة زاد، خذينا به جايزة أحسن سيناريو. والفيلم هذا كبسة، اسمه
3: اللي
0: كبسة،
3: تشاركوا به لهنا طبعا نحكيوا عليه الفيلم كبسة. حبيت نعرف كيف جاي الغرام اللي هو ربما في الجينات يعني، وزاد من خلال المشاهدات. مهم زاد انه واحد يطلع يشوف
0: ويجرب
3: يجرب. انت كيف جيت تجرب انك تخرج في الفيلم القصير الاولاني؟ وانت ما عندكش فكره يعني على طريقه انجاز فيلم، شكون ساعدك باش تعمل؟
0: حتى
3: وحدك؟
0: وحدي كيك باز يا اخي. اول فيرسيون اول فيلم عملته سي كاتاستروفيك معناها، فهمت؟ و اي فوالا بيان سور. وكل ما تعلمت كي ننتج برشا، كل مره ننتج فيلم، كل مره نعمل فيلم، ديما نصلح فوالا، ديما نصلح وديما نزيد نتفرج، نولي نتفرج بحاجه كيما نقولوا بعين اخرى، فهمت؟ نولي نفهم شنو هما الاغلاط اللي عملتهم. ايبا
3: واخذيت شرائي ربما اهل الاختصاص في السينما ولا لا؟
0: خذيت معنا زيد مسيو شفيق عثمان على باس سيناريست ومعكم ذلك في الافتساح. اي فوالا عسيل. بعد ما لقات مدام لي جون كمغرومين ولا معنا مسيو شفيق وكيعاوننا باللي عنده الكل، فهمت؟ قال ولينا كل شهر نتفرجوا في ان كور ميتراج تونيزيان وتصير ديبا نتاعو تكنيكمون، نتعلموا دي مو كلي هكا وكل.
3: وكي تاسس نادي السينما في سهلور جي من الجامعه ما نعرفش ولا ليه
0: وحدكم اسسناه؟ وحدنا اسسناه وحدنا.
3: نعم تيكو الصح ابي، ما تصنعوا حد. جميل جميل جميل جدا. نرجع لك طبعا يوسف، خلينا نرجع لسي كمال حتى ما نزيدوش ناخروا. سي كمال الشبيبه ملكة ويوسف وغيرهم كثير، البدايات كيفكم انتم؟ البدايات هي المهمه، هي اللي مش تحدد لك بعد مشوارك اكيد. المهرجان هذا تو قبل ما نتحدثوا حتى على الورشه اللي اعطيتنا فكره صغيره عليها، المهرجان هذا تو في دورته هذه مع سنوات وانت تتبع فيه من 79، كيفاش تشوف تطوره؟
4: المهرجان بالعكس فيه ظواهر صحيه للاخر، اللي هو شوف بقعة تلقى فيها اللي عمره 15 سنة واللي عمره 70 سنة مع بعضهم في نفس البلاصة ويحكيوا يحكيوا يحكيوا، تفرجوا في الفيلم يحكيوا. الصغير والجون يدافع على وجهة النظر نتاعو بقوة. الباهي في الفيدراسيون والباهي في الفيفا سيكو الديمقراطية اللي حكيت عليها انت قبليك، سيكو ان جون كيما هكا ينجم يوسف ينجم يدافع على رايه وهو حر فيه في الديبا. تو انت تعرف، انت ديجا بنت المهرجان وتعرف في الديبا حربه في الديبا، وقت فما فيلم يتعدى حربه في الديبا تلقى اللي معاك وتلقى اللي ضدك وسون رونكون.
3: حذر روحك يوسف،
4: سون رونكون. تعرفش معناها سون رونكون؟ معناها اللي يناقشوك وقت يجي كمال يناقشك وفلان ولا الملكه تناقشك في فيلم ويك، يا با دو رونكون، ما نكرهكش ومش نحب نحطمك.
3: اللي فايتك
4: وتلقى روحك انت الناس هذوكم اللي بالعكس ساعات وقت ينقدوك الفيلم الجاي تقول تيا والله تو كونت في زافي ريزو. انا واحد من الناس كنت نراجع في روحي كل يوم، انا حتى لتو في العمر هذا جو مي رومي اون كيستيون تو لي جور في معارفي، في الحوايج اللي نعمل فيها، الاشياء اللي نعمل فيها، في قناعاتي، في الكتابات اللي نكتبها ولا الانتاج اللي نعمله. سي اون نو سومي سو رومي با اون كيستيون اون اي مور اون اي فوتو. وحاجه اخرى في العمر هذا كل يوم انا جو فورم في حاجه جديده، كل يوم انا كنت نخدم قبل ما نخرج للريتريت، كنت نخدم في كارتاج في سنتر كبير تبع وزاره التربيه في استوديو. ديما من 8 لل 9 ونصف جي اون اوتو فورماسيون بوندون 20 ans. شاك جور
3: كون نفسك بنفسك كيما يوسف
4: اي كون نفسك بنفسك تولي جور سي كوم اون ديسيبلين، وهم بيعرفوا الولاد يعرفوا سي اون ديسيبلين. اذا ما تعملهاش انت مع روحك شكون باش يعملها؟
3: صحيح. ما تكتفيش بربما باللي يعطيهولك في ورشه ولا
4: وقت يجي لقليبيا تلقى وجهات نظر مختلفه، تلقى موسى توري جاي من السنغال عنده رؤيه، تلقى اللي جاي من الجزائر، تلقى اللي جاي من المغرب، جاي الفلسطينيين، فهمتني؟ انا عطيت البنودي معيتنا

0: كان عرض عندنا قران الديوان.
1: الميكرو هاي ديما نقولوا الميكرو هو
2: هاني اخصائي تصاوت
0: ماني انا وقت نبقى نشوف انا وقت نبدا نصور وقت نبدا نصور جو دوفيا شخص اخر تو ماني جم شو ديستري
1: سي كامل طبعا الدورات هذه الكل والنجوم اللي تحكي عليهم نجوم مش بمفهوم نجوم السجاده الحمراء
0: هم يجيو نجوم مي سون تيرا تير شوف تلقى مخرج تو موسى توري
1: ما عادش فما برشا
0: هاي لا فيدراسيون سنا استدعت موسى توري في لجنه التحكيم ولايتي انا سي انا بي انتيم موسى اول ما عيطوا له بعث لي جمله واحده قال لي جو فيان اكيليبيا جو سوي اورو تلمو اورو دو فينير موسى يفيد دي فيلم دو 6 مليار دوات اورورا وي في لوسكي فيان ici devient tout petit يجي يحكي مع لي جون يسمي بارتير مي اسمع اللي تيرا تير خاطر هو براغماتيك ويمر باللي جون وهو تو قال لي تو كنا في القهوه انا وياه قال لي المهرجان اللي عندكم هذا العالم كامل ما فماش كيف
1: صحيح فكره
0: وهو جات وهو عنده فيستيفال في داكار اسمه موسى انفيت il veut faire le même festival que le FIFAC à Dakar il va en parler cette année ويحب قال نعملوا بارتناريا فهمتني بارتناريا علاش خاطر قال لي الكونسيبت اللي جبتوه انتم ما فماش نيكزيست با تلقى واحد عمره 90 واحد عمره 80 مع واحد عمره 15 ويحكيوا فيه يحكيوا فيه بديوان شعر يحكي في غنايه
1: يحكيوا في اغنيه ملتزمه
0: اغنيه ملتزمه صحيح حتى هذه الاغنيه سين الصافي سين الصافي الله يرحمه موجه جلي فوتوغرافي في مدرسه السيد البحري في عقب الليل يعمل لنا حفله بلاش
1: اي صحيح صحيح ابن المهرجان زاد هذا بين قوسين انا حبيت نسالك توا السينما عندها عمر
0: اش معناها انت عمر؟
1: معنى يلزمك من الاول تبدا كشاب تبدا تتعلم لين توصل تكبر ولا تنجم في لا اي عمر؟ لا يسمعوا فينا بالك عندهم غراهم ويحبوا يجيو مش عارف
0: ما عندها حتى عمر السينما فما يا دي جون كي اون كومونسي افير دي فيلم 50 ان كي انيس فردا لا كومونسي با تري جون با تري جون La filmeuse, elle filmait avec une petite caméra, ou tu es chez Tib, ou un des jeunes, un tabac. Bon, là, je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire que je suis en train de dire واجبي الوطني باش الاولاد هذوما ما نخليهمش يهملوا
1: نعم
0: نخليهم يوليو يعملوا فيلم فما وليدات وبنيات بداوا من قليب بعثوا دي دوكيومونتير ايزون او لو بروميير بري دو دوكيومونتير ا باري
1: جميل
0: بداوا بحد شيء
1: جميل نرجعوا للورشه
0: الورشه
1: شنو باش تقدم فيها
0: الورشه نتاعي باش الورشه نتاعي تبدا من نهار 24 تو نهار 29 في الصباح من 10 حتى الماضي ساعه تقريبا
1: يعني تيلت ايام المهرجان
0: من 10 الماضي ساعه في مدرسه السيد البحري في الغابه بجنب الواحد في الحديقه باه اون ترافاي لا با اون فا كومونسي خاطر هو ترافاي اللي براتيكمون ا 90% براتيك دونك جو انا باش نقول لهم راهو قبل ما تبدا تتعلم تصاور تعلم شوف الدنيا ساعه لي بروميير اكزرسيس نهار الاولاني اون فا ابروندر ا روغاردي كوا لا كولور لا لوميير البشر نخرج تو نخسر انا الملكه تو موش سي فوتوغراف ملكه جاتو نحط مصورتي نبقى نستنى فيه فما انستون باش نصور فيه افون ماهيش تصويرتي بعد ماهيش تصويرتي فما لحظه
1: نعم يعني باش تعلمهم
0: اول حاجه يحسوا شفت تو المعضله الجديده في 2029 في 2026 سيكو الفوتو والسينما والانتليجنس ارتيفيسيال tous les médias les موجودين se base sur l'image donc احنا اذا ما نعرفوش نشوفوا نخضر للدنيا ما نعرفوش نعملوا تصاور وكي نولوا نعملوا باش نولي التصاور نعرفوا اللي هو التصاور راهي لغه واللغه هذيك راك تبدل بها العالم
1: صحيح نعم
0: دونك انا الوش نتاعي مش طموحه برشا باش نعملوا فيلم لا تبدا في الاول اوبسيرفاسيون بعد الاوبسيرفاسيون باش نعمل اون اوبسيرف لا لوميير لا كولور كذا بعد لا كومبوزيسيون كومون في اون ايماج كومون اون في اون ايماج

0: كي روتيان لاتونسيون دو سبيكتاتور. قواعد، فما قواعد تشكيل الصوره.
1: نعم.
0: قواعد.
1: نعم.
0: نتعلموها في النهار الثاني. في النهار الثالث باش نتعلموا الوتيره، الريتم،
1: الايقاع.
0: الايقاع. ايقاع، والاله نتاع الايقاع اللي هو المنظر الكبير هو كولوتشوف، لاف كولوتشوف، اول ما حط الباز نتاع المونتاج. تقول لي مونتاج اي؟ نقول لك اي، راهو انت تو الافلام تصور، راهي تبدا تبدا تبدا خلقان، خلقان معنى. بعد نعلم الوليدات اين يخلق المعنى. في السينما اين يخلق المعنى؟ اسكو هو يخلق في الشاشه ولا يخلق في ذهن المتفرج؟
1: نعم.
0: وكي يخلق، اذا نقولوا في ذهن المتفرج، كيف يخلق المعنى؟ نتعلموه. اون فوا لي جون تعلموا اين يخلق المعنى، شنو اللي بقى لي باش نتعلم الانتيليجونس ونتعلم الكادري ونتعلم كذا؟ سا سي سي سي ان تروك سامبل. اما اللي هو اللي ما نعرف اللي قبيله جبت انت موضوع مهم ياسر في ليزيكول تاع اوني اون تران دو فورمي دي تكنيسيان اوني با اون تران دو فورمي دي زارتيست. كليه الاداب في تونس ما تخرج في الشعراء، تخرج في اساتذه يقريوا في العربيه.
1: نعم.
0: هكا ولا لا؟ دونك احنا انا البروبون تاعي مش هذا، البروبون تاعي هو سي كو لي جون لوبسيرفاسيون سي اتر سنسيبل، اتر سنسيبل على لا بوتي، اتر سنسيبل على لا لوميير.
1: عندك عين،
0: عندك عين وعندك احساس،
1: عندك احساس.
0: موش فوتوغرافي وفيلينغ. انا نصور، تعرف نصور، انا عندي 16000 نيجاتيف نواري بلون.
1: نعم.
0: كلهم صورتهم باحساسي، صحيح القواعد اللي تعلمتهم صغير، لا كومبوزيسيون كيفاش كذا، ليكيليبر، ليكيليبر دي ماس تعلمته في نهارين. مي تو لو ريست جو لي في بالاحساس. طبعا. نحسها تصوير، يا نحسها يا ما نحسهاش. دونك انا جو بي فار باسي مون اكسبيريونس
1: للشباب.
0: في الايامات الاخرانيه يعملوا؟ يبدوا كومبوزو، يتعلموا لا ناراسيون
1: كيفاش تقولوا
0: السرد. باربع تصاور نسردوا. اربع تصاور فيهم مش كلام، اربع تصاور تسرد. وبعد اكثر شوي نتعلموا الايقاع والسرد. وقت نكملوا هذوما يروحوا هما يفون فير لور بروبر اكسبيريونس، يعملوا افلام انتليجونس.
1: باسكو تعطيهم يعني كانه الخطوات الاولى،
0: الخطوات الاولى باش هما يوليوا سنسيبل للايماج، سنسيبل للمعنى، وسنسيبل السيطره على الصوره.
1: نعم.
0: خاطر الصوره توا في العالم العصر هذا هي سلاح.
1: طبعا اكيد
0: عاملينها سهل الصوره راهو توا سهله برشا الصوره. مي عاملينها كيفاش؟ كومون وبوركوا؟ هاك السؤالات الخمسه، كي كوا كومون بوركوا اي او.
1: اي او. نعم.
0: سا دوا ريبوندر سي سي سي سي سي. دونك هذا هو
1: هذه هي الورشه اللي هي مش تكون في مدرسه السيد البحري. في
0: الورشه هي اكسبيريمونتال، سميتها انا اتولي اكسبيريمونتال باسكو اون فا اي باسكو اون فا اكسبيريمونتي. اما جو ني با دو، ما عنديش دي كونسيبت باش نعلمهم دوغماتيك، معناها تحفظها ولا راك غلط.
1: نعم.
0: سان اكزيست با سا.
1: كل واحد وتجربته
0: واحساسه. كل واحد واحساسه. فوالا. فوالا.
1: يعطيك الصحة سي كامل بلي نورتنا، ان شاء الله موفق في الورشة.
0: عايشك شكرا.
1: الورشة وان شاء الله طبعا الشباب يكونوا حاضرين وعلى موعد.
0: وي.
1: مع هذه الورشة.
0: جيسبر خاطر يجيو الشباب.
1: باش نطلوا عليك.
0: اتو ماما شكرا شكرا. شكرا.
1: الورشة ونعطيو فكرة عليها ان شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا. احنا مازلنا مع يوسف وملكة، نسمعوا نغم قصير ثم نعود.

0: هنا وعد الأحد
1: مع سماح قصد الله. مع سماح قصد الله.
2: هنا وعد الأحد. أهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الأخير من منوعة الأحد، وتلتحق بنا زميلتنا سونيا الهدياوي في الهندسة التقنية، طبعا إلى جانب صابر الخياري في هذا الاستوديو الخارجي، ومحمد أمين بوبكري، وكذلك زميلنا عبد السلام الترابلسي. ومن أمام الميكروفون طبعا سميح قزلا، نأمن لكم الكل هذا الموعد المباشر من قليبيا في تغطية ومواكبة مباشرة لفعاليات الدولة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. بعد قليل حوالي 9:30 باش يكون افتتاح هذا المهرجان باحتفالية طبعا خاصة كالعادة، فيها تكريم لمجموعة من المبدعين الراحلين. كنا نستمع منذ قليل إلى الشيخ الصغير، كلمات آدم فتحي وألحان وغناء الحمائم البيض، وفيها طبعا استمعنا إلى صوت النيل وصوت عمار الجاسمي الراحل الباقي بيننا لابن المهرجان أيضا. كذلك سمعناهم في مقطوعة يعني خاصة وجميلة جدا لمجموعة الحمائم البيض. وكذلك في هذا الافتتاح سيتم طبعا تكريم عمار الجاسمي من خلال مجموعة أنخاب للثنائي عمر بن إبراهيم ونجم بن يوسف، وكذلك يتم تكريم الفلسطيني محمد بكري اللي هو ابن كذلك يعتبر ابن المهرجان لأنه يحبه برشا، وهو ميناء الفلسطيني دائما أفلامهم تعرض في المهرجان الدولي لفيلم الهواة في قليبيا، وكان شارك كذلك في لجان تحكيم وغيره. نعود نستقبل الثنائي الشباب يعني المشاركين في هذه الدورة، ملكة شعبين. أهلا وسهلا، مرحبا ملكة مرة أخرى.
3: عيشك بيك.
2: أهلا وسهلا. توكي سمعت الحمائم البيض حسيتك سرحت معها.
3: الحقيقة موسيقى يعني ما عادش نسمعها برشا، حاجة أوتنتيك، حاجة يسر شعيرية ويسر إيموسيونيل معناها، اللي مع الأسف خطر دوماني. أنا نحكي معناها نحكي بشوية حرقة، أنه ما عادش عنا موسيقى برودكسيون ميزيكال اللي تحكي على حاجة وعندها معنى وتوصل. فساعات كي نسمع حاجات كما هكي نتذكروا اللي راهو عنا حاجات نجمو نجبدوا منهم ونجمو ننسبيريو منهم في موسيقتنا توا وفنانينا توا. نرجعوا شوية بالتوالي، رانا نلقاو برشا حاجات.
2: ويوسف
4: يعني ديما يعجبني الناي اون جينيرال، ثواني ما نعرفش الحقيقة الأغنية.
2: مجموعة هما مجموعة الحمائم البيض يقدموا أغاني ملتزمة.
4: أي محلى على الأخر عجبتني. سرحت معها.
2: حسيتكم سرحتوا. هذيك علاش. نرجع لك ملكة، إذن أنت إلى جانب طبعا اللي أنت بدايتك كانت من الفيفاك من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا، تعودين هذه السنة بالمشاركة في ورشة. أعطينا فكرة عليها.
3: الورشة هذه ما عنديش فكرة الحقيقة على كل الورشات اللي تصير، أما نعتقد أن هي ورشة سبيسيال شوية في الصان، خاطر هي جاية من تخميمة أنه ديما أنا نحس أخصائيين الصوت الكل يحسوا كأنه خاصة في أفلام الهوات كأنه ما فماش قيمة متاع الصوت، ما هيش ظاهرة، وكأنه الناس ما تقرلوش حساب. علاش؟ على خاطر اللي هي حاجة مفهومة، خاطر الصوت حاجة نعيشوا معاه ملي نتولدوا، نسمعوا فيه كأنه حاجة عادية على الاخر، وكانك ماكش مختص ماكش باش تشلق اللي فما حاجة صايرة اللي انت لازمك تنتبه لها. وفي السينما خاصة من فيقوا اللي فما صان كانك تبدأ فما غلطة.
2: صحيح.
3: كانك تبدأ فما تخرويش ولا فما ولا كاليتي خايبة ولا وقتها نفيقوا به الصان كي يبدأ مخدوم بالقدي، ما نحسش معناها ان الناس تهتم به ياسر. فالورشة هذية حبيت هي ماهيش ياسر تيوريك، باش نعملوا كان نهار الاولاني باش نحكيو ونتكلموا شويه بركه فيزيك هكا نتاع الصون وكل شيء، لكن البقيه الكل براتيك. اون فا براتيكي. اي وفي شنو اون فا براتيكي؟ باش نعملوا فيلم صوتي، باش نتعلموا فيه كيفاش راهو الصوت عنده دور مهم جدا في الحكايه، وراهو هو ياثر برشا. مثلا ميوزيك دو فيلم، نجم سين عاديه تحط عليها موسيقى فرحانه يظهر لك اللي الجو كله فرحان، حط عليها موسيقى حزينه تولي انت تفهم معناها، حتى تو انتربريت لي فيزاج وكل شيء تعطيهم حاجه اخرى. اي دونك في الاتوليه هذيه باش نكسبلوريو الحاجات هذوما، باش نكسبلوريو ساعه باش نشوفوا كيفاش الصون ينجم يكون صحيح، كيفاش يتخدم بطريقه صحيحه، وبعد فما الاستيتيك دو صون زيد، فما العالم الكل اللي ملتالي اللي هو من بعد يحكم في التجربه نتاع الفيلم الكل. ف باش نعملوا التجربه هذه مع بعضنا، اون كري ان سيناريو باش نتخيلوا حكايه. يبدا من غدوه نهار 24 حتى كشي نهار 29 لنهار الاختتام، وبعد في عرض الاختتام باش نقدموا
2: النتائج الورشه،
3: باش نقدموا النتائج ذا اللي هو فيلم قصير صوتي.
2: صوتي
3: فقط، ما فماش صورة بالكل، ما فماش صورة، باش نصنعوا فيلم بالصوت باش نعرفوا.
2: ويتسمى فيلم لما يكون من غير صورة؟
3: ما نعرفش الحقيقة، ما نعرفش. هل فما كاتيجوري كيف ما هكايا؟
2: انا نتمنى
3: انا الحقيقة نتمنى، ديما عندي من هالفكرة هذية، علاش لي نعملوا مهرجانات نتاع افلام صوتيه يتعداو دي بودكاست مثلا، توا نجمو نسميوهم دي بودكاست. ما نعرفش، ما نحسها ماهيش صيغه ياسر موجوده وماهيش حاجه اللي نخمو فيها ناتوريلمون.
2: وهي سامحني زاده فكره جميله، لانه تنجم تفيد زاده ذوي الاحتياجات الخصوصيه اللي هما يعني ناقصين في البصر يعني. فهذا يمكنهم على الاقل ينجموا يتابعوا لكن صوتا فقط.
3: هو حتى زاد الانسان اللي باش يشارك في الورشه هذه باش يتعلم الصوت كيفاش يكون انديبوندون، باش حتى كان الناس اللي ما تنجمش تتفرج كي تسمع اكهو ديجا بالعالم اللي انت باش تخلقه نجم تفهم الحكايه. خاطر الصوت في الفيلم ماهوش ديالوج اكهو، ماهوش انا تكلمت والاخر جاوبني وكهو، فما عالم اخر تماما اللي احنا نحسوها عادي، لكن هو ساعات الكل مصنوع في السوديو. مثلا انا قاعده توا احنا قاعدين
2: يعني في مؤثرات تبدا
3: فيه فيه فيه برشا مكونات، هي اسمها بون سونور، فيها برشا لايرز، برشا طبقات. كما احنا توا قاعدين في استوديو في اقليبيا، بحذنا مثلا نجمو نسمعوا صوت الموج، نسمعوا في الريح، نسمعوا في منعرفش هنا الناس قاعده تصيف، اصوات نتاع ناس تضحك، فما لهنا في ريستوران ناس قاعده تتحرك تمشي، هذاك الكل ينجم يعبر على البلاصه اللي انت فيها، يعبر على الحركه اللي صايره، يعبر على مثلا كيف فما احاسيس، كمش نسمعوا ناس يضحكوا معناها فما جو شيخه. دونك راهو عالم كامل الصوت.
2: جميل الاختصاص،
3: أي جميل جدا الحقيقة.
2: ويظهر لي أنت كدرست وتخصصت فيه وليت حساسة للصوت. أي
3: أكيد
2: وليت يتنتبه
3: أي وذني ساعة ولي ويحمي ورواحهم، اكتشفت حاجة أنه
2: يحمي ورواحهم
3: كي وذني يحس كي وذني مثلا نبدأ في بلاصة فيها صوت قوي عالي، وذني ولا يحمي ورواحهم واحدة بكل يتسكروا وتولي تفيق بحاجات اللي قبل ما كنتش تفيق بها، اللي مثلا مش نحكي ديتاي تكنيك توي فهموك جماعه الصون. هو سي دي فريكونس، الصون معناها ترددات. احنا نسمعوه صوت معناها ما نفرقوش ما بيناتهم، اما بالتجربه وبالخدمه تولي تسمعهم هذوكم سبحان الله، معناها تولي تعرف تفرق. انتم مثلا في التلفزه تعرفوا ميل هيرتز ولا اك الصوت هذاك هو اخيرا الصوت معبي برشة النات، اما كل واحد في عندها انسامبل. ما نحبش ندخل ياسر في التكنيك خاطر نعرف
2: لكن مش نولي ونحس
3: بالتجربه
2: اكثر ونعطيوها قيمه اكثر. ويظهر لي هذه خطوه مهمه لصناع الافلام، انه ما يهمش الصوت
3: اكيد،
2: يعني انه لانه ملاحظتك في محلها قداش من دوره في مهرجان قليبيا، انه نتفرجوا في افلام بعد نخرجوا متقلقين. فما بعض الافلام تجين نقولوا خساره، يعني الفكره باهيه لكن ما وصلتناش بالباهي، او فما اماكن فيها صوت يغيب او الصوت قوي او فيه معناتها مشاكل،
3: والا لو شوا نتاع الميوزيك ماهوش ادابتي. انت تبدا تحس في احاسيس وبعد تجيك موسيقى اخرى تحكي في حكايه اخرى،
2: والا تجي موسيقى اعلى من الكلام، ولا يعني برشا اشياء.
3: هذا علم راهو كامل. انا مثلا قريت 3 سنين في الليزام الحقيقه، كي خرجت هما مشكورين الاساتذه والناس الكل، اما كي خرجت من الليزام حسيت روحي مازلت ما نعرفش بالحقش معناها صون، اللي هو بالتجربه وبالحاجات اللي تعيشهم.
2: ما تعطيكش كل شيء،
3: هي تحلك البيبان صحيت وتعرفك على خطر. هو الصون تستخدم في السينما، تستخدم في الموسيقى، تستخدم في راديو، تستخدم في عرس، تستخدم في كونسير، انت تتعرف عليهم هذوما الكل، وبعد كل مره تختص في حاجه. ونحب نقول اللي كيما تهتم بالإيماج كيما مثلا تقول فما إتالوناج مثلا تغزر إن نحسها مستصفرة التصويرة لا ما نحبهاش تبدأ مستصفرة نحبها تبدأ عاتي على الموف أكثر مثلا كيما فما لنيونس هذوما في الصون زيدة دونك ميساج مرة أخرى نهتموا أكثر بالصون عايشكم
2: احنا عنا المشكلة هذه في معناتها مش فقط في الأفلام نشوفوها في المسرحيات نشوفوها في الحفلات الموسيقية نشوفوها في أكثر من مكان يعني مهم جدا نداءك هذا معاك
3: وحاجة أخرى بالله فما كونسيبت في البلدان المتقدمة مع الأسف الشديد اسمه التلوث السمعي
2: طبعا.
3: اللي هو راهو مربوط بقوانين معناها فأنت كإنسان ولا عندك حفلة ولا حاجة فما قواعد ما لازمك تحترمها باش تحمي وذنين الناس احنا في تونس مع الاسف الشديد ما عندناش منهم هذوما عندنا المطورات تجري في الكياس بدرجه كبيره برشا انه تجنق قبلك وذنيك
2: يعني
3: اوقات خايبه كي تمشي العرس مثلا نتصور الناس الكل بعد ما تروح من العرس تبدا تسمع فيك هذيك ماهيش حاجه طبيعيه راه علاش على خاطر الصون معناها اكزاجيري وفايت الحد نتاعو وماهوش مخدوم بالقدي لدرجه انه يولي يضر الصحه فبخلاف اني حاجه استيتيك وحاجه نشيخوا عليها راهي حاجه صحيه اسمها تلوث سمعي ياثر على صحتنا بالخايب فماذا بينا زاد حتى على معناتها على مستوى القوانين والتشريعات وكل شيء انه نقراو حساب الحاجه هذه نحترموا بعضنا نوليو باش نحميو
2: صحة
3: وزنين بعضنا
2: يعطيك الصحة مهم وأكيد الورشة هذه مش تكون مهمة للشباب اللي هما في بداية الطريق مش يعرفوا يتصرفوا في الصوت وفي غيره وفي التقنيات هذه فورشة مهمة جدا يعطيك الصحة وهذا نرجع ونقول أين أهمية الاختصاص الموهبة مهمة الموهبة مهمة والغرام مهم لكن ما نجمش يدعم إلا بالتكوين بالدراسة بالاختصاص ما نجموش فما اختصاصات لازمك تكون عندك المعرفة في الاختصاص هذيك علاش نحييك أنك مع الغرام اخترت أنك تختص وتمشي في المعهد أو الكلية اللي هي مختصة في هذا صحة ملكة عملت أفلام؟
3: الحقيقه لا احنا دي تكنيسيان وراء الحقيقه فكرت وقت اللي كنت في النادي اما من بعد قلت
2: خليني
3: في الاختصاص معناتها نقدم الخدمات في الاختصاص بتاعي بالقد على قاعده خير من اللي نحس اللي التوا مازلت عندي الرغبه ديما هكا جيوني افكار وكل شيء اما نقول ميسالش بكشي لاحقا في وقت اخر خليني جوميتريز اللي نعمل فيه توا بالقد وفما الناس اللي معناتها عطات اكثر وقت ومجهود في الاخراج وكل شيء اللي بعديك خاطر سي اون ايكيب كومبليمونتير ما نجمش واحد يعمل كل شيء وما نجمش واحد يعمل حاجه وحده دونك نكملوا بعضنا
2: مهمة جدا واختصاصك مهم وبالعكس تنجم تبرع فيه لأنه ما عندناش برشا يعني ربما تقنيين يتعدوا على أصابعه هنشوف يتخاطفوا فيهم البرة في الخليج وفي غيره فاختصاصك مهم جدا شكرا ليك ملكة شعبان نورتنا التوقيت هالورشة من إلى
3: من 9 الصباح ل 5 العشاء
2: باش
3: نعملوا معسكر باش نعملوا معسكر على خاطر باش نعملوا انتاج والحقيقه نحس اللي التجارب هذو هذه خارجه من تجربتي انا التجارب هذو ما هما اللي يقعدوا مخكونت اللي تعيش هكا معناتها مغامره كبيره وجري ونخلطوا عندنا ديدلاين لازمنا نحضروا حاجه وكل شيء فحاجه تقعد في مخاخ الناس وتاثر وانا الحقيقه راني جايه للفيفاك السنة باش نرجع اللي خذيته وبش
2: الوفاء بالحق
3: يعني انا كان مش لفتسيا راني ما مشيتش في السنه هذه في حياتي وممتنه جدا جدا جدا للاول واحد قال لي ايجا هاو فما كلوب سينما في زغوان والاول واحد كلمني قال لي ايجا اعمل اتوليه في نفلمو وزيد ممتنه للناس اللي كلمتني سنه باش نجي باش واحد ما يكونش اناني معني مش خذينا ونمشيو على رواحنا
2: يتشارك المعرفه
3: كيما احنا فما ناس كونونا احنا كونوا اللي بعدنا وهكاك تستمر المعرفه شيء. ويستمر العطاء
2: جميل جدا نحبك تعمل زيدا ورشه تكوين
3: للنوادي
2: جديده
3: والله كل ما نشوف
2: الشباب يسهلوه للمركبات يعني محتاجين لهذا هما في البدايه
3: انا راني محلوله للحاجات هذوما وديما كي نلقى دي جروب خاصه مغرومين برشا ديما نقول هاني موجوده توا فما انترنت نجم تصور تسجل وتبعث لي نجم نجيك نعمل لك فورماسيون نعلمك كيفاش تسجل، نجيك نعمل لك فورماسيون كيفاش من بعد تخدم وتنطلق تخدم خدمتك على روحك. فانا محلوله يعني هاو الناس يسمعوا ملكة شعبان اللي يستحق دعم، خاصه النوادي يعني الصغيره والشباب اللي اللي اللي ما عندهمش تمويلات، اللي ما عندهمش حظوظ، ما عندهمش معناتها معرفه بالناس المختصين. انا ديما قلبي محلول ونعاون.
2: جميل الروح هي روح المهرجان زي الطبيعه. شكرا لك ملكة
3: شعبان، شكرا على الاستضافه. ميرسي
2: طبعا في اختصاصك وفي حياتك المهنية إن شاء الله والإبداعية. نجي ليوسف، يوسف بن خليفة، مرحبا بك مرة أخرى يوسف. نذكر أنه لأول مرة نادي سينما في المركب الشبابي بسهلول، وكذلك الفيلم هذا اللي بشارك به لأول مرة زادة في مهرجان إقليبيا. أعطينا فكرة عليه يوسف، أعطينا فكرة على الفيلم، كيف جاتكم الفكرة، على شنو تحدث، متو نوعيته.
4: الفيلم الحقيقة كانت مجرد فكرة هي أديرونت معنا، جون معنا، حلمت حلمة وجات حكيتها لنا في الكلوب، فهمت؟ يالوغ كي سمعت الحكاية هكا ما نعرفش بديت نتصور فيها، قلت فما معنا سوجي معين، سوجي مزيان هو ويلا انت بخيت زادة معناها حكاية باهية هكا هي تحكي ويني نكتب فيها الفكرة باش ما ننسيهاش. بيانسي روحت للدار وبديت كتبت السيناريو، بعد طول تعديد ديكوباج وستوري بورد وسي بون. قلت لهم لي جون كنا باش نصوروه في نهار بركة، فهمت؟ و مالوغوزمون ما خلطناش، حبيت سيت ان ديفي هي خاطر مغروم يعني بالبريسيون، فهمت؟
2: حسيت بالضغط
4: فوالا نخدم في الضغط خير حسره حسيت. مالوغوزمون جيت وقتها في النتيجه نتاع الباك، نهار ريزولتا نتاع الباك، برشا من لي جون اللي مثلوا في الفيلم جيت ريزولتا نتاعهم ومتاع اصحابهم. يا لوغ دخل
2: بعدك انت مبروك
4: عليك. لا لا لا لا مش سنين،
2: مش سنين، عام ناور،
4: سيف عام ناور صورت. اما بعد مهرجان إقليبيا صورناها على نهارين وتعدينا المونتاج واخترنا ميوزيك الفيلم يرتكز برشا على ميوزيك، سي تان شوا تخي بريسي في الميوزيك، ان شاء الله تتفرج عليه تحسوا كهو. هذه هي حكايه كبسه من غير ما نحبش نحرق.
2: لا طبعا ما تحكيناش على الموضوع، لكن مهم انكم مشاركين في المسابقه الوطنيه، واكيد ان شاء الله بالتوفيق لكم لانه فما منافسه راهي قويه والجمهور زاد يعطي راي ويتفاعل مع الافلام وغيره. اعطينا فكره على الفريق الكل، شكون
4: مسميهم قبل الفريق؟ جوس حابين نقول لك اللي كبسه راهو مبارح بركة تقبل في كولومبيا في فيستيفال غادي
2: هويت زادة
4: اي فوالا تاع هويت وتعرض زادة في النيجر وفي روما وفي لانجلتير وفي نيويورك
2: كيفاش هذه تبعث مع طريق الانترنت
4: فيستيفال
2: تبعث الفيلم انت نعم
4: على فريوي نبعث لهم اليان هما يبعثوا لي ميل بعد يقبلوا كيما صارت العملية الفيفاك زادة ومهرجانات الكل كيفاش زادة كهو
2: يعني شو تعرف علاش اسمه كبسة ساعة مش نحرقها كبسة
4: بون فوالا خاطر هو فيلم الكل ليزاكتور كل سو بريسيون فهمت هذيك علاش تكبسوا فهمت
2: كبسة بلهجتنا احنا كبسة بلهجتنا
4: مش بالخليجي.
2: اعطينا فكرة على الاسماء التقنيين.
4: عندنا ياسين السيد في الصون، سلمان مبارك كادرور، يوسف بن خليفة رياليزاتور ومونتور زادة، ملكة القدر ديكور، اي هرمي اسيستانت رياليزاتور، ملكة القدر زادة ماكياج، كهو هذوما وليزاكتور برشا
2: والممثلين برشا. لا ميساج الممثلين المهم هذا الفريق التقني. قلت زادة اللي انت مونتاج زادة هذه مهمة
4: يعني مغروم برشا
2: هو اهم يعني حاجة في الفيلم المونتاج
4: فوالا يعني بالنسبة لي يعني اهم حاجة في الفيلم خاطر كما يقولوا المونتاج هي دوزيام رياليزاسيون الفيلم الكل فهمت خاطر نجم تصور فيلم بريتم معين وبعد في المونتاج
2: تغير
4: فوالا نجم المعنى الكل يتقلب
2: صحيح
4: اني على باز بديت غرامي بالمونتاج سي بور سا كملت في الدومين هذا بديت في الكوليج وقتها جاتنا فما مره ان شابيتر في الكوليج قالت لنا باش تقراو مونتاج فيديو وقتها يعني اكتشفت اني ما كنتش في بالي اللي فما حاجه اسمها مونتاج. في بالي ديما كيستيون ديما بوان ديتيروغاسيون في الحكايه. في بالي يصوروا طول ما فهمتش كيف ما نعرفش كيفاش حاصل. فوالا كنت ياسر عجبني الدومين وياسر كما نقولوا فوت اصحابي في الحكايه وليت نعاون فيها البروف ندور معاها وكل نتوقت فيها حاصل. وبعد بديت في المغا وقتها. وبعد مع كبسه استكشفنا بروميير برو ادو بروميير اللي هو سي ان لوجيسيال معناها بروفيسيونيل فهمت. وكهو
2: وبديت المشوار هذا مع المونتاج ومع الاخراج مع غيره. طبعا المشاركه هذه كي قالوا لك باش تشارك في مهرجان قريب شنو
4: الحقيقه خفت تقبلت خاطر سامع علي مهرجان هكا معناها فيه برشا دي سيني فيل كيسحين معناها ويحكيوا على الديبا نتاعو ياسر قوي زيد فوالا. سي بور سا اني ياسر انسيستيت باش نجي للفستيفال كل فوالا حبيت نحضر على الديبا كل باش ناخذ فكره نتعلم او ميم طون ونعرف كيفاش ندافع على الفيلم تاعي.
2: طبعا تحضر الورشات وتشوف الافلام اللي جايين من برا زيد كيفاش تاخذ فكره عليهم. طبعا المهرجان هذايا وشنو يعني يقدموا شنو قاعدين يعني يقدموا للجمهور اللي حاضر واللي هو متنوع زيد يتبع برشا افلام ويشوف برشا
4: ويجيو من برشا بلدان زيد في سوس في من تونس الكل معناها. عندي دي كوزان زيد يجيو ميم با هما برشا صحابي ديجا جايين جوست باش يتفرجوا
2: فوالا
4: ماهوش ميم با مشاركين
2: من تونس الكل يجيو يتابعوا الافلام هذه فرصه لانه حتى يشوفوها. ان شاء الله بالتوفيق اكيد يوسف ليك واكيد نرجعوا لك بعد عرض الفيلم نشوفوا زاد ردة فعل الجمهور مع الفيلم مع الانتاج ذايا اللي نادي جديد يعني ومازال صغير يتسمى في مركب الشبابي بسهلول. النشاط هذه في المركب يوسف من خلالك انت ومن خلال الشباب اللي معك شو أهمية أنه مؤسسة كما نقولوا شبابية تحتضن هالطاقات هذه وهالغرام الغرام هذه وتوجهوا وتعطيكم الإمكانيات أنكم تواصلوا فيها؟
4: الحقيقة أني بيرسونيلمون الكلوب هذايا حببني في تونس فهمت نعرفش فوالا كان هذه بوان فور ديما نحب نركز عليها خاطر بالرسمي يعطينا لوبورتونيتي انها نصور وكل وكل عبد مغروم بحاجه يجي يلقى معناها اونتوراج معناها ياسر بيان ايكيبي تو سكي دي كيفاش يقول دي زونكادرور وكل مره نلقاو عباد مغرومه في ان دومين كيما مسرح زاد يعني ديجا
2: انت في المسرح زاد انت واختك في الممثلين في المسرح زاد وخذيتوا زاد جوائز
4: جوائز ودرنا 24 ولايه زاد بمسرحيه الاخرى مخيم اللي جي ايه
2: وتوا مشروع زيدا مخرج
4: ما عمري ما مثل بون ما نحبش نمثل في افلامي
2: تحب تمثل في المسرح
4: اي فوالا
2: جميل يعني يعطيكم فرصه
4: اي وديما نعملوا معناها دي فورماسيون تابعين شو اسمه اخراج رياليز مونتاج معناها كل ما نلقاو فرصه تجيب لنا مدام ازدهار تجيب لنا ديزون كادرور من بلايس كل مسيو حيين دغرير زادا
2: تحيا لي حيين نعم
4: تحيا لي
2: كهو يعني فرصة
4: وزادا تعنا دورتنا كما نقولوا احنا تونس الكل وعملنا برشا رحلات مع تابعة الدولة وراهو بلي جوست نيدي خاطر هما عندهم فكرة خايبة نتصور على دور شباب راهو بالرسمي سي تان كونفور والله بالرسمي اني معناها اكتشفت اني ما كنت اني كنت ياخذ فكرة كيفهم فهمت كان في بالي دار شباب باش نبداو نتمرمدو كل وحاجه مش لوكس جمله اي بورتون معناها في الرحلات وفي في تو سكي فورماسيون وكل شيء راهو بيان ايكيبي ومعناها كونفور توتال و
2: كل الدومين يعني فوالا تقول فيه حتى انا من خلال مواكبتي يعني دور الشباب في تونس الحقيقه مكسب يعني
4: ولا.
2: لانها يعني فيها مجهزه بالامكانيات التقنيه واللوجستيه وفيها مبيتات ايضا المركبات هذه وفيها حقيقه احيانا تفوق حالتها احسن من فندق يعني حال دار شباب احسن من فندق احيانا في تونس
4: والكلوب
2: حقيقه انا نتمنى انه الشباب يزوروا ويمشي ويطلعوا على
4: يعطيو فرصة
2: على الأنشطة الموجودة،
4: يعرفوا غرامهم كيفيين زاد اللي أنا كملت نقرأ فيه توا.
2: نعم، أنت توا اخترت بعد النجاح في الباك إن شاء الله مبروك،
4: السنة نجحت
2: أنك مش تواصل تدرس زاد كيما ملكة في المجال،
4: نكمل السينما.
2: زاد
4: تشك بين رياليزاتور ولا مونتور؟
2: نعم، مش تختار في نفس المعهد؟
4: أي في نفس المعهد إيزام النوب.
2: إن شاء الله بالتوفيق ليك ويعطيك الصحة أنك زاد اخترت أنك تختص، لأنه مهم أن تسقل هالغرام هذية. بالتوفيق يوسف في مهرجان دولي لفيلم الهويتة بقليبيا، إن شاء الله الفيلم ينال استحسان الجمهور ويلقى صدى طيب، وهذه خطوة من الخطوات اللي أكيد أنها بتتكرر يعني بعد في قليبيا، لأنه هذه فرصتكم كشباب أنكم تكونوا موجودين في مهرجان كما هذا.
4: وفخر لزادة لوزارة الشباب والرياضة اللي هي أول مرة معناها تشارك في المهرجان هذا، مهرجان قليبيا الأفلام تاع الأفلام الهواة. ما كانوش يشاركوا، عمرهم ما شاركوا، معناها كيما نقولوا إني جبت لهم الفرصة هذه،
2: ولا
4: إن شاء الله يكونوا معناها فرحانين بيا
2: وتولي يعمموها التجربة. يعطيك الصحة يوسف بن خليفة، شكرا جزيلا. مخرج عمل كبسة، فيلم كبسة الذي سيعرض وقت باش يعرض في أي نهار؟
4: نهار الثلاث،
2: نهار الثلاثة في مسرح الهواء الطلق الزين الصافي بقليبيا، طبعا في إطار مهرجان دولي لفيلم الهويتة بقليبيا. كل التوفيق والنجاح.
4: ميرسي بوكو.
2: المجموعة مازلنا معاكم نسمعوا نغم ثم نواصل الدقائق الأخيرة من منوعة الأحد.

0: مناوات الأحد.
1: يتواصل لقاءنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذه الدقائق الأخيرة من مناوعة الأحد في هذه المواكبة الأولى لفعاليات الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بإقليبيا. طبعا مواعيد مباشرة يوميا على هذه الموجات، نعطيكم فكرة فيها على كل تفاصيل هذه الدورة الجديدة من المهرجان. سعيدة جدا أني نستقبل السينمائي المخرج المؤطر المكون الأستاذ طبعا اللي هو عضو لجنة التحكيم في إطار هذه الدورة من المهرجان، الأستاذ أنور الحوار السينمائي. أنور الحوار، أهلا وسهلا، مرحبا، نورتنا.
2: مرحبا بك، مرحبا بك، أهلا
1: وسهلا بك، أهلا وسهلا بك، نورتنا أستاذ. طبعا هذه التجربة قبل كل شيء، قبل ما نتحدثوا على عضويتك للجنة التحكيم واللي تنطلق الرحلة غدا إن شاء الله مع الأفلام، هذا المهرجان طبعا، وأنت السينمائي المخرج المكون اللي حرصت في أكثر من مرة أنك تقدم ورشات ودورات تكوينية يعني نوعية، كيفاش تشوف هالمهرجان اليوم وقيمته وأهميته بالنسبة للمكون والمتكونين؟
2: أعطيك صحاب، بديت من البداية اللي يلزم نبدأ منها، هو قيمة المهرجان لا جدال ولا شك في أنه قيمة التاريخ.
1: نعم.
2: مع الفيفاك الـ الـ الـ الـ الـ القيمة الأخرى، وأنه مهرجان الوحيد تقريبا اللي قعد في إطار الهواية.
1: نعم.
2: نجم نحكي على مستوى العالم، مش حتى على مستوى تونس، علاش هنا قيمته ثابتة.
1: نعم.
2: خاصة كيف نفقدوا احنا رواحنا، نلقاو المسرحيين مثلا فقدوا مهرجانهم، مهرجان قربة، الموسيقيين فقدوا مهرجانهم، مهرجان منزل تميم للموسيقى الهواة، مهرجان سينما بتاع قليبيا هذا من 64 إلى حد السنة دورة على دورة.
1: نعم.
2: هذا في حد ذاته يعني شهادة للسينمائيين، للهواية.
1: نعم.
2: للسينما، للثقافة عامة تونس، يعني ما فماش. وكي نشوفوا الخريطة متاع المهرجانات السينما، هو احنا شعلنا نحيو جي سي سي، نلقاو قليبيا، نلقاو الفيفاج.
1: نعم.
2: فما مهرجان جابس تقريبا العدد ضئيل، يعني كل دورة تتعمل في مهرجان هو انتصار رغم الظروف. تو ما عادش نحكي على الظروف،
1: تعودنا بالظروف،
2: ما عادش نحكي الظروف، لأن في أي ظرف أنت مش تعمل نشاطك.
1: نعم.
2: هذا هذا، وزيد في عقلية الهواية غادي وين القيمة أو المعنى أو العمق أو الجوهر متاع كلمة هواية. أنت مش تعمل فيلميك وتعمل تظاهرتك وتعمل عرضك مهما كانت الظروف.
1: نعم.
2: موضوع فيها نفس الشيء يدخل في لا جدل ولا نقاش فيه.
1: نعم. مهم جدا، وخاصة وأنه تقريبا من القلائل.
2: بص عليك سمحني، احنا عملنا قبل أفلام 50,000 و 40,000، يعني ما حتى حق صبات مش
1: ما.
2: وفيلم في قيمة وتوجوا وخرجوا وموجود توا كأثر فني بقيمته. معناه ماليا ما تحكيش، حتى نحكيه على الكاليتي
1: قمت به انت هذا فيلم.
2: أيوه. أيوه.

0: ولات على بورتي دي تو الموند
1: باهي
0: تقريبا
1: تويكا
0: تقريبا
1: هالتقنيات والتوفير هذه
0: باهي.
1: التقنيات
0: دونك
1: منينش اضافت للسينما ولا
0: الهاويه اضافت كان انت والايادي انت والرؤيه انت باش مش بون اكيد السينما هي فن تقنيا هو جابته التكنولوجيا وبالتالي خاضع للتطورات التكنولوجيه اللي وصلنا تو نحكيو بالاي اي وغيره وغيره وغيره يعني كانه مصيره او بخته فن السينما انه هو مرتبط بالتقنيه احنا اول بل كانت الناس تحكي بال 16 ملم بال 8 ملم انا عملت حاجه بال 8 ملم بعد دخل الفيديو خفنا ودخلت كلمات في الفيديو احنا بجودنا ما فهمناهاش قبل تصور كنا نجيبوا فيلم او دي في اكس او دي في دي تو الناس تحكي بالفول هاش دي كاليتا بالفور كي يعني المسائل بيها هذا هو السينما خاف على التطور
1: ما تخوفش هذه سي انور يعني انه ما نخافوش على المهرجان
0: فلسفه السينما تقعد
1: اه.
0: متعه الفرجه فن الدهشه فن الامتاع البصري البصري خلينا نقولوا بعد يجي كلمه سمعي لمعاني ابي تقعد تقعد والموضوع ماهوش تونسي موضوع كوني موضوع عالمي اما نرجعوا نذكروا رواحنا واحنا في اطار الغرام وقت نقولوا الهوايه هو الغرام الباز اللي نتاع كل شيء هو ناس مغرومه فتلقاه استاذ استاذ موظف موظف تيديون تلميذ غيره غيره غيره غرام سينما
1: يعني
0: هذا هو الاطار حتى احنا اللي فيه تو الفيفاك فما مشاركات تبع النوادي تاع الافتسيا فما مشاركات اندبوندونت بالمعنى انسان مستقل مستقل شنو معناها؟ انه هو عمل بامكانياته سافوار من عند والديه من جيبه هو من مصروفه هو عمل فيلم قال فيه حاجه عبر فيه حاجه
1: موقف.
0: فما رؤيه سينمائيه احنا هنا مش نشوفوها عمل الوجينا باش نتفرجوا على هالفيلم هذا وهنا وين البنين ويقعد الشارم لينيك نتاع حاجه اسمها ليبيا
1: نعم صحيح
0: في وسط الخريطه نحكي على العالميه
1: نعم
0: قيمه تقليبية العالميه تقريبا تلفت يمين يسار مش مشترى مع رجال دي السينما الهوات بالمعاني هذه
1: جميل وخاصة سي أنور يعني تواصل مع كلامك أنه كنشوفه حتى كي من خلال حواراتنا مع شباب يقول أنه أول مرة شاركت في ورشة مثلا في قليبيا أو شاهدت فيلم يعني هي رسمت لي مشوار حياتي خلتني نمشي
0: حتى انا واحد منهم
1: ونمشي وانت منهم برشا ناس يعني
0: واحد منهم انا ممكن ربطت قرايتي الاولى اللي هي علم نفس بالسينما وربط السينما بعد النفس
1: فيها
0: تقريب كلها ما غير ما نشعر
1: الاختصاص هذا علم النفس الفلسفة
0: أما نتفقوا فما بوان كومان بين الجميع فما شكون يعمل في الإعلامية تقني في الإعلامية فما شكون علوم فما شكون بوزار فما ديزاينر باهي هنتفقوا شنو اللي يشترك بين هالاختصاصات هذه الكل وبهالفئات العمرية الكل مغروب الفن من باب الغرام عندك من ما تدخل المدينه تدخل لها من اللي تحب
1: نعم.
0: باب الغربي باب شنو باب كذا برشا ابواب الفن عنده باب برك انا تصور هو كومباسيوني مغروم اكيد حتى ما باش تقول لي انا محترف هي وغرامك اش معنى محترف بالمعنى محترف شنو
1: اذا يتنحى محترف. الغرام ما فهميش زاد احتراف
0: الفن خارج الغرام ما تنجم تحكي على شيء تنجمش اش مش تولي عربني شنو معنى شنو معنى محترف شنو يعني
1: نعم.
0: مغروم فما فكرة الكيف فكرة الاستمتاع انت متمتع وتمتع في غيرك
1: نعم.
0: هذا هو لا هذا هو لا بعدها توجيه الكلمات الاخرى ما يسالش نحبها هكا تحضر من بعد خاصة كان نحكيو على السينما التونسية بختها نقولوا زهرها ان هي هاوية السينما هاوية خاطر نجم بون برشا برشا مش تعجبهم الفكره هذه اي برشا مش تعجبهم الفكره هذه يقول لك صحيح انت فما شكون يمتهن ونقولوا احنا يعني مصادر عايشوا هي السينما لكن ما يعنيش عنها لا البنيه التحتيه لا عندك قاعه سينما عندك انتاجاتك قداش فيلم يصرف عليه منتج ويرجع فيه فلوسه انا هي وين هالحكايه مش موجوده دونك كلمه هالمحترف خليوها اون طريق
1: نعم
0: معلش خلينا نكبشوا في الهوايه وخلينا نعملوا افلام بعقليه هاويه وباصابع محترفه
1: محترف مهم يعني كتقنيين محترفين هاو
0: المعادله فينجم هاوي واصابعه محترفه
1: نعم بالغرام يعني
0: كلك دنانير ما نقولوش بالدنانير بالدي مش بالام يعمل في افلام مزينه فيها ذكاء فيها تقنية، فيها إبداع، فيها خلق،

0: هاول به وهنا السينما تعطيك المجال الكبير. فازي
1: نعم
0: حاجه برك هات الاجتهاد نجتهدوا ويزي ما عنديش عندي كل شيء وابدا
1: نعم
0: وبعدها يعمل
1: هذا راي مش يثير النقاش خاطر الاغلبيه يقولوا انه امكانيات ما فماش وانه احنا مش قادرين وانه انه انه وانه النوادي نوادي السينما ربما في تونس
0: او فما حلول
1: صعبه
0: تم نعم. الحلول هذه انت شنو بدل كتابتك السينمائيه رؤيتك الاخراجيه حاولت على حسب امكانياتك الموجود واللي يصنع منك الشريط نجم نلقاو امثله كبيره كبيره كبيره في العالم راهو انت اخيرا فيم فيندرس ولا يخدم يخدم ب بامكانيات وكاني تقريبا هاويه تقريبا فيم فيندرس ومشى يعمل فيلم بعد ما عمل باري تكساس والجوائز وشنو والملايين الدولارات ولا يعمل امان ويبطل السينما قالك لا ما نبطل نعمل نشوف في انف الاخرى جعفر بنهي في ايران وقت تشد وعاش في اقامه الجبريه عمل فيلم صوره بالايفون وحده في داره الفكره قول كيف جابها التركيبة في الكتابة في الجهبة وحده وفي حالة حصار ومنتج بون خارج المونتاج بعد منتج بطريقة وكيفاش تهربت الكارت ميموار ومع شو دونك هنا السينما تعطيك هالإمكانية هذه
1: تعطيك الحلول
0: فوكأنه ما فماش أقوى من الخيال
1: نعم جميل مش نختم ربما في الدقائق الأخيرة للأسف لأنه الوقت صغير معاك لكن مش نرجع لك في وسط الجمعة إن شاء الله بعد مشاهدة بعض الأفلام مش تعطينا طبعا لأنه أنت لجنة تحكيم أنا مش أحكي بشكل عام يعني المستوى العام أهمية أنك تكون عضو لجنة تحكيم طبعا هي مسؤولة
0: في قليبي أنا أول مرة كنت عضو في قليبي أول مرة كأنه سنة فما هكا حسيت الجيل القديم فما ريفا زادة معنا عضو من القدم لزاني كاتريفا أنا لا أنا نسمى أي موجود أنا لا أقول نسمى الجيل متاع الألفينات أنا 2003-2004 تقريبا فميكا بدت نظر به
1: معكم ممثلة
0: شفت فيفاك ولا افتسيا
1: لبنى
0: لبنى لبنى عمان الفيفاك ولا افتسيا مالي دار فاميليا يغضب واحد يبعد واحد بعد يجي نذكروا بعضنا فتجي الفرصة منا عضو لجنة تحكيم يعطيه أتلي هكاية هكا المهرجان يعني بالمعنى هذا ما هوش مهرجان مقاولات ولا مهرجان عنا بيسمى بالتابي وما
1: لا السجادة الحمراء
0: بهال بين بعضنا فما ألفة وفما غرام وهذا هو ببساطة يعني الكلمات اللي تقعد ديما الساس هو القديم معناش واحد عمره 60 معناش واحد من موجودين شكون 70 ريفا تقريبا اللاج نتاع يقعد هو نفسه ريفا
1: وفما أطفال وفما شباب
0: احنا زاد هالكبار مطالبين نتأقلموا مع جدد مع ذهنية جديدة
1: صحيح.
0: الرؤية جديدة الحساسية جديدة للدنيا مواليد هذوما اللي نقولوا ما بعد عام 2000 ما عدا 2000 هكا يعني
1: نعم.
0: في كل حالات السينما تعطينا الإمكانيات هذه
1: نعم.
0: انه نتداخلوا نتعايشوا نتوافقوا كل شيء
1: جميل شكرا جزيلا سي انور الحوار عضو لجنه التحكيم الوطنيه طبعا كل التوفيق والنجاح الحديث معك ان شاء الله نخصصوا له يعني موعد اطول واكبر في مواعيد اخرى كل التوفيق في لجنه التحكيم ان شاء الله مشاهده طيبه شكرا لكم الكل على المتابعه والوفاء شكرا صابر الخياري عبد السلام ترابلسي محمد امين بوبكري سونيا الهدياوي ومن أمام ميكروفون سميح قزدلة نلتقي غدا في حدود الساعة الثالثة مساء في برنامج طبعا مواكب لفعاليات الدورة 39 لمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا خليكم معنا وعاشت سينما الهواية شكرا جزيلا إلى اللقاء

0: الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
6: على طريق الإبداع،
7: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
6: دربة مع فؤاد الجرجوري.
8: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
9: أهلا وسهلا ومرحبا.
8: نرحب بكل مستمعينا ومستمعاتنا من اختاروا موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية، واختاروا متابعة هذا اللقاء من برنامج على طريق الإبداع، حيث نتناول محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
9: اخترت نصا جديدا عنوانه دموع نوار اللوز، وهو بقلم محي الدين الدبابي.
8: إطلالة البداية. إطلالة البداية. نص اليوم إذن بعنوان دموع نوار اللوز لصديق البرنامج محي الدين الدبابي. و كالعادة دكتور فؤاد، في مدخل حصتنا أو في مفتتح حصتنا ننطلق مع فكرة نجدد من خلالها التذكير بصديقنا محي الدين الدبابي وكلمة أولية حول نصه هذا.
9: هي في الحقيقة أستاذ عروسية عادة دأبنا عليها في هذا البرنامج أن نتحدث أولا عن الكتاب، ونحن نرجو من ذلك أن نوجه إلى أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته تحية تقدير واحترام. وبهذا المعنى إذن نتحدث عن محي الدين الدبابي كاتب هذا النص الذي عنوانه دموع نوار اللوز. محي الدين الدبابي هو أستاذ كاتب يكتب الشعر العمودي والحر في أغراض متنوعة، هكذا عرفناه في هذا البرنامج من خلال ما بعث به إلينا من نصوص. أما هذه المرة فكأنه أراد أن يفاجئنا، إذ بعث إلينا بنص قصصي، وهو يقول ذلك في رسالته إلينا، يقول جئتكم هذه المرة ساردا.
8: نعم.
9: وفي هذا أستاذ عروسية ما يؤكد تنوع تجربة محي الدين الدبابي الأدبية، وما يبرز تعدد مجالاتها وصيغها وأساليبها. هذا إذن حديث أقوله في شأن كاتب النص، أعني الكاتب محي الدين الدبابي. ومن كاتب النص إلى النص ذاته، فنقول عندئذ إن هذا النص سماه صاحبه دموع نوار اللوز، اختار له هذا الاسم، والعناوين لا تختار اعتباطا، فلكل اختيار ما يبرره، ولكل عنوان دلالته ومداه في التعبير والإيحاء والتأثير. النص أعني نص دموعنا ورلوز ذو طبيعة ذاتية وجدانية، وهو كذلك ذو طبيعة اجتماعية في الوقت نفسه. هذه هي الملامح البارزة من هوية هذا النص. أما موضوعه فيدور على مسألة النزوح والهجرة وما يرافق ذلك من معاناة ومن مأساة يعيشهما المهاجر ويعيشهما النازح، لأنه بالضرورة يفارق أهله ويغادر موطنه إلى أماكن أخرى. المكان المبحوث عنه في هذا النص هو العاصمة، والاتجاه إلى العاصمة كالعادة رهانه البحث عن العمل وعن الرزق. هذا إذن حديث عام نسوقه في إطار التمهيد لتحليل هذا النص وإبراز خصائصه من جهة مضمونه ومن جهة صياغته وشكله معا.
8: نعم.
9: وقبل ذلك أستاذ عوسية، وعلى عادتنا في هذا البرنامج نستمع إليك لتتفضلي بقراءة النص، فإليك الكلمة، حدثينا عن دموع نوار اللوز.
8: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى. دموع نوار اللوز. كانت محطة الحافلات غير بعيدة عن البيت، فمنذ خروجها سمعت جلبة ورأت ازدحاما كبيرا على الحافلات، شقته بخطى مرتبكة ثم صعدت لتجلس على كرسي ممزق متهالك. نظرت إلى المقعد المحاذي لها، وقع بصرها على صورة قلب يخترقه خنجر دام، فابتسمت ابتسامة ذابلة وتنهدت تنهيدة انتبهت إليها عجوز كانت تتهيأ لأخذ مكانها بجانبها، فدعت لها في حنان الأم: يفرج ربي بنيتي. فردت بصوت مجروح لا يخلو من بحة: يعيشك يا حاجة. وعادت تنظر إلى صورة الخنجر والقلب شاردة الذهن. انطلقت الحافلة، وكانت كلما سارت شمالا عادت بها الذكرى جنوبا موغلة في خبايا الريف ودروبه وشعابه، لترتسم في ذهنها صوره متتالية عودا إلى الماضي. كانت طفلة صغيرة مرآة للريف في براءته وصوره، فنشأت هناك في الطبيعة البكر محبوبة الأقارب وصديقة من زاملها في المدرسة. كانت جميلة بشعر ليلي ناعم ووجه قمحي تشرق فيه عينان زرقاوان فتضفيان عليه بهاء هادئا. لم تكن سيئة الحظ في الدراسة، ولكن حياة الريف وما يتطلبه العمل في الفلاحة جعلها تغيب عن المدرسة في مواسم الحصاد والجني وفي أحيان أخرى لأسباب مختلفة. تلاشت أحلامها في الدراسة والتفوق الذي ربما كان لها بابا لفرض وجودها في المجتمع معلمة أو ممرضة أو موظفة في إحدى الإدارات، شأنها شأن العديدات من صديقاتها وقريباتها. شدها الريف بتقاليده المشحفة لمساعدة إخوتها في خدمة الأرض والاعتناء بأبناء إخوتها المتزوجين حين يتطلب العمل في الفلاحة تضافر جهود كل القادرين على العمل. صورة الريف هناك كانت بائسة عكس ما كانت كما تظهرها لوحات الرسم الرومانسية أو بعض الأغاني الأفلام أو حتى روايات بعض الكتاب، فقد أجدبت الأرض وقلت الأمطار وظلت الفلاحة تقليدية بعيدة عن مسيرة التطور بما يوفره من آلات ووسائل وأسمدة ومواد من شأنها مضاعفة الإنتاج وتجويده. وتفشى فيه انقطاع المتعلمين عن الدراسة، وطرق الشباب أبواب الهجرة الشرعية وغير الشرعية حين تنتابهم هستيريا الحرقة بما تفرضه من مغامرة وبما يزينها من أحلام. أما الفتيات فكنا أمام خيارين، إما أن يقبلن الأمر الواقع في الريف منسجمات مع نواميسه، أو أن يتركنه نازحات إلى العاصمة أو إلى إحدى المدن الكبيرة المجاورة. كانت الرحلة طويلة في كارليل، أمضت أغلبها في نوم لم تقطعه إلا أوقات توقف الحافلة في الاستراحات وفي محطات نزول الركاب وصعودهم حين تكثر الحركة وتعلو أصوات المسافرين أو السائق ومساعده في حث المسافرين على احترام وقت الاستراحة. نزلت من الحافلة متثائبة متثاقلة، لم يكن معها كثير متاع، كل ما كان لديها حقيبة يد نسائية بها بعض الأغراض البسيطة. جلست على أحد المقاعد في بهو المحطة في انتظار انبلاج الصباح. نظرت إلى الخارج من أحد الأبواب المفتوحة، فهالتها حركة السيارات وسيارات الأجرة التي لا تهدأ رغم أن الوقت فجر. عندما تسلل نور الصباح إلى المكان وقفت عند باب الخروج، أحست بالبرد يلفح وجهها، بدت لها العاصمة ذبابية غامضة فأحست بالرهبة. حين كانت خارجة تنزل الدرجات إلى محطة سيارات الأجرة، خانتها دمعتان كانتا تنزلان على خديها، فهذه أولى خطاها في مدينة لم تعرفها إلا في حكايات ساكنيها من أبناء قريتها حين يزورونهم في بعض المناسبات. جرجرت خطاها في شبه دوار ممزقة بين مدية الندم وبارق الإقدام على المغامرة. كيف ستتأقلم مع هذه المدينة الكبيرة وهي التي يمكن أن تتيها حتى في أحد أحياء مدينتها؟ سارت نحو إحدى سيارات الأجرة، بدا لها الأفق كله أصفر. فتح لها السائق الباب وسألها عن وجهتها. ردت: شارع حبيب بورقيبة قدام المسرح البلدي. جلست وأغلقت الباب برفق، ولسان حالها يقول: تونس تستانس وتنسى ناسك، مكتوب على البيبان دبر راسك. الإمضاء محي الدين دبابي.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص دموع نوار اللوز لمحيي الدين الدبابي، ولعله من المفيد أن نشير أيضا إلى أن محيي الدين الدبابي قد أردف هذا النص بملاحظة قال فيها: كل تشابه في الشخصيات والأماكن والأحداث هو من محض الصدفة. قد لا نعتبر هذا من النص، وقد لا نعتبره من النص، وقد نعتبره في الوقت نفسه من النص ومن غير النص. هذا إذن مجال للحديث والتحليل.
1: نعم.
0: تحدثنا عن النص إذن، فقلنا هو ذو طبيعة وجدانية اجتماعية في قالب قصصي حكائي سردي.
1: نعم.
0: وهو يحكي قصة فتاة نزحت إلى العاصمة من ديارها الريفية تلتمس عملا ورزقا، كما أشرنا إلى ذلك في بداية الحديث عن هذا النص. وعلى هذا الأساس إذن نشرع في التحليل بدءا من التوقف عند العنوان دموع نوار اللوز.
1: نعم، ننطلق من العنوان دكتور فؤاد، وهو عنوان مركب اختاره صديقنا محيي الدين الدبابي، جمع فيه ما بين الفصحى والدارجة التونسية.
0: لا شك في هذا، هو عنوان مركب بما أشرت إليه من المعنى أستاذ عروسية، وبغير ما أشرت إليه من المعنى كذلك. هو عنوان مركب أي متعدد الإيحاءات والدلالات. نلاحظ أولا أن العنوان يشتمل على استعارة. فيما تتمثل هذه الاستعارة؟
1: الدموع لنوار اللوز.
0: جعل نوار اللوز
1: له يبكي وله دموع. نعم.
0: أسند إليه صفة أو فعلا من أفعال الكائن الحي. الكائن الذي يشعر ويبكي، الإنسان تحديدا، لأنه يبكي انطلاقا من شعور وانطلاقا من وعي معين. أما الشجر والنبات فعادة لا تكون لهم مثل هذه الخاصية، خاصية البكاء. لاحظ أستاذ عروسية أنها استعارة يبدأ بها النص، إذن هي تؤسس النص، هي تمثل أساسا سيبنى عليه هذا النص، لذلك نسميها أو يمكن أن نسميها الاستعارة المؤسسة للنص. حين نتحدث عن الاستعارة أستاذ عروسية، نحن نشير إلى معنى أصلي ننتقل منه إلى معنى آخر. نشير إلى كلمة كانت تستعمل في مجال أصلي معين، ثم نتحول بها إلى مجال آخر من القول ومن التعبير. في الاستعارة حتما من الناحية البنيوية، الاستعارة تقوم على معنى الانتقال والتحول من مجال إلى آخر. ألا ترين في هذه الاستعارة المؤسسة للنص أستاذ عروسية ما يشبه التوازي بين ميلاد هذا النص الذي يولد من الاستعارة وبين تجربة البطلة في الحكاية؟ ما الذي سيحدث في الحكاية؟ فتاة ستنقل من مجال إلى مجال آخر، والحافلة وسيلة هذا الانتقال وهذا التحول. جوهر الاستعارة الحركة، والحركة هي التي تبنى بها هذه الحكاية، فلولا فعل السفر لما كانت هذه الحكاية. هذا ما يوحي به العنوان، أو هذا بعض ما يوحي به العنوان. لاحظ أستاذ عروسية أن هذه الاستعارة تتضمن مقابلة بين البؤس والحزن من جهة، الدموع، ونوار اللوز وهو صورة الجمال والبياض والصفاء. هكذا يتجذر هذا النص في معنى المأساة بناء على هذه المقابلة التي تبنيها الاستعارة في عنوان هذا النص. لاحظ أستاذ عروسية كيف أن العناوين أحيانا تختزل النصوص اختزالا عجيبا، اختزالا بليغا، اختزالا يغني فيه قليل اللفظ عن كثيره. اختزالا تذوب فيه الحكاية حتى تكاد تمحي عوضا عن نص واسعا يحكيها ويسردها. وهذا هو معنى تلك العلاقة القائمة بين العناوين والنصوص، علاقة التفصيل والتفريع، فالعنوان مجمل والنص يفصل ما يرد مجملا في العنوان بصفة عامة. نصل الآن إلى الحكاية. هذه الحكاية قوامها خبر، قوامها قصة، هي قصة رحلة من الجنوب إلى الشمال. ألا تذكرين أستاذ عروسية بصفة آلية
1: موسم الهجرة إلى الشمال؟
0: موسم الهجرة إلى الشمال،
1: نعم.
0: وتلك حكاية أخرى.
1: نعم.
0: لاحظي كيف أن الحكايات يلد بعضها بعضا عن قصد أو عن غير قصد.
1: نعم.
0: نحن الآن لسنا في مقام الكتابة، لا نريد أن نجزم بأن محي الدين الدبابي كتب النص في ظل استحضاره لرواية طيب صالح السوداني موسم الهجرة إلى الشمال، لكن في مقام القراءة القارئ يستحضر هذا
1: العنوان،
0: وإذن لذلك نشير إليه. لكل رحلة مسار، وفي هذه الرحلة مشهد أول هو مشهد المنطلق، منطلق الرحلة. مشهد افتتاحي نرى فيه الفتاة تخرج من بيتها تشق ساحة محطة الحافلات القريبة من البيت، تركب الحافلة، تتبادل حديثا وديا مع امرأة
1: عجوز.
0: هذا هو المشهد الأول. ثم تنطلق الرحلة. الرحلة رحلتان كما سنرى، رحلة الحافلة والمسافرين ومعهم الفتاة نحو العاصمة. هذه رحلة أولى في الحكاية. الرحلة الثانية تنجزها الفتاة بواسطة الذاكرة، ترحل من حاضرها إلى ماضيها. هي رحلة باتجاه الماضي، فتسافر في الذكريات لترى ريفها الجميل، لتستحضر حياتها الماضية. انقطاعها عن الدراسة، انهماكها في العمل الفلاحي العسير، ولتستحضر بتلك المناسبة الحياة في الريف بعسرها وشظفها كما يقال، وبشقاء أهلها، وبما يخامر شباب الأرياف عادة من حلم يريدون أن يحققوه بالهجرة بحثا عن حياة أفضل. في هذه المرحلة من الحكاية يعرض علينا السارد جو الرحلة، فيتحدث عن نوم المسافرين، عن نوم الفتاة، عن تقطع النوم عندما تتوقف الحافلة في الاستراحات أو أماكن نزول بعض الركاب. وهذا كله سيسلمنا إلى مشهد آخر، هو مشهد الوصول إلى محطة الحافلات في العاصمة. هو المشهد الثالث، المشهد النهائي كما سنرى. في هذا المشهد تظل بطلة الحكاية تلك الفتاة المهاجرة ماكثة في قاعة انتظار المحطة إلى حين طلوع الفجر، لأنها وصلت المحطة ليلة. ثم تخرج الفتاة من المحطة فتشعر بالخوف والرهبة، كل هذا تصفه الحكاية، لأنها استفخمت العاصمة وجدتها ضخمة، هي متعودة بأشكال أخرى للمكان في ريفها البعيد، وصدمت بكثرة الجلبة وبكثرة الضجيج. تركب البطلة سيارة أجرة وهكذا تندرج في العاصمة، فكأنها تذوب فيها. بعد أن حددت وجهتها حين قالت لسائق سيارة الأجرة: أوصلني أرجوك إلى شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي. وهكذا إذن انتهت المغامرة، انتهت الرحلة لتبدأ رحلة جديدة عنوانها هو آخر ما جاء في النص. ستبدأ رحلة جديدة، وبالضرورة ستبدأ قصة جديدة.
1: نعم.
0: يتخيلها القارئ، يراها في الأفق البعيد، في أفق القراءة الممكنة. هذا الوعد بالرحلة الجديدة وبالقصة الجديدة وبالقراءة الجديدة ترسمه آخر جملة في الحكاية حين تقول الفتاة في لحظة خوفها من العاصمة، كأنها تريد أن تطمئن نفسها، فتقول تونس تستانس وتنسى ناسك، مكتوب على البيبان دبر راسك في لغة دارجة مؤثرة ما في هذا الشك، لأنها نابعة من صميم اللحظة المأساوية التي كانت تعيشها تلك الفتاة، وهي كما قلت تغادر عالما وتدخل عالما
1: آخر
0: جديدا.
1: نعم.
0: أريد أن أشير إلى تلك الجملة التي ذيل بها الكاتب نصه حين قال كل تشابه في الشخصيات والأماكن والأحداث هو من محض الصدفة، وهي جملة تعودنا أن نراها بمناسبة عرض الأعمال السينمائية والتلفزية، لكن هذه الجملة في السياق الذي ذكرت فيه أي في سياق الحكاية يمكن أن نرى فيها ازدواجا في المعنى والدلالة، هي تنفي أن تكون الحكاية مشابهة لواقع ما، لكنها من خلال ذلك النفي كأنها تؤكد علاقة الحكاية بقصة واقعية حقيقية. تعرفين يا أستاذ عروسية أننا أحيانا نريد أن ننفي شيئا لأننا نعتبره قد حصل في الواقع فعلا، فالرغبة في النفي هي رغبة لها دلالة مزدوجة، قد تعني النفي حقا وقد تعني محاولة نفي علاقة القصة بالواقع لأنها تستحضر العلاقة الموجودة بين القصة والواقع. معنى هذا أن محدين الدبابي كأنه يريد أن يراوغ قارئه، هو يقول له أنا أكتب حكاية، لكنه يريد أن يقول له أيضا أنا أكتب حكاية أصور بها واقعا. وقد نعود إلى مزيد التعليق على هذا الجانب. إذن ما نلاحظه أستاذة عروسية أن الحكاية في منتهى المطاف هي حكاية التحول من الجنوب إلى الشمال بحثا عن ظروف حياتية أفضل، هي حكاية فردية تعيشها فتاة معينة، هي حكاية شخصية في واقع النص، لكنها حكاية أجيال وأجيال في الواقع الاجتماعي الذي نعرفه. وهذا يضفي على النص وعلى قصته أبعادا من الشمول تجعله يرتقي إلى مستوى تناول القضايا العامة والشؤون العامة كما نقول. هذا إذن مجمل حديثي عن هذه القصة التي بعث بها إلينا محي الدين الدبابي وسماها نوار اللوز. والحقيقة أستاذ عروسية أننا لاحظنا أمرا بدا لنا من خلاله محي الدين الدبابي كأنه متردد بين نوار اللوز وبين الورد، فقال عنوان القصة دموع نوار اللوز، وقال في مقام آخر دموع نوار الورد. لعل الأمر حصل بالسهو هكذا بعدم الانتباه، لعل الأمر كذلك، لكن مع ذلك نقول له نحن احتفظنا بالعنوان الأول دموع نوار اللوز لأننا وجدناه أبلغ وأكثر تأثيرا من الناحية الفنية.
1: بعد هذا النظر في مختلف معاني هذه القصة التي سردها صديق البرنامج محي الدين دبابي، نأتي الآن إلى جانب الصياغة الفنية، كيف صاغ محي الدين دبابي نصه هذا؟
0: وهذا أهم جانبا في النصوص التي تكتب على أساس أنها نصوص أدبية فنية والتي تقرأ على هذا الأساس أيضا. قلنا دائما ونعيد ما قلنا في السابقية حين أكدنا أن أهم سؤال في المجال الأدبي وفي المجال الفني وفي المجال الإبداعي هو كيف نقول ما نقول، لا ماذا نقول. سؤال المضمون وحده هو لا يعني الأدب كثيرا، إنما الرهان في الأدبية هو الكيفية التي نقول بها ما نريد قوله. سؤال الأدبي هو الصياغة التي نختارها لكي نشكل الفكرة التي نريد أن نتحدث عنها وأن نعرضها وأن نبسطها، أو لكي نصور حالة شعورية معينة، أو لكي نشير إلى أمر ما في واقعنا الشخصي أو الجماعي نريد أن نلفت الانتباه إليه. إذن ننطلق في حديثنا عن الصياغة الفنية التي اعتمدها محي الدين الدبابية في تشكيل قصته هذه التي سماها دموع نوار اللوز. ما نلاحظه أستاذ عروسي هو أن محي الدين الدبابي استعمل في تشكيل نصه أو قصصه هذا مجموعة من الأدوات القصصية الأساسية اللازمة لصياغة النصوص السردية. في مستوى الحكاية جعل لحكايته شخصيات، ونعني بالمحور الشخصية التي
1: الرئيسية، ربما
0: الشخصية الرئيسية بالفعل، تلك التي تدور حولها الأحداث وتلك التي يقوم عليها وعلى حكايتها عالم الحكاية.
1: وفي هذه القصة هذه الفتاة هي
0: الفتاة التي تحدثنا عنها والتي رأيناها تفارق ديارها نحو العاصمة بحثا عن العمل وبحثا عن الشغل. حول هذه الشخصية شخصيات ثانوية، المسافرون في المحطة، المسافرون في الحافلة، المرأة العجوز التي تبادلت معها الكلام، السائق ومساعده، سائق سيارة الأجرة في العاصمة. إذن هي شخصيات ثانوية لها أدوار ثانوية، دورها ووظيفتها في الحكاية أنها تبرز منزلة البطلة وتبرز دورها ومكانتها. نتحدث عن تلك الشخصية المحورية، كيف تم تشكيلها؟ تم ذلك بطرق مختلفة، تحدث عنها السارد في ماضيها وفي حاضرها، شكلها في صورة مادية، هي بريئة جميلة، شعرها ناعم كالليل، وجهها قمحي تشرق فيه عينان زرقاوان. شكلها من الناحية الاجتماعية، شكل صورة تشكيلا اجتماعيا، فهي ريفية فقيرة تعمل في استصلاح الأرض. شكلها من الناحية الثقافية، هي منقطعة عن الدراسة في سن مبكرة،
1: رغم أنه يقول أنها لم تكن قليلة حظا في الدراسة، بل ظروفها التي
0: أجبرتها
1: على مغادرة. نعم.
0: شكلها خاصة من الناحية النفسية، حدثنا عما كان يضطرب داخل نفسها من المشاعر والأحاسيس، هي حزينة لفراق ريفها، ابتسمت ابتسامة ذابلة حين رأت القلب الذي يشقه خنجر داما، هي مرهقة متعبة متثائبة متثاقلة خائفة مذعورة من العاصمة، وهي مقدمة جريئة متحدية في الجملة الأخيرة حين تقول مكتوب على البيبان دبر راسك. إذن هي تقتحم هذا العالم الجديد، العالم العاصمي، بجرأة وبما يشبه التحدي. الإطار المكاني هو متعدد، الريف صورته الحقيقية التي تختلف عن صورته النمطية في الأفلام والمسلسلات، هو ريف البؤس والشقاء وضيق الآفاق والتقاليد المتوارثة. إطار مكاني آخر في الحافلة، الحافلة عالم مكان له إيقاعه، وهو إطار مكاني وسيط وظيفته ربط الريف بالمدينة، ثم نصل إلى الإطار المكاني الثالث، تونس العاصمة، صورت في صورة لا تبعث على الارتياح، ضبابية غامضة توحي بالرهبة، تستثير بكاء الخوف والحزن، نزلت على خدها
1: دمعتان.
0: داخل المكان العاصمي الكبير مكان صغير، شارع لحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي. لاحظي أستاذ عروسية رمزية هذا المكان، شارع لحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي، هو قلب العاصمة ومركزها الجغرافي والرمزي في المخيال الجماعي، هو مكان الاحتجاج ومكان التحدي ومكان التجاوز ومكان الثورة في معناها الشامل. ولسنا بعيدين عن سياق الثورة وعن سياق الاحتجاج. فهذه فتاة تثور ثورتها الفردية وتحتج احتجاجها الفردي. الثورة على وضع فردي متردد وعلى منزلة اجتماعية متدنية. الإطار المكاني الأكبر في الحكاية هو إطار البلاد بكل جهاتها بجنوبها وشمالها، هو إطار عام يزيد في جعل الحكاية حكاية عامة لا حكاية خاصة. نمر إلى الإطار الزماني، هو أيضا متعدد، هو خط نسقي يتقدم إلى الأمام ويسلم سابقه إلى لاحقه، لكنه أحيانا يصبح متقطعا حين يعود من الحاضر إلى الماضي بواسطة التذكر، تقنية الفلاش باك. لاحظ أستاذ عروسية أن هذا التعدد في الزمان والمكان جعل الحكاية حكايات، كأن محدين الدبابية أخذ حكايات متناثرة الرابط بينها هي شخصية الفتاة وجمع بينها، جمع بعضها إلى بعض، ألف بينها. لذلك نقول عن الكاتب أنه مؤلف.
1: مؤلف نعم.
0: هو يؤلف.
1: يؤلف بين الأفكار، يؤلف بين الشخصيات، يؤلف بين الحكايات.
0: يؤلف بين المتفرق بصفة
1: عامة. نعم.
0: لاحظ كذلك أستاذ عروسية أن الزمان ليس مضبوطا بتاريخ. هو زمان عام. يعني يمكن أن تحدث هذه الحكاية في أي زمان شئنا. هذا يؤصلها في صفة العمومية، هي حكاية عامة ليست حكاية خاصة. لاحظنا كذلك كثرة استعمال تقنية الوصف، وهذا يحسب لمن يقص حكاية
1: سواء كان في وصف المحيط أو في وصف الشخصية الرئيسية.
0: الوصف في مستويات مختلفة. وصف محطة الحافلة في البداية، وصف ما يقع داخل الحافلة، وصف المقعد المحاذي وصورة القلب الذي رسم عليه، وصف محطات الركوب والنزول، وصف البطلة جسديا ونفسيا واجتماعيا، وصف الريف وواقعه العسير، وصف محطة الوصول. الوصف شامل، بانورامي كما يقال،
1: كما يقال.
0: لا يتوقف كثيرا عند التفاصيل. ثم هو وصف ينقصه التدقيق، لا نجد ذكرا للأسماء ولا نجد ذكرا للأشخاص، لا نجد إلا علامات عامة وأسماء عامة، تونس العاصمة، شارع الحبيب بورقيبة، المسرح البلدي،
1: لكنها أسماء رمزية في العاصمة
0: لا شك في هذا، بينا هذا. ما أحببت أن أخلص إليه وما يلي غياب العلامات الدقيقة، غياب الأسماء، غياب الأزمنة المربوطة، كل هذا يؤصل الحكاية فيما سميناه العمومية، أي أنها حكاية عامة ليست حكاية خاصة. حكاية جماعية وليست حكاية فردية. الحديث عن تقنية الوصف يصل بنا إلى عمل السارد وإلى صورته. السارد يتولى سرد الحكاية من أولها إلى آخرها، هو إذن سارد للأحداث وشاهد عليها
1: كذلك
0: وطرف فيها، يريد من خلال السرد أن يثير قضية وأن يلفت الانتباه إلى أمر. إذن هو ليس ساردا محايدا، هو طرف كما قلنا ملتزم بقضية يعرضها ويدافع عنها، والقضية عنده سنتحدث عنها بلغة النص وبمنطق الحكاية. القضية عند السارد نصفها بلغة النص وبمنطقه، لا تجعل نوار اللوز يبكي، هذه هي القضية. أعيد إلى نوار اللوز ضحكته أو ابتسامته أو بهجته أو ما شئنا من ألوان السعادة وعلاماتها. القضية في هذا النص بمنطق الأدب والفن، لا تجعل حكاية الاستعارة حكاية نقل لشيء من تربته الأصلية إلى تربة أخرى غريبة عنه. اجعل الاستعارة مناسبة، أقيموا الروابط ومتنوها بين الناس وتربتهم. اجعلوا الاستعارة التي هي حركة، اجعلوها حركة تعود بها الذات إلى نفسها وتتأصل بها الذات في كيانها، حتى لا تعيش الغربة، حتى لا تعيش الانبتات، حتى لا تعيش الاغتراب والانقطاع عن الأصل. انطلاقا من الاستعارة، قلنا أستاذ عروسية أن السارد لم يذكر اسم البطلة، وهذا صحيح، نحن لا نعرف
1: من
0: اسم
1: هي؟
0: هذه البطلة. هو لم يذكره في الحكاية لكنه ذكره في استعارة العنوان. هل تعرف ما اسم البطلة؟ اسمها نوار اللوز.
1: نوار اللوز.
0: فنوار اللوز هي التي ستبكي داخل الحكاية. ولذلك قال في العنوان دموع نوار اللوز. إذن هو لا يعني دموع نوار اللوز التي نعرفها في الطبيعة. هو يتحدث عن فتاة أراد أن يسميها نوار اللوز. لماذا؟ لأنه رأى فيها شبها لنوار اللوز من حيث الصفاء، من حيث الجمال، من حيث الانتساب الشرعي إلى تربة معينة،
1: معينة.
0: من خلال ذلك كله اسمها على وجه الاستعارة نوار اللوز، لأنها جميلة بهية صافية مشرقة، وهي مثل نوار اللوز تبكي وتنزل من عينيها دمعتان. هذه إذن وجوه من التفاعل مع هذا النص، وجوه من التحليل والتأويل قد أوحى بها لنا نص محي الدين الدبابية دموع نوار اللوز. وبهذا أنهي حديثي عن الصياغة الفنية التي تشكل بها هذا النص، الذي نذكر مرة أخرى بأنه من إنشاء الكاتب محي الدين الدبابي، وقد سماه دموع نوار اللوز.
1: نعم. ومن الصياغة الفنية سنمر بعد قليل إلى الصياغة اللغوية، وسننظر في مختلف الأخطاء ربما التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج محي الدين الدبابي. طبعا هذا سيكون في ركن في الميزان، لكن قبل ذلك دكتور فؤاد أدعوك وأدعو مستمعنا ومستمعاتنا إلى متابعة هذا النغم ثم نعود. ابقوا معنا، لا تغادروا موجات صوت رادة الحياة.

0: الميزان. في الميزان. في الميزان إذن سنضع هذا النص دكتور فؤاد كغيره من النصوص السابقة التي تناولناها في هذا الفضاء في هذه الفسحة الأسبوعية، نضع الآن نص دموع نوار اللوز لمحي الدين الدبابي في الميزان لننظر في جانب الصياغة اللغوية، لننظر إلى ربما الهنات التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى هذه المحاولة، إلى مواطن الضعف فيها إن وجدت، وكل هذا طبعا في صياغة لنقل نقدية تقييمية تقدم هناك العادة دكتور فؤاد من خلال نظرك هذه النظرة التقييمية والتقويمية لهذه المحاولات الإبداعية.
1: في مستوى معين من الكتابة أستاذ عروسية أجدني ميالا إلى عدم استعمال كلمات من قبيل الأخطاء أو الهنات، وأفضل أن أتحدث عن وجوه في استعمال اللغة كأنها قابلة للنقاش. بهذا المعنى سأتحدث عن لغة محي الدين الدبابي، فأقول إن الغالب على هذه اللغة، بل إن سمة هذه اللغة البارزة التي ترسخ في الذهن بعد قراءة النص هي أن محي الدين الدبابي لغته سليمة في هذا الشكل. فهذا كاتب يعرف كيف يصرف اللغة العربية وكيف يعبر بها وكيف يؤدي بها ما يرغب في تأديته من المعاني وفي الوصول إلى ما يريد توليده من الإيحاءات والدلالات. لكنني أحببت مع ذلك أن أناقشه في بعض الاستعمالات اللغوية التي وردت في نصه هذا.
0: مثال ذلك دكتور،
1: أسوق بعض الأمثلة. مثلا يقول محي الدين الدبابي: انتبهت إليها عجوزون. معرفتي بحرص محي الدين الدبابي على فصاحة اللغة وعلى نقائها من كل شائبة هو الذي يجعلني أقول له: تأكد، هل نقول في اللغة انتبه إليها أم انتبه له؟ أدعوه إلى التأكدية من الاستعمال الأفصح، ولا يكون ذلك إلا بالعودة إلى القواميس. بطبيعة الحال إن قال انتبه إليها وقد قال ذلك، فهذا لا يمثل خطأ، لا يمثل خروجا على قواعد اللغة، لا، إنما نحن في مجال الاستعمال اللغوي. ونعرف تلك القاعدة في اللغة العربية التي تقول إن حروف الجر ينوب بعضها بعض. نعرف هذا، نعرف هذا كله، لكنني كما قلت أدعوه إلى التأكد، لأنني أعرف أنه حريص على أن يكون فصيحا متفصحا في اللغة العربية، وهذا يحسب له ما في هذا الشأن. هذا سياق آخر تركيب هذه المرة جاء فيه قول الكاتب: تلاشت أحلامها في الدراسة والتفوق الذي ربما كان لها بابا لفرض وجودها. نحن هنا أستاذ عروسية لسنا في سياق الإثبات، نحن في سياق الافتراض، لأن الكاتب قال الذي ربما كان لها بابا. إذن الأسلم في التركيب هو أن يقول الذي ربما كان يكون لها بابا، فهناك نقص لابد من تداركه هنا حتى نظل في سياق التعبير عن الافتراض والاحتمال. وهذا أمر أدعو محي الدين الدبابي إلى التفكير فيه كذلك. وفي سياق آخر يقول الكاتب: وتعلو أصوات المسافرين أو السائق ومساعده في حث المسافرين على احترام وقت الاستراحة. ما يلفت الانتباه هو أن المسافرين تعلو أصواتهم لحث المسافرين على احترام وقت الاستراحة،

0: الهدف والغاية والحاجة والقصد، هذا ما تعنيه كلمة الغرض في المعاجم. إذا يمكن نتحدث عن الأمتعة، عن الأشياء البسيطة التي نحتاج إليها، لكن مع ذلك أعرف أن الاستعمال جرى بهذه الكلمة، وأن ما أحببت أن أشير إلى الأمر فقط. لم أستسغ كثيرا هذا التعبير حين يقول محي الدين الدبابي بين مدية الندم وبارق الإقدام. الصورة لم تعجبني والصياغة التعبيرية لم تعجبني، فلو قال بين وخزي الندم وبارق الإقدام لكان التناسب أكثر بين الطرفين، ولكان التعبير كما قلت أكثر مقبولية ممن يتلقاه، ما في هذا شك كذلك. هذا خطأ في الكتابة الإلكترونية لا شك، بدل أن يقول بعض الأغاني والأفلام قال بعض الأغاني الأفلام. فهذا رده إلى
1: عملية الرقن ربما،
0: عملية الكتابة بالوسائل الإلكترونية الجديدة التي قد تقعنا أحيانا في مثل هذه الأخطاء. ومرة أخرى أوصي محي الدين الدبابي كما أوصي كل من يقبل على فعل الكتابة بضرورة أن يراجع ما يكتب، فكلما راجعنا ما نكتب كلما سلمنا من الوقوع في مثل هذه المزالق.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد. سنكتفي بهذه الملاحظات في ركن في الميزان، وسنعود إلى بعض الملاحظات الأخرى في ركن منتهى المطاف مباشرة بعد إشارة الركن. منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف نختم حديثنا حول هذه المحاولات الإبداعية بمجموعة من الملاحظات التي نتوجه بها إلى مبدعينا ومبدعاتنا. فبماذا ستتوجه في اختتام هذا اللقاء دكتور فؤاد إلى صديق البرنامج محي الدين الدبابي؟
1: في خاتمة المطاف أؤكد أن نص دموع نوار النوس لمحي الدين الدبابي يمثل محاولة محترمة في كتابة القصة ما في هذا الشك. ما أشرنا إليه من الخصائص المتصلة بمضمون النص أو بشكله وصياغته هي ما أشرنا إليه في هذا المجال يؤكد أن محي الدين الدبابي يتقن التصرف في تقنيات القص وآلياته وأدواته، وهذا ما جعل نصه نصا موحيا نصا مؤثرا. ولعل هذه الطاقة التأثيرية المنبعثة من المنحدرات الوجدانية الغنائية في النص، لعل هذا الأمر ناشئ عن التلاقح عند محي الدين الدبابي بين الشعر والنثر. فنحن نعرف أن محي الدين الدبابي شاعر، والشعر له روحه وله مهجته. فعندما نكتب نثرا ونكون متمرسين في الوقت نفسه بكتابة الشعر، فعندئذ قد يتسرب الشعر إلى ما نكتب من النثر ويجعل له ما أشرت إليه، أو يجعله كما قلت منذ حين موحيا مؤثرا. في الحقيقة أستاذ عروسية، أنا أستغل هذه الفرصة لأشير إلى أمرين. الأمر الأول هو أن محي الدين الدبابي يبدو منشغلا بهذه القضية التي حدثنا عنها في هذه الحكاية، وأمارة ذلك وعلامته أنه يتحدث في هذا الموضوع نثرا ويتحدث عنه شعرا. ألا تذكرين أستاذ عروسية أنه بعث إلينا في يوم من الأيام بقصيدة بطلتها اسمها عائشة، تلك التي جاءت من ريفها مهاجرة نازحة ثم تلقفتها أيدي السوء في العاصمة، فهوت بها الرذيلة إلى أبعد المهاوي والمزالق.

0: كأنه يكتب قصة عائشة مرة أخرى، تلك التي كتبها شعرا فيما مضى، وها هو اليوم يعود إليها ليكتبها نثرا لكن بحكاية أخرى. المسألة التي تستبد بذهنه هي مسألة الهجرة، مسألة الانتقال من مكان أصلي إلى مكان آخر بحثا عما به تكون الحياة أفضل. هذا هو الأمر الأول الذي أشير إليه. الأمر الثاني يتمثل فيما يشبه التوصية التي أقدمها إلى محدين الدبابين، وتتمثل هذه التوصية في أن يبذل مزيدا من الجهد في الاستفادة من تجربته الشعرية وجعلها عنصر إغناء وإنماء لتجربته القصصية. يحاول أن يفعل ذلك. إن هو نجح في هذا الاتجاه، وتقديري أنه بإمكانه أن ينجح في هذا الأمر، إن تحقق له هذا النجاح وأرجو له أن يتحقق، فإنه سيصل إلى نوع من الكتابة يتجاوز بها الشعر ويتجاوز بها القصة النثرية، ليصل إلى نوع من الكتابة فيه الشعر وفيه القص، وتكون الكتابة عندئذ متعالية على التصنيف، متعالية على الأجناس، متعالية على التجنيس. النص عندئذ لن نقول عنه إنه قصيدة شعرية أو نص قصصي، بل نقول هو نص فيه من إبداع القصة وفيه من إبداع الشعر وفيه من الإبداع بصفة عامة، ما يجعله بمثابة النص الكامل الذي يحتوي على جميع الخصائص الفنية والإبداعية المتفرقة بين أجناس الكتابة. هذه هي توصيتي إلى محي الدين الدبابي، وتقديري أنه قادر على السير في هذا النهج، وتقديري أنه قادر على أن يصل بتجربته في هذا الاتجاه إلى أبعد ما يكون من الآفاق.
1: نعم.
0: لن أختم كلامي هذا قبل أن أؤكد شكري وتقديري لمحي الدين الدبابي لحرصه على أن نرافقه في تجربته الإبداعية، لحرصه على أن يكون برنامج على طريق الإبداع محاورا له في هذه التجربة. هو الذي اختار أن نكون محاورين له في هذه التجربة، وهذا يسعدنا بطبيعة الحال، لأننا في هذا البرنامج حددنا لأنفسنا غاية هي أن تكون مرافقتنا للتجارب الإبداعية مرافقة الإضافة ومرافقة التشجيع، ولا شيء غير الإضافة وغير التشجيع وغير المساندة وغير الدعم. أشكر له مرة أخرى ما يبذل من جهود، وأتمنى له تمام النجاح والتوفيق. وفي رأي أستاذ عروسية أن محي الدين الدبابي قد بلغ مرتبة محترمة في مجال الإنتاج الأدبي تؤهله ليصبح عنصرا معروفا في الساحة الأدبية التونسية. إن هو واظب على هذا الجهد في الإنتاج، وإن هو سعى كذلك إلى نشر ما يكتب حتى يزداد الناس معرفة به وبتجربته في الكتابة، أتمنى له تمام النجاح والتوفيق، وأتمنى لسائر أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته هذا النجاح نفسه وهذا التوفيق ذاته.
1: هذا من رجوه لصديقنا محي الدين دبابي، ولكل مبدعين ومبدعاتنا ممن اختاروا طريق الإبداع دربا لهم في هذه الحياة. شكرا دكتور فؤاد لكل ما تفضلت به في هذا اللقاء من برنامجنا على طريق الإبداع بخصوص هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقنا محي الدين الدبابي، ونعني بذلك نصه دموع نوار اللوز والذي كنا بصدده في مختلف مراحل هذا اللقاء. وإلى أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رائدة الحياة مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري وعروسية أبو ميزة بن موسى. إلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد القرقوري.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

يهمس في أعشاش الطيور ثم يناغم السهور ليشيع في أجوائنا أذكى العطور ولغة أخرى لكل العصور.

صالحني وسلم بيدك، إلا حبيبي ما ريدك. ويش يفيد حب جديد، إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين، ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: العشر دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين والمتابعين سواء على موقعنا www.radioculturel.tn أو على صفحتنا على الفيسبوك صفحة إذاعة تونس الثقافية ولا على موجتنا 101.1. تحية لكم اللي تابعوا فينا الكل، معكم سيرين بن قاسم في الأعداد والتقديم، وسونيا الهديوي ترافقنا الليلة في الإخراج. اليوم حتى كل عادة حصتنا حتى نص الليل ضيفنا باش يكون المايسترو الموسيقار الكبير محمد الأسود، بعد شوية يكون محاضر معنا في الاستوديو. والفقرات اللي تعودتوا بها في الجزء الثاني من حصتنا حكاية أغنية، واليوم نحكيه على حكاية أغنية الراحة لعلي الرياحي، عايش من غير أمل في حبك. كل التفاصيل حول الغنية هذية، علاش تكتبت وشنو الأصل بتاع الحكاية هذية، باش عرفوه معنا في الجزء الثاني من حصتنا. وكالعادة باش نعطيكم أبرز المواعيد متاع سهرات المهرجانات، باش تاخذوا فكرة وين تنجموا تسهروا في مختلف أنحاء الجمهورية. يلا مازلنا مواصلين معاكم بعد شوية في نستقبل وضيفنا كما قلنا المايسترو محمد الأسود. توتسويز خليكم مع لطفي بوشناق، يا للا وينك، أغنية من ألحان محمد الأسود.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي ونفرش لك

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: العشرة وثمانية دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، مازلنا مواصلين معكم في ياسمين على ليل تونس، سهرتنا متواصلة حتى النص الليل. ونحكيو على نحكيو موسيقى الليلة. هو عازف الكمانجا، الملحن، قائد الأوركسترا وقائد الفرقة الوطنية للموسيقى سابقا، ضيفنا المايسترو محمد الأسود. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
4: أهلا، مساء الخير، تحية ليك وكل مستمعي إذاعة الثقافية.
3: شكرا لك على قبولك دعوتنا ومنورنا بوجودك مايسترو. وباش نبداو نحكيو بجديد، نحكيو على حفل يوم 1 سبتمبر على ركح مسرح قرطاج مع الفنانة مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود. مش المرة الأولى أنه تكون مع الفنانة مي فاروق وعلى ركح مسرح قرطاج كذلك. شنو تمثل لك مايسترو حفلات الطرب، خاصة اللي فيها أغاني لأم كلثوم وتأديها أديها صوت كما صوت مي فاروق؟
4: هو أكيد لما نحكيه على أم كلثوم نحكيه على فترة متاع برشا فن توا، واللي يقولوا الزمن الجميل. دونك والعرض متاع العام اللي فات في إطار مهرجان قرطاج كان الحقيقة النجاح متاعه فاق كل التوقعات. هذيك علاش ولقينا خاصة الجمهور متعطش للريبرتوار هذايا، متعطش للأغاني اللي تربين عليها واللي نسمعوا فيها، واللي كيما قلت لك لما نقولوا أم كلثوم نقولوا الصنباطي، نقولوا بليغ حمدي، نقولوا محمد عبد الوهاب، نقولوا الموجي،
3: معناتها
4: قصبجي أكيد. دونك برشا لحنولها وبرشا صنعوا منها نجمة عالمية مش عربية. برك قلنا سنين نجدوا الموعد في مسرح قرطاج ان شاء الله نهار 1 سبتمبر. دونك باش نقدموا عرض باش يكون فيه حاجات من الاغاني الخاصه نتاعها، لانه العرض نتاع ناول كان مرتبط بذكرى مئويه ام كلثوم. سنين باش يكون عرض متنوع فيه اغنيتها هي، وفي النصيب الأكبر أكيد الكوكب الشرق أم كلثوم.
3: أم كلثوم، إذن باش يكون فما مراوحة كما قلت بين أغاني أم كلثوم والأغاني الخاصة بمي فاروق. هل باش تكون فما أغاني تونسية ولا لا؟
4: الحقيقة لا، لأنه الفكرة هذه بالنسبة لي أنا وليت كلاسيكية وقديمة، والحقيقة ما عادش نشوف منها جدوى، بالعكس وليت هي ملاذ لكل فنان يحب يكسب ثقة الجمهور ومحبة الجمهور. دونك يغني حاجة من أنا من الحقيقة لا، مانيش برشا مع الفكرة هذه.
3: شفنا بالحق قاعدين نشوفوا أي فنان يجي لتونس لازم شي غني غنية تونسية ولا غنيتين، فما شكون يغني كوكتيل تونسي. يظهر لي نشوفوا حتى لاحظناه أنه الجمهور يتفاعل أنه الفنان يغني أغاني تونسية أكثر من أغاني الفنان في حد ذاته. يظهر لي يولي نبعدوا برشا على قلوا نحن الجوهر بتاع الحفلة ولا الأساس بتاع الحفلة.
4: صحيح، خاصة التام بتاع الحفلة الموضوع هو يعني الجو باش يكون طربي متاع تسلطين متاع غناء متاع، بالعكس انا نقول معناتها نستغلوا الفرصه باش نغنيوا ونعزفوا حاجات اللي ما سمعناهمش من ام كلثوم، يعني ما سمعناهمش ما تغناوش لام كلثوم. يعني اغلب الناس ولا العامه لما تقول ام كلثوم يقول لك الف ليله وليله، بعيد عنك، انساك. احنا نحبوا نمشيوا لاغاني يمكن اللي ما عندهاش نفس ما عندهاش نفس الحضور عند الجمهور، فرصة باش يسمعوها بإطار حلو، بفرقة حلوة، بمطربة فاهمة وعارفة
3: متمكنة
4: من المدرسة هذه.
3: ما يفاروق كل حفلاتها تقريبا في تونس يكون معها المايسترو محمد الأسود. خلينا نسمع شنو قالت مي فاروق على المايسترو محمد الأسود وراجعين.
5: ما انتو حلوين، مش عارفة أقول لكم حاجة، بس شكرا، وعايزة أشكر كل الأساتذة الموسيقيين، الأوركسترا المحترم، فرد فرد، إنه أنا بتشرف إن أنا معاهم على المسرح، ضيفة عليهم في مكانهم في بلدهم. متشكرة لتعبكم طبعا، على رأسهم المايسترو الكبير والصديق والأخ العزيز محمد الأسود. ألف شكر، ألف شكر. شكرا.
3: قديش مهم الاعتراف بالجميل للفنان والموسيقي وعلى الروح ركح وامام الجمهور.
4: صحيح صحيح، الحمد لله. خاصه لما كيف قلت انت، الاعتراف بالجميل هو زاد التثمين للجهد وللخدمه اللي ديما نعاود ونقول راهي ماهيش هك اللحظه نتاع اعتلاء المسرح اللي هي هذاك تتويج للخدمة الكل اللي تخدمت من قبل، بداية من التصور متاع الحفل متاع العرض كيفاش باش يكون. دونك هذا مجهود كبير، هذا يلزم خبرة كبيرة ويلزم معرفة بالريبرتوار متاع أم كلثوم كما قلت. وهذايا حاجة ما تنجم كان تشرفني أنا كفنان تونسي وتشرف تونس، لأنه لما نسمعوا شهادة من هكا من عند فنان مصري، وإحنا نعرفوا مصر وأهمية
3: الفن الموسيقى
4: والثقافة والفن المصري في الثقافة العربية بصفة عامة. يعني ناس مستنسين بفرقة دار الأوبرا المصرية، مستنسين بفرق كبار، وكما شفنا حتى العروض الكبيرة اللي تقامت خارج مصر في السعودية مثلا من تكريم الموجي بليغ حمدي. يعني كيف واحد يلقى فرقة موجودة في تونس وشيف دوركستر اللي يكون عند مستوى تطلعاته، ما تنجم كان حاجة التشريف يتجاوز شخصي أنا، باش يشمل كل فنان ويشمل كل موسيقي تونسي.
3: ويظهر الدليل على أنه احنا في تونس عندنا من خيرة الموسيقيين. لاحظتوا في الحفلات السنة في مختلف المهرجانات أنه الفنانين اللي جاونا من برا عندهم بالفرقة متاعهم، لكن تلقى العازفين في الفرقة تلقى توينسة زيت.
4: أكيد ديما يعزوا بعازفين توينسة، لأنه الموسيقيين التوينسة مشهود لهم بالكفاءة. وأهم ميزة في العازف التونسي كونه يؤدي الأنماط والألوان الموسيقية الكل، يعني تسمعه يعزف شرقي، مصري، مغربي، تونسي. وهذه حاجة نعتبرها مهمة ونقطة قوة لكل عازف. أنا مثلا لحنت حاجات في الشرقي، لحنت حاجات في التونسي، لحنت حاجات في النمط الجزائري في الخليجي. والحمد لله كانت الكل تجارب ناجحة. مثلا مع الفنانة فايا يونان كنت قدمت لها ثلاثة أعمال، حاجة في اللون التونسي نفرح برشا كيف تسمعني، وحاجة في الخليجي، وحاجة في الجزائري.
3: مهم جدا، وكما قلت هذه نقطة قوة تحسب للفنان التونسي والموسيقي التونسي أنه يكون منفتح على كل الأنماط، وكما نقول وين تحطه يتحط تبارك الله، معناتها متماشي مع كل الأنماط الموسيقية. وأي فنان مثلا مش يكون موجود في تونس باش يلقى الموسيقي التونسي حاضر وموجود. تحضيرات الحفلات بصفة عامة مايسترو محمد الأسود كيفاش يكون عادة؟ قداش الدوم؟ أكيد خدمة كبيرة نتصور، لأنه مش الحفلات الكل كيف كيف.
4: شوف، التحضير هو أساسا في الإعداد، لأنه البرايف، وإحنا كنا نحكيه على الكفاءة والتميز بتاع الموسيقي التونسي، الجهد الكبير في التصور والحاجة بتاع الحفل. يعني أنت كشيف دوركستر ومعاك فنان، كيفاش تشوف فيها الحفلة؟ يعني تشوف فيها الجو العام شنو باش يكون؟ طربي، في حاجات فريمون مش مسموعه تظهر فيها البوتنسيال والقوه نتاع الفرقه. حاجات زاده كيف كيف يكونوا اخف شويه باش ما باش النسق والريتم نتاع العرض ما يكونش ياسر احنا نقولوا غامق شويه، دونك يلزم نفتحوه بحاجات دايره هكا وخفيفه، وينجم حتى اللي يسمع يحس روحه تنقل من جو لجو. بعد تحضير البرنامج نمشيو لمرحلة كتابة النوتات اللي هي من أهم الحاجات، لأنه قد ما تكون الكتابة صحيحة ودقيقة ومضبوطة قد ما تربحنا أكثر وقت في التمارين. أنا نتفكر مثلا العرض متاع الفنانة مي فاروق كنا عملنا بروفة واحدة معناتها طويلة والغناية اللي نعزفوها معناتها ما عادش نعاودوا نعزفوها من المرة الأولى
3: لأنه كل شيء موضوع على محطوط على الأسس من الأول.
4: بالضبط. هذا هو علاش نقول لك ديما مرحلة الإعداد هي مرحلة أهم مرحلة مهمة جدا. بعد إذا كان الموسيقي تحط له النوتة قدامه أكيد التفاصيل كل مكتوبة، لنيوانس مكتوبين، يعني المعلومات الكل متاع السرعة متاع كل شيء ما ينجم كان يعزف.
3: فما صعوبات ربما يواجههم قائد الفرقة مع الفنان في حد ذاته، ممكن ربما الفنان يشوف تصور ما يشوفوش قائد الفرقة وإلا العكس.
4: أكيد هي صعوبات. أنا شوف بعد ساعات تحضر برنامج وتقول سيه اخترنا هذوما باش نخدموهم، ولكن في البروفة تنجم حاجة احنا نقوله ما تصونيش يعني ما تعطيش الرونجو اللي انت تستنى فيه. تولي مثلا تنجم تكون مشكل الطبقة، نبدلوا الطبقة نطلعوا الطبقة ولا نهبطوا الطبقة باش تكون المطربة، خاطر كل مطرب ديما عنده بلاصة في صوته اللي هي الباهية والمتميزة. يلزم كي يحاول يختار الطبقات اللي باش يغني عليهم يلزم يكونوا متناسبين مع هيك البلاصة المحلاها في صوته. دونك هذا مهم. بعد ساعات الطبقه كيما قلت لك ما تجيش من الاول، نجربوا نبدلوا الطبقه ولا حاجه ونلقاو حلول. بعد ساعات غنايه نحضروها ومن بعد في وسط البرنامج نحسوا لا
3: مش هي.
4: دونك لازمك تبدلها. في بعض الاحيان وانت على المسرح لما الجمهور يطلب غناية
3: مش نسلك على هذه.
4: أكيد
3: برشا مرات تصير
4: وصارت في الحفلة متاع كرتاج متاع مناول، فما ثلاثة غنايات ما بررناش عليهم ولكن الحمد لله معناتها بالخبرة وبالتجربة. دونك هي كيف دارت لي على المسرح فقط النجم، قلت لها نجم ونعزفوهم وفيسا معناتها الحمد لله مشيت الأمور. هذه دي ما يصيروا. مثلا نتفكر مرة في حفلة مع الفنانة دلالة بؤامنة في الحمامات، قبل الحفلة بنهار ولا اثنين صار قصف في فلسطين واحد. يا أخي قلت لي نحب نغني زهرة المدائن. يلزم تتغنى. وقتاش برفنا عليها وإحنا نجربوا في الصوت قبل الحفلة بساعتين. هكا قريناها بزربة احنا نقوله، فهمت؟ والحمد لله كيف هذو ما شوف هذو ما حاجات يصيروا بالتجربة وبالخبرة وبالاحتكاك ديما مع الفنانين. صحيح، خاصة كي تخدم مع فنانين من تونس من المغرب الجزائر من كافة الدول العالم العربي يعطيك شحنة أخرى، يعطيك خبرة أخرى، تخرج من مكدايرة الموسيقية متاعك متاع الريبرتوار متاعنا التونسي والموسيقى التونسية متاعنا باش تتفتح على تجارب موسيقية أخرى، وهذه كما تنجم كان تغذيك وتعطيك أكثر قوة خاصة في المواقف الصعيبة هذه. يعني باش تزيد غناية باش تنحي غناية باش تبدل طبقة متاع غناية، هذو ما حاجات يصيروا ما تنجم كان تتفاعل معاهم وتصلحهم.
3: أكيد، خاطر الجمهور شفناه في برشا حفلات يحب يسمع أغنية معينة تبدأ مش موجودة، خلينا نقوله في الكونديكتور اللي موجود قدامكم، لكن وحتى الكونديكتور في حد ذاته راه ما يقعدش على نفسه، ما تنجم تكون غنية باش تخدموا بها يحب الجمهور يسمعها في وسط السهرة. يظهر لي برشا حاجات وانتم تتأقلموا مع هذا الكل، خاطر هنا الخبرة هي اللي تكون حاضرة مايسترو.
4: بالضبط هذا هو.
3: هل يكتفي في محمد الأسود بتحضير الحفلة ولا قيادة الفرقة، خلينا نقول الفرقة الموسيقية، أم أنه عنده حاجات لازم يقف على أدق التفاصيل الموجودة من الأول للآخر مع الفنان مع الفرقة مع كل شيء.
4: أكيد أنا وأنا واحد من الناس ديما ما نقفش كان في الموسيقى، نبدأ نخمم حتى في الفيزوال كيفاش، لأنه المشهدية مهمة جدا في العمل الموسيقي. دونك نخمم حتى على القاعدة متاع الفرقة كيفاش باش تكون يعني، وهذا زاد كيف كيف مربوط بالريبرتوار اللي باش نغنيه بالبرنامج اللي باش نغنيه. مثلا لما يكون معاك مطرب باش يغني برنامج موزع على الطريقة الغربية، نجم نقعدوا القاعدة متاع الأوركستر السيمفوني مثلا، كيما في الأوركستر السيمفونيك اللي يصير في العالم في الموسيقى الغربية يعني، واللي هو فما ترتيب متعارف عليه، برومي فيولون دوزيام فيولون ألتو. دونك هذا هو ونسعى زاد كيف كيف. توا انت تعرف اللي العروض تبدلت، ولات خاصه فما خدمه كبيره وراء المسرح، فما
3: ليزيكرون
4: يكونوا اليمونتي بحاجات وبتصاوروا، يلزم كيف كيف
3: الديكور زاد
4: يكون يكون التصاور ذوكم يلزمهم يكونوا متلائمين مع الريبرتوار اللي باش يتغنى
3: بالضبط،
4: يعني يحكيوا في نفس الحكايه نتاع الغنايه. ما تنجمش هي تغني ما نعرفش في حاجه وراها
3: والليكرون في حاجه اخرى
4: فيزوال اخر. هذا هو كل شيء الحقيقة، كل شيء الترتيب متاع الأغاني. نجم حتى في وسط حفلة مثلا غناية كنت نشوفها هكا، بعد بالرياكسيون متاع الجمهور نقول لا نتعديها ما نعملوهاش هذه ولا نخليوها لبعد. شوف الشيف دوركيستر راهو يلزم يكون ديما حاضر لأنه هو المهندس متاع العرض.
3: أكيد
4: فهمت، هو اللي يخطط كل شيء، معناتها هو اللي يقف على كما نحكي وتوا في التفاصيل نعتبرها مهمه بالنسبه لي انا. ينجم يجي واحد يتفرج يقول لك والله دخلت محلاها، الموسيقى محلاها، والريبرتوار محلاها، اما هيك الفيزوال اللي حاطينه متالي راه ما عنده حتى علاقه باللي تغنيوا فيه صحيح. مثلا
3: الجمهور يركز في ادق التفاصيل
4: صحيح، وخاصه وكونه شوف يعني القاعه تكون فيها عدد معين متاع الجمهور، وانتي هيك المسرح هذاك هو المحور متاع الموضوع الكل. الناس هذيك الكل جاية باش تفرج في كل مليمتر في الكسان هذيك بما صحيح. فيها من تفاصيل حتى ما نعرفش أنا، حتى خيط متاع ميكرو هكا نبدأ نقول لهم لا نحيوه نبعدوه راه مش حلو، حتى باش تصور هذا نعتبره مهم جدا راهو، لأنه التفاصيل هي اللي تصنع الفوارق. وإنسان لما يحب يكون حارس باش يوصل تصويره معينة تليق به وبالناس اللي معاه وبالفنان اللي معاه، ما ينجم يكون كان علامة كبيرة متاع احترام للشيء اللي قاعد يعمل فيه وللجمهور اللي تابع فيه.
3: هذا هو مهم جدا كذلك. ماستر محمد الأسود، كيفاش يتم اختيار الأغاني؟ هل تكون بالاتفاق مع الفنان؟ هل أنه أنت عندك رؤية معينة للحفل؟ بما أنك أنت قلت أنا نحب نكون المهندس متاع الحفل، هذا تكون عندك رؤية من الأول أنه بش يكون فما الأغاني هذه المعينة بش يتم تقديمها، نختارها في بلاصة الأغاني الأخرى مثلا، كيفاش يتم الاختيار؟
4: شوف هي العروض الموسيقية أنواع، فما العرض الموسيقي نتاع الفنان اللي يكونوا عنده غنياته متفاهمين، هذوم غنياته زاد يلزم نحاولوا نصنفوهم ونعرفوا أنا هي الغنية اللي باش نبداو بها. هذوما حاجات أنا ساعات ما نلقالهمش تفسير لكن نحسهم لما نبدأ نسمع نحضر في حفلة ونسمع في الغنيات اللي باش نعمل، نقول الغنية هذية راني نشوف فيها هذية باش نبداو بها، خاطر نحس الموسيقى نتاعها نتاع الفنان مازال وراء الركح والفرقة بدأت تعزف والفنان يلزم يدخل فك اللحظة هذيك باش تكون. هذوما حاجات بالحق أنا ما نلقالهمش تفسير ولكن نحس بهم هكاك ونقول نبداو بالغناية هذية. بعد مثلا يكون عنده أغاني عاطفية ناخذوا ثلاثة أربعة نعملوا منهم الأغاني المتحركة الخفيفة كيف كيف، للي بعد في الأخر تطلع الانرجي نتاع الحفلة نشوفوا
3: النسق يمشي تصاعد.
4: وهذا بالطبيعة يحكم فيه الجمهور. شو معناها؟ مثلا الجمهور اذا كان تخل معاك في العرض وتخل معاك في المود اللي انت فيه، تولي معاش تنجم ترجع بيه بالتوالي، كي تحس الانرجي طلعت والناس تحب تتحرك هكا وتحب
3: تكمل في نفس الريت
4: صحيت، يلزم تساير الريت ما ترجعش تقول لا تو باش نعمل غنيه، لا هذه كم شات ساي ما تتعملش. هذا هو. وفما العروض كيما عرضهم كلثوم مثلا، هو العروض اللي مثلا العروض اللي تحكي على فنان معين باش نخدموا على ريبرتوار نتاع فنان معين وردة أم كلثوم أنا مثلا كيفاش نخمم مثلا باش نحكيوا على أم كلثوم أم كلثوم كيما كنا نحكيوا في أول الحصة تعاملت مع العديد من الملحنين أم كلثوم القصبجي زكريا أحمد محمد عبد الوهاب الصنباطي كيف ونحاول ناخذ والأنماط الموسيقية كيف أم كلثوم غنات المونولوغ غنات الدور غنات القصيد غنات الأغنية زاد بين ظفرين الخفيفة إذا كان صح التعبير نحاول نلم الأنماط هذيك كله ناخذ حتى حاجة نعمل قصيد مثلا هذه ليلتي ولا غدا ألقاك ولا أراك عصية الدمع مثلا ناخذ حاجة من بليغ حمدي لأنه بليغ حمدي يتسمى من المجدين في موسيقى أم كلثوم نصيب الأسد مع أم كلثوم هو رياض الصنباطي لأنه رياض الصنباطي هو تقريبا أكثر ملحن تعامل مع أم كلثوم وعمل لها معناتها أعمال ياسر كبيرة وفيها كم كبير متاع موسيقى ومتاع طرب ومتاع دروس متاع موسيقى بالحق دونك نحاول أنا بتصوري الشخصي نمشي أكثر في الجو متاع الصنباطي لأنه بليغ حمدي مثلا تسمع شعمل بليغ حمدي عمل الحاجات اللي في ألف ليلة وليلة عمل بعيد عنك عمل هذوما مقارنة بالأعمال متاع الصنباطي مثلا ولا زكريا أحمد ولا القصبجي مثلا تسمع الحبيب ولا حاجة هذوما يتسموا أغاني خفيف
3: أي مقارنة بأغاني
4: صحيح. أنا نحب واحد بش يدخل مثلا يتفرج في حفلة على أم كلثوم ولا وردة مثلا يلزم تاخذ له من كل لون غنيته تاخذ له حاجه اثنين مش هكاك يكون
3: تنوع
4: في الريبرتوار وسماع الريبرتوار والحاجات المختلفه اللي في الريبرتوار هذاك
3: بالنسبه للعازفين هل انه يكون معك نفس العازفين في كل حفله ام يختلفوا حسب الحفله اللي تكون انت تقودها يعني خاطر فما طرب فما مثلا اجواء اخرى كما شفنا مع اي دغنوش فما تنوع
4: صحيح
3: هل العازفين كيفاش
4: نوعية الموسيقى هي اللي تحدد تركيبة الفرقة احنا توا مثلا نرجع لموضوعنا اللي هو حفلة أم كلثوم بما أنها هي أقرب حفلة نقعد في السونوريتي يعني في الصوت اللي اشتغلت بيهم كلثوم يعني برشا كمانجات يغنيوا معاها خاصة ونقول يغنيوا معاها على خاطر الكمانجة كانت دورها في الفرقة كان تطريبي أكثر منه حاجة أخرى من بعد لما دخلت توزيع الموسيقي في الموسيقى العربية ولات الكمانجة تقول في خطوط أخرى لحنية اللي يكتبها الموزع واللي ما عندها حتى علاقة بالغناء يعني الغناء قعد مقتصر على آلات التخت اللي هما العود والقانون والناي هما اللي يغنيوا مع المطرب ويسلطنوا المطرب الكمانجة ولات تقول في توزيع آخر والفيولونسيل تقول في حاجة أخرى ولكن كي تسمع مع بعضه تسمع حاجة حلوة دونك الريبرتوار اللي باش تخدمه هو اللي يحدد تركيبة الفرقة مثلا ما تنجمش تخدم عرض صوفي مثلا بثلاثة عازفين إيقاع مثلا لأنه معروف الموسيقى الصوفية هي أساسا موسيقى إيقاعية موسيقى النبض تكثر هنا من عازفين الإيقاع مثلا تكثر من الأصوات بالمنجدين لأنه الموسيقى الصوفية تحب لسون دونسامبل تحب الماس سونور معناتها في الصوت دونك يكون عدد أكبر متاع كوريست مثلا فهمت كما قلت توا أم كلثوم أكثر الحس كمانجات وإيقاعات عربي فما شوية أرموني وتوزيع يعني باش تكون فما باتري وجيتار باس وكلافية علاش خاطر هما اللي يكتبوا الأرموني لك الجمل اللحنية وتعطيها احنا نقولوا تعطيها فخامة أخرى جديدة في وقتنا تو
3: فما فنانين مايسترو محمد الأسود تخير أنه ما تكونش موجود معهم في حفلات ولا يظهر لي المايسترو من حقه أنه يختار شكون الفنان اللي بيش يكون معه
4: أكيد
3: فما فنانين ترفض أنك تكون موجود في حفلاته
4: أكيد أي. لأنه شوف المايسترو يلزم يعمل حسب رأيي أنا رواه يلزم يعمل حاجة اللي هي تمثله
3: أكيد
4: ومعنته وكيكمل الحفلة ويروح كيف هكا يغزل للمرايه يروح يكون يقول له محلاها كل حفله عملتها مثلا
3: عملت ولا كيف
4: صحيت واللي واللي واللي بالحق يقول اليوم عملت هكا، لانه شوف راهو الفنان الموسيقي والعازف هو صحيح يخدم على روحه ويعزف ويتقاضى اجره، هذا كموضوع، ولكن مش ديما يكون فرحان، مش ديما هو. علاش ساعات كي تسمع مثلا كي يكون مغني يعرف يغني مليح مليح، كي تغزل العازفين اللي وراه والمايسترو اللي معاه اصلا يبداو شيخين. علاش؟ على خاطر فما التمكن في الموسيقى راهو يعطي احساس ياسر محلاه، مش كيما تبدا تخدم مع مغني وانت يدك على قلبك، لا يقلب الميزان ولا يتيح في الطبقه ولا ينسى كوبلي ولا ينقز من بلاصه لبلاصه. هذيك الفنان اللي يكون متمكن ويغني مليح وعارف بخفايا العمل، حتى انت يعطيك امان على المسرح ويعطيك راحه، وبالعكس تولي تخمم باش تعمل حاجات اللي امبروفيزي مرتجله، فهمت؟ تنجم تعطيه مساحه باش يعمل موال، تنجم تعطيها مساحه باش يزيد في الايقاعات مثلا، وهذا يتخلق على المسرح، فهمت؟ هذا ما ينجمش يكون مع فنان كلي طالع باش يقرا درسه بالضبط، فهمت؟ دونك انا نعتبر انه المايسترو يلزم كي يعمل حاجة يكون هو زادة يحبها ويحسها تمثله. كيما شوف كيما فنان باش يغني غناية، ينجم يرفض غناية، ينجم يقول الغناية هذه ما عجبتنيش، علاش؟ صحيت صحيت. انا توا الحقيقة بعد ساعات معناتها يكلموني على نوعية معينة متاع عروض ولا حاجة ما نحسش فيها روحي، نقول أنا باش نعمل مثلا هذيرة، ولا بساعات عروض هذيرة ما تستحقش شيف دوركيستر مثلا عليه. أنت الريبرتوار الكل هكا شعبي ولا حاجة ولا ما نعرفش أنا، ولا ما نشوفش روحي فيه.
3: شنو الأنماط اللي تحس روحك بعيد عليها ما تنجمش تكون موجود فيها؟
4: ما نحبش كيف نقول هكايا ممكن نقصي أنماط موسيقية، ليه؟ بالعكس أنا راني بالعكس متفتح على التجارب الموسيقية الكل، خدمت الموسيقى التقليدية، الموسيقى الصوفية، الموسيقى الجديدة العصرية مع محمد علي كمون، عملنا عرض ياسر محلاه طبعة وحكاية، وكل عرض حسب رأيي أنا يلزم تكون فيه مستوى معين من من الموسيقاليتي، من الفن، من الخدمة. أكثر حاجة نكره روحي عليها وأنا في المسرح، وأنا نحس روحي مانيش قاعد نعمل في إضافة، مانيش قاعد فرحان بالروندو اللي نسمع فيه. نجم نكون راهو مثلا في في في في مثلا في بروجي متاع موسيقى شعبيه مثلا، متاع موسيقى متاع راب ولا حاجه، ولكن كيفاش يتخدم المشروع هذيك اهم حاجه، كيفاش باش تقدموا للجمهور هذيك اهم حاجه.
3: قبيله قلت لي ينجم فنان ينسى، منعرفش تتابعت حفل فنانة مجد الرومي اختتام مهرجان قرطاج، زادة كانت في وسط الحفل قالت نسيت الجملة، ومن بعد ترجع للمايسترو معناتها باش يذكرها بالجملة وترجع. هو ممكن الجمهور اخذها هكا بطرافة، انت كمايسترو كيفاش تشوفها؟
4: حتى كان سيت الغنية كل هالجمهور ما عندوش حتى مشكل وفرحان شوف انا هو يصير معناتها كيما نجم الشيف دوركيستر ساعات ينسى حاجه ولا ينسى على حاجه، ولكن انت تو هزيتني الحصيله ولا كيفاش؟
3: لا لا
4: شوف، لانه مثلا تو الحفلات هذوما اونتر اوتر ماجد الرومي مثلا، انا ماجد الرومي تربيت على اغنياتها، ما فماش واحد ما كانش يقوم السبعة متاع الصباح وما يسمعهاش وما يسمعش عم يسألوني عليك الناس ولا ما يسمعش. أنا مثلا أنا مع أنه الفنان كي يوصل العمر معين والوقت معين يظهر لي يلزم يستحفظ عليك التصوير المحلاها اللي تقعد هكاك
3: اللي تكون في ذهن الجمهور.
4: انا مثلا ما تتصورش انا قداش نحترم فنان كيما عادل امام مثلا اللي تو ما عنا عليه حتى خبر الا كونه لباس وفي صحه جيده ومحلاه. تتصور انت مثلا عادل امام ما جاتوش عروض مغريه،
3: اكيد
4: ما جاتوش فرص باش يطلع ويقعد ما يقول حتى كلمه، غيان كو يقف ولكن هذه ناس تحترم كاريرها وتحترم تجربتها وتحترم جمهورها. لأنه أنا مثلا ما تتصورش قداش نتوجع وقت اللي مثلا نكون متربي على صوت فنان وعلى كل أغاني نتاعو ومن بعد نلقى روحي معاه أنا في المسرح، لا تبقى لا ميزان داكورد والنوستالجي موجودة والحب موجود والعملاق والهذاك الكل داكورد. أما هذاك بالعكس، إذا كان نحبوه نخليوه مقدس محليه، خليها التصويرة هذيك استحفظ عليها في ذهن الـ شوف راهو الفنان حسب رأيي أنا ثم حاجات يلزم يعيشهم وحده. التصويرة هذيك مهم ياسر باش يخدم عليها ويستحفظ عليها في نظر كل إنسان أعطاه فيه ثقته وحبه.
3: هذا هو المهم
4: الحقيقة. أنا هكا نشوف. أنا نشوف هكا معناتها شفت إنسان كارير كاملة يخدم باش بناء اسم، وخاصة نحكيه على مغنين لما نقول مجد الرومي
3: مثلا وميد الحناوي.
4: معناتها مثلا بيد الحناوي الحادثه الصغيره اللي صارت وقت اللي طاحت في مسرح صفاقس معايا انا كنت انا لما تلفت على اليمين ولقيتها طاحت بالحق صدقني ما غبت على الوجود هكا لمده بعض ما استوعبتش كونه انا وميد الحناوي فرد مسرح وهي طاحت وانا شنو يلزمني نعمل. مشيت لها باش نقيمها. احساس ماهوش حلو الحقيقه.
3: صحيح،
4: احساس ماهوش حلو. دونك انا جو بريفير هيك الفنان يقعد لانه التصوير هذيك تعب عليها وهذيك اللي باش تقعد وهذيك اللي باش تتورثها الاجيال الكل.
3: أكيد.
4: يلزم تقعد ناصعه، يلزم تقعد محلاها، يلزم تقعد بريسيوز هكا، يلزم تقعد هكاك الحقيقه.
3: قد حفلات كبيره، مايسترو محمد الاسود، مي فاروق، فيا يونان، دلال ابو ايمن، مروان ناجي، ولا الجندي، كما قلت انت ميد الحناوي، من تونس كما لطفي بوشناق، ايا دغنوج وغيرهم. هل فما فنانين تحب تكون موجوده معاهم في الحفلات نتاعهم؟ مازلت ما انت مجمعكمش عمل مع بعضكم؟
4: والله في تونس
3: أو خارج تونس،
4: خاصة لجون في تونس عندنا برشا أصوات ياسر محليها. أنا صوت كيما أسمى بن أحمد مثلا، صوت كيما محمد بن صالح، كيما محمد علي شبيل، كيما حمدي الشلغمي، كيما هذوما بالحق ياسر أصوات محليهم. وسنة بصفة خاصة تابعت برشا أعمال وتابعت برشا حفلات وعروض، الحقيقة حز في نفسي كونه الإمكانيات اللي تترصد لك الفنانين هذوكم ليجون اللي هما الزاد الثقافي والفني تاع غدوة
3: المستقبل،
4: ما عندها حتى علاقة بالاعتمادات وبالاهتمام وبالحظوة اللي تلقاها عند الفنانين الآخرين. بصراحة أنا كنت تابعت عروض وفما عروض الحقيقة
3: ما حبيتش تكون بالشكل هذاك.
4: صحيت
3: نظرا لأنه الصوت يكون معناتها كما قلت أنت يكون صوت باهي برشا وياليت لو كان فما أكثر إحاطة معناتها بك الفنان هذاك وهو مازال في البدايات متاعه. أنت زادة يقولوا أنه أنت كونت الشباب وقاعدة تكون في الشباب، وكما نشوفه أنت مع آية دغنوج في عديد من الحفلات، وتألقت آية دغنوج خاصة في افتتاح مهرجان بنزرت بقيادة المايسترو محمد الأسود. باش تحب تواصل في المنهج هذا أن تكون أنت تكون هالشباب هذوما وتكون محيط بهم، خلي باش يكونوا هما بيان اونطوغي. خلينا نقول
4: بالعكس، أنا ديما يدي ممدودة لكل إنسان عنده السوفل، عنده النفس، عنده الاستعداد وعنده الغرام. خاصة خطر شوف راي الموسيقى والفن يتعب راهو، وفما هك الشعلة ذيك، شفت هك الشعلة ذيك ما يلزمهاش تطفى. كان طفيت الشعلة ذيك ولا تقول هي تعبت ولا حاجة، ما عادش فما موسيقى راه معناتها. وأنا بالعكس معناتها تو نحكيه على الشباب، أنا عملت لحن جديد لبثينة نابولي كيف صوت متميز، إن شاء الله على قريب يخرج. محمد علي شبيل كيف دونك انا راني بالعكس ما تتصورش قداش حتى في فتره اشرافي على الفرقه الوطنيه الموسيقى عملت ايميسيون سميتها لو تروفي غني تونسي وطلعنا اصوات جدد وبالحق وفيهم شكون توا خذا الجائزه الثانيه ولا الثالثه في مهرجان الاغنيه اسامه العجابي كيف حمدي الشلغمي خذا الجائزه الاولى بغنيه ملحنها له زياد غرسه زاد دونك راني بالعكس ما تصورش قداش ريت بالنسبه لي انا كموسيقي مهما تونسي مهما كان موقعي ومهما كانت صيفتي ومهما كان مكاني نقول مهما كان مكاني خاطرني توا ما عادش مقيم في تونس مقيم في باريس ولكن الاهتمام كل على كل ما يهم الشأن الثقافي في تونس خاصة نعتبر روحي مسؤول على الوضع الثقافي نعتبر روحي عندي يد ويلزمني نعاون ويلزمني نعمل ويلزمني نقدم مهما كانت صيفتي راه لأنه الصيفة حاجة وانت قناعاتك ومسؤوليتك تجاه القطاع اللي انت فيه واللي يهمك برشا كونه يكون محلاه وباهي واسم تونس ديما طالع بالقداب ما تصورش انا مثلا قداش نفرح وقت اللي نسمع ماجد الرومي خذيت عازفين من تونس والفنان ادم خذيت عازفين من تونس وموسيقيين توانسه مشاو للسعوديه خدموا مع فلان هذيك متنجم كان تعطي حاجه باهيه وتعطي قيمه للبلاد لانه لما تقول انت تونسي تقول فما اساتذه قرات فما معاهد عليا خدمت فما ناس تكونت فما ناس تعبت باش طلعت بذره جديده بتاع عازفين وهذه حاجه نعتبرها انا مهمه برشا التكوين الموسيقي مهم ياسر في ال في ال في السلسله هذه نتاع العمل الفني
3: ومخرج تونس شكون اللي هكا تحب تتعامل معاه في تكون انت المايسترو نتاع الحفل نتاعو هكا
4: والله برشا برشا برشا فنانين برشا فنانين يعجبوني من برشا فنانين اصوات عربيه نعرفش مثلا شيرين مثلا أمي مطالب متاعنا التونسية
3: بنتنا
4: أي فنانين كبار معناتها لأنه شوف صدقني احنا في تونس ديما نقولها ونعاود نقولها عنا كل ما يخلينا نجم نكونوا خير بارشا من هك
3: أكيد
4: بالحق
3: مازلنا مواصلين معاك المايسترو محمد الأسود باش نحكيو في برشا حاجات في الجزء الثاني من الحوار متاعنا اما خلينا نسمعوا مي فاروق وراجعين

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: 10:49 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، ما زلنا مواصلين معكم في ياسمين على ليل تونس حتى النص الليل. وضيفنا المايسترو محمد الأسود، ما زلنا مواصلين معاه في حوارنا، ونحكي من العازف إلى قائد الأوركسترا. وأنت عازف الكمان وعندك علاقة كبيرة بالكمانجة، كيفاش كانت الرحلة مايسترو؟
4: الكمانجة كانت الخطوة الأولى اللي اختيتها في الموسيقى، يعني كانت أول آلة. لأن وأنا صغير كنت هكا عندي أورك صغير هكا وحدي في الدار نعزف ومطلع في الأغاني هكا وفرحان، كل مرة كنت طلع ميلودي جديدة. من بعد نقوله هكا بدينا في الرسمي هكا زعمة، وبديت نتعلم في الكمانجة. كان في الكوليج اللي قريت فيه في بنزرت، دونك في الكوليج تكنيك. ومن غاديك بديت في شبيبة مدرسية نهار الجمعة العشية.

0: هي
1: ايه
0: وذيك هي الحياة، معناتها باش تولي كلها موسيقى وفن وهذا هو. ومن بعد كيف كيف وصلت دراستي العليا ودخلنا معناتها مجال الاحتراف والحمد لله، هذا هو.
1: لأن وصلت وليت أنت قائد الفرقة الوطنية للموسيقى،
0: للموسيقى هاي.
1: تميز كبير وقتها. زاد كان الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو محمد الأسود،
0: الحمد لله.
1: وكنت مرتاح في الفرقة. علاش اخترت أنه تبعد؟ علاش ما
0: والله
1: كملتش؟
0: ما كنتش مرتاح برشا الحقيقة، لأنه شوف، ما هيش موسيقى برك، موسيقى وبرشا حاجات لازم تكون، يزمك خاصة لما تكون خدام هكا وعندك أفكار وما تقعدش وما تركحش وديما تحب تعمل حاجة جديدة. وأنا تو ما تصورش قديش نفرح كي نشوف في التلفزة عروض كبيرة الحقيقة خليت بصمتها في تاريخ الفرقة الوطنية. أنا مثلا نفرح برشا وقت اللي تو كي تحل تكتب الفرقة الوطنية الموسيقى تلقى حاجة، فما شين يوتيوب عليها حفلات، كنت أنا نصورهم الحفلات والصوت كيف كيف، نخدم عليه الصوت ونعمل المونتاج ونحطهم في الشين يوتيوب متاعنا. توا حتى في بعض الإذاعات وفي بعض التلافز كي نسمع نقول هذه الحفلة متاعي أنا متاع الغناء، هذه
1: ايه
0: حفلة الحمامات، هذه حفلة كارتاج، السونوريتي متاع الفرقة اللي أنا عملته
1: واضح.
0: نعرفه،
1: ايه
0: معناتها نعرفه. فما ايدونتيتي، فما تنوع، فما
1: أكيد.
0: تجارب موسيقية مختلفة من الموسيقى التقليدية المألوف، تجربة عرس طبوع مع الفنان الكبير زياد غرسة، إلى الموسيقى الصوفية مع الفنان سليم بكوش ومشروع سماع، إلى الموسيقى الحديثة كما قلت طبع وحكاية مع محمد علي كمون، إلى العروض زادة اللي احتفيت بالفنانين الكبار كما عملنا عرض كبير للفنان صالح المهدي وكان آخر عرض حاضر فيه، كما صليحة، كما علي الرياحي، عملنا معناتها الحمد لله. كيف كيف كان عندي مشروع مهم جدا جدا جدا، واحنا نحكيه على التكوين، كانت عندي شراكة مع الأوركستر الفيلارموني في مدينة بريمن الألمانية، والمشروع هذا يهدف كونه بعض العازفين من الفرقة الوطنية يكونوا تلامذة في كوليج في، وكان احنا في حي البوستيل في منوبة، علمناهم آلات الموسيقية، الكمانجا والعود والبيانو والفيولونسيل والناي، وعملنا شراكة مع الأوركستر هذايا ومشاو كصغيرات لألمانيا وقدمنا عروض مش مرة مش اثنين. اللي هذه حاجات الحقيقة تجارب نعتبرها مهمة برشا، لأنه شوف الفنان ما يقتصرش دوره على العروض، زاد الجانب التكوين وديما هاك لو سونس نتاع ترانسميسيون نتاع المعلومة وتنقل المعلومة وتنقل الحاجة لغيرك، هذيك نعتبرها زاد حاجة مهمة ورسالة زاد يلزمها تصير في العمل الفني.
1: وعلاش اخترت مع هذا انه تبعت
0: والله
1: مايسترو؟
0: شوف برشا أسباب، تعبت في وقت من الأوقات، تعبت لأنه لما تلقى روحك أنت لاهي بكل شيء ولاهي بالموزيكا ولاهي باللوجيستيك ولاهي معناتها تلقى روحك المجهود بتاتر اللي باش تحطه في الموسيقى ينجم ينقص، دونك تولي تحاول تقول خليني نستثمر الطاقة اللي عندي والجهد اللي عندي في حاجات أخرى، ولا نعمل تجربة موسيقية أخرى، ولا نعمل حاجة أخرى اللي نجم يكون فيها مرتاح أكثر، فهمت؟ وهذا وانا انا من طبعي من نوعي ما نحبش نتعاود، ما نحبش لما نحس روحي هكا الانسبيراسيون نقصت ولا حاجة، نولي نحب نبدل نعمل حاجة أخرى، نعمل تجربة أخرى.
1: حاولت انه يكون عندك حاجة جديدة. ما كانش زعما ربما من الأسباب انه الواقع اليوم تاع الموسيقيين في تونس ما هوش هو يظهر لي. فما حاجات لازمها تتصلح، فما حاجات لازمها تكون خير من هكا، على خاطر الموسيقي التونسي يظهر لي يستاهل ما خير.
0: يستاهل خير من هكا، زايد زايد زايد الحقيقة والله. وجربت حتى ساعات لما ننقد حاجات ولا حاجات ما برشا عباد ما يعجبهمش الرأي ولا ما يبدونك ما الواحد يحاول يبدأ بروحه هو ويبدأ بالناس اللي داير.

0: بيه، ويحاول يعطي المثال الباهي، يحاول يعطي المثال الباهي على أمل كونه تتحسن الأمور ولا تتبدل ولا.
1: واحنا نحكي على الفرقة الوطنية للموسيقى، كيفاش يتم اختيار قائد الفرقة؟ هل انه فما طلب، معناتها تم تقديم ترشحات انتخابات او تعيين؟
0: انا الحقيقة وقتها حضرت مشروع كامل، لانه من وقت اللي انا عازف ونشوف في حاجات اللي هي مثلا كنا قبل راهو كي تكون عندنا حفلة في كارتاج ولا حاجة راهو 20 بروفة و 25 بروفة نعملو للي معناتها تاي كهو، معناتها فما معاهد عليا قاعدة تكون في عازفين اللي يعملوا يعديوا في ساعات وساعات من العمل باش يحسنوا في الأداء متاعهم، باش ينقصوا في الوقت متاع تحضير الخدمة. معناتها العمل اللي كان يشدك ثلاثة برايفي ولي في بروفة بركي تعزف هذاك، وراه خدمة وراه بيرفورمانس متاع عازف قاعد يخدم وقاعد يراجع وقاعد يقرأ باش يولي الديشيفراج متاعو، يعني قراءة النوتة أسرع والبرفورمانس اكثر والتفاصيل اكثر في الخدمه نتاعو. وانا نشوف في هذا كل وانا عازف، فهمت؟ قلت ما نتصور روحي انا نهار اخر اذا كان نعمل فرقه نعمل هكا ونعمل هكا ونعمل هكا ونجدد العازفين، وخاصه في الفتره اللي انا خذيت فيها الفرقه الوطنيه كانت يعني الوضعيه كارثيه جدا. ما كانتش فما فرقة أصلا، معناتها ما كانتش فما. أنا برشا موسيقيين مثلا موسيقيين جوزي بيان عازفين قالوا لي الفرقة الوطنية ما عرفناها كان توا هكا ولينا نعزفوا فيها، ولا فما الفرقة الوطنية تقدم المشروع الفلاني.
1: نعم.
0: الفرقة الوطنية مثلا أنا من بين الأهداف اللي حبيت، لأنه أنا لما بديت نخدم على المشروع الفرقة الوطنية عندي برشا خطوط يلزمني نخدم عليها، برشا ديليني هكا يلزمهم يمشيوا مع بعضهم، اللي هي مثلا الموسيقى الآلية ولا الآلاتية اللي نعتبرها حاجة مهمة ياسر.
1: نعم.
0: ويلزم نردوا لها اعتبارها مقارنة بدول أخرى، بتركيا مثلا ولا مصر اللي عندهم الموسيقى انسترومنتال عندها حيز كبير في المشهد الموسيقي، وفما موسيقيين كبار يعملوا في عروض، ياسر عبد الرحمن، عمر خيرت في تركيا، جوكسيل كيف باكتاغير اللي جمعني به عمل وقتها في 2007. ما تقولت أنا توا عنا موسيقى محلاها وعنا موسيقيين ينجموا ينفذوا، خلينا نعملوا مشاريع موسيقية في الموسيقى الآلاتية. الموسيقى المالوف اللي كانت بين ظفرين حكر على مثلا الرشيدية ولا على قلت ليه علاش ايجا خلنا نعمله، وخلقت المشروع متاع عرس الطبوع اللي كان كل مرة توأمة بين المالوف التونسي ونمط موسيقي آخر، والمالوف القسنطيني مثلا ومن بعد الجزائر المغربي، ومن بعد كانت التجربة مع لينا شماميان كيف اللي خدمنا معاها على نوبة الخضرة. أنا حبيت كل عدد كل عرض من عرس الطبوع يكون في لون معين، عرض يكون تقليدي 100% هو زياد غارسة وعباس الريغي، ومن بعد عرض لينا شماميان يكون أوركسترالي، حتى المالوف وزعناه بطريقة غربية، وزعوا الفنان سامي بن سعيد. حبيت نخلي حتى موسيقى المالوف نخليها جديدة ومواكبة التطور ومواكبة العصر. كيف من العروض الكبيرة اللي عملناها في الموسيقى الآلية هي عرض رقصة الكمانجا اللي كان فيه الفنان عبد الداغر واللي هو عازف كبير ياسر ومدرسة في العزف على آلة الكمانجا الشرقية. وكان في معنا من تونس الأستاذ والفنان اللي نحبه برشا وبشير السالمي، وكان معنا العازف الشاب والمتميز محمد الغربي، وكان معنا العازف التركي نديم البنتوغلو، وعملت بيهم تابلو كيما انا هكا تصورته في مخي وانا كمان جيتي، معناتها تصور الحكايه كيفاش تخرج.
1: وهذه هي البصمه نتاع محمد الاسود اللي خلاها في الفرقه الوطنيه للموسيقى، اللي يظهر لي خرجت بها في الاعلام زاد كذلك، وحاولت انه تعرف بها اكثر. فما ناس تقول لك موسيقيين في حد ذاتهم يقول لك انا ما كنتش معناتها نعرف انه هذه الفرقه الوطنيه للموسيقى موجوده، حتى الجمهور كذلك.
0: صحيح.
1: يعني بالتوازي ساهم كذلك الإعلام أنه تكون الفرقة الوطنية الموسيقى معروفة لولا المشاريع اللي حطها هذا كذلك. صحيح. محمد الأسود أنه يكون فما مشروع باش تخرجوا للجمهور باش تحكي عليه في الإعلام، يعني زاد هذا زاد خلى البصمة موجودة للمايسترو محمد الأسود.
0: زاد كيف حاجة مهمة وإحنا نحكيه على المستوى متاع العازفين التوانسة، قلت لهم علاش ما نوليوش نستدعيو مع تفنانين يجيو بدون فرقة موسيقية وإحنا نصاحبوهم.
1: أكيد.
0: يعني صحيح. وكانت عنا تجارب ناجحة جدا مع الفنانة ميادة الحناوي، مع الفنان نور مهنا، مع الفنانة هويام يونس، مع الفنانة أميمة الخليل، مع الفنانة جاهدة وهبة، وهذوما معناتها بالحق كانوا تجارب ياسر محلاهم. وحتى الموسيقيين والعازفين اللي كانوا معايا كانوا كل مره يحسوا رواحهم باش يعملوا هكا
1: حاجه جديده،
0: مغامره جديده. أيه. ويلزم ننجحوا فيها ويلزم نعملوا حاجه باهيه ويلزم نخليوا انطباع باهي، والفنان هذاك كيروح لبلاده ويقول تيا محلاها هكا الفرقه الموسيقيين. أيه. بالنسبه لي انا هذا مهم ياسر.
1: أكيد.
0: وهذا اللي قيد التاريخ وهذا اللي يقعد.
1: أكيد. أنت اليوم جيت معنا بحذنا ما جبش الكمانجة لكن معك العود، وما نجموش ما نسمعكش في حاجة من الألحانك مايسترو محمد الأسود. في الانتظار باش نسمعوا صوتك زادة بعد ما فيش اتك مروانيجي على ركح مسرح الأثري بيدوغا. كيف باش نسمعك في استوديو إذاعة تونس الثقافية؟ يلا الميكرو ليك وسمعنا كحاجة في المباشر.
0: أنا باش ثم أغنية نحبها برشا متاع محمد عبد الوهاب.
1: أي.
0: اللي هي إيه انكتب لي يا روحي معاك. نغني منها شوية. دونك شقول

0: برافو برافو مايسترو. بالحق علاش ما نسمعوش زادة صوتك بخلاف نسمعوا ألحانك الموسيقى متاعك؟ علاش الصوت مخبي علينا مايسترو؟
1: والله نغني، أنا نغني، ولكن نغني هكا لما ندرس نقري هكا، ولا نبدأ يعني ونحب الأغناء الحقيقة، خاصة كي نبدأ نلحن في حاجة نبدأ نتصور فيها،
0: دندن فيها أي ولا نبدأ تشوف اللحن يركب، ولا
1: نبدأ نتصور ونبدأ نتصور في الجمل ونبدأ نتصور في كيفاش تتقال، كيفاش تقطيع الكلام. مثلا لما عملت تيرا تيرا تيرا تيرا نفرح برشا كيف تسمعني دندن في غناية ترجعني، نفرح برشا

0: مثلا هكا نبدا نتصور فيها الجمله كيفاش تتقال، تقطيع الكلام، النفس، وين تعمل لي زاكسون، وين فوالا. وديما كيف نغني بالاحساس نتاع الملحن، لانه شوف الملحن ديما هو العالم بالخفايا،
1: يحس الغنية هو اول واحد
0: يتراك الصغيره. انا مثلا لما نحب نسمع حاجة مثلا ملحنها عبد الوهاب النجاة الصغيرة ولا نمشي نسمع عبد الوهاب كيفاش قالها، لأنه ديما الملحن هو اللي يعرف وين يحط الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ البصمة متاعه.
1: صحيح.
0: فما جمل بسيطة، وانت لما تسمع مثلا لما تسمع عبد الوهاب غيان كو يقولك هاك الجملة مثلا تي مثلا تي يقول تي

0: يقتل يقول ماذا أقول ليدموع سفحتها شواقي إليك. مثلا هذه حاجه صغيره ديما احساس بليغ حمدي زاد نسمعوه لما يغني الموجي زاد كيف أي. لما يغني ديما احساس الملحن ياسر محلاه
1: ديما زاد حتى كيف يقول هو الغنيه فيها اختلاف مع كما يقولها الفنان
0: اكيد لانه شوف الفنان ديما يعطيها من روحه ويعطيها من الزاد نتاعو هو ومن الحركات والعرب اللي هو يحبها ويحب يقولها ويحب يغنيها. ولكن انا مثلا ما نجمش نسمع الموجي مثلا يقول صافيني مره وما تعجبنيش. تحس ولحانه الاقدار ونقول فوم تحس فما البصمه نتاع صاحب العمل. خاطر ريت المغني راه مهما يكون تفوق وتميزه فهو مترجم لصاحب العمل. منين خرج العمل؟ خرج من الكلام ومن اللحن خاصة. لأنه الكلمة لما تلبسها اللحن اللي يليق بها واللي ظهرها واللي فهمت حاجة مثلا بليغ حمدي مثلا كلام بسيط أنساك ده كلام أنساك يا سلام. حتى أنت لما تتصور الكلام هذا تقول كيفاش يتلحن هذا أنساك ترم يا سلام. لا هو كأنه يكلم أنساك ده كلام
1: وكأنه يسأل ويجاوب
0: صحيت. وهذه الترجمة متاع الكلمة باللحن هذه حاجة مهمة ياسر. دونك هذك علاش الفضل الأولاني ديما يرجع الحقيقة للملحن. وهذك علاش أنا زادة بصراحة توها وحديث يش بدا حديث أنا كي جيت نفكر في, في في في محمد الأسود شنو بشي خلي يعني ايش قلت محمد الاسود يعزف باهي وعزف برشا حاجات ومحلاهم ونسمع روحي حتى اليوم في مسلسلات انا مسجلهم وسولوات وموسيقى تصويريه وحتى غنيات باهي. بعد في القياده داكورد وعملت حفلات باهي وعروض باهيه ولليوم تتعدى ومحلاها. ولكن يلزم تعمل لحن
1: أكيد.
0: اللحن هذاك
1: اللي يقعد
0: هذاك كيما الواحد جاب ولد صالح وباش يقعد يجيب له الرحمه عرفت نهار اخر. دونك انا نقول واحد يلحن حاجه اللي نهار اخر تسمع. شوف ما تصورش الفرحه متاعي وقت اللي تلقى ولد صغير يغني لك في غنايه انت ملحنها ولا واحد يقول لك والله محلاها كل العمل اللي عملته ولا كل الموسيقى اللي لحنتها ولا كل حاجه اللي لحنتها. احساس ياسر محليه الحقيقه
1: اكيد. والخبره نتاع المايسترو محمد الاسود شفناها في حضور كبير في لبنان في مصر في الخليج كيفاش كانت التجربه هذه؟
0: هي راهي تجربه اكيد مش سهله. واحنا نعرفوا اللي الميدان الموسيقي خاصه في العالم العربي ماهوش سهل. يتطلب برشا خدمه يتطلب برشا التزام يتطلب برشا جدية كيف مش سهل. مثلا أنا توا من أسبوعين كنت في سوريا في دار الأوبرا في دمشق مع الفنانة ولاء الجندي في مهرجان الشعر العربي. دونك حاجة بالحق يعني لما تلقى أنت أوركستر فيه أكثر من 45 عازف وانتي قائد الأوركستر وانتي من تونس جاي والفنانة لبنانية هذه متنجم تكون كان شرف لي أنا ولبلادي وللناس اللي تقري في الموسيقى وللمؤسسات متاعنا متاع التعليم الموسيقي كلها. هذه متنجم تكون كان حاجة باهية. هذه ما جاتش من فراغ الحقيقة جات على ثقة بنات
1: صحيح.
0: مع كل فنان نتعامل معاه لما يلقى فيك الشيء اللي كنا نحكيه فيه والثقة والالتزام والانضباط والجدية ويحسك معاه وتعاون. لأنه كما نقول لك رو بعد ساعات حتى المغني تعاونه حتى باش يعمل سبيتش باش يقوله من الأول قبل الحفلة كيفاش باش يرحب بالجمهور كيفاش باش يكلمهم كيفاش إذا كان باش يغني غناية مثلا باش يعمل تحية للبلاد هذيك لازم تعرفش تختار أنا هي الغناية فهمت. هذي هو دونك بينجم كان يعول عليك ويكون مرتاح بيك. معناتها أنا مثلا في بسارح كبرى في السعودية مثلا ولا في فرنسا ولا في كل مرة كنت بالحق نحرص على التفاصيل اللي كنا نحكيو فيها الكل متاع العمل الموسيقي. وأنا من النوع اللي نحب كيف نحط يدي في عمل، مهما كانت صيفتي قائد فرقة ولا باش نعزف ولا باش نلحن حاجة، ولا نحب العمل هذاك يمشي قد ما نحب، حتى ما نحبش هكا تشوبه شائبة، عرفت؟ هذا هو.
1: وهذا هو خلينا نقولوا الفنان والموسيقي اللي يكون ناجح، لأنه يعطي حق كل شيء معناتها في أدق التفاصيل، ويقرأ حساب برشا حاجات من الأول. معناتها أي إنسان معناتها كشي يبدأ عنده مخطط متاعه متاع العمل متاعه من الأول، راهم بعد باش يكون المصير متاعه النجاح ثم النجاح. نحكي وكذلك على ميلودي فير في باريس، مدرسة الموسيقى للمايسترو محمد لاس. شفنا برشا فيديوهات كي حتى فنانين يجيوا بحذاك غديك من تونس كذلك. مشروع هذا علاش قررت أن يكون في باريس بحكم أنك مستقر غديك، ولا كانت الفكرة موجودة في تونس ومن بعد
0: الحقيقة
1: لقيت روحك في باريس؟
0: الفكرة ما كانتش مطروحة في تونس. أنا كيف تنقلت لباريس حبيت نعمل حاجة، اللي حبيت نخلق فضاء في وسط باريس بكلها. حبيت نخلق هكا فضاء لي أنا نترجم فيه ولا نعدي فيه معرفتي وخبرتي وتجربتي، ويكون مغاير لكل فضاء آخر.
1: يعني شنو اللي يختلف فيه؟
0: نوعية التكوين مثلا. عملت ورشات متاع عزف جماعي لأنه مثلا أنت تعرف مثلا مش تعلم واحد يعزف على آلة موسيقية داكوردو باهية، ولكن ما يحس اللي هو بدأ يعزف وبالحق قاعد يقدم كان يكون في وسط مجموعة يعزف. وأكيد تقنيات العزف في المجموعة ما هيش هي نفسها، والاستعدادات متاعها والحضور ما هوش كيما واحد يعزف وحده كيما واحد يعزف في مجموعة. عملت هذوما الورشة تاع العزف الجماعي، واللي كانوا فيها آلات مختلفة من العود للكمانجا دونك، وكنا كل مرة نخدموا على ريبرتوار معين. وحبيت كيف لأنهم هما جلهم معناتها دي ميلومان، معناتها ناس هوات ومعناتها ومش ميدانهم اختصاصهم الموسيقى. يعني كلهم أطباء ولا مهندسين ولا محامين.
1: وتوانسة فقط أم فما فرنسيين؟
0: أكيد عندي فرنسيس، عندي أجانب، أكيد فما أجانب. عندي صغرونات يعني يعزفوا على الكمانجا والبيانو والجيتار، وحاولت قلت لك كل مرة نخدم على ريبرتوار. ومثلا في ورشة الأداء الجماعي حبيت زادة نعلمهم الجيستويل متاع الشيف دوركيستر، وكيفاش يتعلموا يعزفوا عين على البارتيسيون وعين على الشيف دوركيستر، ويفهموا الإشارات متاعه ويفهموا النيوانس ويفهموا وكيفاش حتى كي تصير هكا باش نتعديه من بلاصة لبلاصة. واللي معناتها وانا عندي اسلوب ديما هكا امبو سبيسيال شويه دونك استنسوا بيا. وكانت مثلا من الحاجه اللي فرحتني برشا، اللي في الحفل نتاع اختتام السنه الدراسيه الورشه اللي عملناها في اول العام كانت هي الفرقه الموسيقيه اللي امنت العرض نتاع اختتام السنه الدراسيه، وكانت بالحق تجربه حلوه، كاسكيت اخرى، تعامل اخر، معناتها وضعية أخرى مغايرة للوضعية متاع محمد الأسود الملحن ولا قائد الفرقة، ولكن تجربة أخرى. أنا مثلا في في في في في جهة معينة مني نحسها تغذيني التجربة ذيك، مثلا حتى الغناء. مثلا عملت ورشات متاع غناء كيف ونغنيوا في حاجات ونعلم فيهم كيفاش ينطقوا كيفاش يسمعوا كيفاش
1: مخارج الحروف
0: كيفاش تقطيع الكلام كيفاش النفس. نغنيوا في زادة في حاجات اللي هي مش متداولة برشا، زادة نغنيوا في أدوار، نغنيوا في مثلا نحكيوا على أم كلثوم، نغنيوا في مقاطع متاع أغاني اللي هي ممكن ما مش معروفة بالمرة. فهمت هذيك شنو نحب معناتها؟ أنا ديما نحب نحس روحي اللي قاعد نزرع في بذرة، اللي قاعد نعمل في حاجة، قاعد نقدم سواء مع فرقة موسيقية محترفة أو مع إنسان جاني باش يتعلم عندي موسيقى. ولا معناتها أنا بالنسبة لي أنا هذيك سيت أن أنجاجمون، أنا باش نعملوا مشروع مع بعضنا، باش نبنيوا بنية مع بعضنا ويلزمها تنجح.
1: أكيد موفق إن شاء الله مايسترو محمد الأسود. فما أعمال أخرى قاعدة تحضر في على مستوى ألحان، حفلات في تونس أو خارج تونس؟
0: إن شاء الله عندي لحن الفنان لطفي بوشناق إن شاء الله. دللتك وعشقت دلالك وعشقت السر اللي فيك، ونحب غرام ونحب ذمارك وهبالك، ونشوف الدنيا بعينيك. قالوا لي ايش اللي جرى لك؟ قلت لهم ما نسلم فيك.
1: نجموا نسمع منها شويه ولا مازالت مفاجاه؟
0: مازالت مفاجاه هي باش تتسجل الايامات هذوما ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: شافوني قالوا لي ايش جرى لك، قلت لهم وعد الله عليك.
1: جميل جدا.
0: قالوا لي وعد الله عليك بيتوب.
1: فماش عمل اخر؟
0: عندي كما قلت عندي لحن جديد مع الفنان بوثينه النابولي، كيف كيف من كلمات سيرين الشكيلي وكويتني التنهيده. عندي عمل مع الفنان محمد علي شبيل، كيف كيف يعني مثل الغزلان من كلمات محمد البسكري وتوزيع مروان الزايدي. عندي عمل ان شاء الله زاد مع الفنانه دلال ابو امنه. قصيد عندي قصيد اخر مع الفنانه ولاء الجندي ان شاء الله زاد قريب يتسجل. وممكن زاد عندي غنايه نحب نهبطها بصوتي انا زاد.
1: هذا اللي نستنى باش تقول لي على خاطر انا قلت لك راهو شفناك في قياده الفرقه والالحان لازمنا زاد الصوت يكون حاضر. وانت قلت انه الفنان كيف الملحن كيف يغني هو باش تكون الغنايه باحساس اخر يعني.
0: اكيد اكيد اكيد
1: إن شاء الله.
0: وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله على قريب على قريب تهبط الغنايه ان شاء الله.
1: ان شاء الله. نرجع شويه نسلك على اي دغنوش، قلت انه فما أغاني خليجية باش تهبط وقتها في الندوة الصحفية نتاع بنزرت على قريب ولا ما زلت؟
0: الأغاني الخليجية هي الحقيقة مش معايا أنا، مع ملحن سعودي. وبالمفروض في شهر سبتمبر باش تهبط. احنا عندنا غناية لبنانية إن شاء الله على قريب باش تهبط، باش تتسجل وتهبط على المنصات. هذا هو العروض الموسيقية إن شاء الله. عندي باش نشارك في عرض مع الفنان غسان الرحباني في باريس إن شاء الله يوم 5 سبتمبر. عندي بإذن الله عرض في الخليج زادة إن شاء الله في شهر آخر شهر أكتوبر مع الفنان ولاء الجندي. وإن شاء الله أنا بشوية بشوية
1: إن شاء الله. بالتوفيق المايسترو محمد الأسود، شكرا لك انك كنت حاضر معنا الليله في ياسمين على ليلة تونس. انتم كان فاتكم الحوار تنجموا تعاودوا تتفرجوا فيه وتسموه على صفحتنا صفحه اذاعه تونس الثقافيه. مازلنا مواصلين معكم حتى نص الليل. نخليكم مع ايه دغنوج يا ليل، كلمات ياسين حمزاوي، الحان محمد الأسود وتوزيع مروان الزيدي. راجعين.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: الحداش و 25 دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافية وقيت نمشي بالحكاية أغنية، واليوم نحكيه على أغنية للراحل علي الرياحي وهي عايش من غير أمل في حبك. تقول الرواية أنه علي الرياحي كان كل ليلة يسرع الخطى نحو صالة الفتح في العاصمة على أمل أنه يلتقي المرأة اللي يحبها، لكنه قعد يلوج عليها من غير ما يلقاها. الغياب هذا كان مؤلم بالنسبة ليه، فاختار أنه يحول وجيعته لغناية، ومن رحم هذا الحب تولدت عايش من غير أمل في حبك، وهي من تأليفه وألحانه. الأغنية في جوهرها اعتراف عاشق يعرف أنه فقد الأمل لكنه ما ينجمش يتوقف على الحب، يقول أنه يعيش بلا أمل في حبها. ولهنا تكمن المفارقة الجميلة في الغنية، العقل يقول له أنه ينسى لكن القلب يرفض. حتى وقت اللي يحاول أنه يقنع نفسه أنه ما عادش يحبها يرجع ويعترف بأنه مازال غارق في حبها. فما أغاني نسمعها فنحسوا أنها تكتبت لينا، وفما أغاني أخرى نكتشفوا أنها تكتبت من وجع صاحبها نفسه. عايش من غير أمل في حبك واحدة من أشهر أغاني علي الرياحي، ما هيش فقط أغنية على الحب المستحيل وإنما قطعة من سيرة علي الرياحي نفسه. حب غاب صاحبه لكنه بقى حاضر في غنية.

على رياحي وصلنا ل 11 و34 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصلين معكم في ياسمين على ليل تونس حتى النص الليل. شفناها في عديد من السهرات والمهرجانات سيفسنا، وكذلك عادت إلى الإنتاج بغنية إدمان في مرحلة أولى، وفي مطلع فصل الصيف كان عندها أغنية بعنوان مغناني فيها أجواء صيفية. الفنانة ألفة بالرمضان قاعدة تخدم وتنتج في الأغاني كيف كما قلنا، حاضرة وسط جمهورها في مختلف المهرجانات. كذلك كان عندنا معها حوار لهنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. ألفة بالرمضان وقتها تقول أنه اختيارها للأغاني كان مدروس، وهي بطبعها أنها كل لون تأديه ألفة بالرمضان يتماشى مع صوتها، وتعرف تأدي يعني تقريبا مختلف الألوان الموسيقية من التونسي للخليجي للطربي. الطربي اللي ما فماش بلاصة يظهر لي تحضر لها ألفة بالرمضان، ما يطلبش منها الجمهور أنها تأدي الأغاني الطربية. ذيك علاش باش نسمعوا كوكتيل لألفة بالرمضان توت سويت على موجات إذاعة تونس الثقافية.

ألفة بن رمضان، توصلنا ل 11 54 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. وقيت المواعيد، نعطيكم أبرز المواعيد، مواعيد المهرجانات والسهرات في مهرجاناتنا التونسية، باش نجموا تعملوا برنامج تمشيوا تسهروا وتبدلوا الأجواء. ونبداو بمهرجان لاين أب بيغرون باليا، ونهار 24 أوت موعدكم مع حفل للفنانة شيرين النجمي. 26 أوت الموعد كذلك في مهرجان العنب بي جران بيليا مع الفنانة أمينة فاخت. 27 أوت ولد الطلياني لسفيان الداهش نور الدين بوحجبة ولبنى ستيري. واختتام مهرجان العنب بي جران بيليا بش يكون نهار 28 أوت مع عشاق المحفل. نمشي المهرجان الفستق الثقافي بالكتار من ولاية قفصة، وموعدكم نهار 25 أوت مع عرض لحزب الكتار. 26 أوت حفل الاختتام مع الفنان نور شيبة. في مهرجان جرمدة بصفاقس الاختتام بش يكون نهار 25 أوت مع الفنان رؤوف ماهر. وحفل بمناسبة المولد النبوي الشريف شيكون نهار 26 أوت في المسرح الأثري بقرطاج مع عرض الزيارة. هذه أبرز المواعيد اللي تستنى فيكم الأيام القادمة والأسبوع المقبل. احنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليلة من ياسمين على ليلة تونس. تحية ليكم اللي تابعتونا حتى التوى، تحية لزميلتنا سونيا الهديوي كانت معنا في الإخراج. أجمل تحية سيرين بن قاسم، ليلتكم زينة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: عيون الكلام.
4: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
3: عيون الكلام رحلة الأنغام في

0: عيون الكلام من اقتراح مونجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نجدد لكم التحية. كنا في الاستماع إلى قصيد ما دامت لي أشعار، كلمات الشاعر الفلسطيني سميح القاسم، ألحان الفنان المصري عدلي فخري، توزيع سهيل الخوري، غنى فرقة بنات القدس. فرقة بنات القدس الفلسطينية التي نواصل في حلقة ثانية وأخيرة تقديم تجربتها الفنية، وهي فرقة مقدسية أسسها معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في القدس سنة 2011 و2000، وبدأت تقدم عروضها سنة 2013 و2000 لتشكل مساحة داعمة ورافعة للطاقات النسائية الشابة في المعهد وفي القدس. النغم الثاني في حلقة اليوم يحمل عنوان رفاق الدرب، كلمات فداء فايز القطب، ألحان سهيل خوري، أداء فرقة بنات القدس بمصاحبة الجمهور في حفل حي.

في معهد إدوارد سعيد للموسيقى في مدينة القدس تشكلت فرقة بنات القدس الفنية التي يجتمع فيها 25 فتاة، تطور عددهن فيما بعد ليصبحن أكثر من 30، لتقديم لوحات غنائية وموسيقية تجسد حكاية الثورة الفلسطينية والحرية والحب والفرح. أسست فرقة بنات القدس بعد أن لاحظ مؤسس الفرقة سهيل خوري أن هناك اهتماما كبيرا للفتيات بالعزف على الآلات الشرقية، من آلة القانون والعود إلى الآلات الإيقاعية المختلفة، فسارع بتشكيل الفرقة من فتيات المدينة في مالي أغنية على ظهر الخيل، كلمات وسيم الكردي، ألحان سهيل خوري.

تواظب فتيات فرقة بنات القدس على حضور التدريبات المكثفة بمعهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى على الآلات الموسيقية المشحونة بالحماسة والتدرب على الأغاني والألحان استعداداً للعروض التي لا تتوقف بالمناسبات الوطنية الفلسطينية والمشاركات العالمية، حتى أضحت الفرقة صوت المدينة ثائر على المسارح الوطنية والعالمية. الآن أغنية غزة من عرض فرقة بنات القدس في عمان لدعم غزة في شهر مارس 24 و2000. كلمات وسيم الكردي، ألحان سهيل خوري.

0: من حين لآخر تقتاد مخابرات الاحتلال الصهيوني مدير المعهد الوطني الفلسطيني إدوارد سعيد للموسيقى سهيل الخوري الذي سجن أثناء الانتفاضة الأولى من منزله إلى مقرها، وتقوم بعملية تفتيش مركز يبوس الثقافي ومصادرة ملفات وممتلكات المركز وتبلغته بأنه موقوف على ذمة التحقيق. يقول سهيل خوري والذي سبق وأن اعتقله الاحتلال على خلفية ألحانه الموسيقية إن اسم الفرقة بنات القدس له معان كبيرة وعميقة ويجسد عمق الانتماء إلى القدس، كلما اشتدت الهجمة على المدينة يرتفع صوتنا أكثر.
1: يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

يشير مؤسس فرقة بنات القدس سهيل خوري الذي يبدي فخره وإعجابه الكبير بالفرقة إلى أنها ساهمت في إثراء وأحياء الموسيقى العربية بما فيها الفلسطينية الأصيلة من خلال الأعمال التي تقدمها، وهي خليط من الموروث العربي والفلسطيني بالإضافة لبعض الأعمال العربية التي كتبت بالأساس لفلسطين كمقطوعات لمارسيل خليفة والشيخ إمام وأحمد قعبور ومصطفى الكرد. وبين أن الهدف من ذلك استرجاع هذه الأغاني إلى الذاكرة وإلى الحياة من خلال إعادة غنائها وإعادة توزيعها لمنحها روحا جديدة، على غرار أغنية هللية التي قدمتها الفرقة بطريقة مختلفة من خلال أداء يعتمد على التراث الفلسطيني، حيث تم إضفاء طابع حديث على الأغنية مع الحفاظ على عناصرها الفلسطينية الأصيلة.

تقول فتاة فرقة بنات القدس: ثمة سعادة كبيرة تغمرنا حينما نعتلي المسرح ونبدأ نغني ونعزف، نثير حماس الجمهور الذي لا يتوقف عن التشجيع والتصفيق في كل حفلة نقيمها. إنه فرحا مستمدا من ثورة أغانينا ومن أغاني كلاسيكية نلحنها بأصواتنا الثائرة والمتحمسة للحياة والفرح رغم كل الظروف الصعبة التي نعيشها بالقدس وفي كل مكان بالأراضي الفلسطينية. الآن من عرض على خشبة مسرح جامعة القدس المفتوحة بنابلس، ومن عرض مميز للأغاني الفلسطينية مثل القدس عربية والقدس الخالدة وسلام لغزة وصرخة من القدس ويا قدس وين الروح، نستمع إلى هذه الأخيرة وهي من كلمات وسيم كردي وألحان سهيل خوري.

حرصت فرقة بنات القدس على تقديم أعمال موسيقية لتؤكد على عروبة فلسطين بصفة عامة والقدس بصفة خاصة، مثل يا قدس وين الروح لسهيل خوري، فلتسمع كل الدنيا لحسين نازك، والقدس عربية لريم ترزي، ووحدها تبقى القدس للراحلة ريم بنا، وهات السكة لمصطفى الكرد، وغيرها من الأغاني. في هذا السياق تقول مريم عفيفي عازفة كونترباس: كمقدسين ثقافتنا أغانينا وموسيقانا هي أسلوبنا في مخاطبة ومحاكاة قدسنا، محاكاتنا التي تمتد منذ الأزل مؤكدين على صمودنا على هذه الأرض. في مالي نغم شادي أبو سمرة، كلمات عبد الله لحلوح، لحن سهيل خوري.

قدم معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى التابع لجامعة بيرزيت عرضاً موسيقياً غنائياً وطنياً لفرقة بنات القدس التابعة له، وذلك في عمان على مسرح مدرسة أكاديمية عمان في اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 24 و2000 برعاية بنك الاتحاد وبدعم من شركة تنمية العقول اليافعة للفعاليات الثقافية ومدرسة أكاديمية عمان، حيث تم رصد ريع الحفل بالكامل لدعم بناء وترميم معهد الموسيقى في غزة بعد أن قام الاحتلال الصهيوني بقصفه وتدميره من الداخل وتدمير كل الآلات والأجهزة التي احتواها ما عدا بيانو واحد نجا من الاعتداء الغاشم. الآن أغنية القدس الخالدة، قام بتعريب كلماتها المطران إيليا خوري، وهو مطران القدس الذي أبعد إلى الأردن بعد احتلال سنة 67 و900 والف، وعاش حياته مناضلا. وفي وقت لاحق أضافت تانيا ناصر كلمات أخرى لنص الأغنية وموسيقاها من لحن موسيقي عالمي معروف.

في عرض عمان قدمت فرقة بنات القدس وتضم نحو 35 مغنية وعازفة بقيادة الأستاذ سهيل خوري مجموعة من أغانيها الوطنية والتراثية الملتزمة لشعراء مرموقين وملحنين وموسيقيين مميزين. بناء عليه توجه معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في فلسطين إلى شعب الأردن لمؤازرة هذا الحدث الفني النضالي الهام بكل الأشكال الممكنة، خاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني من أجل غزة وأطفالها الذين يستحقون الحياة الكريمة والمليئة بالعلم والثقافة والفن، لا الحصار والتجويع والقتل والدمار. النغم التالي يحمل عنوان لا تهجروا، كلمات الشاعر فؤاد سروجي، ألحان سهيل خوري، وأداء فرقة بنات القدس.

مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، ننهي الحلقة الثانية والأخيرة عن تجربة فرقة بنات القدس الفلسطينية بنشيد موطني، وهو قصيدة وطنية عربية للشاعر الفلسطيني إبراهيم طقان. لحنها الموسيقار اللبناني محمد فليفل سنة 1934، ولها شهرة عند الشعب العربي، وهي النشيد الوطني الحالي في العراق ونشيد وطني غير رسمي في فلسطين. سيداتي، آنساتي، سادتي، كنت معكم منجي الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وسونيا الهدياوي في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.